0: صوت الأماكن،
1: صوت الأماكن.
0: من العليا إلى العليا، قصر للوطن وراية لا تنكسر في قلب الصحراء الشرقية، حيث تتماوج الرمال كبحر من الذهب، وتلوح قرية حملت في حجارتها سر المجد. هناك ينتصب قصر لا يشبه القصور، قصر

0: صار اسمه عنوانا للتاريخ، قصر عالي في قرية العلياء. لم يشيد هذا القصر عبثا، بل بناه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ليكون مركزا للقيادة والإدارة، وليحفظ أمن الحدود، وليؤكد أن الوطن يولد من العزم والإرادة. في أروقته ترددت خطى الرجال الأوائل، وفي حجراته وضعت الخطط ورسمت معالم الطريق نحو وحدة لا تعرف الانكسار. كان قصر عالي بمثابة الحارس على تخوم الوطن، والمرآة التي عكست هيبة الدولة وهي تفرض وجودها في كل شبر من الجزيرة. واليوم يقف شامخا في قرية العليا، شاهدا على رحلة الملك عبد العزيز الذي لم يكن يبني القلاع فقط، بل كان يبني وطنا ويشيد مجدا سيظل خالدا ما دامت هذه الأرض تنبض بالحياة. نحتفل باليوم الوطني فنتذكر أن كل حجر في قصر عالي يردد كلمات المؤسس: الوحدة عز، والسيادة أمان، والراية لا تطوى. قصر عالي لم يعد جدارا من حجر، بل صار جدارا من ذاكرة، ذاكرة تقول لنا: هنا وقف المؤسس، وهنا كتبت أولى فصول السيادة، وهنا من قلب قرية العليا انطلقت رسالة أن هذا الوطن باق ما بقي الدهر بإذن الله. هنا قصر عالي، وهنا وطن عال، وهنا السعودية للمجد وللعليا، وعاش الوطن.
1: عزنا برؤيتنا.
2: وجهة مسار مشروع عمراني ضخم في مكة المكرمة، يربط المدخل الغربي للمدينة بالحرم المكي عبر ممر حضري بطول 3 كيلومترات وستمائة وخمسين مترا. يضم فنادق عالمية وأسواقا حديثة ومرافق خدمية متكاملة، إضافة إلى محطات مترو وحافلات ذكية. اكتملت أعمال البنية التحتية، وقريبا تبدأ المرحلة الثانية بإنشاء أبراج سكنية وتجارية وفندقية كبرى. يسعى المشروع إلى جعل مكة وجهة حضرية متطورة تلبي احتياجات الزوار والحجاج، وتجسد الهوية العمرانية للمملكة ضمن رؤية 2030.
3: أرض الخير.
4: عندنا أكبر مستشفى، مستشفى الأمير محمد بن سلمان، يجرى فيه يومياً أكثر من 300 عملية، ويعالج فيه يومياً أكثر من 2000 شخص.
5: سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة مساعدات إغاثية عاجلة.
6: الحمد لله اكتملت العملية بنجاح بصحة وسلام، ولأول مرة نحملهم بأيدينا، وهذه إنجازات هذا الوطن المملكة العربية السعودية. هذه توجيهات هذه القيادة، أن نخرج دموع الفرحة والابتسامة على والدهم.
7: فإنني أعلن تأسيس وضع حجر أساس هذا المركز، سيكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات تعاني من الكوارث، إذا مساعدتها ورغم معاناتها تعيش عيشا كريما.

0: خلال مركز الملك سلمان يبنى مدارس، يبنى جامعات، يبنى مستشفيات. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، هذا 1%.
1: عقود من الزمن مرت، وأحداث غيرت وجه التاريخ، وقرارات لونت أحلاما وأيقظت قلوبا وأوقفت جراحا، لاحت في الآفاق ساطعة وأصبحت في قلب السعودية يانعة. البلد الذي تأسس على رعاية الإنسان وإكرامه، والبلد الذي لا يتوانى لحظة في إنقاذ إنسان في أقصى الأرض، يحمل همهم في قلبه كالأم، يحاول أن يغيرهم ليصنعوا مستقبلا لأراضيهم وبلدانهم. الصحراء علمت أبناء السعودية الصبر والسير فيها حتى الوصول إلى الهدف، علمهم معنى الظفر. وبين تلك الحكايات الممتدة عبر التاريخ ولد وطن جديد يؤمن بأبنائه ويعرف أهدافه ويحقق أحلامه ويمد يد العون في كل أنحاء العالم ليحول الواقع الكئيب إلى فضاء رحيب. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، والسعودية اتخذت مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين نهجا لها، بإيمانها التام أنه جزء أصيل من الإنسان وديدن راسخ لكل بلد تعرف المعنى الحقيقي للإنسانية. ولتصبح المملكة العربية السعودية من قديم الزمان محورا للتضامن الإنساني ونهرا من العطاء الذي لا ينضب بفضل الله وحكمة قادات السعودية الذين يؤمنون أن العطاء جزء من الإنسان، وأن السعودية يجب أن تكون جزءا في تعظيم أثره من خلال تقديم المساعدات والدعم ومد يد العون لمن يحتاجها، بقواعد أرساها الملك المؤسس وظلت ثابتة حتى يومنا هذا. نقطة الانطلاق كانت من عام 1370 للهجرة الموافق 1950 للميلاد، وتحديداً أثناء تعرض المنجاب لفيضانات مدمرة أودت بحياة الكثيرين، إذ مدت السعودية يدها مواسية وباذلة في هذا المشهد. وحرصا على الإنسان حطت السعودية الرحال في فلسطين لتشيد بذلك مدرسة كبرى تتسع لـ500 طالب وتشرف على رعايتهم بشكل كامل، غذاء وعلاجا وتعليما وملبسا ومأوى. وقد رصد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه آنذاك مبلغ 100,000 دولار سنويا لهذه المدرسة، وأنشأ مستشفى حديث يقدم العلاج والدواء بلا مقابل، حرصا من مملكة الإنسانية على رعاية الإنسان ضمن نهجها الممتد للعالم بأسره. خلف كل نجاح نعيشه اليوم فكرة حالمة أمن صاحبها أنها تستحق أن ترى واقعا، ومن هذا المنطلق قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام 1381 للهجرة، بهدف جمع شمل المسلمين والدفاع عن كيانهم ومستقبلهم والارتقاء بمكانتهم بين الأمم. مساعدات ليس لها حد قامت السعودية بتقديمها للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف، وذلك خلال الفترة من 1991 إلى نهاية عام 2008، وقد صرفت أكثر من 120 مليار ريال، ودعمت صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي بمبلغ 1 مليار دولار، إضافة إلى مساهمتها في رؤوس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية، وتجاوز ما قدمته المملكة من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة خلال العقود الثلاثة المنصرمة 100 مليار دولار، استفاد منها أكثر من 95 دولة نامية متنوعة، ويمثل هذا المبلغ لأكثر من 4% من إجمالي الناتج الوطني للسعودية، وهي تعد أعلى من النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة. وانطلاقا من دور السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، بادرت المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليكون مركزا دوليا مخصصا للأعمال الإغاثية والإنسانية، ودشنت أعماله في شهر مايو من العام 2015 بتوجيه ورعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله.
2: فإنني أعلن تأسيس وضع حجر أساس هذا المركز لسيكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات تعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها تعيش عيشة كريمة.
1: ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية نبيلة ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان بالعالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية، وذلك في عدد من المشاريع والمتمثلة بالأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصحاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية والاتصالات في الطوارئ. وضع حجر الأساس لهذا المركز ليكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، وليكون رائدا للإغاثة والأعمال الإنسانية ونقل القيم الإنسانية إلى العالم. وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية لأكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين في الدول المستفيدة. كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم. وفي إحصائيات عامة للمشاريع المنجزة، فقد بلغ عدد المشاريع 4463 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين دولار و581,694 دولار أمريكي، إذ بلغ عدد الدول المستفيدة 113 دولة. البرنامج الطبي السعودي لفصل التوائم السيامية يعد البرنامج الوحيد من نوعه على مستوى العالم، الذي انطلق في 31 من ديسمبر من عام 1990 للميلاد، بعد أن نجح فريق طبي سعودي بقيادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بإجراء عملية جراحية معقدة لفصل توأم سيامي سعودي من الإناث ملتصق بمنطقة البطن ويشترك في أغشية البطن وجزء من الكبد. وكان نجاح العملية في هذا التخصص الجراحي الدقيق بمثابة إنجاز طبي سعودي ترددت أصداؤه في أرجاء العالم، فتحول الإنجاز إلى لبنة لتأسيس البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي انفتح على العالم واستقبل حالات من دول شتى دون تفرقة.
3: من يعمل لوحده لا ينجح، يجب أن تخلق معك فريق وأن تؤمن بفريق وأن تعطيهم الفرصة. يجب أن لا تجير النجاح دائما لشخص، هو النجاح لوطن.
1: ويتكفل البرنامج بكافة نفقات العملية والعلاج والتأهيل لما بعد العملية، إذ قام على مدى 3 عقود باستقبال مئات الحالات من التوائم السيامية من مختلف دول العالم ودراسة

0: لكن دموع ثانية جميلة جدا وتتمنى تشوفها اللي هي دموع الفرح.
1: عام 1998 تم بحمد الله فصل توأمين سياميين.
2: الحمد لله تم فصل توأم فاطمة وزهراء.
1: بدأت عملية فصل التوأمين السياميين.
3: تم الحمد لله فصل التوأم.
4: ويحظى البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية باهتمام مباشر من قيادة المملكة التي تصدر التوجيهات باستقبال حالات التوائم وإجراء العمليات الجراحية والتي تتجاوز تكلفتها ما بين 300 ألف ريال إلى 1,000,000 ريال سعودي والتكفل بكل نفقاتها المالية. وتنفرد قيادة المملكة العربية السعودية دون غيرها بمنح هذا الاهتمام الإنساني لحالات التوائم السيامية في العالم، ويعد البرنامج جزءاً من جهود السعودية في مجالات العمل الإنساني على المستوى الدولي. واستشعاراً من السعودية بأهمية ذلك، جمعت تلك التخصصات في مكان واحد، وفي هذا الصدد تمكن البرنامج من إجراء أكثر من 70 عملية فصل ناجحة للتوائم السيامية، حيث تزخر المملكة بكفاءات طبية وطنية عالية المستوى وتجهيزات وأجهزة حديثة وفق آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال الجراحي الدقيق. ولتستمر المملكة العربية السعودية في رعاية الإنسان وإكرامه ومد يد العون لجميع العالم.
5: أرض الخير، إعداد وتقديم عبد الملك القليب، إخراج منور البريك.
6: نجد شامت لبو تركي وخذها شيخنا وأخمرت عشاقها عقب لطمخ شومها.

هل الرايه الخضره لي رزه والعلم لا رزه الاعلام للاعلام على علمهم لا اله الا الله واسمه هو الغالب على الاساس.

الشعب السلامة والهنا، يوم حنا له خيراته لنا، نلتزم بحمايته بارواحنا.

متوتقنا بقوالنا وفعالنا مكتفينا وخلاصنا نوصيه ولد ولدنا.

0: بنها تو ما فاح، ما عاد باقي غير جملة وحيدة تطيح روس، ويرق العز ما طاح شامخ يسلمها الحفيد الحبيدة.
1: صوت الأماكن،
2: صوت الأماكن.
1: التل الذي تحول إلى عرش للمؤسس. ليست كل التلال من تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة، شاهدا على يوم لم يكن يوما عاديا، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية لم يكن بطلها فارسا عابرا، بل ملكا يحمل في صدره وعدا بالوحدة، ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع، والسيف إلى دولة، والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصرا، لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياما وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر، ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطنا واحدا اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تل.
2: عزنا بفزعتنا.
3: من قلب الصحراء حيث الشمس تلامس الرمال الذهبية، ينبض قلب المملكة العربية السعودية بالخير، لا يعرف حدودا ولا يفرق بين قريب وبعيد. في صباح مشرق على ربوع إفريقيا، كانت القرى النائية تعاني من الجفاف ونقص الموارد الأساسية. أطفال يلهثون وراء الماء، نساء يحفرن الأرض بحثا عن حياة. في تلك اللحظة جاء صوت المملكة كنسيم عليل في صحراء قاحلة. من مركز الملك سلمى للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلقت القوافل محملة بالدواء والغذاء والماء. لم يكن مجرد دعم مادي، بل كان رسالة تقول أنتم لستم وحدكم، عزنا فزعتنا. في أحد المخيمات التقت فرق الإغاثة السعودية بالأطفال والنساء والرجال، عيونهم ممتلئة بالأمل بعد طول انتظار. كل حقيبة طعام، كل قطرة ماء، كل دواء كان جسرا من قلب المملكة إلى قلب أفريقيا، يربط بين الشعوب بالرحمة والإنسانية. لم يأتي الدعم لمجرد اللحظة، بل امتد ليشمل التعليم والبنية التحتية والصحة، مدارس جديدة، مستشفيات مجهزة، مشاريع تنموية تعكس رؤية المملكة ودورها الريادي في الإنسانية العالمية. وفي المساء حين تغرب الشمس على القارة الأفريقية، كان سكان القرى يرفعون أيديهم بالدعاء، لا للمملكة فحسب، بل للقيم التي تمثلها، العطاء والوفاء والإنسانية. عز وفزعة لم تقتصر على حدود جغرافية، بل امتدت إلى أعماق القلوب. أيها السامعون، من صحراء نجد ومن قلوب السعودية تنطلق رسالتنا أن الإنسانية لا تعرف حدوداً، وأن عزنا الحقيقي يظهر حين نمد يد العون.

تعطوني لكل محتاج. عزنا بفزعتنا رسالة لكل العالم بأن الخير يصنع الفرق، وأن الأمل يولد من رحم العطاء.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: خطوة تتبعها خطوة، أقدام تحمل الثقل الكبير، وصوت من العز يخفف وطأة الحمل نحو طي الزمن. صوت الزمن، حكايات من صفحات التاريخ ترويها شخصيات عاصرت المرحلة.
1: أنا طراد، اسمي خذيته من طراد الخيل، من صباح المعارك ومن هجاد الليل. ولدت سنة الجراد وراها كالنوازي، وفطمت سنة ما مرنا الإمام فيصل غازي، ورشدت سنة ما جانا الشيخ يعلمنا فروض الدين، وصرت خيالا بعدها بسنة أنا ودعار ولد عمي دعار الخيل. لي ستة إخوان ما بقى منهم إلا شايب، اثنين ماتوا بالجدري واثنين كلتهم الحرايب، وواحد مرض بالسلال ومات. والعالم الله ما مرنا خريف إلا ويكثر الموت، والحمد لله على كل حال. وفي سنة ما ظهر الإمام من الرياض وشرق، وشمل الأحبة تفرق، بدت قصتي مع الغربة والترحال. من يومها لا شمسي شمس ولا ظلال يظلال، ذبحت لي رجال يسوى عيوني. مدري عدل ولا ظليمة، وهالسوالف قديمة قديمة من وقت مضى، يوم مال شي قيمة، قبل حكم عبد العزيز، عبد العزيز الفارس الفجر، عز العشيرة ونور الجزيرة. راحت السنين وشبت يا طراد وما شاب الكلام، ونحمد الله على الرضا والعافية ونعمة الإسلام. ثمرت الكلام يا الربع، ترى الجزيرة من قدم، مهد الرسالة والحضارة وموطن السيف والقلم، وعبد العزيز ما جاء من عدم. السالفة قبل النهار وقبل الظلام، قبل الهبايب والغمام، قبل النبي وقبل الإمام، يوم الله خلق هالكون سبحان.
0: لم تكن الحياة سهلة في واقعنا اليوم بمحض الصدفة، ولا بطريق ممهدة، ولا بسبيل يسير، وإنما كانت بعرق جبين ودم ثمين وقائد أمين.

0: لنلمس اليوم أحسن ما لدينا، فإما أن تكون ثياب العيد نخطر بها بين أهلنا وذوينا، وإما أن تكون أكفانا لنا، ولئن متنا فجزاؤنا جزاء شهداء بدر وأحد الذين ماتوا في سبيل الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد كانت هذه الأرض مسرحا للبطولة ومهدا للحضارة ورمزا للكفاح، وأضحت منارا يهدي للإنجاز بمعاول من إعجاز. الأستاذ عبد العزيز الناصر.
3: الحديث عن اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية ذو الشجون، هل نتكلم عن الراحة والأمن والأمان والتعليم والصحة والتنقل والطرق والزراعة وما فيها من أمور تخص الحياة؟ هذه كلها مجالات يعني يستطيع الإنسان يبحر فيها، لكن أنا لست بالكبير يعني ذا، ولكن أسمع من والدي الله يرحمه ويسكن جنة النعيم ووالديكم والمسلمين، يعني إنها كانت ضنك العيش في تلك الأزمان، يعني قبل 100 سنة، شديدة على المواطنين وأبناء المملكة. لو أخذنا موضوع التنقل والترحال، كانوا يستخدمون الدواب وبعض الناس على رجليه، كانت يعني وعندهم وجهتين يعني أو 3 وجهات اللي هي يذهبون لها، إما منطقة الشام وهذه عوائلنا بالزلفي ونجد يعني قليلا يروحون لها، إلا أهل القصيم والعقيلات يذهبون لها. الرحلات اللي أدركها الوالد أو أدركها جدي الأبي، وكانت الحسا والكويت، هذه اللي يعني كانت يتنقلون فيها، وكان من ضمن الأشياء اللي هم يتنقلون عليه اللي الرواحل إما يبارونها يمشون معها أو يركبون، لكن بعض المرات ما يقدرون يركبون لأنها تصير هزيلة شوي الدواب. أيضا المدة الزمنية يقعدون مثلا في شهر 28 يوم في الحدود، على حسب الأجواء، الصيف برد، فيه رعي ما فيه رعي. أحيانا أنا كنت أقول ليش تقعدون شهر وأنتم على طريق الحسا؟ قال إحنا معنا أنفس دواب تحتاج أنها تقف وتأكل ترعى، فتقعد لها يوم هذا كله رعي، ثم يواصلوا رحلاتهم وينقلون مؤن من الحسا تمر أو من العجير. فهذه الأشياء، بناس يركبون بسفن يروحون للبحرين يشاركون في الغوص وما إلى ذلك. أيضا الحج مر عليهم يعني ظروف قاسية في الحج، سواء عاد من صعوبة الطرق الجبلية والخوف وعدم وجود مراعي مناسبة، هذه بعد برضه لها حديث طويل عنها. أتذكر يعني من الحديث اللي قاله لي الوالد عن موضوع الحج، يعني يقول كنا نروح نقعدنا تقريبا حول شهر وحنا رايحين للحج ومثله راجعين، فما هذا على الجمال، السيارات يروحون يأخذونهم 2-3 أسابيع وهم يمشون بالسيارات، فإذا بنشرت السيارة قعدوا يوم يصلحون البنشر ويغيرون الزيت ومعهم توانكي إضافية للبنزين. يعني الوالد كان يتحدث عن رحلته في عام 1373 إذا يذكرها بتاريخ وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله، يقول رحنا يعني قعدنا تقريبا حول فترة الحج شهر وشوي مع أيام الحج ومع الطريق بر الذهاب والعودة. كانت يعني فيها صعوبة، السيارات يعني فيها طبقين للأدوات والمواعين والعفش والخيام والرجاجيل، والنصف الحريم ونصف الرجاجيل فوق، وكانت يسمونها حماليات أو ملاحيات، وكانت يعني فيها مشقة. يمشون السرعة ما تتجاوز يمكن 40 بعض الأماكن، لأنها ويصير معها 3-4 كفرات لأنه يمر بصخور وطرق وعرة تتفجر عليهم الكفرات. حتى أنه إذا وصلوا مكة يبدأ مرحلة عد نصب الخيام، ونصب الخيام هذه كان يوزعون عليهم المجاهدين والأمن الأماكن بحيث أنهم ما يتضايقون وتصير يعني زحام شوي. والمشقة الأخرى في جلب المياه ليوم عرفة ويوم التروية ويوم عرفة وأيام التشريق، كانوا يعني فيها مشقة كبيرة أنهم يذهبون للبحث عن مصادر المياه ويعبون أواني ويجيبونها لمخيماتهم. لكن الحمد لله الحين في ظل النعم المتزاحمة التي نعيشها والأمن والأمان، يلا لك الحمد، يعني الرحلة 2.5-3 ساعات بالكثير وأنت منهن عمرك وطالع المشاعر أمن وأمان وترتيب وتكييف، وحتى الفرش والمقر السكن يعني معدة بشكل يعني جيد، وفنادق أعتقد أنها 9 نجوم. بالنسبة للتعليم وفيها في وقت الآباء كانوا كتاتيب، يعني أنا أتذكر أن الوالد عليه رحمة الله كان يقرأ القرآن ويغيبه، ولكن ما يقدر يقرأ الخط ولا يعرف يكتب، وكان من ضمن المتابعة لي أنا وإخواني أنه يأخذ الدفتري ويروح به الواحد من جيراننا وش رأيك بعبد العزيز وخطه زين ولا لا. فكان مهتم في موضوع الخط وموضوع تعلم الحساب، والحمد لله يعني كلنا أبناء تخرجنا من الجامعات ولله الحمد. الحديث عن الزراعة في الزلفي وفي نجد بشكل عام كان الاعتماد الكبير على زراعة النخيل أو زراعة الحبوب اللي هي الحنطة والقمح، وكانوا يعتمدون إما على الري بواسطة السواني أو على الري بواسطة الأمطار والسيول، وهذا يسمونه بعل. وكانوا يعني بعض الأشخاص يأخذ له 3-4 أصواع ويروح بهن يزرعهن برضة السبلة، ويجتمعون أهالي الزلفي ويواجرون أحد يقوم بالحماية بنسبة من الخراج، ويطلعون منها الزكاة، واللي يبقى يعتاشون منها. هذا كان في موضوع القمح. فأيضا فيها الناس تزرع بالقمح بواسطة السواني، وهذا يصير بعد يعني فيه مشقة، سواء مشقة احتياجهم للدواب ما يذهب إلى أحد القبائل والبادية ويأخذ منهم دابة أو دابتين عشان يسني عليها ويعطيهم أجرة لها مع رعايتها وإعاشتها خلال فترة عملها عنده. هذه من الأشياء اللي كانت يتكلمون فيها، ما كان فيه مكاين ولا كان فيها، والمكان قريب إلى حد ما والمساحات بسيطة، يعني الواحد يزرع بس القوت اللي يأكله هو وعياله ويبيع شيء قليل يسير، ما هنا شيء يعني على ما يقولون تجارة يحصلونها. والحمد لله الحين تجيك بواخر معبيه من أصقاع العالم، الحمد لله ولا الشكر، يا الله لك الحمد. أيضا نفس الشيء التمور، التمور كانت من أول اللي حط عنده جصة جصتين هذا يعتبر وين ثري ثراء فاحش، الآن تلقى عنده 6 أنواع 7 أنواع من التمر على وجبة قهوة المغرب، اللهم لك الحمد، يا الله لك الحمد، الله لا يغير علينا إلا الأحسن.
1: صوت الزمن
2: لخير جشء ومستقبل النشء، تمر الأيام فلا تغير في جيل العطاءات والتضحيات إلا ازديادا في محبة الوطن وقادته. الأستاذة مريم السمحان.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع. مداخلتي هي تعتبر مشاركة بسيطة أقدمها لهالوطن العزيز الذي لا نوفي حقه مهما تكلمنا ومهما قلنا، وبالتأكيد أنه ما تكفيه الكلمات ولا تكفيه الدقائق حتى نقدر نوصف أو ننقل مشاعرنا. نحاول نرجع بالذاكرة لزمن سابق، كانت الحياة في صعبة مثل محدودية الموارد، صعوبة في الطرق، نتذكر دائما قصص كبار السن، نحرص أن إحنا نتذكرها ونستشعر النعمة اللي إحنا موجودين عايشينها الآن، ونفس الوقت نحب أن نحكيها لأولادنا، نحكيها لطلابنا، نحكيها لكل من حولنا حتى نستشعر هالنعمة، ونحرص أن نبني في أنفسنا وأنفس أولادنا وأبنائنا كيفية الحفاظ على هالوطن، كيفية حبه، الحب الصادق، الحب الحقيقي. في الزمن القديم لو نسمع كلام كبار السن كانوا دائما يتكلمون عن لما الآن يشوفون، نلاحظ الآن كبار السن كيف أنها يستشعرون النعمة، ما يكرهون أنهم يشوفون مثلا أن الأكل يكون مثلا يهدر، يستشعرون كيف الملابس يعني يستصعبون مثلا أنه مثلا كثرة الإهدار الملابس الأطعمة الأشياء هذه. ليش؟ لأنهم عاشوا زمن فيه من الصعوبة الشيء العظيم. كان في الزمن دائما يتكلمون لنا في زمنهم أن كان في صعوبة في التنقل، كان عندهم صعوبة في السفر، كان سفرهم دائما يعتمد على الجمال، يأخذون فيه شهور، يأخذون فيه أيام في الشمس، في الحر، في البرد، في الظروف الصعبة. كان لما يمرض في عندهم أحد كان ما عندهم إلا الطب الشعبي، وكان الكثير من الناس يموت عندهم سواء في أثناء الولادة، في الالتهابات اللي تجي للآن العلم والطب الآن اللهم لك الحمد صار يعالجها في أدوية توفرها لنا اللهم لك الحمد الحكومة مجانا، وهالشيء هذا شيء عظيم نستشعر حتى الآن بوقتنا الحالي، نستشعر لما نشوف البلدان الأخرى المجاورة لنا والبلدان في العالم الآخر كيف أن الأدوية عندهم صعبة، كيف العلاج عندهم صعب، في ظل إحنا موجود عندنا الآن نعم عظيمة، مستشفيات، أطباء على مستوى عالي، تجهيزات، أجهزة. كانوا أيضا من الأشياء اللي كانوا يتكلمون عنها أو دائما نسمعها من أمهاتنا وجداتنا أن كيف كان عندهم صعوبة مثلا أنه ما في كهرباء، الموية كانت صعبة جدا الحصول عليها عندهم، كيف كانت الطرق عندهم، طبعا كانت الطرق عندهم وعرة. وأيضا من الكلام اللي كانوا يتكلمون عنه الجوع اللي كان يمر عليهم، يعني كان ممكن الإنسان لما يلاقي له كم تمرة هذا يعتبر هو الغني فيهم في ذاك الوقت. كان أيضا عندهم التعليم هذا طبعا كان شبه معدوم طبعا، يعني مع قل الموارد، مع قل المادة، كان عندهم تنقل من مكان لمكان، ما طبعا البيوت يعني ما كانت مؤهلة للسكن زي ما الآن موجود عندنا. كانت السيارات عندهم دائما يقولون يعني السيارة هذه شيء نادر إنهم يشوفونه، وكانوا إذا صاروا أذكر أنهم أمي كانت يعني تتكلم تقول لما حجيت الحجة الأولى في حياتها كانت على الشاحن على شاحنة كبيرة، كانوا مجموع الحجاج يجلسون في الشاحنة الكبيرة هذه ويمشون وقت طويل علشان يوصلون المكة. الآن إحنا نشوف كيف الوضع، كيف صارت الآن حملات منظمة، كيف يعني نعم اللهم لك الحمد، الله يرزقنا شكرها ويرزقنا حسن شكره على الوجه اللي يرضيه عنا سبحانه. الآن أيضا يعني من أهم الأشياء يعني اللي لازم نشوفها ونحمد الله عليها الكهرباء، الموية، كيف الآن الموية توصلنا لحد بيتنا وبدون عناء منا ولا تكلفة، الكهرباء بنفس الشيء. يعني الحياة الآن يعني لو نبي نقارنها قبل يعني ما راح نقول 50-60 سنة، يعني نقلة عظيمة إن دلت على شيء فهي تدل على الفضل العظيم اللي بداه لنا المغفور له الملك عبد العزيز في توحيد المملكة وما تبعه فيها أبناءه، وصولا إلى الآن العهد اللي احنا موجودين فيه الآن عهد الملك سلمان الله يحفظه ويرعاه، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرؤية اللي الآن هو متصدر تجديدها، والواقع الجميل اللي نعيشه والنهضة العظيمة اللي نعيشها في كل المجالات الآن. نسأل الله الكريم أن يديم علينا نعمته وفضله وأن يحفظ قادتنا ويطيل بعمر الملك سلمان ويحفظ لنا ولي العهد، وأن الله يكفينا شر الفتن وشر من أراد بهالبلاد شر وأذى. الآن نقول أن الآن المملكة أصبحت محط أنظار للعالم، ينظرون إلينا أن قوة عظمى، مثال للدولة اللي فيها اتحاد بين وحب وبين الشعب وبين القادة، وهالشيء هذا أكيد أنه ما جاء من فراغ، ما جاء إلا من قيادة حكيمة قدرت أنها قدرت أنها تكسب قلوب الشعب، وقدرت أنها توحد المملكة هذه على قلب واحد وعلى شريعة الدين وعلى ما نزل بها الله سبحانه، ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها نبيه اللهم صلي وسلم على محمد. ختاما أسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ قادتنا، وفي نهاية حديثي هذا أقول إن ماضينا هذا فيه دروس وفيه حكم وفيه تحديات، وحاضرنا الآن هذا مليء بالفرص، مليء بالبهجة، مليء بالفرح بمستقبل أعظم، وبمستقبل إن شاء الله نطمح إليه بأن المملكة تستمر وتظل دائما هي المتصدرة في كل شيء جميل. وأسف للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد مرت الأحداث البعيدة والقريبة، واختبرت الصبر وهذبت النفوس وأكدت تقدير الأمور، وكانت ميزانا للعقول. الوطن أمنه من أهله ولأهله. العم بداح محمد الدوسري.
5: أول شيء أقول أشكر الله، الحمد لله النعمة إلى شكرت قرت ولا كفر بها فرت، فهمت؟ أشكر وأشكر وقول الحمد لله، الملبس زين والمنام زين والأكل زين، يعني ما في مقارنة بين هالحين ومن الأول، شيء شاسع. الله مالك الحمد شكر. صعوبة أحيانا قاسية مرة، قاسي على الأولين. أول شيء الأمن، ثاني شيء ما أنا السيارات، ما في سيارات، ما في مواد غذائية، ما أجيبها لبعرين من المينا، من يجيبها؟ يروحون شهرين 3 شهور، أما للحساء ولا العراق ولا الشام، ها ما في شيء. جوع جوع صدق، جاء الناس جاهم جوع، بعضهم موت من الجوع قبل عبد العزيز وهم بحالة سيئة. لا على حلالهم ولا على أعراضهم ولا على أي شيء، ها؟ ولكن بعد ما جاء حكم، اللهم لك الحمد والشكر، استقرت الأمور. لكن قبل يرثالهم الواحد ما يسافر يخلي عائلته، الحين ما تشوف، والله ماك الحمد، تأخذ لك يومين ثلاثة أيام خلي لهيك تكشت تسافر ممن، اللهم لك الحمد والشكر. حتى أنهم بعضهم غادر الديرة، اللي راح للعراق واللي راح للبحر يدور الغوص، واللي راح من أول يقولون الشام شامك لا من الوقت ضامك، وثاني بعض الناس راحوا الهند يقول الهند هندك لا قل ما عندك، يقولون يروحون الهند على السفن ويأخذون أشهر أشهر ما واجد، أخذ بعض أخذ سنين، وبعضهم راح ولا جاي لها الحين ترى بالنسبة للي راح للهند، وإيش يدورون اللقمة دون العيشة، البحر منور ترى به بهكل به سمك وبه ربيان وبه خير، يعني اللي عند البحر ما يجوع أكثر ما يجوع اللي بالبر. من أول الناس ما يطلعون الماء من البير إلا على سواني واللي بديهم، ما في هلات ما في مكاية ما في شيء، هذا هو اللي يعوقهم بالحيل، هذا بالنسبة للحاضرة. البادية مع غنمهم مع بعرينهم مع على أرضهم عليها، على هالحليب وعلى هالبقل وعلى هالسمن على هالريف، صار بهريف زينت أمورهم، ولا إيش صار ما بهريف اندمر الحلال واندمروا معه. لكن شوف الله أكبر، الأمور بالتسلسل سبحان الله العظيم. أول شيء جت مكاين صغيرات الليستر ذيك فتحوا العالم، يوم خذنا وقت ويجي طعمرك مكاين سلف، يوم خذنا وقت ويجي ما تشوف غطاسات وكهرب وارزاق، والحمد لله وشكر الله الحين الناس بخير والله الحمد. ولكن يا أهلنا وإجدادنا والله العظيم جاهم تعاسة يعلمها رب العالمين، الحمد لله هذا من فضل رب العالمين، وشكر لله أن العلم تطور وأنك تهنينا عن طعمك اللي يجيب من برا، والحين منه فينا اللهم لك الحمد، هذا شيء طيب، وإن شاء الله أنه مزيد إن شاء الله. الدراسة أنا ما لحست على الأولين ما لحستهم، ولكن من أول يدرسون بالعقل ويدرسون أكثر ما يمشقها العقل، هذه القرى والعقل يروحون إما على راحلة ولا على دباب ولا على ذاك اليوم أول ما جت دبابات، أنا خابرهم أبو طرفات وأبو منسف وأبو نازلة وقل القرى هذه، تعال أنت يجي ولدك أبحفظ القرآن ها بهالمعلوم، بعضهم يعطيه نعجة ولا عنز يعطيه وشو للسنة بالسنة يعطيه أكثر على قلبه، وتعلموا كلهم القرآن على مطوع يعني فاهم يعالم بالمسجد عقب العصر، من عقب العصر إلى المغرب يقريهم على أبو هالطفسة دي أما نعجة ولا عنز ولا أو ما بلغين شوي. زواجاتهم عما سمعنا بسيطة، دعواهم بسيطة، لجي من أول ما في خيام في بيت شعر، بس في بيت شعر يحطوا له بزاوية البيت يسمونها حجية، يسمونها حجية بزاوية البيت، بس جد فراش، جد فراش الرجال الحرم بس، والزواج بالنهار ما بالليل، بالليل يصير عند الحلال، هذا بنت حتى هذا يوم القيمان وما القيمان والحناشل، لكن إنه ما فيه مخيم كسافة حتى بتشتغل صغير حالة. أذكر لك سالفة صارت تدل على زواج

0: جيل الأولين. يقول بواحد إنه باثنين يقول فرسان ولا في القبيلة إلا هم هالاثنين بس وشيخ القبيلة. وهنا بنت مخباه يسمونها مخباه ما تروح ولا تجي يخافون عليها من زينها. الفرسان ظلت في الريس اثنين كل واحد يبيها وكل واحد ما ودي خط مع رفيجه خاف إنه يقول إنه يعني يسابجني عليها إنه عزيز عليه رفيجه خويه. هو رفيج ما هو بأخو يعني بس رفيج من القبيلة. فلا بغى يغزون واحد يقعد عند العرب واحد يغزي لأن يخاف إنه يجي أحد عقب الغزو ومن يخل العرب عقبهم. واحد يقعد عند العرب واحد يغزي غزا واحد منهم. يوم أنا غزي طال عمرك وطول بغزوته ظن إنه ما هو على قيد الحياة قال أكيد نهلكوا ياهم قوم وخذوهم. هو يقوم يخطبها من أبوها خطب البنت من أبوها أعطاهم إياها ودخل عليها حجيت البيت. أنا أقول لك بيت صغير وحاطني بزاوية هذا بيت الشيخ الكبير قال أكبر البيوت يحطوا له بزاوية البيت ويزوجونه يدخلون على كل يوم ولا بجيت اللي غازي. يوم جاءوا يمرهم قالوا مرة يسلم على أبوها ويسلم على أمه ويسلم على البنت الأول الناس كلها خلاطية والشك مرفوع عنهم. يوم جاء البيت ولا ما بحد الوليد صغير قالوا أنا في العنة قال وانا في ابوك قال ابوي راح معه انا وفلان امك قال راح نجيب حطب ودي راح وفلان قال فلان مع فلان وشلون قال متزوجين اللي هو رفيجه ابا واليوم انه انصدم. هو يقوم يمشي ولا البيت به مثل ما تقول فتحه التفت ولا يشوفها بوسط الحجيه اللي يسمونها الحجيه ولا تلقى بالعمود مستحي منه شايفين يوم يجي هو يدفي. قال ترى فلان بيسوي بيبيات يقوله العريس يذندونهم ما يطب الرجال طيب عرفت يذندونهم لما يبعدون ربعه ولا بعده ولا حجهم ولا لحجهم إلا حجهم طب ثانية وقام يكافح دونهم يبعدون يقول غداب هاللي كل ما جار فلان نطب لا صار حس الملح ملح الرمي لا صار حس الملح مثل الرعودي وسلامته.
1: توحدت وتطورت وزرعت وثمارها أينعت. طيب الله ثرى المؤسس فقد أحسن بالأمم ومهد الطريق للقمم. صوت الزمن من إعداد وتقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، تنفيذ وإخراج محمد بن حسن الحميطي.
2: صوت الأماكن.
3: صوت الأماكن.
2: قصر الخرج ذاكرة المجد وأسرار التوحيد. في قلب الخرج حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي شامخاً كأنه يكتب سطوراً من الفخر على وجه الزمن. ليس مجرد قصر من الطين والحجر بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، القائد الذي وحد الشتات وغرس في الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة كان القرار وكانت الرؤية وكانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى وأروقته شهدت أحاديث القادة وأحلام المستقبل التي تحققت في يومنا الوطني. في يوم الوطن حين نرفع رؤوسنا فخراً نستعيد صورة الملك عبد العزيز وهو ينظر من شرفات القصر كأنه يستشرف ملامح وطن موحد، وطن يكتب التاريخ من جديد. لقد كان قصر الخرج حصناً من الحصون التي صاغت الهوية السعودية، منه انطلقت رسائل الوحدة وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية لتظل أروقته اليوم رمزاً لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخاً كأننا نسمع صدى صوت الملك المؤسس يقول الوطن أمانة والوحدة قدر والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز

قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة، فنحن لا نحتفل بماض مضى بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة وهنا الوطن وهنا المجد الذي لا ينطفئ. لا ينطفئ. من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا. قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: أحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: حجارة تحفظ أنفاس المؤسس في عمق الصحراء، حيث الرمال لا تحفظ إلا الأسرار العظيمة. ينهض قصر ليس كغيره من القصور، قصر المويه. إنه ليس حجراً فوق حجر، بل شاهد على خطوات الملك عبد العزيز حين وقف هنا يخطط، يحلم ويرسم ملامح وطن. في هذا القصر شرق الطائف جلس القائد المؤسس يوزع النظر في الخرائط، يقلب الفكر في طرق النصر، ومن حوله رجاله الأوفياء يتأهبون لمعركة فاصلة ستغير وجه الجزيرة العربية. هنا بين جدران المويه لم يكن الليل للراحة، بل كان للقرار. وهنا لم يكن الفجر للشروق فقط، بل كان لإعلان عهد جديد، وطن يتشكل وراية ترفع. من المويه انطلقت مسيرة المجد، ومن حجارتها كتب الملك عبد العزيز فصلا من أعظم فصول التوحيد. واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني، نتذكر أن هذا القصر لم يكن مجرد مأوى، بل كان شرارة بداية السعودية العظمى. قصر المويه ذاكرة من الصحراء، وحكاية صنعت لنا وطنا، ورفعت لنا راية خضراء تخفق في سماء المجد.
1: عزنا برؤيتنا.
2: منصة اعتماد تجسد التحول الرقمي الحكومي في أبهى صوره. وفي العام 2025 أطلقت تطويرات جديدة، أبرزها دمج المساعد الذكي لتيسير التعاملات وتقديم الاستجابة الفورية. ومن خلالها تدار المنافسات الحكومية والمشتريات والخدمات المالية بكفاءة أعلى، فأصبحت اعتماد أحد أهم المنصات الرقمية في المملكة، وشريكاً موثوقاً في مسيرة التحول الوطني.
1: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج أبعاد، والتي نخصصها لليوم الوطني السعودي 96. مستمعين، في اليوم الوطني نستعيد قصة المملكة العربية السعودية، قصة وطن وحده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، على أرض عرفت الإنسان والحضارة والتاريخ منذ آلاف السنين. ثم مضت الدولة السعودية تبني وحدتها وتصنع مؤسساتها وتستثمر في إنسانها، حتى وصلت إلى ما نعيشه اليوم من تحول واسع وطموح يمتد إلى المستقبل. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، تعيش المملكة مرحلة جديدة من مسيرتها، رؤية تعيد اكتشاف إمكانات المكان وتستثمر في الإنسان، وتمنح الثقافة والتراث والتاريخ حضوراً متجدداً في مشروع المستقبل. في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أبعاد بمناسبة اليوم الوطني السعودي، نقرأ الوطن بين التاريخ والحاضر، ونتحدث عن الهوية والذاكرة والتحولات التي صنعت المملكة، وعن العلاقة بين أرض عميقة الجذور ودولة تتجه بثقة نحو المستقبل. ويسعدنا مستمعينا الكرام أن تكون معنا الدكتورة حصة بن تركي الهذال، دكتوراه الفلسفة في التاريخ القديم، الرئيس التنفيذي لجمعية المتاحف. مرحبا دكتورة حصة، أهلا وسهلا.
5: حياك الله، يا أهلا وسهلا فيك. حياك الله
4: دكتورة. يعني بداية، عندما نستعيد اليوم الوطني في كل عام، ماذا يعني أن نقرأ هذه المناسبة باعتبارها قصة وطن ومسيرة تاريخ، وليست يعني مجرد ذكرى سنوية عابرة؟
5: في الحقيقة يعني عندما نحتفل باليوم الوطني كل 23 سبتمبر لا نعتبرها احتفالا بالتاريخ فحسب، بل هي استعادة للحظات مفصلية من تاريخنا. اليوم صدور المرسوم الملكي رقم 2716 في 21 جماد الأولى 1351 هجرية الموافق 23 سبتمبر 1932 ميلادية، اللي هي بتوحيد المملكة العربية السعودية بهذا المسمى، توحيد مناطق شمسة وتوحيد شعوب مختلفة وقبائل مختلفة تحت مسمى كيان سياسي واحد، طالما يعني كانت هذه القبائل وهذا الشعب الساكن في هذه البقعة المباركة كانت واقعا لهذه اللحظة المفصلية. عندما نقرأه كقصة وطن الحقيقة احنا نربط اللحظة بسياقة 32 عاما من الجهد بدأت باستعادة الرياض عاصمة الحكم، وبجذور أعمق تمتد تقريبا لثلاثة قرون منذ عهد التأسيس الدولة السعودية الأولى. القصة تعطينا معنى وسياقا، بينما الذكرى السنوية هي مجرد ذكرى عابرة تعطينا تاريخا فقط، ولكن يجب أن نربطها بسياقها، وبهذا نعتبرها لحظة مفصلية واستثنائية في تاريخنا.
4: نعم دكتورة، يعني عندما ننظر إلى المملكة العربية السعودية هي دولة حديثة بمفهومها السياسي المعاصر وبنهضتها التي يعني ما شاء الله تبارك الله في سنوات بسيطة ربما تجاوزت يعني دول لها عقود من الزمن، لكنها بالوقت نفسه ذات امتداد حضاري عميق. ماذا تضيف معرفة التاريخ إلى فهمنا لهويتنا الوطنية اليوم؟
5: الحقيقة المملكة كدولة بالمفهوم السياسي المعاصر عمرها أقل من قرن، لكنها تقوم على أرش شهدة تاريخ عظيم، تاريخ ديني وتاريخ حضاري عظيم، حضارات متعاقبة تمثلها مواقع أثرية مهمة جدا، وكتابات ونقوش تشير إلى انبثاق أعظم دين في هذه البقعة من الأرض، جميعها تعطي أرض المملكة امتيازا حضاريا عظيما. يعني معرفة تاريخ المكان أيضا تمنحنا عمقا حضاريا نستدل به أيضا على الهوية السعودية، أنها ليست وليدة اللحظة بل هي تراكم طويل من العمران، من الثقافة، من التبادل التجاري مع الآخر، من الاتصال بالحضارات المجاورة، من تفاعل الإنسان مع البيئة والبيئة مع الإنسان. الدولة الحديثة الحقيقة هي الإطار السياسي فقط اللي يجمع كل هذه المكونات تحت كيان واحد.
4: نعم، يعني دكتورة إذا عدنا إلى تجربة الملك عبد العزيز رحمه الله في توحيد المملكة وهذا الحدث التاريخي الضخم، ما الذي يجعل تلك التجربة محطة استثنائية في تاريخ هذه البلاد، والتي يعني سنتذكرها إن شاء الله إلى أبد الآبدين بحول الله وقوته، وأيضا يعني الأجيال المستقبل؟
5: الحقيقة الاستثنائية احنا تكمن في المدى الزمني وفي المنهج، من استعادة الرياض إلى إعلان التوحيد مسيرة 30 عام كانت من البناء التدريجي، بناء الدولة إلى الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لم يوحد أرض فقط، بل هو بنى مؤسسات حكم ومنهج للاستقرار يقوم على تأليف قلوب ساكني هذه الأرض، الحوار معهم قبل حتى الإعلان الرسمي، وهذا ليفسر ثبات الدولة، يعني الدولة السعودية الثالثة. فجميع هذه المقومات أدت إلى أن تكون هذه اللحظة وهذه التجربة استثنائية، وإن شاء الله إنها إلى أبد الآبدين
4: بإذن الله. طيب يعني دكتورة حصة، أنت ك يعني أستاذ متخصص في الجانب التاريخي، ونحن نتحدث عن مشروع كبير جدا، مشروع التوحيد، كيف استطاع مشروع التوحيد أن يجمع مناطق ذات بيئات مختلفة وتقاليد وخصوصيات متنوعة ضمن هوية وطنية سعودية واحدة؟ يعني لو عدنا بالذاكرة أو ربما قرأنا في التاريخ نجد أن هناك هويات يعني مختلفة، وهناك تقاليد وبيئات يعني بين قبائل ربما متناحرة وبينها ما بينها في تلك المرحلة، لكن أتى مشروع التوحيد وجمع مناطق ذات بيئات وتقاليد وصراعات مختلفة وخصوصيات متنوعة ضمن هوية وطنية واحدة.
5: الحقيقة هنا يعني نقر ونعترف نحن المؤرخين وما سبقنا من المؤرخين بأن شخصية الملك عبد العزيز طيب الله ثراه شخصية استثنائية عبقرية بكل ما تعنيه الكلمة، ولا زال لم

0: يعتبر حقيقة من الدراسة ومن البحث، وهو يصنف بالنسبة لي أنا شخصيا، قلتها في السابق وأقولها لاحقا، شخصية استثنائية في التاريخ، أحدث حالة من الاستثناء في تاريخ هذه البلاد. عبقريته تكمن أنه لم يفرض نموذج واحد لهذا الشاب، هو بنى إطار جامع تحت سياسة واحدة، يعني تتيح للمناطق أن تتنفس تاريخها وتقاليدها دون أن يحصرها في نموذج واحد. وهو يعرف بعبقريته بأن هذه البلاد فيها الأرياف وفيها القرى والمدن، والمدن الدينية لعمها المسلمين من كل، وفيها القرى الزراعية وفيها البادية وفيها القبائل، أهم قبائل العرب هنا من باح وهنا أقواها. فعملية جمعها دون أن يلغيها إلغاء تاما، الحقيقة هو لم يلغيها، ولكن جمعها في إطار واحد، وهنا تكمن عبقريته. ترك لها مساحة من الحرية، وترك لها مساحة من أنها يعني قدراتها أنها تشق قدراتها، لكن في إطار الدولة الواحدة. والحقيقة يعني اللي مع المسح، لأن الشعب كان تواق لهذه اللحظة، لحظة الوحدة، لحظة توحيد البلاد وتوحيد العباد تحت راية لا إله إلا الله. فهذه السياسة التي انتهجها زادت المملكة غنى حضاريا وثقافيا، وأيضا زادت من قوة الدولة، وزادت في تمسك الناس من مختلف مناطقهم بهذه الإرادة السياسية.
1: نعم، لو نقرأ في تاريخ المملكة، والمتابع والمشاهد يعني من الداخل والخارج يشاهد تاريخ هذه البلاد، يرى بأن المملكة مرت منذ التأسيس بتحولات كبيرة في التعليم والعمران والاقتصاد والمجتمع. وعندما وحدها الملك عبد العزيز رحمه الله يعني وأبناءه الملوك من بعده، ننظر إلى هذه التحولات تاريخيا في كل المجالات، في التعليم والعمران والاقتصاد والنهضة وغيرها. دكتورة، يعني ما الذي يلفت الانتباه أكثر في سرعة هذه الرحلة من التحولات بمختلف يعني تخصصاتها؟
0: الحقيقة اللي يلفتني أكثر شيء هو ضغط الزمن. يعني هذه التحولات والتغييرات استغرقت عصور يعني طويلة في مجتمعات أخرى، بحكم أني دارسة للتاريخ القديم. فمثل هذه التحولات في الدول تحتاج إلى وقت طويل حتى يعني تثمر، بينما في المملكة حدثت في عقود قليلة. وحدثت أيضا التوحيد مع نقل مجتمع تقليدي مكانه مفرق الى دوله حديثه في التعليم، الصحه، البنيه التحتيه، ثم ايضا من اقتصاد ريعي الى حادي المصدر الى مشروع تنويع اقتصادي شامل مع رؤيه 2030. هذا التسارع يطرح ايضا تحدي مستمر، كيف نوفق بين سرعه التحول الحديث ايضا وضروره الحفاظ على الجذور، وهو بالضبط ما تحاول المملكة اليوم أيضا معالجته. وكانت الرؤية المباركة رؤية 2030 قدمت اهتمام متزايد أيضا بالتاريخ والتراث، هي لم تبني فقط المستقبل ولكن أيضا نظرت بالعين الواعية إلى التاريخ والتاريخ الحضاري للمملكة، لأنه هو السند لكل هذه التحولات واللي تقوم عليه كل هذه التحولات.
1: نعم. طيب دكتورة حصة، يعني لكل مجتمع، عندما نقرأ المجتمعات نجد بأن لكل مجتمع ذاكرة مشتركة تسهم في تشكيل هويته، يعني جيل قديم وجيل حديث. إلى أي مدى يحتاج الجيل الجديد إلى معرفة تاريخ وطنه حتى يدرك قيمة ما يعيشه اليوم؟ يعني ليس فقط دور المؤسسات التعليمية، وإنما دور المجتمع ودور الأسرة ودور الجميع في معرفة تاريخ هذا الوطن وهذا الكيان العظيم.
0: صحيح، ودور المؤرخ بالدرجة الأولى أن ينقل هذا التاريخ. إلى الحقيقة الجيل الجديد يعيش نتائج رحلة طويلة دون أن يكون شاهد على مراحلها. معرفة التاريخ هي ما يحول الإنجاز صراحة إلى من أمر طبيعي مفروغ منه كما يراه الآن، إلى نتيجة.

0: يوجد جهد وتضحية، يجب الوعي بها وتقديرها، وعي الماضي، وعي برجال الماضي ما قاموا به لتأسيس هذا الكيان العظيم. الوعي هذا التاريخي هو اللي يبني صراحة الانتماء الحقيقي للإنسان، ويحصن الهوية في وجه أي محاولة تفكيكها أو حتى تصليحها. يمنح الشاب والفتاة السعودية مرجعية يقيس بها حجم التحول اللي يعيش اليوم.
1: نعم جميل دكتورة. يعني حس أنا يعني أسألك أستاذ متخصص في التاريخ وأيضا الرئيس التنفيذي لجمعية المتاحف، نشاهد في الآونة الأخيرة اهتمام واسع حقيقة بالمواقع التاريخية والأثار والتراث السعودي وإلى آخره. ماذا يعني أن يعود التاريخ بهذه القوة إلى قلب المشروع التنموي والثقافي للمملكة، ونشاهد هذا الاهتمام الكبير يعني سواء من الجهات الرسمية أو حتى من المجتمع والشباب والجيل الحديث بهذا الإرث التاريخي الكبير للمملكة؟
0: بصراحة يعني نحن كمؤرخين من أسعد الناس بهذا الوعي التاريخي، وذات الوعي بأهمية التاريخ وبأهمية الآثار وبأهمية التراث السعودي. الحقيقة عودة الاهتمام بالمواقع التاريخية يعني لا يعتبرها أحد مجرد ترفا ثقافيا، وإنما هي خيار استراتيجي يعكس ترسيخ قطاع الثقافة كأحد أهداف رؤية 2030، إلى جانب أيضا تأسيس هيئات متخصصة مثل الهيئة الملكية لمحافظة العلا وهيئة تطوير بوابة الدرعية وغيرها. هذا يعني أن التاريخ لم يعد مادة تقرأ في أقسام التاريخ فقط، ولم يعد مادة للتوثيق فقط، بل هو أصبح جزء من محرك التنمية الاقتصادية والسياحية. دول العالم الآن تهتم بالسياحة كأكثر من مصادر الدخل اللي ممكن أنها تنمو بشكل سريع، واهتمامها ينصب أيضا إلى المواقع التاريخية والمواقع الأثرية الاهتمام فيها لأنها تشكل اهتمام كبير للسائح. هذه أيضا تمثل مصدر لبناء صورة المملكة أمام العالم، بأن المشاعر لدينا تاريخ عريق ولدينا حضارة عريقة ومواقعنا الأثرية تشهد بذلك. فهذه النشاط السياحي هو إضافة إلى كونه راف الثقافي، هو نشاط اقتصادي بالدرجة الأولى أيضا.
1: نعم، يعني لو استعرضنا يا دكتورة يعني العلا والدرعية وجدة تاريخية وغيرها، يعني ربما عرجتي قبل قليل على بعض المواقع، أصبحت اليوم واجهات سعودية معروفة وأمام العالم أجمع. سؤالي كيف يمكن تحويل المكان التاريخي من ذاكرة محفوظة في أذهاننا وأيضا محفوظة في التاريخ وفي ذاكرتكم كمهتمين بالتاريخ، إلى مورد ثقافي ومورد معرفي واقتصادي وسياحي حي يعيشه العالم أجمع؟
0: الحقيقة التحويل يحدث عبر نقاط عديدة، لعل أهمها خطوات متكاملة هي التوثيق والترميم العلمي ثم إعادة التوظيف السياحي والاقتصادي. التوثيق والترميم العلمي كما حدث في حي طريف بالدرعية مثلا، اعتمدت في قائمة اليونسكو في عام 2010، وجدة التاريخية اللي اعتمدت عام 2014، ثم إعادة التوظيف السياحي والاقتصادي من خلال جهات تطويرية متخصصة. ربط هذا الموقع بسردات معاصرة مثل فعاليات فنية، مهرجانات، تجارب ضيافة عالمية، بحيث أنها تجعل الزائر يعيش التاريخ.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم وقفتنا مع اسم الحسيب، وهي صيغة مبالغة جاءت عن الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل، والمقصود بها أن الله هو الكافي لعبده من همومه وغمومه، وأنه هو الذي يرزق ويكفي عباده، فهو كريم عظيم مجيد، له علو الشأن بهذا الاسم، وله معاني الكمال والجمال والجلال في ذاته وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: جاء لفظ حسيب في القرآن الكريم بعدة معاني، تارة بمعنى الكافي، وتارة بمعنى المحصي، وتارة بمعنى الحفيظ، وتارة بمعنى الحسيب أو المحاسب. ومن تتبع بعض ألفاظ القرآن وجدها يعني تتميز أحيانا بالذكر بين حساب وحسيبة، ومن ذلك قول الله عز وجل كما ورد في قوله: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومن قوله سبحانه وتعالى: وكفى بنا حاسبين. أما الحسيب فقد ورد في ثلاث مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا، ومنها: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون.

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم؟

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين.

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره،

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم

الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين.

كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون.

لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله

واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته

والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

0: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

الحكمة هي تلك الجوهرة النفيسة التي إن وجدت في شخص رفعته إلى أعلى مراتب الفضل. فالحكمة هي القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وهي ليست مجرد معرفة أو علم، بل هي نتاج للتجارب والتأمل والفهم العميق للحياة. فالعقل السديد هو ما يميز الإنسان الحكيم ويجعله يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يتقدم ومتى يتراجع. الحكمة لا تعني غياب الأخطاء، بل تعني القدرة على التعلم منها وتحويلها إلى دروس. يقال أن الشخص الحكيم يرى في كل مشكلة فرصة وفي كل تحدي درسا، ويقول سقراط: الحكمة الحقيقية الوحيدة هي في معرفة أنك لا تعرف شيئا. هذا الاقتباس يعكس أهمية التواضع في الحكمة، فالحكيم هو الذي يدرك محدودية معرفته ويسعى دوما للتعلم. تجدر الإشارة إلى أن الحكمة تظهر في الأفعال أكثر مما تظهر في الأقوال. فكم من إنسان قال كلاما جميلا لكنه افتقر للحكمة في أفعاله. ومن الأمثلة البليغة قول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي في أن تردد. الحكمة تتطلب الجرأة في اتخاذ القرارات وعدم التردد، لأن التردد قد يفوت الفرص ويزيد من الخسائر. والحكمة كذلك تظهر في القدرة على التمييز بين ما هو ضروري وما هو تافه، وتحديد الأولويات بدقة. من الحكمة أيضا معرفة قيمة الوقت وكيفية استثماره، فالحكيم يعرف أن الوقت مورد ثمين لا يسترد إذا ضاع. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعض. فالحكمة هي أن يستثمر الإنسان وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع. ولا ننسى أن الحكمة ترتبط بالصبر، فالصبر من مفاتيح الحكمة، ومن فقد الصبر فقد نصف الحكمة. والحكيم هو من يتحلى بالصبر على الشدائد ويعرف كيف يحولها إلى فرص للتطور والنمو. ختاماً، لنتذكر قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. فلنسعى جميعاً لاكتساب الحكمة في أقوالنا وأفعالنا، فهي من أعظم النعم التي يمكن أن يمتلكها الإنسان.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: عزنا بفزعتنا.
2: هنا قصة لا تروى بالحبر وحده، بل تروى بدموع اليتامى، بصرخات الثكالى، وبأنين أرض أنهكتها الحروب. إنها قصة العراق، جارة التاريخ وأخت الحضارة، التي جرحت ذات يوم ووقفت تنادي أين الإخوة؟ أين العروبة؟ وما كان للسعودية أن تصم أذنها ولا أن تغمض عينها. فمنذ أن تعالت نداءات العراق، نهضت المملكة وقالت لن نترككم وحدكم، عزنا بفزعتنا وفزعتنا بوقفتنا. جاءت الفزعة مساعدات إنسانية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشاريع لإعادة إعمار المدارس والمستشفيات، قوافل غذاء ودواء، وجسور محبة لا تنكسر. لم تكن السعودية في وقفتها مع العراق مجرد دولة تجود بالعطاء، كانت أخا يمسح دمعة أخيه، كانت سندا يعيد الثقة في الغد، كانت الفزعة التي تعيد للأرض ابتسامتها وللناس كرامتهم. أيها السامعون، إنها ليست حكاية مساعدة عابرة، بل حكاية وفاء متجذرة، حكاية تقول للعالم أن السعودية لا تقف عند حدودها، بل تمتد يدها حيثما يناديها الضعفاء. عزنا بفزعتنا وفزعتنا باجتماع قلوبنا. هكذا كانت السعودية مع العراق، وهكذا ستبقى بإذن الله، سندا لا ينكسر وصوتا لا ينكسر.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: قصر البديعة، نبض الوطن القديم في قلب الرياض، حيث تنحني النخيل لتروي أسرار الزمن، ويهمس النسيم بقصص العز والمجد، يقف شامخا هادئا لكنه مليء بالحكايات. إنه قصر البديعة. لم يكن قصر البديعة مجرد جدران من الطين وجسور من الحجر، بل كان قلبا ينبض بالحكمة، عرشا صغيرا جلس عليه رجل كبير، المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. في هذا القصر الذي بني بين أشجار النخيل غرب الرياض، كان الملك يجتمع بوجهاء القبائل ووفود الدول ورجال التاريخ الذين شهدوا قيام وطن من العدم. قصر البديعة، هنا كان السلام يصنع بالكلمة.

القرارات تولد من سكينة المكان. جلس فيه الملك عبد العزيز مع ضيوفه في سعة صدره لا في ضيق المكان، فكان القصر أوسع من جغرافيته لأنه احتضن أولى نسمات الوطن. وفي كل عام حين يأتي اليوم الوطني السعودي وتعود بنا الذكرى إلى عام 1351 للهجرة، حين وحدت البلاد تحت راية واحدة، نتذكر أن مثل هذا القصر وهذه اللقاءات كانت اللبنات الأولى في بناء الوطن. قصر البديعة لا يزال شاهداً على عهد بدأ بكلمة وتحول إلى راية لا تنكسر. هنا بدأ الحلم السعودي وتحول إلى واقع نعيشه اليوم بعز وفخر. في قصر البديعة ارتفعت أولى نسمات العز وغرست جذور الدولة التي نفاخر بها العالم. واليوم في يوم الوطن نحيي الذكرى ونحمل الأمانة. كل عام والسعودية بخير، مجدها في حاضرها وذاكرتها في قصورها.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا. من قلب الصحراء ولد مجد لا يعرف المستحيل.
1: بعون الله نشير إلى الأمام بأقدام ثابتة.
0: مسيرة بناء.
2: في أرض كانت الصحراء فيها تمتد حتى الأفق، المسافات شاسعة والقرى متباعدة والعلم يصل إلى الناس بخطوات بطيئة. وفي وسط هذا الامتداد الصامت كان هناك رجل يرى أبعد من حدود المكان. لم يكن الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ينظر إلى الصحراء كما هي، بل كما يجب أن تكون. كان يرى أن معركة بناء الوطن لا تنتهي عند توحيد البلاد، بل تبدأ من هناك. فالأرض تحتاج إلى إنسان متعلم، ومدن تحتاج إلى طرق تربطها، وثروات تحتاج إلى من يحولها إلى مستقبل. ومن هنا بدأت قصة إصرار طويلة. في البدايات كان التعليم

0: يعتمد بصورة كبيرة على الكتاتيب وحلقات المساجد، وكان الوصول إلى المعرفة محدوداً في كثير من المناطق. لكن مع استقرار الدولة بدأ الملك عبد العزيز ينظر إلى التعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمع. وفي العام 1925 وبعد دخول مكة عقد اجتماع لبحث شؤون التعليم ووسائل تطويره، ثم جاءت الخطوة الأهم. في العام 1926 تأسست مديرية المعارف العامة لتصبح نقطة انطلاق لتنظيم التعليم الحديث في المملكة. لم يكن الطريق سهلاً، فالأرض واسعة والمدارس قليلة والمعلمون محدودون، لكن الفكرة كانت أكبر من الصعوبات، وبدأت المدارس تنتشر تدريجياً، ولم يعد التعليم حكراً على المدن بل امتد إلى القرى والمناطق البعيدة. الأستاذ الدكتور متريك السباعي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ السعودي.
1: التعليم هو أحد إنجازات الملك عبد العزيز التنموية العملاقة في بناء أحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة، التي كان نتاجها تنمية إنسان هذه الأرض علماً وفكراً. فكان لتأسيس هذه المديرية الدور الأكبر في قيادة التعليم في البلاد. كذلك دعمت المديرية بعد حوالي عامين، وتحديداً في محرم من العام 1346 للهجرة 1928 ميلادي، بصدور الأمر الملكي الكريم بتأسيس مجلس المعارف ليكون هو الهيئة المشرفة على سياسة التعليم في البلاد. هكذا كانت تلك الحقبة التعليمية النظامية بتأسيس مديرية المعارف هي انطلاقة عجلة التعليم النظامي في البلاد، الذي كان انعكاس نتاجه على المجتمع عامة وعلى مؤسسات الدولة الحديثة الأخرى، التي يعتبر العلم والتعليم هو وقودها المحرك نحو البناء والتطوير.
0: لم يكن الهدف مجرد إنشاء المدارس، بل بناء إنسان متعلم قادر على المشاركة في بناء وطن يتجه نحو المستقبل. وهنا ظهر إصرار الملك عبد العزيز، فالتعليم في رؤيته لم يكن مشروعاً عابراً، بل أساساً لبناء الإنسان والدولة، ونواة لمسيرة تعليمية امتدت آثارها عبر أجيال مختلفة.
1: وبانتشار المدارس انتقل المجتمع تعليمياً إلى منظومة لها جهة رسمية مسؤولة، ومناهج موحدة، ومراحل محددة، وإشراف منظم، وهو ما مهد لاحقاً استمرارية البناء والتطوير لوزارة المعارف ولتعليم البنات ثم للتعليم الجامعي. هنا نجد أن انتشار المدارس غير من الصورة المجتمعية للتعليم بعد ظهور هذه الجهة الرسمية الواحدة التي افتتحت المدارس وأعدت المعلمين، فنتج عن ذلك جيل قادر على العمل في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة. ولعلنا نختصر تلك الفترات المرحلية بالقول أن التعليم انتقل من مبادرات محلية إلى سياسة دولة.
0: في مكان آخر بدأت قصة مختلفة تماماً، هناك في شرق البلاد حيث تبدو الأرض ساكنة. بدأت أعين علماء الأرض تبحث في باطنها عن شيء لم يكن أحد يعرف حجمه. عام 1933 وقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط، وبدأت رحلة البحث في أرض لم تكشف بعد عن سرها. بدأ الحفر في العام 1935 بئراً بعد بئر، والنتائج لا تزال صامتة. مرت السنوات وكادت الآمال أن تتراجع، لكن الإصرار لم يتوقف.
1: الملك عبد العزيز رحمه الله هو أحد النماذج الكبرى في التاريخ

0: الحديث التي يشار لها بالبنان في التحدي والإصرار. ورحلته في بناء دولته العظمى مليئة بالقصص البطولية المبنية على أسس ثابتة، قفزت بالصحاري الخالية إلى مدن صناعية ومراكز حضارية يتفيأ ظلالها الشعب السعودي حتى يومنا هذا. وقصة النفط هي رحلة الذهب الأسود كما يسمونها، التي حملت في طياتها مع صعوبتها وشبه استحالتها تشويقا وإثارة، حيث البذل والمغامرات وقلة الإمكانيات. الملك عبد العزيز أدرك في وقت مبكر منذ العام 1342 للهجرة أهمية استثمار خيرات بلاده، أمر بالبدء في التنقيب عن النفط في الأحساء رغم تردد ورفض كثير من المكتشفين، وأنهى رحمه الله بعد ذلك في 1346 للهجرة عقد امتياز تنقيب أحد الشركات السابقة لإخفاقها في التزاماتها. ثم كلف الجيولوجي الأمريكي الخبير كارل تويتشل بالبحث عن الزيت والمعادن في العام 1350 للهجرة لتؤكد أعماله بعد ذلك وجود الزيت في المنطقة الشرقية. وبحنكة الملك عبد العزيز وبعد نظره وكذلك لنجاحه في استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، شكل كل ذلك قاعدة ممتازة لجذب رأس المال الأجنبي، حيث بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية تتوافد بل تتنافس بشراسة لكسب ذلك الامتياز الثمين مع الملك عبد العزيز الذي درس بعبقريته الفذة كل العروض المقدمة. ثم وجه في 4 صفر 1352 للهجرة الموافق 29 مايو 1933 ميلادي بتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن الزيت مع شركة سوكال الأمريكية، وبدأ توافد الجيولوجيون الأوائل الذين حطوا رحالهم عند بلدة الجبيل الساحلية. واستمر الملك عبد العزيز في صبره وعدم يأسه واثقا بالله ثم خيرات أرضه.
1: في العام 1938 جاء الخبر الذي غير مسار التاريخ، النفط يتدفق بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 الذي عرف لاحقا باسم بئر الخير. لم تكن لحظة اكتشافه ثروة فحسب، بل لحظة بدأت فيها ملامح اقتصاد جديد.
0: ولأن الإنسان السعودي جزء لا يتجزأ من البناء والتنمية، فقد وجه الملك عبد العزيز أن يكون شريكا في رحلة النفط الكبرى، فشارك بجهده وما يملك في أعمال التنقيب، حيث كان الجيولوجيون الأوائل آنذاك يعتمدون على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، كما تم الاستعانة بإبلهم لتزويد المخيمات النائية في الصحراء بإمدادات الديزل والبنزين والأسمنت، خاصة بعد محدودية القوة وقلة المعدات بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الجانب يروي لنا رئيس مجلس إدارة الشركة كبير المديرين التنفيذيين المتقاعد آنذاك في شركة أرامكو 1947 ميلادي فرانك جينكرز التسهيلات السعودية الكبيرة لتوفير بيئة عمل مميزة من أجل إنجاح هذا المشروع التاريخي الكبير، كما يؤكد أن السعوديين يبحثون دائما عن التعلم ولديهم قوة ذكاء عالية. والملك عبد العزيز حينها كان لديه نظام عمل حازم وقوي تجاه جميع من له علاقة بإنجاح تلك الأعمال، ويعقد كل خميس مجلسا مفتوحا ويستقبل كل مواطن يود مقابلته ويسأل عن كل جديد حول سير العمل، ويحقق في التراجع والتقصير ويكافئ على الإنجاز والتطوير. لذلك نجحت أرامكو وباتت كيانا وطنيا عالميا غنيا انعكس أثره على بناء الدولة وتنميتها.
1: وتتويجا لهذه المرحلة وقف الملك عبد العزيز في ميناء رأس تنورة عام 1939، وأدار بنفسه صمام تحميل أول شحنة من النفط الخام السعودي لتدخل المملكة مرحلة جديدة من تاريخها. لكن النفط وحده لا يبني وطناً، والمدرسة لا تصل إلى طالب يعيش خلف مسافات شاسعة. كان هناك تحد آخر، بلاد واسعة تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، ومن الشمال إلى الجنوب، وكان لابد أن تتحول هذه المسافات من عائق إلى جسور. بدأ الاهتمام بوسائل النقل، وأدخلت السيارات في حركة السفر ونقل البضائع والحجاج، ثم بدأت الطرق المعبدة تشق طريقها عبر الصحراء لتربط المدن والمناطق وتفتح أمامها آفاقاً جديدة من التواصل والتنمية.
0: بداية الإبل كانت هي الوسيلة الأساسية للنقل في البلاد في أزمنة سبقت قيام المملكة، ورغم أنها خدمت وتناسبت مع التضاريس الوعرة المختلفة إلا أنها كانت بطيئة وغير كافية، خاصة لحجم الدولة الجديدة. لذلك بادر الملك عبد العزيز بتعبيد الطرق وإدخال السيارات، ورغم التحديات المختلفة إلا أنه يعني وجد أنها لن تكون عائقا أمامه، بل كانت في حد ذاتها دافعا قويا، لأن الدولة أصبحت بحاجة ماسة إلى ربط أجزائها المتباعدة وإداراتها وتأمينها لتستقر وتدار بفاعلية وسرعة من خلال الطرق المعبدة ووسائل النقل الحديثة. كذلك كان تحسين معيشة السكان وتنشيط الاقتصاد هاجسا مهما لدى المؤسس رحمه الله، فأراد أن يتم نقل البضائع بطريقة أسرع وأقل تكلفة مما يخدم الناس، وهذا حسن من أوضاع الناس الاقتصادية وساعد على التجارة، خاصة بعد اكتشاف النفط وتوفر موارد إضافية تحتاج خطوط مواصلات وطرق نقل حديثة ومتطورة.
1: وفي عام 1938 أنجز طريق جدة مكة، كما شهد عهد الملك عبد العزيز تعبيد طرق أخرى ومن بينها طريق الرياض الطائف مكة، بالإضافة إلى طريق الرياض الهفوف الظهران القطيف الجبيل.
0: لم يكن اختياره أولاً عشوائياً، فجدة هي الميناء الرئيس الذي يصل إليه معظم الحجاج بحراً، ومكة هي مقصدهم، لذلك عكس المشروع رغبة الملك عبد العزيز رحمه الله الأكيدة في تخفيف المشقة التي كان يلاقيها ضيوف الرحمن بعد أن استتب الأمن في الحجاز. وفي السياق التاريخي آنذاك مثل طريق جدة مكة عدة أمور مترابطة، منها إعلان أن خدمة الحج أصبحت سياسة دولة وليس مجرد واجب ديني تقليدي، ومنها الانتقال العملي من الإبل إلى السيارات في أهم مسار ديني واقتصادي في البلاد، ومنها كذلك أول خطوة ملموسة في ربط أجزاء الحجاز بطرق صالحة للمركبات الحديثة بعد التوحيد، وكذلك منها إشارة إلى أن الدولة الجديدة رغم محدودية مواردها وصعوبة التضاريس ستضع راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام في مقدمة أولوياتها ومشروعاتها. وللتاريخ، لم يكن طريق جدة مكة مجرد طريق بين مدينتين، بل أول تعبير عملي عن هوية الدولة السعودية الحديثة، أمن طرق تيسير حج بداية تحديث.
1: كانت الآلات تشق طريقها عبر الصحراء، وكانت الطرق جديدة تعني أن مدينة أصبحت أقرب، وقرية أصبحت أقل عزلة، ومدرسة أصبحت أسهل وصولاً، وسوقاً أصبح أكثر اتصالاً بغيره، وهكذا. لم تكن الطرق مجرد أسفلت فوق الرمال، كانت بمثابة الشرايين لدولة تتشكل. لم يكن إصرار الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مجرد موقف في مرحلة من التاريخ، بل كان بداية لنهضة امتد أثرها وما زالت ملامحها ترى في وطن يتقدم بثبات. فحين تقترن الرؤية بالإصرار يصبح المستحيل بداية لطريق جديد.
2: مسيرة بناء. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: خطوة تتبعها خطوة، أقدام تحمل الثقل الكبير، وصوت من العز يخفف وطأة الحمل نحو طي الزمن. صوت الزمن، حكايات من صفحات التاريخ ترويها شخصيات عاصرت المرحلة.
1: أنا طراد، اسمي خذيته من طراد الخيل، من صباح المعارك ومن هجاد الليل. ولدت سنة الجراد وراها كالنوازي، وفطمت سنة ما مرنا الإمام فيصل غازي، ورشدت سنة ما جانا الشيخ يعلمنا فروض الدين، وصرت خيالا بعدها بسنة أنا ودعار ولد عمي دعار الخيل. لي ستة إخوان ما بقى منهم إلا شايب، اثنين ماتوا بالجدري واثنين كلتهم الحرايب، وواحد مرض بالسلال ومات. والعالم الله ما مرنا خريف إلا ويكثر الموت، والحمد لله على كل حال. وفي سنة ما ظهر الإمام من الرياض وشرق، وشمل الأحبة تفرق، بدت قصتي مع الغربة والترحال. من يومها لا شمسي شمس ولا ظلال يظلال، ذبحت لي رجال يسوى عيوني. مدري عدل ولا ظليمة، وهالسوالف قديمة قديمة من وقت مضى، يوم مال شي قيمة، قبل حكم عبد العزيز، عبد العزيز الفارس الفجر، عز العشيرة ونور الجزيرة. راحت السنين وشبت يا طراد وما شاب الكلام، ونحمد الله على الرضا والعافية ونعمة الإسلام. ثمرت الكلام يا الربع، ترى الجزيرة من قدم، مهد الرسالة والحضارة وموطن السيف والقلم، وعبد العزيز ما جاء من عدم. السالفة قبل النهار وقبل الظلام، قبل الهبايب والغمام، قبل النبي وقبل الإمام، يوم الله خلق هالكون سبحانه.
0: لم تكن الحياة سهلة في واقعنا اليوم.

بمحض الصدفة، ولا بطريق ممهدة، ولا بسبيل يسير، وإنما كانت بعرق جبين ودم ثمين وقائد أمين.

0: لنلبس اليوم أحسن ما لدينا، فإما أن تكون ثياب العيد نفطر بها بين أهلنا وذوينا، وإما أن تكون أكفانا لنا، ولئن متنا فجزاؤنا جزاء شهداء بدر وأحد الذين ماتوا في سبيل الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد كانت هذه الأرض مسرحا للبطولة، ومهدا للحضارة، ورمزا للكفاح، وأضحت منارا يهدي للإنجاز بمعاول من إعجاز. الأستاذ عبد العزيز الناصر.
3: الحديث عن اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية ذو الشجون، هل نتكلم عن الراحة والأمن والأمان والتعليم والصحة والتنقل والطرق والزراعة وما فيها من أمور تخص الحياة؟ هذه كلها مجالات يعني يستطيع الإنسان يبحر فيها، لكن أنا لست بالكبير يعني ذا، ولكن أسمع من والدي الله يرحمه ويسكن جنة النعيم ووالديكم والمسلمين، يعني إنها كانت ضنك العيش في تلك الأزمان، يعني قبل 100 سنة، شديدة على المواطنين وأبناء المملكة. فلو أخذنا موضوع التنقل والترحال، كانوا يستخدمون الدواب وبعض الناس على رجليه، كانت يعني وعندهم وجهتين يعني أو 3 وجهات اللي هي يذهبون لها، إما منطقة الشام وهذه عوائلنا بالزلفي ونجد يعني قليلا يروحون لها، إلا أهل القصيم والعقيلات يذهبون لها. الرحلات اللي أدركها الوالد أو أدركها جدي الأبي، وكانت الحسا والكويت، هذه اللي يعني كانت يتنقلون فيها، وكان من ضمن الأشياء اللي هم يتنقلون عليه اللي الرواحل إما يبارونها يمشون معها أو يركبون، لكن بعض المرات ما يقدرون يركبون لأنها تصير هزيلة شوي الدواب. أيضا المدة الزمنية يقعدون مثلا شهر، 28 يوم، في الحدود على حسب الأجواء، الصيف برد، فيه راعي ما فيه راعي. أحيانا أنا كنت أقول ليش تقعدون شهر وأنتم على طريق الحسا؟ قال إحنا معنا أنفس دواب تحتاج أنها تقف وتأكل ترعى، فتقعد لها يوم هذا كله رعي، ثم يواصلوا رحلاتهم وينقلون مؤن من الحسا تمر أو من العجير. فهذه الأشياء، فناس يركبون بسفن يروحون للبحرين يشاركون في الغوص وما إلى ذلك. أيضا الحج

0: الحج مر عليهم يعني ظروف قاسية في الحج، سواء عاد من صعوبة الطرق الجبلية والخوف وعدم وجود مراعي مناسبة، هذه بعد برضه لها حديث طويل عنها. أتذكر يعني من الحديث اللي قاله لي الوالد عن موضوع الحج، يعني يقول كنا نروح نقعد لنا تقريبا حول شهر وحنا رايحين للحج ومثله راجعين، فما هذا على الجمال، السيارات يروحون يأخذونهم أسبوعين ثلاثة وهم يمشون بالسيارات، فإذا بنشرت السيارة قعدوا يوم يصلحون البنشر ويغيرون الزيت ومعهم توانكي إضافية للبنزين. يعني الوالد كان يتحدث عن رحلته في عام 1373 إذا يذكرها بتاريخ وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله، يقول رحنا يعني قعدنا تقريبا حول فترة الحج شهر وشوي مع أيام الحج ومع الطريق بر الذهاب والعودة، كانت يعني فيها صعوبة، السيارات يعني فيها طبقين للأدوات والمواعين والعفش والخيام والرجاجيل والنصف الحريم ونصف الرجاجيل فوق، وكانت يسمونها حماليات أو ملاحيات، وكانت يعني فيها مشقة، يمشون السرعة ما تتجاوز يمكن 40 بعض الأماكن لأنها، ويصير معها 3-4 كفرات لأنهم يمر بصخور وطرق وعرة فتتفجر عليهم الكفرات، حتى أنه إذا وصلوا مكة يبدأ مرحلة عد نصب الخيام، ونصب الخيام هذه كان يوزعون عليهم المجاهدين والأمن الأماكن بحيث أنهم ما يتضايقون وتصير يعني زحام شوي، والمشقة الأخرى في جلب المياه ليوم عرفة ويوم التروية ويوم عرفة وأيام التشريق، كانوا يعني فيها مشقة كبيرة أنهم يذهبون للبحث عن مصادر المياه ويعبون أواني ويجيبونها لمخيماتهم، لكن الحمد لله الحين في ظل النعم المتزاحمة التي نعيشها والأمن والأمان يلا لك الحمد، يعني الرحلة 2.5-3 ساعات بالكثير وأنت منهن عمرك وطالع المشاعر أمن وأمان وترتيب وتكييف، وحتى الفرش والمقر السكن يعني معدة بشكل يعني جيد، وفنادق أعتقد أنها 9 نجوم. بالنسبة للتعليم وفيها في وقت الآباء كانوا كتاتيب، يعني أنا أتذكر أن الوالد عليه رحمة الله كان يقرأ القرآن ويغيبه، ولكن ما يقدر يقرأ الخط ولا يعرف يكتب، وكان من ضمن المتابعة لي أنا وإخواني أنه يأخذ الدفتري ويروح به الواحد من جيراننا وش رأيك بعبد العزيز وخطه زين ولا لا، فكان مهتم في موضوع الخط وموضوع تعلم الحساب، والحمد لله يعني كلنا أبناء تخرجنا من الجامعات ولله الحمد. الحديث عن الزراعة في الزلفي وفي نجد بشكل عام كان الاعتماد الكبير على زراعة النخيل أو زراعة الحبوب اللي هي الحنطة والقمح، وكانوا يعتمدون إما على الري بواسطة السواني أو على الري بواسطة الأمطار والسيول، وهذا يسمونه بعل، وكانوا يعني بعض الأشخاص يأخذ له 3-4 أصواع ويروح بهن يزرعهن برضة السبلة، يجتمعون أهالي الزلفي ويواجرون أحد يقوم بالحماية بنسبة من الخراج، ويطلعون منها الزكاة، واللي يبقى يعتاشون منها. هذا كان في موضوع القمح. فأيضا فيها الناس تزرع بالقمح بواسطة السواني، وهذا يصير بعد يعني فيه مشقة، سواء على مشقة احتياجهم للدواب ما يذهب إلى أحد القبائل والبادية ويأخذ منهم دابة أو دابتين عشان يسني عليها ويعطيهم أجرة لها مع رعايتها وإعاشتها خلال فترة عملها عنده. هذه من الأشياء اللي كانت يتكلمون فيها. ما كان في مكاين ولا كان فيها، والمكان قريب إلى حد ما، والمساحات بسيطة، يعني الواحد يزرع بس القوت اللي يأكله هو وعياله، ويبيع شيء قليل يسير، ما هنا شيء يعني على ما يقولون تجارة يحصلونها. والحمد لله الحين تجيك بواخر معبيه من أصقاع العالم، الحمد لله ولا شكر، يا الله لك الحمد. أيضا نفس الشيء التمور كانت من أول اللي يحط عنده جصتين، هذا يعتبر وين ثري ثراء فاحش. الآن تلقى عنده 6 أنواع 7 أنواع من التمر على وجبة قهوة المغرب. اللهم لك الحمد، يا الله لك الحمد، الله لا يغير علينا إلا الأحسن.
1: صوت الزمن
2: لخير جشء ومستقبل النشء. تمر الأيام فلا تغير في جيل العطاءات والتضحيات إلا ازديادا في محبة الوطن وقادته. الأستاذة مريم السمحان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع. مداخلتي هي تعتبر مشاركة بسيطة أقدمها لهالوطن العزيز الذي لا نوفي حقه مهما تكلمنا ومهما قلنا، وبالتأكيد أنه ما تكفيه الكلمات ولا تكفيه الدقائق حتى نقدر نوصف أو ننقل مشاعرنا. نحاول نرجع بالذاكرة لزمن سابق، كانت الحياة في صعبة، مثل محدودية الموارد، صعوبة في الطرق. نتذكر دائما قصص كبار السن، نحرص أن إحنا نتذكرها ونستشعر النعمة اللي إحنا موجودين عايشينها الآن، ونفس الوقت نحب أن نحكيها لأولادنا، نحكيها لطلابنا، نحكيها لكل من حولنا، حتى نستشعر هالنعمة ونحرص أن نبني في أنفسنا وأنفس أولادنا وأبنائنا كيفية الحفاظ على هالوطن، كيفية حبه، الحب الصادق، الحب الحقيقي. في الزمن القديم لو نسمع كلام كبار السن كانوا دائما يتكلمون عن لما الآن يشوفون، نلاحظ الآن كبار السن كيف أنها يستشعرون النعمة، ما يكرهون أنهم يشوفون مثلا أن الأكل يكون مثلا يهدر، يستشعرون كيف الملابس، يعني يستصعبون مثلا أنه مثلا كثرة الإهدار الملابس، الأطعمة، الأشياء هذه. ليش؟ لأنهم عاشوا زمن فيه من الصعوبة الشيء العظيم. كان في الزمن دائما يتكلمون لنا في زمنهم أن كان في صعوبة في التنقل، كان عندهم صعوبة في السفر، كان سفرهم دائما يعتمد على الجمال، يأخذون فيه شهور، يأخذون فيه أيام، في الشمس، في الحر، في البرد، في الظروف الصعبة. كان لما يمرض فيه عندهم أحد كان ما عندهم إلا الطب الشعبي، وكان الكثير من الناس يموت عندهم، سواء في أثناء الولادة، في الالتهابات اللي تجي للآن العلم والطب الآن اللهم لك الحمد صار يعالجها في أدوية توفرها لنا.

البلدان الأخرى المجاورة لنا والبلدان في العالم الآخر، كيف إن الأدوية عندهم صعبة، كيف العلاج عندهم صعب، في ظل إحنا موجود عندنا الآن نعم عظيمة، مستشفيات، أطباء على مستوى عالي، تجهيزات، أجهزة. كانوا أيضا من الأشياء اللي كانوا يتكلمون عنها أو دائما نسمعها من أمهاتنا وجداتنا، أن كيف كان عندهم صعوبة مثلا أنه ما في كهرباء، الموية كانت صعبة جدا الحصول عليها عندهم، كيف كانت الطرق عندهم، طبعا كانت الطرق عندهم وعرة. وأيضا من الكلام اللي كانوا يتكلمون عنه الجوع اللي كان يمر عليهم، يعني كان ممكن الإنسان لما يلاقي له كم تمرة هذا يعتبر هو الغني فيهم في ذاك الوقت. كان أيضا عندهم التعليم، هذا طبعا كان شبه معدوم طبعا، يعني مع قل الموارد، مع قل المادة، كان عندهم تنقل من مكان لمكان، ما طبعا البيوت يعني ما كانت مؤهلة للسكن زي ما الآن موجود عندنا. كانت السيارات عندهم دائما يقولون يعني السيارة هذه شيء نادر إنهم يشوفونه، وكانوا إذا صاروا، أذكر أنهم أمي كانت يعني تتكلم تقول لما حجيت الحجة الأولى في حياتها كانت على الشاحن، على شاحنة كبيرة، كانوا مجموع الحجاج يجلسون في الشاحنة الكبيرة هذه ويمشون وقت طويل علشان يوصلون لمكة. الآن إحنا نشوف كيف الوضع، كيف صارت الآن حملات منظمة، كيف يعني نعم اللهم لك الحمد، الله يرزقنا شكرها ويرزقنا حسن شكره على الوجه اللي يرضيه عنا سبحانه. الآن أيضا يعني من أهم الأشياء يعني اللي لازم نشوفها ونحمد الله عليها الكهرباء، الموية، كيف الآن الموية توصلنا لحد بيتنا وبدون عناء منا ولا تكلفة، الكهرب نفس الشيء. يعني الحياة الآن يعني لو نبي نقارنها قبل يعني ما راح نقول 50 60 سنة، يعني نقلة عظيمة إن دلت على شيء فهي تدل على الفضل العظيم اللي بداه لنا المغفور له الملك عبد العزيز في توحيد المملكة وما تبعه فيها أبناءه، وصولا إلى الآن العهد اللي احنا موجودين فيه الآن، عهد الملك سلمان الله يحفظه ويرعاه، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرؤية اللي الآن هو متصدر تجديدها، والواقع الجميل اللي نعيشه والنهضة العظيمة اللي نعيشها في كل المجالات الآن. نسأل الله الكريم أن يديم علينا نعمته وفضله، وأن يحفظ قادتنا ويطيل بعمر الملك سلمان ويحفظ لنا ولي العهد، وأن الله يكفينا شر الفتن وشر من أراد بهالبلاد شر وأذى. الآن نقول أن الآن المملكة أصبحت محط أنظار للعالم، ينظرون إلينا أن قوة عظمى، مثال للدولة اللي فيها اتحاد بين وحب وبين الشعب وبين القادة، وهالشيء هذا أكيد أنه ما جاء من فراغ، ما جاء إلا من قيادة حكيمة قدرت أنها قدرت إنها تكسب قلوب الشعب، وقدرت إنها توحد المملكة هذه على قلب واحد وعلى شريعة الدين وعلى ما نزل بها الله سبحانه، ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها نبيه، اللهم صل وسلم على محمد. ختاما أسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ قادتنا، وفي نهاية حديثي هذا أقول إن ماضينا هذا فيه دروس وفيه حكم وفيه تحديات، وحاضرنا الآن هذا مليء بالفرص، مليء بالبهجة، مليء بالفرح بمستقبل أعظم، وبمستقبل إن شاء الله نطمح إليه بأن المملكة تستمر وتظل دائما هي المتصدرة في كل شيء جميل.
وآسفة للإطالة.

0: الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد مرت الأحداث البعيدة والقريبة، واختبرت الصبر، وهذبت النفوس، وأكدت تقدير الأمور، وكانت ميزانا للعقول. الوطن أمنه من أهله ولأهله. العم بداح محمد.

يا سيدي ما تجيبها لها بعرين من من من من شو اسمه من المينا، من يجيبها؟ يروحون ياخذ شهرين 3 شهور. اما للحساء ولا العراق ولا الشام، ها ما في شيء. جوع جوع صدق، يا الناس جاهم جوع، بعضهم موت من الجوع. قبل عبد العزيز وهم بحاله سيئه، لا على حلالهم ولا على اعراضهم ولا على اي شيء، ها. ولكن بعد ما جاء حكم اللهم لك الحمد والشكر استقرت الامور. لكن قبل يرثها لهم، الواحد ما يسافر يخلي عائلته. الحين ما تشوف والله ماك الحمد، تاخذ لك يومين 3 ايام خلي هيك تكشت تسافر من اللهم لك الحمد والشكر. حتى انهم بعضهم غادر الديره، اللي راح للعراق واللي راح للبحر يدور الغوص، واللي راح من اول يقولون الشام شامك لا من الوقت ضامك، وثاني بعض الناس راحوا الهند يقول الهند هندك لا قضى ما عندك، يقولون يروحون الهند على السفن وياخذون اشهر اشهر ما واجد، اخذ بعضهم اخذ سنين، وبعضهم راح ولا جاي لها الحين ترى بالنسبه للي راح للهند. وايش يدورون اللقمه دون العيشه؟ البحر من اول ترى به اكل، به سمك وبه ربيان وبه خير، يعني اللي عند البحر ما يجوع اكثر ما يجوع اللي بالبر. من اول الناس ما يطلعون الماء من البير الا على السواني واللي بيديهم، ما في الات ما في مكاين ما في شيء، هذا هو اللي يعوقهم بالحيل. هذا بالنسبه للحاضره. الباديه مع غنمهم ومع بعرينهم ومع على ارضهم عليها، على هالحليب وعلى هالبقل وعلى هالسمن على هالريف، صار بهريف زينه امورهم، ولا صار ما بهريف اندمر الحلال واندمروا معه. لكن شوف الاكبر الامور بالتسلسل سبحان العظيم. اول شيء جت مكاينه صغيرات الاستر ذيك فتحوا العالم، يوم خذنا وقت ويجي طعمرك مكاين سلف، يوم خذنا وقت ويجي ما تشوف غطاسات وكهرباء وارزاق، والحمد لله وشكر الله الحين الناس بخير والله الحمد. ولكن اهلنا واجدادنا والله العظيم جاهم تعاسه يعلمها رب العالمين، الحمد لله هذا من فضل رب العالمين وشكر لله ان العلم تطور وان اغتنينا عن طعمرك اللي يجي من برا، والحين منه وفينا اللهم لك الحمد. هذا شيء طيب، وان شاء الله انه مزيد ان شاء الله. الدراسه انا ما لحقت على الاولين، ما لحقتهم، ولكن من اول يدرسون بالعقل ويدرسون اكثر ما يمشقها العقل، هذه القرى والعقل يروحون اما على راحله ولا على دباب ولا على ذاك اليوم اول ما جت الدبابات انا خابرهم بابو طرفات وابو منسف وبنيزله وقل القرى هذه، تعال انت يجي ولدك بحفظ القران ها بهالمعلوم. بعضهم يعطيه نعجه ولا عنز يعطيه وش بالسنه بالسنه يعطيه اكثر عقل، وتعلموا كلهم القران على مطوع يعني فاهم يعالم بالمسجد عقب العصر، من عقب العصر الى المغرب يقريهم على ابو هالطفسه هذي اما نعجه ولا عنز ولا او ما بلغين شوي. زواجاتهم عما سمعنا بسيطة، دعواهم بسيطة، لجي من أول ما في خيام، في بيت شعر بس، في بيت شعر يحطوا له بزاوية البيت يسمونها حجية، يسمونها حجية بزاوية البيت بس، جد فراش جد فراش الرجال الحرم بس، والزواج بالنهار ما بالليل، بالليل يصير عند الحلال. هذا من ترى حتى هذا يوم القيمان وما القيمان والحناشل، لكن انه ما فيهم خيم كسافه حتى بتشتغل صغير حاله. اذكر لك سالفه صارت تدل على زواجي الاولين، يقولون بواحد انه اثنين يقولون فرسان ولا في القبيله الا هم اثنين بس وشيخ القبيله، وهنا بنت مخباه يسمونها مخباه ما تروح ولا تجي يخافون عليها من زينها. الفرسان ظلت في الريسه اثنين كل واحد يبيها، وكل واحد ما ودي خط مع رفيجه خاف انه يقول انه يعني يسابجني عليها، انه عزيز عليه رفيجه خوي، هو رفيج ما هو اخو يعني بس رفيج من القبيله، فلا يبغى يغزون واحد يقعد عند العرب واحد يغزي، لان يخاف انه يجي احد عقب الغزو ياخذ العرب عقبهم.

0: واحد قاعد عند العرب وواحد غازي، غازي واحد منهم. يوم ان غازي طال عمرك وطول بغازوته ظن انه مو على قيد الحياه، قال اكيد نهلكوا، جاهم قوم وخذوهم. هو يقوم يخطبها من ابوها، خطب البنت من ابوها، اعطاهم اياها ودخلها عليها. حجيت البيت انا اقول لك بيت صغير وحاطني بزاويه، هذا بيت الشيخ الكبير، قال اكبر البيوت، يحطوا له بزاويه البيت ويزوجونه، يدخلون عليك اليوم. ولا بجيت اللي غازي يوم جاء يمرهم، قال مره يسلم على ابوها ويسلم على امه ويسلم على البنت، من اول الناس كلها خليطيه والشك مرفوع عنهم. يوم جاء البيت ولا ما بحد الوليد صغير، قال وين فلانه؟ قال وين ابوك؟ قال ابوي راح معه انا. وين فلانه؟ امك؟ قال راح نجيب حطب وين راح. وفلانه؟ قال فلانه مع فلان. وشلون؟ قال متزوجين. اللي هو رفيجه ابها. واليوم انه انصدم، هو يقوم يمشي ولا البيت به مثل ما تقول فتحه، التفت ولا يشوفها بوسط الحجيه اللي يسمونها الحجيه، ولا تلقى بالعمود مستحي منه، وشايفين يوم يجي هو يدفي. قال ترى فلان بيسوي بي ابيات، يقوله العريس ترى فلان بيسوي بي شيء الحين، يبي يحط بي ابيات. ويقوم وراه ما درى عنه ويغني لك، قال له جيني. قال يا من العين سن في حجرها شب، سنه يلوج بحاجر العين عودي، على عشير كل ما جيت رحب، واليوم عني يدرج بعمودي. غدابها يعرب أقفابها، غدابها اللي كل ما زار فلنطب لصار حس الملح مثل الرعودي، ولا ماسكن عتراه. قال عقب روعتني، قال أنت دارين عني؟ قال والله ما دريت عنك. قال وتقول هالبيات هذه ما دريتني وراك؟ قال والله ما دريت. يمدحه، قال والله أني ما عاد لاويها ترى لك. قال يا ابن حال حرمتك والله اللي كتب والله. قال والله ما دخل عليها، السلام عليكم. وفعلا خلاها انها استعدت وخذها. يوم يقول غداب هل كل ما زار فلنطب، من اول القوم يضربون القوم من حاشيين، اللي يقول غداب هل كل ما زار فلنطب يطب هو دون ربعه، هي اثنين دون ربعه لان يبعدون شوي حتى ما يمسكونهم القوم، يطب اثنين دونهم ما يطب الرجال طيب، عرفت؟ يثندونهم لما يبعدون ربعه، ولا بعده ولا حجهم، ولا لحجهم الا حجهم طب ثانيه، وقام يكافح دونهم يبعدون. يقول غداب هل كل ما زار فلان طب، لا صار حس الملح ملح الرمي، لا صار حس الملح مثل الرعودي. وسلامته.
1: توحدت وتطورت وزرعت وثمارها اينعت، طيب الله ثرى المؤسس، فقد أحسن بالأمم ومهد الطريق للقمم. صوت الزمن من إعداد وتقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، تنفيذ وإخراج محمد بن حسن الحميطي.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: عزنا برؤيتنا.
2: وجهة مسار مشروع عمراني ضخم في مكة المكرمة يربط المدخل الغربي للمدينة بالحرم المكي عبر ممر حضري بطول 3 كيلومترات و650 مترا، يضم فنادق عالمية وأسواقا حديثة ومرافق خدمية متكاملة، إضافة إلى محطات مترو وحافلات ذكية. اكتملت أعمال البنية التحتية، وقريبا تبدأ المرحلة الثانية بإنشاء أبراج سكنية وتجارية وفندقية كبرى. يسعى المشروع إلى جعل مكة وجهة حضرية متطورة تلبي احتياجات الزوار والحجاج، وتجسد الهوية العمرانية للمملكة ضمن رؤية 2030.
3: صوت الأماكن.
4: صوت الأماكن.
3: التل الذي تحول إلى عرش للمؤسس. ليست كل التلال من تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة، شاهدا على يوم لم يكن يوما عاديا، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية لم يكن بطلها فارسا عابرا، بل ملكا يحمل في صدره وعدا بالوحدة، ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع، والسيف إلى دولة، والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصرا، لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياما وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطنا واحدا اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تلة، بل صار رمزا للصبر والانتصار، نقطة يتوقف عندها التاريخ ليقول: هنا ولدت بداية المملكة. واليوم في يومنا الوطني نعود بأرواحنا إلى هناك، إلى تلك الرمال التي احتضنت القرار العظيم، لنجدد العهد بأن ما بدأه المؤسس باق في قلوبنا، باق في أجيالنا، باق في مستقبلنا. من أبرق الرغامة كتبنا المجد، ومن اليوم الوطني نواصل الحكاية، حكاية وطن لا يعرف سوى العز ولا يرفع إلا راية التوحيد.
1: عزنا برؤيتنا.
4: الدرعية أرينا مشروع ضخم في قلب العاصمة التاريخية للمملكة، بمثابة علامة سياحية مميزة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم نحو مستقبل ثقافي وتنموي عالمي. يمتد المشروع على مساحة تقدر ب74,000 متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 20,000 متفرج، لاحتضان الفعاليات الرياضية والفنية والمعارض العالمية. يتضمن المشروع مبنى أرينا الرئيسي وثلاثة مبان متعددة الاستخدامات، إلى جانب مواقف سيارات ضخمة بتصميم يمزج بين العمارة النجدية والرؤية المعمارية الحديثة. يهدف المشروع لتعزيز جودة الحياة وتوفير مساحات

0: مجتمعية نابضة للسكان والزوار، ومن المتوقع أن تكون ساحة الدرعية أرينا مهيئة لاستضافة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.
1: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلماً ومشى به حتى صار وطناً، عبد العزيز.
2: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
1: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: في عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
1: شغف واحد وصوت واحد
3: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: صوت الأماكن.
5: صوت الأماكن.
4: حجارة تحفظ أنفاس المؤسس في عمق الصحراء، حيث الرمال لا تحفظ إلا الأسرار العظيمة. ينهض قصر ليس كغيره من القصور، قصر المويه. إنه ليس حجراً فوق حجر، بل شاهد على خطوات الملك عبد العزيز حين وقف هنا يخطط، يحلم ويرسم ملامح وطن. في هذا القصر شرق الطائف جلس القائد المؤسس يوزع النظر في الخرائط، يقلب الفكر في طرق النصر، ومن حوله رجاله الأوفياء يتأهبون لمعركة فاصلة ستغير وجه الجزيرة العربية. هنا بين جدران المويه لم يكن الليل للراحة، بل كان للقرار. وهنا لم يكن الفجر للشروق فقط، بل كان لإعلان عهد جديد، وطن يتشكل وراية ترفع. من المويه انطلقت مسيرة المجد، ومن حجارتها كتب الملك عبد العزيز فصلا من أعظم فصول التوحيد. واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني، نتذكر أن هذا القصر لم يكن مجرد مأوى، بل كان شرارة بداية السعودية العظمى. قصر المويه ذاكرة من الصحراء، وحكاية صنعت لنا وطنا، ورفعت لنا راية خضراء تخفق في سماء المجد.
6: عزنا برؤيتنا.
7: المدينة العالمية بالدمام أحد المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية كبرى لتعزيز جودة الحياة. تقام المدينة العالمية على مساحة إجمالية تفوق 600 ألف متر مربع، موزعة بين القسم البري والمائي، كما ستضم أجنحة مخصصة ل16 دولة تبرز ثقافتها، حيث سيخصص لكل جناح مطعم يعكس المطبخ المحلي لتلك الدولة، بما يمنح للزوار تجربة ثقافية وغذائية عالمية. يقع المشروع في نطاق بحيرة صناعية تضيف طابعاً جمالياً وسياحياً، كما يتميز بتصميمه العصري المبتكر الذي يدمج بين الترفيه والسياحة والثقافة والتجارة في قالب واحد. ستضم المدينة العالمية أيضاً سوقاً عائماً ومسرحاً بسعة 10,000 مقعد ومنطقة ألعاب، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم العالمية والأنشطة العائلية التي تعزز جاذبية الموقع وتجعله وجهة ترفيهية رئيسة في المنطقة.
8: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
9: وحد اشتاتا بالعز خلورا.
8: لم يكن مجرد اسم، بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

أنا الصحراء، ذلك الامتداد الذي ظنه العابرون فراغاً، وتوهمت القوافل أنني مجرد بحر من الرمال لا يخفي سوى السراب. قرون طويلة وأنا أحرس أسراري في الأعماق، أخفي كنوزاً لم ترها عين ولم تبلغها يد. كانت الشمس تعبر فوقي كل يوم، والنجوم تسهر على كثباني كل ليلة، أما أنا فكنت أحتفظ بسر عظيم، سر ينتظر موعده، موعد رجل آمن بأن المستقبل لا يولد من الصدفة بل من الإيمان والعمل والصبر. كنت أسمع خطى الرعاة وأصوات القوافل وأنفاس البادية وهي تبحث عن الماء، لكن في جوفي كان شيء آخر ينتظر، شيء سيغير الحكاية كلها، سيبدل وجه الأرض ويرسم ملامح وطن كنت أعلم أن لحظة الميلاد قادمة، وأن أعماقي ستتكلم ذات يوم لا بالرمال بل بالنفط. ومن هنا بدأ التحول.

في مطلع القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية الفتية تخطو أولى خطواتها نحو بناء الدولة الحديثة. بلاد واسعة الأطراف تتشكل وحدتها السياسية تحت قيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان التحدي كبيراً، فالأحلام أكبر من الموارد المتاحة، لكن القادة العظام لا ينظرون إلى ما هو موجود فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. في عام 1933 للميلاد وقعت المملكة اتفاقية للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. كان القرار جريئاً، فلم يكن أحد يعلم يقيناً ما الذي تخبئه الأرض تحت تلك الرمال الممتدة. كانت مجرد احتمالات، لكن المملكة اختارت أن تراهن على المستقبل. بدأ الجيولوجيون رحلتهم بين الصحاري والهضاب، يقيسون الصخور، يقرؤون تضاريس الأرض كما يقرأ المؤرخ صفحات التاريخ. سنوات من البحث وأشهر طويلة من الحفر، بعض الآبار خيبت الأمال، وبعضها أعطى مؤشرات ضعيفة، حتى كاد اليأس أن يتسلل إلى النفوس، لكن الإصرار كان أقوى.

كم من آلات حفرت، وكم من رجال وقفوا ينتظرون. قال بعضهم: لا شيء هنا. وقال آخرون: لقد انتهى الأمل. لكنني كنت أعرف الحقيقة. في أعماقي كان نبض الأرض يتجمع. كنت أسمع صوت المستقبل وهو يقترب. كنت أنتظر اللحظة فقط، لحظة أن أطلق السر الذي خبأته ملايين السنين.

وفي عام 1938 للميلاد جاءت اللحظة التاريخية في بئر الدمام رقم 7، ذلك البئر الذي سيعرف لاحقاً باسم بئر الخير. اندفع النفط بكميات تجارية للمرة الأولى، وكان ذلك أكثر من مجرد اكتشاف اقتصادي، لقد كان ولادة عصر جديد، العصر الذي سيغير المملكة والمنطقة بل والعالم. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة التحول الكبرى، تحولت القرى إلى مدن، وامتدت الطرق عبر الصحاري، وشقت المدارس أبواب المعرفة، وارتفعت المستشفيات، وتوسعت الموانئ، وأصبحت المملكة لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي. لم يكن النفط مجرد ثروة تحت الأرض، بل أصبح أداة لبناء الإنسان. فالاستثمار الحقيقي لم يكن في الآبار وحدها، بل في العقول، في التعليم، في التنمية، وفي المستقبل. لقد مثل اكتشاف النفط نقطة تحول حضارية غير مسبوقة، فخلال عقود قليلة انتقلت المملكة من اقتصاد يعتمد على موارد محدودة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتحولت المنطقة الشرقية إلى مركز صناعي عالمي، وأصبحت صناعة الطاقة السعودية نموذجاً في الكفاءة والتطور. ثم جاءت المراحل اللاحقة لتؤكد أن النفط كان بداية الطريق وليس نهايته، فالمملكة لم تجعل النفط غاية بل وسيلة لبناء دولة حديثة متنوعة الاقتصاد.

أنا النفط، خرجت من أعماق الأرض، لكن قيمتي الحقيقية لم تكن في لون السوادي، بل في الضوء الذي صنعته، في المدارس التي أنشئت، في المدن التي ارتفعت، في الأحلام التي تحولت إلى واقع. كنت بداية الحكاية، لكن الحكاية اليوم أصبحت أكبر مني، فالوطن الذي اكتشفني اكتشف أيضاً قدراته، واكتشف أن الثروة الحقيقية هي الإنسان. واليوم بين مشاريع المستقبل العملاقة والمدن الذكية وبرامج التنويع الاقتصادي، تواصل المملكة كتابة فصل جديد من قصة بدأت قبل عقود في صحراء هادئة، هناك حيث كان الرجال يبحثون عن النفط، فاكتشفوا المستقبل ووجدوه.

0: من بئر في قلب الصحراء إلى وطن يقود مشاريع المستقبل، ومن قطرة نفط خرجت من أعماق الأرض إلى نهضة امتدت في كل الاتجاهات. هكذا لم يكن اكتشاف النفط مجرد حدث اقتصادي، بل كان لحظة ميلاد لعصر جديد، عصر تحولت فيه الرمال إلى قصة بناء والأحلام إلى منجزات والرؤية.
1: 7 في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد المضيبري، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من عدد من الرؤساء وزعماء الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة اليوم الوطني. المملكة تحتفل باليوم الوطني في ظل استمرار مسيرة البناء والرخاء والتنمية. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ودول رابطة أسيان. وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري بشأن تعزيز التعاون من أجل مجال بحري آمن. المملكة تشارك في الحوار الرفيع المستوى تجاوز الأزمات في نيويورك. المملكة تشارك في طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول ترسيخ السلام والتعافي المبكر في قطاع غزة. وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة يلتقي مساعد وزير خارجية اليابان. 1545 طالبا وطالبة من أبناء وبنات المملكة يعززون حضورهم في الجامعات الرائدة بالولايات المتحدة وكندا خلال 2026. برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية يحصل على التصنيف العالمي للمستشفيات. أمانة العاصمة المقدسة والمنطقة الشرقية تطلقان هاكاثون الابتكار البلدي 2026. المنتخب السعودي يتغلب على الكويت في افتتاح كأس الخليج العربي 27. الرئيس الصيني يصل إلى واشنطن في زيارة دولة. مباحثات سورية أوروبية لتعزيز التعاون ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. خبرنا الأخير في هذا الموجز، اجتماع بالأمم المتحدة يدعو إلى حماية الأطفال الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

مدرب الجدين وبنعظم ملك للمجد صفك يا محمد لولي، للمجد صفك يا محمد لولي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وأتم عليكم صحة والعافية. صباحكم منكة بنكهات القهوة ولا شيء غير قهوة يا سادة. صباحكم أيضا منكة بنفحات وعبق اليوم الوطني بالأمس وفعاليات الأمس ويعني أجواء الأمس. يعني ما شاء الله تبارك الله، امس طالع سنابات العالم، قلت يا اخي والله العالم قد استانس يا اخوي. والله استانسنا يا اخوي،
1: احنا استانسنا هنا في الاذاعه، وبرضه ترى احنا جايين، ترى وانا جايه للدوام في اعلام، باقي ناس شايله الاعلام وباقي
0: وانا جاي مسيره درجات ناريه
1: الله يا سلام،
0: وما شاء الله سيارات باعلام وساريه وشغل وما ادري كيف. يعني لا بس يوم طالع في السنابات اقول ورا ما اطلع، ورا ما اروح واجي، ليش ما سويت زي كذا؟ بس طالع متفكر فيه، طيب طلعت ورحت وجيت.
1: الفترة التي تطلع فيها هي من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة وترجع تنام.
0: هو هذا المفروض
1: راك دوام.
0: ايوه هذا هو، هذا اللي عور قلبي، هذا هو
1: راك دوام.
0: اللي هو هل هو استغله في جلسة المنزل واستغل الوقت والاسترخاء، ولا اطلع واروح عارف ان الوقت بيروح ممكن وبعدين ارجع داوم؟ فهمتي؟
1: اي شوفي، اذا كنت انت لوحدك عادي، كان عندك عيالك مثلا في البيت، يا نبي نطلع الناس تحتفل واحنا ما احتفل. أيه. خلاص في السياره شرينا لهم اعلام كذا، يسوون بالاعلام السياره، نلف ونخليهم يشوفون الناس وما ادري ايش، ويشوفون الفرحه ويشوفون، يعني انك تطلع بس مده ساعه تمشي في الشارع كذا، رايح لطريق الملك فهد وراجع للبيت مره ثانيه، هذه بحد ذاتها تحسها كفيله انها فعلا
0: تغير
1: وتخليك انت تشارك في في فعاليات اليوم الوطني. يعني احيانا الواحد ما عنده، مثلا زي ظروفنا احنا ما عندنا وقت اننا نروح، لازم تنام بكير وتصحى بكير.
0: اي امس انا كنت طالع بس في السنابات كيف، الله ما شاء الله،
1: كنك طالع،
0: واذكر الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اشوف اللي في جده واشوف اللي في بعد ما شاء الله. انا اخوياي صراحه مفروض اعطيهم رواتب، وكان مراسلين واحد في الباحة، واحد في عرعر، واحد في في الحفر، والله واحد في سراتع، واحد في سراتع عبيدة، والله العظيم متفرقين وسنابات. اي والله اخوياي، وطالع اقول ما شاء الله تبارك الله، في كل مكان في تجهيزات، في احتفالات، في مسيرات، في تنظيم امانات، شوفه ملحوظ وجهد فعلا مبذول بشكل كبير في التنسيق والترتيب، وانه بيظهر اليوم الوطني في اجمل وافضل حله. شيء امس لا طالع سنابات قلت ما شاء الله يا اخوي انت ايش ذا.
1: اي والفعاليات لا زالت مستمره، والاحتفالات لا زالت مستمره، وكذا تحس النفسيه لا زالت الى الان يعني اخضر، الدنيا خضراء
0: من قبل امس خميس.
1: يعني ما ادري اقول صباح الخميس الونيس، ولا اقول احس انه الخميس ما له داعي نقول فلنا، فلتنا كانت امس.
0: والله
1: امس كان خميس،
0: من قبل امس بدري، من قبل امس والعالم
1: كنا نستانسوا،
0: وجو كذا اجازه، وجو هدوء، وجو سعه صدر، وجو ما تدري، شيء غريب، ميكس اجواء.
1: الله
0: انت طالع اليوم الخميس تقول انت شايف اليوم الصبح قبل البرنامج كذا نقول وش اليوم جمعه؟
1: اي الجمعه. احس اليوم احس الخميس امس والله العظيم.
0: فلنا واجد.
1: إذن احنا نصبح عليكم اليوم هذه الصباحات الخميسية الخضراء المختلفة، والفعاليات لا زالت، الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني السعودي لا زالت مستمرة، ولا زال الشعب السعودي المواطنين والمقيمين لا زالوا إلى الآن يحتفلون بهذه الفعاليات وبهذه الأجواء. صباحنا اليوم مختلف، صباح المملكة اليوم اللي عد فقرات سعدة الشهري وعمر العتيبي وأذن بإشراف فهد حساني، وأيضا معنا وحش المكس سارة إبراهيم الصغيان، ومعكم أنا بدرية خالد، أيضا زميلي فهد الغامدي راح يكون معكم من الآن وحتى العاشرة صباحا. انطلق

0: وطن يستضيف العالم في معارضه ومهرجاناته وملاعبه، ويستعد لاستقبال أكسبو 2030 وكأس العالم 2034. في يومنا الوطني نفخر بأن المملكة أصبحت ملتقى للثقافات ومحط أنظار العالم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة ريما محمد الباهلي من مدارس ابن رشد قرطبة ومن طالبات موهبة. في يوم وطننا الغالي، يوم يعز على القلب ويسمو بالروح، أرفع أصدق التهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الآبي. أهدي كل إنجازاتي لوطني الحبيب المملكة العربية السعودية، وأعاهد وطني أن أبقى سائرة على خطى التميز والعطاء. كل عام ووطني بخير، دام عزك يا وطن ودامت راية التوحيد شامخة إلى الأبد.
2: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
3: أحد اشتاتها بالعز خلورا،
2: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

والفضاء هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة خلال هذا اليوم يوم الخميس. وأشار المركز إلى تهيؤ الفرصة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية مع تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا. واليوم ما عندنا سؤال في حلقتنا، اليوم عندنا احتفال. اليوم نبي نفتح المايك لكم، اللي يبي يهنئ، اللي يبي يقولنا، اللي يبي يشاركنا وش الاحتفالات، نوع الاحتفالات اللي احتفلتوها. بس احنا نبي نقول حاجة واحدة، يعني احنا احتفلنا بالأمس ولا زالت الاحتفالات جارية واجتمعت العائلات والأصدقاء، وأيضا امتلأت الشوارع بالفرحة، شفناها أمس مظاهر الاحتفال. بعد ما تنتهي مظاهر الاحتفال يبقى السؤال الأهم، كيف إحنا عبرنا عن وطنيتنا، وأيضا كيف بنعبر في بقية أيام السنة. يعني احتفالنا مو بيوم واحد باليوم الوطني، إحنا نبي نعبر عن وطنيتنا في بقية أيام السنة. الوطنية ما هي فقط علم نرفعه ولا عبارة نرددها، الوطنية تظهر في تفاصيل حياتنا اليومية، احترامنا للأنظمة، محافظتنا على الشوارع وأيضا الحدائق والمرافق العامة اليوم، حتى أيضا إتقاننا لعملنا واحترامنا للآخرين برضو فيها تظهر الوطنية. في أبسط التصرفات اليوم نقدر نعبر عن حبنا للوطن. اليوم أيضا نبي نسمع منكم كيف كانت احتفالاتكم باليوم الوطني أمس، وكيف تعبرون، يعني إذا قلنا لكم مثلا ترجموا لنا حب الوطن في سلوك نعيشه اليوم، ولا تعالوا قولوا لنا إيش أصدق سلوك نعبر فيه عن وطنيتنا، وقل لنا يمكن بكلمة. أنا أعتقد إن كلمة ما تكفي إنك تعبر فيها عن وطنك. تعالوا شاركونا اليوم في قصايد، تعالوا شاركونا بقصايد، في كلمات تبي تقولونها، إحنا فاتحين لكم المساحة من هنا إلين 3 ساعات. نبي ناخذ اتصالاتكم على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا سليمان.
1: يا هلا وسهلا، اسعد الله صباحك بالخير والمسره يا رب العالمين، والوطن بخير وعزه يا رب العالمين.
2: امين, آمين.
1: وفخرنا وعزنا بالاسلام، رحم الله المؤسس. حقيقه عباره لا تزال تدوي في سماء الوطن وفي قلوب من عاش في هذا الوطن. نعيش لحظات حقيقه لا توصف، لحظات جميله، شعور مليء بالفخر والعزه. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى الاستدامة لهذه البلاد بالخير والأمن والأمان اللي نعيشه حقيقة. مهما قلنا فأنا أقول أفضل شيء اليوم الدعاء للحاكم، لولي الأمر اللي أحسسنا بهذه النعمة. اليوم أمس الحمد لله شاهدنا الأطفال الصغار كلهم لابسين أخضر، شاهدنا الشعب متكاتف يوزع الحلاوة ويوزع الأشياء على الأطفال. اليوم أمس شاهدنا أيضا العمالة خرجت تحتفل بهذا الاحتفال الجميل. حقيقة شعور لا يوصف، مهما تكلمنا لنو في هذا الوطن حقه. يعني حقيقة فعلا صدق ابو نوره، كرر سعوديين سعوديين، نعم سعوديين، وكل فخر وعزة. الأعلام الفخامة اللي قاعد نشوفها في الشوارع، شوارع المملكة، الأعلام اللي ترفرف ولا زالت ترفرف في السيارات في الشوارع في كل مكان، اللهم لك الحمد على هذه النعمة. نعيش نعمة كبيرة عظيمة تحتاج من الشكر، وبالشكر تدوم النعم. أسأل الله سبحانه وتعالى نحفظ هذه البلاد، حكامها، وزراءها، مسؤوليها، أبنائها، شعبها، أمهاتها، بناتها، مذيعينها، مخرجينها، كل أسأل الله سبحانه يديم علينا هذه المحبة وهذه اللمة وهذا الشعور الذي نعيشه. شكرا لكم لإتاحة الفرصة، شكرا لإذاعة الرياض اللي دائما ما تكون معنا وحاضرة بكل قواتها، فشكرا لكم من القلب.
0: الله يحفظك، وشاكرين لك هذه المشاركة، يعطيك العافية.
2: طيب معنا اتصال، نقول هلا يا مشرف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: وطني وطني وطني أخضر، عزنا وطبعنا.
2: الله
0: يا سلام.
3: أصدع عليكم جميعا جميعا، فردا فردا.
2: سلام.
0: هذه مشاركة.

0: هلا هلا
1: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
0: اكتمل الصباح يا سلام.
1: خلاص لا تقول لي هذيك، تقول لي باقي واحدة.
2: هي هذا
1: غيرها، أنا غيرت غيرها.
0: أنت أضفتي عزنا بطبع،
1: غيرت غيرها. هذا هذه الطبيعة يا سعيدة يا سعادة.
0: الله،
1: هذه الطبيعة يا سعادة.
0: يا سلام يا سعادة، متجدد دائما مشرف دائما، ما شاء الله عليك. يلا يلا، حي يوم شرف، حي يوم شرف.
1: وهني وبارك على ملكنا سلمان عبد العزيز، سلمان خادم الحرمين الشريفين،
0: اي،
1: وابنه محمد بن سلمان.
0: يا سلام.
1: نقول لهم امشوا امشوا، دربكم اخضر، ولا تستمعوا كلام السفهاء.
0: الله الله الله،
2: يا سلام عليك يا
0: وعليك
2: مشرف،
0: شاكرين لك هذه المشاركة. يا رب شكرا لك يا مشرف. صباحات
2: مختلفة لي، مختلفة. لا ايش قالت في البداية؟ اخضر ايش؟ وطن وطن، ايش قالت؟
0: الكثير من
2: غيرت غيرت، هي ما هو بالباكج اللي احنا عارفينه،
0: سوت سبام اخضر.
2: اي 011-4053. يسعد صباحك يا ليان، الصباح الباكر يا ليان.
3: أشرقت شمس الوطن واشرق اليوم المجيد، وكتبت نبض القوافي على بحور فنونها، في ذكرى توحيد الوطن أعزف حروف القصيد، حروف تليق بالوطن وتليق بالسعودية وشانها. يكفي إني عايش مرتاح وبأمن رغيد، ما شيل هم وانا على تراب اوطانها.
0: يا سلام
2: يا ليان، يا سلام.
0: شغل
2: هاي ليان،
3: ما ثماش
0: ما ثماش،
2: دورك ما تقول ما ثماش
0: يا اخوي، خلاص نايم فيني نوم. ان شاء الله. ايش الشغل يا ليان؟ ايش الشغل؟
3: كيف اموركم؟
2: سعيدين وجونا اخضر يا ليان.
3: بخصوص الموضوع، احنا احتفلنا في البيت.
2: اه ما شاء الله، ايه
3: ايه، اجواء جميلة واغاني وطنية.
2: يا سلام، احتفالات عائلية. ايه
3: ايه، كنا لابسين كلنا اخضر وطلبنا كيك خضراء.
2: يا سلام يا سلام، اجواء مختلفة.
3: ايه جماعة العائلة، وانا قلت لكم كمان قصيدة.
2: قلتي قصيدة للعيلة؟
3: نعم، غير القصيدة هذه.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: وطبعا ختامها مسك، يعني كنا مواصلين، خدمها مسك، كانت مشاركتي الآن معكم آخر شيء.
2: يعني أنت مواصلة إلى الآن؟
3: إي نعم.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن، يعطيك العافية يا ليان، ومشاركة حلوة، وفعلا ختامها مسك، وبداية عندنا حنا مسك.
0: الله. طيب معانا إبراهيم.
4: والله السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. يلا حي،
4: صبحكم الله بالخير جميعا.
0: صبحك الله برضا نايم، يا هلا وسهلا.
4: الله يسعد صباحكم جميعا. أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وكافة الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بحلول يوم الوطني.
0: الله الله الله، يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله.
4: يا هلا
0: يا إبراهيم. ها إبراهيم،
4: وفي قصيدة إذا تسمحون لي.
2: نستنى حنا القصيدة، ننتظر.
0: تستاذن ايش تحوى يا إبراهيم؟ الله أكبر عليك.
4: يا حبيبي الله أكبر عليك. يا أخي حلوة هذه منك يا بعد.
0: أسلم أسلم إبراهيم، سم.
4: يا العزك العام وهو يزيد، يا دولة تبخر بفعل رجالها، دولة هل العز، دولة هل العز، يا دولة هل العز والمجد التليد، يجعل السعد دايم وهو يبرالها، دولة هل العوجة من الزحت الضديد، تفخر فعل ملوكها وابطالها في يوم تاسيسه، نعده يوم عيد، عسى السعد عسى السعد والخير دايم، فالها في ظل سلمان الحزم رايه سديد، ولا هبة الهيجة فهو خيالها، آل السعود بفعلهم كل يشيد، نفخر بطيب فعو ملوكنا وافعالها، وشعبه معه في كل ما يقول ويريد، تفدى الملك برواحها واموالها، وولي عهده يا عسى عمره مديد، بجاه من ينشي حقوق خيالها، اللي مع العاهل وقف وقفه عضيد، الله يخلي للبلاد رجالها لهروي تنصابت ونظراته تزيد وانكبرت الحملة. محمد شالها يمشي على سيرة جدوده ما يحيد ويرسي كما ترسي رواس جبالها لهروي راية سديد ونظرته دايم بعيد وهو يحتمل كلمة اليام من قالها يبني وبنيانه على أساس جويد من شرقها لجنوبها لشمالها والشعب في يمن ورخاء وعيشا رغيد من فضل رب البيت بحسن حالها الكل عايش في نعيم ومستفيد من نعمة من فضل ربي نالها يلا عسانا من مزيد وفي مزيد في ظل دولتنا وظل رجالها المملكة دولة من نوع الفريد يحبني لسهولها وجبالها كل دول في فعل عاهلها تشيد عاشت ودول في خيرها وفضالها هي الرصيد الكل من ماله رصيد من سكتة خبر الليالي رجالها وكل عام يجيلها وفد جديد من الحجيج اللي تشد رحالها ومسجد رسول الله بني فيها وشيد يحظ من هالشفاعة نالها. سلامتك.
0: صح لسانك صح لسانك إبراهيم ما شاء الله.
4: صحة تبدأ عنكم
0: إن شاء الله تعالى.
4: وهذا طال عمرك أجل ما نقدم للوطن ولولاة أمرنا والله يديم لمن والأمان ويجي علينا نعمتان خفيتان يا فهد ولتهم بدرية الأمن بالأوطان والصحة بالأبدان ما يحس فيهم إلا فاقدهم الله جعلنا إن شاء الله ما نفقدهم إحنا وياكم
0: آمين. طول عمرك ولا خلا ولا عدا ما بيض وجه والله إبراهيم سلمت سلام سلام سلام على المشاعر الصباحية الحلوة يا جماعة والقصيد واللمتينة والحب يا أخي لا لا لا
2: 011-40-53 نقول يسعد صباحك يا أوصاف.
5: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
2: يا هلا بك والله.
5: صباح الخير أستاذ بدية أستاذ فهد وأستاذ إبراهيم كافة العاملين معاكم يعطيكم العافية
2: يا
5: رب.
2: يا هلا بك وكل عام ومملكتنا الغالية بخير
5: إن شاء الله كل عام والبلد وكل من يعيش على ترى هذا الوطن الغالي بصحة وعافية يا رب العالمين. بداية خليني أقدم تهنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكل الأسرة المالكة والشعب السعودي كل من يقيم ويعيش على ترى هذا الوطن بهذه المناسبة الذكرى الجميلة الذكرى الخالدة الذكرى المجيدة وإن شاء الله يعم الخير والأمن والأمان على أرضنا الغالي وعلى هذا الوطن الغالي.
2: يعطيك العافية يا أوصاف وشاكرين لك مشاركتك الرائعة.
5: بالنسبة يعني كيف تعيشنا مع هذا اليوم؟
2: إيه قلونا وش سويتوا احتفالات وين رحتوا وين جيتوا وش
5: احتفلتوا؟ أكيد اليوم يعني سوينا احتفالية في البيت لأنه ما قدرنا نخرج كان في الزحمة. سوينا الاحتفالية في البيت كان عندنا عمي وإخواني وخواتي كلنا اجتمعنا في البيت. يعني خليناها ليلة وطنية.
2: الله يا سلام.
0: يا سلام. يا سلام. يا سلام.
2: يعطيك العافية. دائما ترى في يعني أغلبية الأسر خاصة إذا كان يعني أعدادهم كبيرة تحس إنه هذه الاحتفالات اللي تصير في البيت يعني
0: حلو
2: العدد تعطيك هذا العدد يعطيك العدد الجو صح الحلو بالتعبير عن وطنيتك.
0: يا سلام يا سلام. لا لا ترى حلو الجمعة والعدد الكبير في البيت ترى يخلق جو لكن العائلة صغيرة بسيطة حلو أنكم تغيرون جو تطلعون طلع حلوة لطيفة خفيفة لكن عدد كبير ما شاء الله
2: تحس حتى العيال والبنات لابسين
0: ما عندهم ترى ما عندهم صالة وكنب حاطين مدرج ما شاء الله ما شاء الله من كبره ما شاء الله توكل الله في عوائل بسم الله ما شاء الله في عائلة متكون من 19 شخص
2: يأخذون كمان استراحات وبرضو يسوون هذه الاحتفالات إذا صارت كبيرة للعائلة
0: ذولا يبول يبيلوا ما شاء الله تبارك الله ترى والله حلو والله حلو ترى جو الاستراحات في اليوم الوطني تبعد روقان تحتفل بهدوء سماعاتك جوك حلو كيك شغلات عشاء طلعة شوي استانس باليوم الوطني
2: في هدايا وفي هدايا وفي الدنيا وفيه ميوزك وفيه ردح الدنيا يعني وناسة إيه ويقعدون يطولون للصبح ترى على فكرة مو بس
0: إيه والله حل الاحتفال وحل كل ما فيني والله العظيم. طيب معنا اتصال أنور أنور
6: إيه أنور عبد الغفور أبو نايف من الرياض بعد راسي
0: حياك حياك يا أهلا وسهلا يا مرحبا.
6: أول شيء أبغاكم تهنوني بسلامة ولدي نايف صار عليه حادث آخر يوم اختبارات ولكن الزيب الحمد لله جاب جيد جدا.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
6: الحمد لله على سلامته. الحمد لله ربي، الله يسلمك بعد
0: الحمد لله على سلامته
6: والف لا باس عليه ما يشوف شر. الله يديمكم دخر، تاج على روسنا ذاعة الرياض ذاعة جدة بعد. والعم طلال النفيس قصيدتي في مجروحة، لكن هذا الرجل نتمنى نشوفه على الإخبارية ولا على القناة الأولى، خدم وطنه وخدم أمته العم طلال النفيسة. وأما بالنسبة لليوم الوطني والله العظيم ما نعرف إيش أقول، إيش أوفي لهذا البلد المعطاء من حياتي يوتو معطاني هي. الله عوضني بالحاضنة اللي تبنتني من دار الأيتام، ماتت في يوم عرف الفضيل 1445 الحمد لله على كل حال. وعندي قصيدة من نظمي، تسمحون لي قصيدة.

0: أنا مفتخرة جدا، جعل والديكم الجنة حبيبي.
1: والديك إن شاء الله، والديك إن شاء الله.
0: حبيبي سعودية سلمان ومحمد اللي علوا شأنها، سعودية مملكتنا والحرمين حنا، ولنا الفخر بين هالعالم خدامها، من عهد عبد العزيز آل سعود توارثنا أمجادها، وهذه بيوت الله مكة وطيبة، وهبها الله من بدت ليومنا هذا أساسها القرآن والسنة والعدل بين شعبها وحكامها. تعالى يا مملكتنا افخري بجنودك اللي وحدوك من عهد عبد العزيز، قوم درعك وجنادها ونقولها يا بلادنا دار السلام، قبلة الأرض والكون نفديك بدماءنا، وننثر اليوم الورود لسلمان ومحمد اللي علوا شأنها، وصلاة ربها نبينا محمد اختامها. سلامتكم.
1: صح لسانك، كل آخر هو العدم ينور. شكرا على مشاركة طيبة.
2: والله 0114 5 3 تعالوا شاركونا بتهنئاتكم، تعالوا قولونا احتفالاتكم بالأمس كيف كانت، عندكم كلمة بتقولونها، قصيدة، تفضلوا، المايك مفتوح لكم. نقول يسعد صباحك يا عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الوطن ما لنا دخل في الشاي اليوم.
2: خلي الشاي عدل. اليوم أخضر.
3: اليوم أخضر، صباح الوطن، صباح عزنا بطبعنا. الله يحفظ بلدنا وحكومتنا وولاة أمرنا وجنودنا البواسل. قولوا آمين.
2: آمين يا رب العالمين.
3: والله الاحتفالات الحقيقة متوالية. أنا كنت يوم الثلاثاء في مركز اليمن مسقط رأسي، واحتفلنا باليوم الوطني في العرضة في الخطاب، في الحفل الخطابي، وأنا اللي تشرفت بتقديم الحفل الخطابي.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: نعم
1: شغل الرحمن.
3: إيه لا مذيع.
1: الله سعله.
2: يشرب شاي كذا هم يشربوا شاي.
3: أمس كان عندنا حفل نظمت أمانة مدينة الرياض في حديقة الحسنة في حي الفلاح، جايبين عرضة وشاشة ومسابقات. مشكور هالأمانة على طبعا في 17 موقع على مستوى الرياض.
2: صحيح.
3: أي يعني أنتم ذكرتوها الصباح أمس وأنا أسمع لإذاعة الرياض، قلتوا في حديقة الحسنة في حي الفلاح.
2: طيب بما أنك كنت متواجد هناك، قل لنا وش اللي يعني كيف التنظيم، كيف الحضور الناس؟
3: والله وش حضورنا يوم الثلاثاء يعني حضورنا كان اللي يسبق اليوم الوطني، فحقيقة اللي اختار اليوم هذا وفق 100%، لأنه ما في أحد يشغل الناس عن الاحتفال باليوم الوطني، فجونا في المقر الاحتفالات أعداد كثيرة الحقيقة.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: يعني لأنه سبق اليوم الوطني. فالناس يعني كانوا متعطشين للفرح والابتهاج بهذا اليوم، وجانا أعداد كثيفة الحقيقة. أمس كان الحفل مرتب وجميل من أمانة مدينة الرياض، وحضور جميل بعدا، وعوائل وجلسات ومسطحات خضراء وعرض السعودية ومسابقة أطفال وشاشة عرض، حتى شفنا فيها مباراة الكويت والسعودية اللي فازت فيها السعودية البارح. الجو يعني فرايحي بالمرة مرة.
2: ما شاء الله. عائلي أيضا كان في
3: عائلي مرة، في جابين أركان رسوم على الوجه ورسوم على الورق وبصمة في جدار، وتصور وتختار المهنة اللي تبغاها أنت وكذا. يعني الحقيقة تشكر أمانة مدينة الرياض هذا المجهود اللي قام.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن. وانت ايضا كنت حاضر في هذه المشاركة، نقول لك الله يعطيك العافية.
3: نعم كنت حاضر، معي لبسي وسيفي وعرضتي وكله.
1: لبسي وسيفي
2: جاهز.
3: بكرة عادي نقول لكم صباح الشاي بكرة ان شاء الله.
1: اكرا جمعة ركز معنا.
3: يوم الاحد يوم الاحد.
1: انت طيب ان شاء الله.
3: يعطيك العافية. ما قصرت وما قصرت.
2: شكرا لك، شكرا لك على هذه المشاركة.
1: والله الناس جميل، بتسمع ان كل الناس تتفاعل، تروح تجي تشارك في المناسبات، في الاحتفالات، في الجمعات. الله يديم علينا هالامن والامان وهالنعمه الدائمه يا رب.
2: والله نقف فاصل.

0: لهجاتنا متعددة، لكن حب هذا الوطن يجمعنا على كلمة واحدة. تنوعنا هو القصة الفريدة التي نرويها للعالم بكل فخر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب فاطمة عبد الله الفهيد من مدارس ابن رشد قرطبة الابتدائية، ويسعدني أن أشارككم فرحة اليوم الوطني السعودي 96 في هذه المناسبة الغالية. أرفع أجمل التهاني لمملكتنا الحبيبة، لقيادتنا الرشيدة، ولأهلي الغاليين، وأفخر بتمثيل وطني المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية وتحقيق المركز الأول في شد الحبل للروبوتات ورفع اسم المملكة عاليا. حفظ الله وطننا وقيادتنا، ودام على المملكة العربية السعودية عزها وازدهارها.
2: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار يلي سعدها دوما جاء،
0: خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: ورجعنا لكم حبايبنا في برنامج صباح المملكة والصباحات الجميلة المليئة بالعز والفخر والأخضر يا سادة. طبعا نبي مشاركتكم يا جماعة، نبي وين رحتم وين جيتم وين الفعاليات وسويتم وش ما سويتم. الناس اللي قالوا ما شاء الله قصيد، واللي قالوا ها رحنا وسوينا، واللي استأجرنا، واللي انبسطنا، واللي وسعنا صدورنا، واللي احتفلنا. نبي فعالياتكم أمس واحتفالاتكم باليوم الوطني باختصار، فعلبونا وشاركونا على 011-40-5-3. ومعانا اتصال نقول
1: يسعد صباحك يا عمر.
2: صبحكم الله بالرضا وبالنور.
1: يا أهلا وسهلا.
2: صباح كل عام والمملكة بخير، كل عام والمملكة في عز، كل عام والمملكة بكل رخاء، كل عام وحب الناس الأجانب والعرب وكله للمملكة ولمليكها ولولي عهدها.
0: طول لي عمرك.
2: احنا عشنا في هذا البلد، ما عشنا كأننا أغراب، عشنا كأننا في بلادنا. عايشين في المملكة في عز وفي كرامة، عايشين في المملكة في أمن وأمان. بروح من وادي الدواسر إلى مكة بسيارتي، ما بلاقي إلا كل خير. لو عطلت سيارتي بلاقي الأمن والأمان، لو عطلت سيارتي بلاقي الشرطة واقفة على راسي تخدمني. والله أنا ما عارف أقول شعوري ولا تعبيري عن حبي لهذا البلد.
0: طول لي عمرك يا عمر، وهذا اندل على مشاعرك الطيبة وصالتك كشخص عربي. وبالعكس يعني
2: انتو شيء غريب. والله العظيم شعب غريب في حبه وفي كرمه.
0: الله يرفع قدره.
2: في عزه وفي حبه لبلده.
0: الله يطول
2: في حبه لوطنه. في انا بشوف في عيونكم الحب لوطنكم.
0: الحمد لله.
2: بشوف في تعبيركم الحب لوطنكم. بشوف فيكم حبكم للناس كلها. ما عمري شفتوا فيكم الكره، بتكرهوا احد.
0: لا الحمد لله.
2: ولا عمري في يوم جلست في جلسه مع في جلسات السعوديين، عمري ما شفتهم في يوم يذموا في بلد من البلاد، سواء عربية أو حتى غير عربية.
0: اللهم لك الحمد. هذا هو.
2: أنا عشت في هذا البلد لحم كتافي من هذا البلد.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. أنت أبي
2: يعني الواحد يعني إيش اللي يعجز اللسان عن التعبير عن الحب لكم.
0: يطول لي عمرك يا عمار. وبعد يعني دائما السعودية هي منزلكم الثاني.
2: بقولها كلام طالع من قلبي، ما طالع من أي شيء تاني ولا أبغى شيء. أنا رجل كبرت وسني فوق 60 سنة، لكن يا أخي والله أنا بشعر بحب ما بعد حبي لهذا البلد وحب الآخرين. أنا لما بنزل مصر بلاقي ما شفت واحد يقول لي لا، يعني تلاقي بعض الدول في اختلاف عليها حتى لو كانت عربية هدول، لكن والله ما شفت واحد طفل أو شايب أو شاب في اختلاف عن حبه لهذا البلد عن حب المملكة. والله يديم هذا البلد ويديم عزه ويديم رخاءه ويديم مليكها وولي عهدها. ونفسي حاجة واحدة بس، إن في يوم من الأيام يحييني الله عز وجل وسلم على ولي العهد أو الملك.
0: يطول لي عمرك. الله يحقق مرادك إن شاء الله. سلمت يا عمر.
2: فيكم ويجزاكم خير ويبارك فيكم ويديم هذه البلد في عز وأمان ورخاء. اللهم اجعل كل من أراد بهذا البلد سوء يجعل كيده في نحره.
0: آمين يا رب.
2: آمين.
0: نعم تسلم يا عمر. شكرا
1: المشاركة. شاكرين لك هذه المشاركة، هذه الكلمات الجميلة. يعني حقيقة مشاركة المقيمين في هذا اليوم الجميل، اليوم الوطني، وأيضا لا زالت إحنا أمس شفناهم ما شاء الله في الشوارع يحملون العلم السعودي، كانت من المشاركات الرائعة. يعني أشخاص قدموا من دول مختلفة، من جنسيات مختلفة، معاهم ثقافات مختلفة، عاشوا بيننا لسنوات وعملوا معنا وشاركوا في هذا المجتمع، شاركوا في تفاصيل حياته اليومية، أصبحت لهم في كل مدن مملكتنا الغالية ذكريات، حكايات، محطات يمكن ما تنسى. اليوم حلو إن شفناهم كيف يشاركون في هذا اليوم الوطني ويرفعون هذه الأعلام السعودية، يشاركون زملائهم وأصدقائهم هذه التهنئة، وأيضا يصحبون أسرهم أيضا معاهم لمشاهدة هذه الفعاليات. يعني حقيقة مشاركة مجتمع كله متلاحم من مقيمين من مواطنين شيء جميل في هذا اليوم.
0: الحمد لله، هذا هو سمتنا احنا في المملكة العربية السعودية. طبعا طبعا الضيافة، طبعا المضياف لو تروح في أي مكان في المملكة تجد الترحيب والكرم والجود، وهذا ما يعني جبل عليه الإنسان السعودي. خلنا نتكلم على وجه الخصوص وشوف الاقتباس حتى احنا في شعارنا، عزنا بطبعنا. طبعنا وشو يا جماعة؟ متجذر بالكرم والأصالة والجود والنخوة والفزعة وكل مكارم الأخلاق، والحمد لله الله يتم علينا هالنعمة ولا غير علينا لحسن الحال.
1: نقول 011-45-53 تعالوا شاركونا تهانئكم بهذه المناسبة، شاركونا أيضا سواء كنت مقيم أو أيضا مواطن سعودي، تعالوا شاركونا نسمعكم اليوم، نسمع تهنئاتكم، نسمع مشاركاتكم، وقولولنا فين احتفلتوا. تعالوا قولولنا. يسعد صباحك يا فهيدة.
3: هلا والله، صباح النور بدرية، صباح النور فهد، صباح الوطن، لكل الطاقم وكل إذاعة الرياض وكل من يسمعنا وكل من على هذا البلد، سواء من مقيمين هذا بلدهم الأول ما هو الثاني، وكل السعوديين والثاني الملك سلمان ولي عهد هم الإسراء المالك، الله يسعدكم يا ربي يا ربي، يحفظ أمنها هالوطن اللي للكل، يعني مو بس للسعوديين يا رب.
1: آمين يا رب العالمين. شاكرين لك هذه المشاركة يا فهيدة، يعطيك العافية،
3: الله يعافيك،
1: سعدنا صباحك. هلا بك،
0: طول عمرك. مين معانا؟ ابو تركي.
4: هلا،
0: حياك ربي،
4: صباح الخير،
0: صباح النور والسرور،
4: يا صباح الوطن،
0: يا مرحبا.
4: نهني الملك، نهني ولي عهد، نهني الاسره المالكه، نهني الشعب السعودي. الحمد لله احتفلنا بكل يسر وسهوله، عبرنا عن شعورنا تجاه الوطن. ابغى دقيقه بس امثل عن طريقتي الخاصة الصراحة.
0: أكيد، تفضلي بتركي.
4: أنا وعائلتي.
5: لا إله إلا الله. ها يا عيالي، شلون الاحتفال؟ احتفلتوا؟
6: أيوة والله احتفلنا واستنحنا. والله يا خيتي أنا والله ما احتفلت، أنا قعدت بالدار، والله ما طلعتون ولا وديتون ولا شيء. يا أما الاحتفال للشباب، وشلون أنتي مرتين أمي كبيرة تقديم بالدار، احنا احتفلنا واستنسنا. ايه بس عسى ما ضيقت واحد ولا ابلشت، والامن ترى الامن والله العظيم انه هدا واجب واكثر الامور هذه ندعي له بكل وقت.
0: سلام.
5: ايه علميهم ترى الامن هو الامن، وانتم اساس البلد كله، انتم يا عيالي لازم تنتبهون ولا تضيقون احد ولا تجون احد. احتفتوا احتفلوا بطريقه خاصه، بدون مضايق، بدون هواش، بدون معايط، بدون مهايط، بدون كلام فاضي. انتم اساس البلد، انتم كل البلد يحتريكم ب
0: العافية ابو تركي.
1: الله يبتل. الله يبتل. الله يعطيك العافية.
0: رائع مسلسل.
4: هذه فرحتي الزايدة خلتني ما عبر
0: صراحة. الله
1: والله ادهشتنا يا ابو تركي، تبي الصراحة ادهشتنا،
0: مذهل والله يا ابو تركي.
1: كل يوم كلمنا يا ابو تركي
0: فجأتنا اقول من اللي طلعت.
1: لا يقول انا وعائلتي،
0: انا وعائلتي اقول يا ولد موزع تليفونات ولا وش، ما شاء الله عليك يا ابو تركي،
1: على هالموهبه.
0: الله يسعد صباحك يا ابو تركي.
4: شكرا شكرا،
1: اسعدتنا والله.
0: صباحك سعيد، لا خل ولا عدل،
4: مكالمه مع ابشك
0: يا حبيبي.
1: هذه اجمل مشاركه، اعطيها نجمل مشاركه.
0: شكرا على هالمشاركه.
1: ايش الابداع هذا؟ ايش المواد
0: والفن؟ لا فاجأني نقلة الصوت، أنا
1: نقلات الصوت فظيعة.
0: بعدين خشوا وشي بالهلا والله، بعدين خشبا
1: قلت وش فيه
0: أبو محمد مين؟ حسيت الجوال يروح زي باصات برشلونة.
1: لا بس رائع جدا، يعطيك العافية، مواهب رائعة الحقيقة.
0: لا لا رائع.
1: نوقف فاصل؟
0: أعتذر،
1: خلنا نوقف فاصل.
0: بسم الوطن،
1: ودك كمان بمواهب زيادة؟
0: أشوف أحشركم بسم
1: بنكمل
0: الوطن.
1: بنكمل إحنا أكيد أكيد مستمرين معكم على 011-45-53 إلي مساء 10، نبغى نسمع تهانيكم.

0: فنجان قهوة وترحيب صادق، هكذا استقبلنا ضيوفنا منذ القدم، وهكذا نستقبل العالم اليوم. في يومنا الوطني أبوابنا مفتوحة وقلوبنا أوسع.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الخميسية الخضراء المختلفة. وأيضا اليوم يعني تنطلق في محافظة جدة أعمال المؤتمر السنوي الدولي الأول للجمعية السعودية للقرنية والمياه البيضاء، وأيضا عمليات تصحيح الإبصار لعام 2026 في حدث علمي يعد الانطلاقة الرسمية الأولى للجمعية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في طب العيون من داخل المملكة وأيضا من خارجها. رح نتكلم أكثر وأكثر حول هذا الحدث مع الدكتور وسيم عبد العزيز عالم، استشاري طب وجراحة العيون ورئيس الجمعية السعودية للقرنية والمياه البيضاء وعمليات تصحيح الإبصار. ونقول يسعدنا صباحك يا دكتور.
1: ويسعد صباحكم يا رب، أهلا وسهلا، يشرفني تواجدي معك.
0: حياك الله. اليوم نتحدث عن المؤتمر السنوي الدولي الأول للجمعية السعودية للقرنية والمياه البيضاء وعمليات تصحيح الإبصار لعام 2026. كلمنا أكثر حول هذا الحدث وحول هذا المؤتمر.
1: طيب، المؤتمر هذا يعتبر المؤتمر الدولي الأول للجمعية السعودية للقرنية والمياه البيضاء وعمليات تصحيح الإبصار، ويعتبر صراحة أول مؤتمر تخصصي في تخصصات طب وجراحة العيون على مستوى المملكة. يعتبر نقلة نوعية في التخصص. المؤتمر يعتبر مؤتمر كبير جدا، عندنا عدد كبير من المتحدثين من داخل المملكة ومن خارجها، من أمريكا ومن أوروبا ودول العالم المختلفة.
0: يعني أنت ذكرت يا دكتور أنه الأول من نوعه، نبي نعرف أكثر حول أبرز المستهدفات يمكن اللي يسعى لها المؤتمر لتحقيقها من خلال أعماله.
1: طيب، طبعا المؤتمر في تخصص اللي هو الجراحات القرنية أو الماء الأبيض وعمليات تصحيح الإبصار. لو تكلمنا عن جراحات القرنية مثلا، احنا عندنا في السعودية واحد من الأمراض الشائعة اللي احنا نسميه مرض القرنية المخروطية، وهذا المرض بيأثر على حياة كثير من الشباب لأنه بيكون في عندهم مشاكل في قرنية العين، وبالتالي بتأثر على الرؤية، تتأثر جودة الحياة عندهم. فالمؤتمر في يوم كامل متخصص عن موضوع جراحات القرنية والأشياء الجديدة فيها، أحدث التقنيات، العمليات الجراحية، الأجهزة العلاجية، مجموعة كبيرة من الأبحاث والمتخصصين في هذا المجال. طبعا هذا أكيد حيكون له دور كبير في يعني تطوير الوعي الطبي عند الأطباء و المتخصصين في هذا المجال، وبالتالي ينعكس على جودة حياة المواطن بإذن الله تعالى.
0: الآن نعم الدكتور تفضل.
1: طبعا تخصص يعني الشيء الآخر اللي بيغطيه اللي هو عمليات المياه البيضاء كذلك والتقنيات الحديثة. مرض المياه البيضاء أو الموية البيضاء اللي بيقولوله الناس، طبعا هو أحد أكثر المشاكل الشائعة على مستوى العالم. عمليات المياه البيضاء تعتبر أكثر عملية إجراء على مستوى العالم، فبالتالي الجديد في هذا التخصص والتقنيات الجديدة راح تساعد في تطوير القطاع الطبي عندنا.
0: يعني الآن من ضمن المواضيع اللي راح تطرح في النقاش في المؤتمر السنوي الدولي الأول للجمعية السعودية للقرنية والمياه البيضاء، راح يكون يمكن موضوع المياه البيضاء وأيضا عمليات تصحيح الإبصار. صحيح يا دكتور؟ هل في مواضيع أخرى يمكن تطرح؟ وإيش الفئة المستهدفة اللي يعني المفروض أنه تتابع هذا المؤتمر أو مستهدفة في هذا المؤتمر؟
1: طيب تمام. من المواضيع الأخرى اللي كمان تطرح في المؤتمر، المواضيع التي تتعلق وتتكلم عن جفاف العين، وهو أحد أكثر المشاكل الشائعة برضو في المجتمع. كمان عندنا مواضيع أخرى اللي هي تتعلق بالبصريات وقياسات النظر والأشياء هذه. فإحنا لو تكلمنا عن الفئة المستهدفة، كل الأطباء المتخصصين في طب وجراحة العيون، أخصائي البصريات، الفنيين والتمريض اللي هم بيعملوا في هذا المجال.
0: يمكن برضو أيضا طلاب الطب اللي حابين يتخصصون في العيون يا دكتور.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: برضو يعني هذا المؤتمر، هل فيه تعاونات راح يشهدها هذا المؤتمر؟ أيضا هذه التعاونات هل كيف أنها راح تنعكس في مجال الطب، طب العيون، وأيضا استحلال يمكن استحداث حلول علاجية جديدة؟
1: صحيح. خلال المؤتمر راح يتم الإعلان عن اتفاقية التعاون بين الجمعية السعودية للقرنية والمياه البيضاء وعمليات تصحيح الأبصار والجمعية الأوروبية للمياه البيضاء وعمليات تصحيح الإبصار، وهذا يعتبر أول تعاون دولي للجمعية الأوروبية مع جمعية من داخل المملكة العربية السعودية. الجمعية الأوروبية في هذا التخصص هي أكبر جمعية على مستوى العالم في هذا التخصص، فبالتالي الشراكة مع الجمعية السعودية والجمعية الأوروبية، الشراكة بينهم راح تنعكس بجانب إيجابي كبير من خلال توفير متحدثين والاستفادة من الخبرات الكبيرة الموجودة لدى الجمعية الأوروبية.
0: برضو هل سيطرح في المؤتمر التقنيات يمكن الحديثة اللي وصل لها الطب، طب العيون في جراحة القرنية والمياه البيضاء؟ وأيضا نعم. هل هناك استقطاب لشركات لديها تقنيات وأجهزة حديثة بأنها تتواجد في هذه العمليات، يعني تكون حاضرة هذه الأجهزة الجديدة؟
1: يصاحب المؤتمر معرض طبي كبير في أكبر الشركات على مستوى العالم المتخصصة في مجال طب وجراحة العيون، جراحات القرنية والماء الأبيض وعمليات تصحيح الإبصار، وتعرض أحدث الأجهزة. سيتم كذلك في المؤتمر تدشين بعض أحدث الأجهزة على مستوى العالم والتي تدشن لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وسيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر بإذن الله.
0: بإذن الله. برضو نفس المؤتمر وورش عمله ومحاور ونقاشات اللي استمعنا إليها أيضا، كيف ممكن أنه يخدم مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتميز في طب العيون؟
1: صحيح، من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو جودة الحياة لدى المواطن والمقيم في البلد الغالي، وطبعا هذا من الركائز الأساسية للقطاع الصحي بيشتغل عليها، لأن جودة الحياة تعتمد على الجانب الصحي بشكل كبير. فبالتالي طبعا طب وجراحة العيون وتخصص

0: القرنية والمياه البيضاء وتصحيح الإبصار من التخصصات المهمة في هذا المجال، والحرص على توفير الأجهزة الحديثة الأبحاث ودعمها في هذا المجال طبعا، والتقنيات هذه اللي بيتعلموها الأطباء المشاركين في المؤتمر وكذلك ورش العمل اللي بتجرى وبياخذوا منها المهارات اللي بيتعلموها خلال هذا المؤتمر، بالتالي راح تنعكس على زيادة العلم والتطور في القطاع الطبي، واللي بينعكس في النهاية على المواطنين والمقيمين في هذا البلد.
1: صحيح دكتور، خاصة مع هذه التطورات المتسارعة اللي يشهدها الطب وجراحة العيون مع انطلاقة يمكن الجمعية السعودية للقرنية والمياه البيضاء وأيضا عمليات تصحيح الإبصار ومؤتمرها الدولي الأول، يعني تعزز فرص تبادل الخبرات ونقل المعرفة وأيضا الاطلاع على أحدث ما توصل له هذا التخصص. إحنا قبل ما نختم هذا اللقاء حابين نأخذ منك كلمة أخيرة حاب تقدمها.
0: والله أول شيء يعني طبعا أكيد إحنا سعيدين بمناسبة اليوم الوطني اللي كان الاحتفال به ليلة أمس، وهذا من الأشياء اللي إحنا كانت يعني من الصدف الجميلة اللي كانت تتزامن مع انطلاقة المؤتمر الأول للجمعية، وإن شاء الله هذه حتكون انطلاقة جميلة وبادرة قوية. أنا أحب بس أوضح أنه نقطة أنه المملكة العربية السعودية متطورة جدا في مجال طب وجراحة العيون، يعني حتى المتحدثين الدوليين والناس اللي هم دعوناهم للمؤتمر وحاضرين تفاجأوا من جودة البرنامج العلمي ورش العمل المتوفرة، وهذا يدل على شيء، يدل على تطور القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية.
1: يا سلام، احنا نتمنى لكم كل التوفيق للمؤتمر والقائمين عليه. شكرا جزيلا دكتور وسيم بن عبد العزيز، عالم استشاري طب وجراحة العيون وأيضا رئيس الجمعية السعودية للقرنية والمياه البيضاء وعمليات تصحيح الإبصار، شكرا لك على هذه الإضاءات الرائعة بخصوص المؤتمر، وأيضا شكرا لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة. يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية. شكرا.
1: حياك الله.

يعني هذا من المؤتمرات الحقيقة الجميلة اللي يفتح المجال للتبادل، لتبادل الخبرات، لاستعراض أحدث التقنيات والتطورات في علاج أمراض القرنية وأيضا المياه البيضاء وعمليات تصحيح الإبصار. وزي ما ذكر الدكتور أنه يعني في هذا المؤتمر الجميع ذهل بتقدم المملكة العربية السعودية في القطاع الطبي وهذا التطور المتسارع والحضور العلمي المتخصص خاصة في مجال جراحة العيون. احنا اكيد لازال معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: في يومنا الوطني نحتفي بتنوعنا الذي يجعلنا أغنى، وبوحدتنا التي تجعلنا أقوى، من نجد إلى الحجاز، ومن جبال عسير إلى نخيل الأحساء.
1: معاكم خالد الدهمشي، مبتحث في تخصص التمريض بجامعة نيوكاسل في أستراليا. من بلد الابتعاث أبعث للوطن والقيادة وأهلي أصدق مشاعر الفخر والتهنية بمناسبة اليوم الوطني. حفظ الله المملكة وأدام عليها الأمن والعز والرخاء، وكل عام ووطني بخير.
2: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول

0: العظيم
1: عزنا بطبعنا.
2: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، ونواصل معكم هذه الصباحات بهذه الأجواء الوطنية الجميلة، وننتقل إلى مساحة أخرى عبر فيها الفن عن حب الوطن، حيث الألوان واللوحات اللي تحكي قصص من الهوية والانتماء، وتترجم أيضا مشاعر الفنانين بطريقتهم الخاصة. من معرض الفن التشكيلي الوطني وافتنا زميلتنا سامية الشريف بجولة خاصة ضمن فقرة من السوق. خلونا نسمع الجولة وراجعين لكم. أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرة من السوق من هنا من مكة، ونحن نحتفي في هذه الأيام المباركة بوطننا الغالي وهذه الذكرى العطرة في عامها 96 وطن الأفعال لا وطن الأقوال. اليوم نحن في هذه الفقرة سنتحدث عن تجسيد الفن التشكيلي في إيصال رسالة حب الوطن من خلال هذا المعرض الذي نفذ لهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. معي الفنانة التشكيلية الأستاذة خلود أبو العلا لتوصل هذه الرسالة بطريقتها الفنية لتهنئة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. بداية حياك الله معنا أستاذة خلود على أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا أستاذة سامية. طبعا أحب أعرف بنفسي خلود أبو العلا، وأحب أهني الشعب السعودي كله والأسرة المالكة. طبعا يوم جدا عظيم على قلوبنا الصراحة، لدرجة أنه لما نيجي نبغى نشارك في هذه الفعالية الحلوة ما نعرف إيش نسوي. الفرحة سبقتنا الصراحة الأمانة، فمحتارين هل نسوي لوحات، هل نحط، هل أشياء صراحة. وفي النهاية نطلع بلوحة مرة جميلة أو عمل جميل يبرز ما في داخلنا، اختصر ما في داخلنا كله. فصراحة يوم سعيد، يوم حلو للسعودية كلها، وأهني طبعا خادم الحرمين الشريفين الله يديله الصحة والعافية، ولي عهده الأمين محمد بن سلمان، وكل الشعب السعودي.
0: أستاذ خلود، برأيك كيف وظف فن التشكيلي بجميع مجالاته وأشكاله أو وظف بطريقتكم لطبعاً إيصال الرسالة في حب الوطن للمواطنين؟
1: هو زي ما قلت لك أستاذة سامية، إنه نحتار الصراحة إيش نسوي. حب الوطن حاجة عظيمة ترى، يعني ما يحس فيها إلا المواطن السعودي. فإحنا كتشكيلين فنانين يعني أتمنى صراحة إني أسوي لوحات لا لها أول من آخر، أحط فيها حب للوطن. لو عندي المسافة الكافية إني أسوي هذا الشيء أسويه، بس إحنا محكومين في مساحة معينة. أنت زي ما بتشوفي ما شاء الله تبارك الله كيف المعرض، اللي حاطط صورة الملك، واللي حاطط محمد بن سلمان، واللي حاطط أبراج المملكة، وكله قديما وحديثا. يعني إحنا ما نسينا ماضينا، ماضينا موجود، بالعكس اللي ما له ماضي ما له حاضر. فهذا التعبير الوحيد اللي نقدر نعبر فيه فرحتنا باليوم الوطني.
0: نعم، يعني بتشكيل هذه المعالم أعطتكم أفكار واسعة لتجسيدها في يعني أرض الواقع حتى يستفيد منها الجميع.
1: أيوة فعلا استفيد منها الجميع. بعدين شوفي، يعني بالنسبة لي أنا أستاذة سامية، دائما لما أسوي المجسمات أو أسوي شيء أستهدف فئتين عمرية، أستهدف الفئة القديمة

0: قيمة إن رجع لهم حنين الماضي، كيف كانوا، كيف كانت جدودهم عايشين، كيف كانوا يعني تعبانين في العيشة، كيف وكيف وكيف وكيف تطورت مع تطور المملكة العربية السعودية لحد ما وصلت للشيء العظيم اللي إحنا واصلين فيه. فعشان كده استهدف الفئتين، والفئة الجديدة أوريهم كيف كانوا عايشين جدودهم، والفئة القديمة ارجعوا الحنين الماضي.
1: الجيل
0: نعم. فعلا، فهذه طريقتنا في توصيل المعلومة.
2: أكيد وكيف تجسدون هذه المعالم؟ حتى أنا شايفة مجسمات صغيرة ممكن تساعدكم في الإهداءات للزوار، حتى يكون هناك إثراء لتجربة الزائر لمكة.
0: أيوة فعلا فعلا، إحنا نحب نسوي دي الأشياء لأنها هي فعلا مطلوبة كثير، ومو يأخذها مننا بس السعودي، يأخذها الأجنبي، وهذا يزيدنا فخر إنه واحد جاي مغترب من برا يأخذ الكعبة، يأخذ برج المملكة، يأخذ برج الفيصلية، يأخذ المعالم حقتها السعودية. يعني يكون شرف عظيم جدا لنا انه اقتني حاجة من بلادنا.
2: ما شاء الله، خاصة انه اخراجكم جميل، يعني ما شاء الله تبارك الله، انت كفنانة تشكيلية ومدربة كذلك، في كثير من الاخوات اليوم في المعرض معاك مشاركين وهم متدربات متخرجين من تحت يدك. يعني ما شاء الله تبارك الله اخراجكم جميل للمجسمات، فعلا مثل ما هي مصغرة.
0: والحمد لله، يعني هذا الشيء طبعا افتخر فيه اني بطلع ما شاء الله تبارك الله أخوات من تحت يدي أنهم بيتقنوا هذا الإتقان والإبداع، وكلنا سبحان الله هنا في المعرض على يد واحدة. يعني خلاص أنا عارفة أني بنزل هذا العمل أو بنزل هذه اللوحة حتعجب هذه وهذه وهذه، وليه؟ لأنه كلنا على قلب واحد، كلنا قلبنا حب لهذا الوطن.
2: بارك الله فيك الأستاذة خلود أبو العلا، كنت معنا أنت الفنانة التشكيلية للحديث عن هذه المبادرات الجميلة منكم في هذا المعرض للمجسمات، مجسمات معالم المملكة في ذكرى الوطن لهذا العام. شكرا لك.
0: عفوا، وتشرفت بوجودك أستاذة سامية والقناة الجميلة الحلوة اللي نكون نتابعها، وأعيد وأكرر كل عام والوطن الحبيب بخير.
2: أكيد. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا لختام رسالتنا في فقرة من السوق، يعود المايك للزملاء بالاستديو، إلى اللقاء.
3: صباح المملكة.

0: وطن يستضيف العالم في معارضه ومهرجاناته وملاعبه، ويستعد لاستقبال أكسبو 2030 وكأس العالم 2034. في يومنا الوطني نفخر بأن المملكة أصبحت ملتقى للثقافات ومحط أنظار العالم.
1: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومكملين معكم بهالصباحات الجميلة الرايقة. لا عادي تعود. صباحكم سعيد أينما كنتم وأينما حللتم. طبعا مكملين برضو باستقبال الاتصالات مستمعينا، ونشوف كيف كانت أجواءكم باليوم الوطني، وين رحتم، وين جيتم، وش سويتم، كيف كانت الفعاليات. حكونا اللي بالرياض، اللي بالدمام، اللي بجدة، اللي بجازان، اللي بعرعر، من جميع مناطق المملكة مدنها، اتصلوا علينا وشاركونا على 011 40 5 3 وعلمونا كيف كانت أجواءكم باليوم الوطني.

0: ومن ضمن الموروث الشعبي اللي أيضا كانت حاضر بقوة في يومنا الوطني في جميع مناسباتنا الوطنية كانت العرضة السعودية. والعرضة السعودية تجسد موروث ثقافي أصيل ارتبط تاريخيا بقيم الإقدام والبسالة، وتحول عبر الزمن إلى أحد رموز الهوية الوطنية ومظهر من مظاهر الاحتفاء بالمناسبات الوطنية والاجتماعية بما تحمله من دلالات الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه.
1: ومنذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود رحمه الله رسخت العرضة السعودية حضورها في المناسبات العامة، حيث حرص الملك على إقامتها والمشاركة فيها مع أبناء شعبه لتغدو جزءا مرتبطا بتاريخ الدولة السعودية ومسيرة تأسيسها.
0: بدورها توثق دارة الملك عبد العزيز عدد من الشواهد التاريخية اللي تبرز أو برزت فيها حضور العرضة في عهد الملك عبد العزيز، من بينها إقامة عرضة أمام قصره الملكي في مكة المكرمة في ثاني أيام عيد الفطر في عام 1349 للهجرة، احتفاء بالعيد، واحتشد أهالي أمام القصر ورددوا الأبيات الشعرية وتعالت أصوات الطبول وارتفعت السيوف في مشهد احتفالي يدل على مكانة هذا الموروث في المجتمع.
1: ولم يقتصر حضور العرضة على تلك المناسبة، بل تكررت مشاهدها في مناسبات أخرى، وبرزت ضمن الاحتفالات الرسمية بمشاركة الأمراء وحضور الأهالي على وقع القصائد والأهازيج الوطنية في تقليد ثقافي تناقلته الأجيال وحافظ على حضوره في الذاكرة الوطنية.
0: ولا زالت تتصدر العرضة السعودية مشاهد الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مستحضرة إرث وطني ممتد ومجسدة قيم الأصالة والاعتزاز بالهوية السعودية بما يجمع بين عراقة التاريخ واحتفاء الحاضر بمنجزات هذا الوطن.

0: إذن نذكركم بأرقام التواصل 011-45-53، شاركونا بفعالياتكم وأيضا تهنياتكم على في بمناسبة اليوم الوطني، وأيضا كيف كان يومكم بشكل عام وسويتم وكيف كانت فعالياتكم. معنا اتصال، نقول هلا يا خالد.
1: صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هلا والله، السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا خالد.
1: صباحكم خير، صباحكم سعادة، صباح

0: افراح وتهاني.
1: الله يصبحك بكل ما تحب. يا مرحبا يا مرحبا، الله يصبحك بكل ما تحب. ها خالد كيف كان اليوم الوطني؟
0: والله يلا لك الحمد، احتفالات يعني جميله، وبرضه اللي سويناها واللي شاهدناها ما شاء الله جميله، وفيها ترتيب وفيها تنظيم وفيها يعني شيء يعني مقنن شوي ومرتب، يعني ما فيه يعني زي ما تقول تعديات ولا شيء، يعني اموره كلها انسيابيه ومحترمه. ويلا لك الحمد.
1: خالد من وين تكلمنا؟
0: من القصيم.
1: يا سلام يا سلام، كيف كانت الترتيبات في القصيم وكيف؟
0: يلا لك الحمد، جميلة والله جميلة، الاحتفالات جميلة، وتعرف ان الواحد يلا يلحق واحد ما يمديه على واحد. يعني من جماله ما يقدر يروح للثاني.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يهديك.
0: طبعا اول شيء نحمد الله ونشكره على الأمن والأمان والاستقرار واللحمة والتلاحم بين القيادة والشعب، وهذا والله أنه فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وفي الاستقرار هو جسور للاستمرار طبعا. وحب الوطن رحلة رافقتنا تراها من الصغر، تعلمناها من أجدادنا وأبانا وأهلنا، الله يرحم من رحل وطال الله بأعمار الأحياء منهم، ونهنيهم ومنهم والدتي برضه الله يطير بعمرها.
1: آمين
0: إن شاء الله.
1: آمين طول عمرك خالد.
0: نعم، والوطن ما نعيش فيه، هو يعيش فينا، عايش فينا من طلعنا ويعيش فينا.
1: الله الله.
0: فليس له يوم محدد، وليس لهم صراحة أفراح مرة واحدة كل يوم الحب الوطن، ولكن نؤمن إن هذا اليوم من كل عام اختياره هو ذكرى واستشعار لمسيرة هذا الوطن المعطى وأبطاله، بداية من مؤسس هذا الكيان الملك عبد العزيز رحمه الله، إلى ما وصلنا إليه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وطبعا فالانتماء والولاء لهذا الوطن المعطى والأرض اللي سجدنا عليها وترعرعنا على ترابها وتغذينا حبها، والله ومن المملكة العربية السعودية طبعا. ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نهني من كل من يستحق التهنئة في مرور 96 عاما. نهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ونهني صاحب السمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ونهني أميرنا المحبوب صاحب السمو الملكي الدكتور الأمير فيصل بن مشعل حفظه الله، ونهني الشعب صغير وكبير وشمال وجنوب وشرق وغرب، ونفتخر في ماضينا ونعتز في حاضرنا ونتأمل مستقبل مشرق إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: دمتم في ود وتواصل، والجميع في ود وتواصل، الله يسعدكم. وانا صراحه تغريده الصباح جميله، وبالذات اذا صارت عن الوطن اجمل واجمل.
1: الله يصبحك بكل خير يا خالد، شكرا على المشاركه الطيبه وهالمشاعر الجميله الجياشه بهذه المناسبه.
2: الله يا سلام، مشاعر حاضره الحقيقه. أيوة. وصلتنا احنا من القصيم الى هنا في الرياض، يعني فعلا هو قال كلمه صدق، فعلا كلنا حسيناها. الوطن يعني طفولتك، يعني فترة مراهقتك، يعني كل فترة عمرك الوطن. ومتى احنا نحسه؟ إذا سافرنا طولنا احنا في السفر نحس بصدق بهذا الشوق للوطن، لما نرجع نحس حتى الأكسجين في السعودية مختلف عن بلاد العالم،
1: وهذا من غير فقد اسم الله عليه على وطننا واسم الله علينا واسم الله على أيامنا في هذا البلد العظيم. مجرد سفر انت راح تستمتع، بس مع ذلك تحن تشتاق. أيوة سبحان الله. والله العظيم والله العظيم، خصوصا تبدا معك من خامس سادس يوم.
2: أيه. يعني تحس كل يعني كل الشعب متعلق في المكان اللي هو عاش فيه طفولته. يعني انا بالنسبه لي الرياض تعني لي طفوله، تعني لي الرياض هي فتره الفرح فتره الحزن، كل شيء يعني لي الرياض. يعني سافرت ما اقدر اسافر ابعد عن الرياض اكثر من اسبوع، يجيني هذا الشوق القوي. ففعلا انا متاكده انه كل بيت فيه هذه المشاعر، كل مواطن سعودي فيه هذه المشاعر، وايضا كل مقيم انولد هنا في السعوديه وربط طفولته ايضا في السعوديه نفس الشيء يحس بهذه المشاعر، فيها ذكريات، فيها ذكريات الطفوله. لذلك هذه المشاعر اللي ذكرها لنا خالد فعلا هي مشاعر صادقه، هي مشاعر الجميع يشعر فيها مواطنين ومقيمين. ففعلا شكرا يا خالد على هذه المشاعر اللي ذكرتنا فيها، وهي لازالت حاضرة معانا، وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة، اليوم الوطني مو فقط يوم 23 يومنا الوطني، احنا نحمله دائما في قلوبنا وبين صدورنا وفي جميع مراحل عمرنا، كل موجود عندنا الوطن حاضر وبقوة. احنا اكيد بنواصل معكم على 011-45-3، نبي نسمع، تعالوا قولوا لنا وش سويتوا امس، وين رحتوا وكيف احتفلتوا، شاركونا.

لهجاتنا متعددة، لكن حب هذا الوطن يجمعنا على كلمة واحدة. تنوعنا هو القصة الفريدة التي نرويها للعالم بكل فخر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم غلا خالد سالم زاحم، طالبة في The University of Melbourne في تخصصي Criminology and Politics and International Studies. في يومنا الوطني أرفع أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بوطن شامخ كجبل طويق، راسخ في قلوبنا، يعلو مجده عاما بعد عام. دمت يا وطن عزا وفخرا، وحفظ الله قيادتنا وأهلنا وأحبابنا، وأدام على المملكة أمنها وعزها واستهارها.
1: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا فيها الأجواء الوطنية الجميلة، نحتفل اليوم بوطن عزيز جمعنا على المحبة والانتماء، وكتب لنا فيه الفخر والاعتزاز أجمل الحكايات. اليوم في فقرة هلا بالخميس مستمعينا، يسعدنا أن نستضيف شاعر يحمل الكلمة إحساس ويجعل من الشعر مساحة للتعبير عن حب الوطن وقيادته وأرضه وأهله. ضيفنا اليوم الشاعر صالح برياض المشيطي، فحياك الله وبياك أستاذ صالح.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا أخوي، حياك الله،
0: طول لي عمرك، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة.
1: الشرف لي طال عمرك، حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: الله يبارك فيك ويطول لي عمرك. بهذه المناسبة شاعرنا الأستاذ صالح، نبي نبدأ بداية حلوة، نبي نبدأ بداية كذا مختلفة، نبدأ بداية فعلا من ودنا بقصيدة منك وطنية نبدأ فيها هذا اللقاء.
1: بكل اعتزاز وفخر، فقد اسمحوا لي بهذه الفرصة أن أرفعه بكل الحب والولاء. نعم. أسمع آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله وأدامهم عزا وذخرا لهذه البلاد. القصيدة طال عمرك أخويا، كل ما صحى جفني على إرث وشداد، عانق خيوط الشمس متن السحابة، صبح النسيمة عذب يستلطف بلاد، أريج نفحاتها داعب رحابه، الراس طاب ودلت الكيف بقناد، والشعر يسترسل بعطف وذرابه، والليل هذا سامره كل قصاد، وانا قصيدي دعوة مستجابة على عظيم المجد يا أمة الضاد، يوم الوطن يا مرحبا يا هلابه، من وردوه انهيت وتقوى الله الزاد، والعز نوخ لبو تركي ارتابه، وجه الثرى ممن عن السيف وزناد، يضحك محيا الأرض طاهر ترابه، عبد العزيز الفيصلي والحكم ساد في سنة محمد ومحكم كتابه، عساه في رحمة كريم العطا ذاد في جنة الفردوس الأعلى ثوابه، صرح تعمر كل بحكمها شاد، بسدة هل العوجة بعدل وصلابه، على المكارم والمفاخر والأمجاد، ما هي بدار أحزاب ولا عصابة، أمن ورخى والحق ما دون هرصاد، حتى الملك مفتوح للشعب بابه، واليوم عهد اليوم بارق ورعاد، نوه من اللي كل مدح زهابه، زيزوم نجد اللي على المجد معتاد، متربع في قمته واستوابه، سلمان واسمه فوق هامات الأسياد، ملك ولا له بالزعامة مشابه، بحر الكرم كف الندى سقم الأضداد، فالسعد من يزبنه وانتخابه، قايد وخشم الصعب للطوع ينقاد، اليا وقف كل يحسب احسابه، واليا عرض بالسيف للنصر ميعاد، يقوم والعوجة لها عزة لابه، ويا غاية الشعب السعودي والمراد، يا حلم كل الشعب ملهم شبابه، محمد بن سلمان من رب العباد، الله وهبنا واحمد اللي عطابه، اي والذي لمره لها الخلق سجاد، إنا نحبه حب كامل نصابه، ولي عهد المملكة وقفل الماد، يكفي لها التاريخ سجل إعجابه، من نظرته عمق السياسة والأبعاد، شف حكمته شف حنكته في خطابه، انكبرت القلاص في غيظ وعناد، يفك عسرة النشب والطلابة، الفعل لمحمد وللعلم رداد، الشرق الأوسط ذيبه اللي عوابه، عن زمرة الفاسد وحاقد وحساد، والجرح طبه كي عند التهابه، بمحمد الميمون والصار ملهاد، قمر وربيع وخير فيما نوابه، دعواتنا وارواحنا جسر ومداد، سلمان ومحمد شبوب الحرابة، وحنا الجبال الراسية ثقل ووتاد، الموت دونك يا وطن مرحبا به، والمملكة عظمى على روس الأشهاد، واسم السعودية شموخ ومهابة، وحب السعودي ورث الأجداد الأحفاد، سمعا وطاعة سيدي باجوابه، واليوم يوم العز هجري وميلاد، يوم الوطن المملكة يحتفى به.
0: الله أكبر، صح لسانك ولا في ضفوك شاعرنا، ما شاء الله تبارك الله، والله هذه البدايات الجميلة لأي لقاء. الله يبيض وجهك. إيه والله، يعني جم الله حالك وصح لسانك. طيب يعني ما شاء الله تبارك الله شاعرنا، يعني أنا ودي أسألك صراحة، وطب برأيك يعني مثلا القصيدة أنا بتعلق في بالي لو أنا سمعتها وسجلتها، وهذا خلاص بتظل حتى بعض الأبيات أني تعلق في ذاكرتي، تعلق في أرددها بين فترة وفترة. طيب وبرأيك أنت كشاعر أستاذ صالح، وش اللي يخلي القصيدة الوطنية تبقى في ذاكرة الناس وتتردد، وكل ما جت مناسبة أو ذكرى وطنية أو أي محفل أو أي تيجي في بالها القصيدة مباشرة؟
1: والله يا أخوي أنا أعتقد أن الانتماء، صدق الانتماء والاعتزاز والفخر بهذا الوطن، كذلك صدق الإحساس وقوة الكلمة وقربها من وجدان الناس، هذا في رأيي أن هذا الذي يجعل القصيدة تبقى في ذاكرة الناس أو في ذاكرة الشخص. الانتماء، صدق الانتماء والاعتزاز بهذا الوطن.
0: فسبحان الله فعلا، فأحيانا الواحد مع الانتماء ومع هذا الشعور بالفخر والعزة والموقف في وليد اللحظة يبدأ فعلا يبدأ تعلق في ذاكرة بعض الأبيات، يبدأ يرددها، يبدأ يقولها حتى بكل فخر ومصداقية وصلابة. طيب أنا ودي أسألك برضو للأمانة شاعرنا استصالة، طيب أنت الآن قلت أنه الفخر والعز هو اللي يعلق أو يخلي القصيدة تعلق في أذهان أو يرددونها مستمعي القصيدة، طيب أنت كشاعر وش اللي يلهمك عشان تكتب أو تؤلف قصيدة وطنية؟
1: أنا يعني أعتقد أن الوطن بذاته مصدر إلهام لتاريخه، لحاضره، لإنجازاته، الأمن اللي نعيش فيه وما أدراك ما الأمن، حب قيادته وأرضه وأهله، كذلك ما ننعم به من خيرات. يعني أنا أشوف أن هذه الأمور هي اللي تلهم الشخص لكتابة القصيدة.
0: طيب نعم. طيب أستاذ صالح، هل كتابة القصيدة، يعني أحيانا أنا أسمع دائما في بعض اللقاءات مع الشعراء يقول والله القصيدة أنها تأتي أحيانا على دفعات، يعني حرفيا يكون هنا قصيدة تأخذ لها أسبوع، تأخذ لها، تتشكل الأبيات شيئا فشيئا، وفي بعضهم يقولون لا والله هي قريحة سبحان الله وشعور داخلي، فجأة ما ينام ليلة هالشاعر لين يكتب القصيدة، أنت أي نوع؟
1: والله أنا جربت الاثنين، يعني أحيانا القصيدة تكون في الموقف، تكون وليس اللحظة مثلا، تكون خلال نص ساعة أو كذا، وأحيانا تأتي على فترات، يعني نعيش يعني الجانب هذا والجانب الآخر للأمانة يعني، وأحيانا الموقف يعني يكون يفرض نفسه، مثلا إذا كانت موقف يثر في الشخص نفسه، أحيانا خلال نص ساعة مثلا أو ساعة تكون القصيدة جاهزة، وأحيانا تجي أيضا على فترات وتكون قوية القصيدة برضو، حتى إذا كانت مثلا على أسبوع أو كذا، فأنا عايشت الجانب هذا والجانب هذا.
0: ما شاء الله، ما شاء الله. إيه نعم. طيب هل معليش بس أنا ودي أسأل عن الشعر والشاعر، لأنه فعلا موضوع عميق وشد صراحة المستمع. الشاعر الآن لما على قولتهم تنزل عليه قريحة الشعر الآن، هل فعلا يقول لك أنه فعلا ينزل عليه الاسترسال بالكلم وبالحديث وبالمصطلحات ومفردات كأنه معروضة أمامه بشكل واضح، وما يكون عنده هذا التردد أو التلكك في وضع الكلمات وما إلى ذلك؟
1: نعم، أحيانا تكون أسهل من السهل، وكأنها إلهام، كأنها مكتوبة قدامه
0: سبحان الله.
1: ونعم نعم، أحيانا تكون إلهام، وإلهام يجي كأنها يعني سبحان الله، هالمفردات كأنها مكتوبة قدامك فقط أنك تسجلها، يعني تكون سهلة سهلة جدا. فحتى لما يعني تتكون القصيدة، بعد ما تتكون القصيدة فأنت تعتزل تفتخر بالقصيدة هذه، لكن يعني يراودك أنك كيف كتبت القصيدة هذه.
0: أيوة.
1: يعني إلهام يجي بعدها، ممكن تكون كيف صعب أني أكتب، لكن تجي الهام يجي أو فترة كذا أو لحظة عليك تكون سهلة جدا جدا القصيدة. فالحمد لله الحمد لله، يعني هذا أراك هذا
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب كتبت القصيدة الآن صالح، وسواء كانت على مثلا في قريحة في وقتها ولي

0: إيدة اللحظة كانت هذه القصيدة، أو أنها أخذت فترة طويلة مثلا لتحضير هذه القصيدة؟ هل من الممكن من الشاعر صالح بعد ما ينتهي من القصيدة يقول لا والله ما تنفع تطلع، ما حسها عجبتني، ما حس إن فيها، ما حسيت إني فيها؟
1: أكيد أكيد. وإذا كانت يعني القصيدة تكون في مقام مثلا، أو يعني تردد الشخص يعني أحيانا، وأحيانا يكون جازم وصارم لقوتها، يعني تكون أبيات الفارضة نفسها.
0: أيوة.
1: وأحيانا يكون يعني في بيت ممكن يكون إني كيف أعدل وكذا، تبقى مسودة في ذاكرتها قبل يعني إلقائها، يبقى داخل على ما قالوا تحت الإجراء، تبقى في بعض الشطر أو بيت أو كذا يكون يعني، لكن مجملها القصيدة تكون يعني جاهزة وحاضرة.
0: السلام.
1: ممكن يكون أنها تحت المسودة وكذا، ويكون أنها تحت الإجراء يغير بيت أو كذا، يعني هذا كله وارد أخو، كل هذا وارد.
0: جميل جميل جدا. طيب على ذكر وطاري البيت، شاعرنا أستاذ صالح، لو طلبنا منك تختصر حبك للسعودية في بيت واحد، وش بيكون؟
1: أقول الوطن بقلوبنا في كل يوم، مرتبة حب الوطن بالمناسبة.
0: الله أكبر. أي والله مرتبة حب الوطن بالمناسبة، هو عايش فينا منذ الصغر، منذ النشأة، منذ الوعي الوطن.
1: نعم.
0: عايش فينا. أي والله. طيب صالح، طيب احنا ودنا في ختام هذا اللقاء نبي منك يعني أبيات بهالمناسبة، ونختم في هذا اللقاء على قولتهم ختامها مسك.
1: بذل أنا فيه ست أبيات أو سبع أبيات تقريبا في ولاة الأمر. أقول يا سيد الأمجاد، يا منبع الصيت، يعظم ملوك الأرض بعظم قيادة، أعرض بسيف النصر لا من تعزويت، يا راعي العوجة عليها الوكادة، يا قايد الحكمة بحكمك تعليت، يا أبو فهد عسى سنينك تعادة، وعلى يمينك عزم بهتها قويت، نعم المحمد كن فيه اتحادة، من نظرة معزي وسلمان سليت، سيف الشجاعة والعدل بالسدادة، ما عاش من ناره على عود تبريت، يوم انت نارك ما تخلف رمادة، من دون حد المملكة انت سديت، في هيبة من هالسحاب تعادة.
0: صح لسانك، صح لسانك شاعرنا، والله يعطيك العافية، وشكرا والله على هالإبداع وعلى هالفصاحة وعلى هالبلاغة، على هالصباح الجميل والصباح الوطني الرائع. شكرا لك بحجم السماء أيضا لقبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا شاعرنا الأستاذ صالح بالرياض المشيطي.
1: شكرا لكم،
0: يطول لي عمرك، في أمان الله.
1: هلا والله.

فنجان قهوة وترحيب صادق، هكذا استقبلنا ضيوفنا منذ القدم، وهكذا نستقبل العالم اليوم. في يومنا الوطني أبوابنا مفتوحة وقلوبنا أوسع.

0: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. نحن هنا في الخارج نستمد رؤيتنا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كل عام وبلدي السعودية في تقدم ورقي، وكل عام ونحن نصنع المستقبل. ابنكم بتال وائل أحمدي، مبتعث في تخصص هندسة طيران الفضاء، جامعة موناش، أستراليا.
1: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من يوم الخميس الأخضر، ولا تزال أكيد الأفراح أفراح الوطن مستمرة، ولا تزال الأجواء أجواء الاحتفال حاضرة في مختلف مدن ومحافظات مملكتنا الغالية، وتتواصل أيضا الفعاليات اللي تجمع الأهالي والزوار في أجواء وطنية مميزة، عنوانها الفرح، عنوانها الفخر، وأيضا عنوانها الانتماء. تستمر أيضا بلدية العيساوية في استقبال الزوار والسياح من داخل المنطقة وأيضا خارجها للفعاليات لليوم الوطني وسط أجواء الانتماء تحت شعار عزنا بطبعنا، واللي تنتشر في عدد من المواقع باختلافها وتشمل أيضا جميع فئات المجتمع. رح نتكلم أكثر حول هذه التفاصيل، ويسعدنا أن نرحب بالمهندس فارس الجباب رئيس بلدية العيساوية، ونقول يسعد لنا صباحك مهندس.
1: صباحكم إن شاء الله. في البداية أرفع أسمايات التهاني والتبريكات المقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني، كما برضو نرفع التهنية لصاحب سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، وسمو نائبه الأمير متعب بن مشعل آل سعود، ولأهالي منطقة الجوف كافة بهذه المناسبة الغالية.
0: مناسبة اليوم الوطني السعودي، يعني نبي نعرف عن هذه الفعاليات اللي موجودة في العيساوية، وأيضا نبي نعرف أبرز ما يميز فعاليات هذا العام.
1: طبعا الحمد لله احنا مستمرين بالعيساوية بالاحتفال باليوم الوطني 96. حاولنا طبعا هذا العام ان يكون الفعاليات متنوعة وقريبة من افراد المجتمع من اطفال وشباب واسر وكبار للسن، والجميل بمناسبة لنا ان الاحتفال ما يكون مجرد فعالية بس عابرة، بل مساحة تلتقي بها الأهالي ويعبرون بطريقتهم عن فرحتهم واعتزازهم بوطنهم ويعيشون بهذه المناسبة أجواء جميلة وآمنة.
0: أيضا في فعالية هذا الأخضر، يعني حابين تكلمنا عنها، هي فكرتها جاءت بالتزامن مع استضافة المملكة لكأس الخليج 27 وأيضا مشاركة منتخبنا السعودي، كيف جمعتوا بين الرياضة وأيضا الترفيه للأطفال؟
1: طبعا فكرة هذا الأخضر جاءت من رغبتنا أن يكون في جمع بين مناسبتين قريبتين على قلوبنا، فرحتنا باليوم الوطني وحماسنا بالمنتخب السعودي اللي نبارك لها انتصاره أمس. طبعا بالتزامن مع استضافة المملكة لكأس الخليج 27 ركزنا بشكل كبير على الأطفال والعائلات من خلال أنشطة طبعا رياضية ترفيهية ومسابقات وأجواء مرتبطة بالمنتخب، بحيث يعيش الطفل فرحة الوطن والرياضة بوقت واحد. طبعا والأخضر في النهاية يجمعنا سواء أخضر الوطن أو أخضر منتخبنا.
0: الله يا سلام. برضو بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية، إيش البرامج الوطنية والثقافية اللي شهدتها هذه الاحتفالات؟ يعني هل في أمسيات شعرية؟ هل في أوبريت وطني؟ هل في عرضة سعودية؟
1: طبعا احنا حرصنا بلدية العيساوية التابعة لمنطقة قصر الجوف بتوجيه سعادة الأمير مهندس عاطف الشرعان ان يكون الجانب الوطني والثقافي حاضر بشكل واضح. طبعا هناك كانت امسيات واناشيد وطنية وبريت وطني اضافة العرض السعودية. طبعا هذه الفقرات لها قيمة خاصة لانها ترتبط الاحتفال بتاريخنا وثقافتنا وموروثنا وهويتنا. طبعا بالوقت نفسه تعطي المناسبة روح مختلف، بحيث أنه ما تكون فقط احتفالات ترفيهية بل يكون محتوى وطني ثقافي يليق بهذه المناسبة الغالية.
0: برضو يعني حابين نعرف أكثر، يعني هل فعلا حرصت البلدية على من خلال يمكن هذه الفعاليات على إبراز مشاركة المجتمع، دعم المواهب المحلية، الأسر المنتجة، يعني في تعزيز هذا حضور هذا التراث وأيضا الثقافة الوطنية؟
1: نعم، من البداية كان هدفنا أن يكون المجتمع شريك في الاحتفال وليس فقط متلقي للفعالية، لذلك حرصنا على إعطائه مساحة للمواهب المحلية للمشاركة وإظهار إبداعاتهم. أيضا كانت إشراك الأسر المنتجة ودعم حضورها بالفعالية كان مهم بالنسبة لنا. طبعا إبراز ثقافة تراث الثقافة المحلية لليوم الوطني فرصة جميلة نتعرف فيها أبنائنا بموروثهم ونعتز بها بما لدينا من ثقافة.

0: تغرز بالأطفال الوفاء والاعتزاز بالوطن وتقدير الجنودنا البواسل. طبعا الطريقة تبقى بذاكرتهم.
1: يعني الحقيقة مثل هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، يعني هل في كلمة أخيرة حاب تضيفها بمناسبة اليوم الوطني واللي لا زالت احتفالاته مستمرة؟
0: أقول حياكم الله اليوم باستمرارية حفل اليوم الثاني، وأقول لها للعيسوية ومنطقة الجوف لكل أبناء وطننا الغالي، كل عام وطننا بخير وأمن وعز وازدهار. وبهذه المناسبة نستذكر طبعا بكل فخر ما تحقق لهذا الوطن، ونتطلع بكل طموح لما هو قادم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، ونسأل الله أن يحفظ مملكتنا وقيادتنا وشعبنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تبقى راية الوطن صفاقة بالعز والمجد. وكل عام السعودية شامخة، كل عام ونحن نفخر بأننا أبناء هذا الوطن العظيم.
1: صحيح، يعني هذه احتفالات وطنية جمعت بين الفرح والفخر، وأيضا أتاحت للأهالي والزوار التعبير عما في نفوسهم من حب واعتزاز بهذا الوطن الغالي. اليوم كل علم رفع، كل كلمة قيلت، كل مشاركة أيضا وحضور كانت رسالة محبة ووفاء للمملكة العربية السعودية، وتأكيد أنه هذا الوطن حاضر دائما وأبدا في قلوب الجميع قبل أن يظهر يمكن في مظاهر الاحتفال. احنا نقول لكم كل الشكر لكم في بلدية العيساوية ولكل الفرق اللي تعمل واللي أسهمت في تنظيم هذه الفعاليات وهذه الاحتفالات. كل الشكر أيضا موصول المهندس فارس الجباب رئيس بلدية العيساوية، كل الشكر لك أيضا على إطلاعنا لهذه التفاصيل، تفاصيل الفعاليات والاحتفالات، وشكرا لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: عفوا، الله يعطيكم العافية.
1: حياك الله.

في يومنا الوطني نحتفي بتنوعنا الذي يجعلنا أغنى وبوحدتنا التي تجعلنا أقوى، من نجد إلى الحجاز ومن جبال عسير إلى نخيل الأحساء.

0: أنا أنمار بريسالي، مبتعث في تخصص التمريض بجامعة موناش في أستراليا. من بلد الابتعاث أبعث للوطن وقيادته وأهلي أصدق مشاعر الفخر والتهنئة بمناسبة اليوم الوطني. حفظ الله المملكة وأدام عليها الأمن والعز والرخاء، وكل عام والوطن بخير.
1: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
2: وحد اشتاتا بالعز خلورا،
1: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. بالأمس احتفلت المنطقة الشرقية باليوم الوطني وسط أجواء وطنية وفعاليات واحتفالات متنوعة شاركت فيها أمانة المنطقة الشرقية من خلال عدد من التجهيزات والبرامج المخصصة بهذه المناسبة الغالية. وللحديث عن استعدادات الأمانة وأبرز الفعاليات والاحتفالات التي شهدتها المنطقة، نستضيف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ فيصل الزهراني. حياك الله وبياك أستاذ فيصل.
1: يا هلا وسهلا أخوي فهد، أصبح عليك وعلى السادة المستمعين، وكل صباح وكل يوم وطن.

0: بأمن وأمان وخير يا رب.
1: اللهم أمين، والله يصبحك برضا والنعيم. سفيصل، بداية سفيصل نود البدء بكيف كانت استعدادات أمانة المنطقة الشرقية للاحتفال باليوم الوطني هذا العام، وش أبرز التجهيزات اللي تم تنفيذها؟
0: اليوم أمانة المنطقة الشرقية استعدت من وقت مبكر لهاليوم العظيم والاحتفالات العظيمة واللي دائما ما نفخر فيها في أمانة المنطقة الشرقية. أمانة المنطقة الشرقية استعدت هي وبلدياتها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بعدد من التجهيزات. اكتست الشوارع باللون الأخضر، سواء برفع الأعلام، اليوم رفعنا أكثر من 15,000 علم في شوارع وميادين وطرق ومحافظات المنطقة، أكثر من 25,000 عنصر جمالي، مجسمات، إضاءات، المباني اكتست باللون الأخضر، جميع البلديات والأمانة والمباني الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية، تم تجهيز الواجهات البحرية والحدائق والمباني، النظافة كانت حاضرة في جميع المواقع، التسهيلات والمواقع الاحتفالات كانت مهيئة. اليوم أكثر من 30 موقع على مستوى مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كانت جاهزة للاحتفالات والإقامة، أكثر من 70 فعالية أقيمت أمس جزء منها، ويستمر الاحتفال اليوم أيضا الخميس بإذن الله في معظم مدن ومحافظات المنطقة الشرقية. كل هالأمور يعني كان واجب علينا أنه نهيئ هالاحتفالات وهالمواقع أهالي وزوار المنطقة الشرقية.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ فيصل، كيف كان تنظيم الحركة المرورية وخصوصا إدارة الحشود في المواقع التي شهدت كثافة عالية خلال احتفالات اليوم الوطني؟
0: نتكلم عن جزئيتين. الجزئية الأولى الزملاء وشركائنا في النجاح والعمل التكاملي مع الجهات الأمنية، كانوا الله يعطيهم العافية من وقت مبكر قبل احتفال الأمس طوال الأسبوع الماضي في عمليات التجهيزات و تحديد النقاط الحرجة والأمور اللي تتعلق بالتفويج الحركة المرورية والمركبات، يعني دائما متميزين والعمل تكاملي معهم. نتكلم عن الجزئية الثانية، هي المواقع الاحتفالات الخاصة، يعني حرسة الأمانة أنه يتواجد عدد كبير من منسوبي الأمانة والبلدياتها المتطوعين كانوا حاضرين أيضا في ترتيب وتنظيم الفعاليات، سواء في المناطق المفتوحة لو تكلمنا عن الواجهة البحرية أو حتى في المراكز الحضارية اللي قامت فيها الاحتفالات بعض البلديات. كل هالأمور يعني الأمانة متعودة على هذا العدد وعلى هذا النوع من الاحتفالات اللي يشهد دائما كثافة سواء زوار أو حتى في الشوارع المركبات والحركة المرورية.
1: ما شاء الله. طيب ما الإجراءات التي اتخذتها الأمانة سيد فيصل لضمان سلامة الزوار وأيضا تنظيم الفعاليات بالشكل المطلوب؟
0: اليوم كما ذكرت لك أكثر من 30 موقع حرصت الأمانة أنها توزع الفعاليات ومواقع الفعاليات على كورنيش الخبر، على منتزه الملك عبد الله في الدمام، البلديات أيضا كانت موزعة مواقعها لتخفيف وتوزيع الكثافة البشرية في عند الحضور، أيضا كان اختارت المواقع السلسة للدخول والخروج لها يكون بشكل انسيابي، توفر المواقف بشكل كبير قربها من بعض الأحياء السكنية ويعني ملائمة الشوارع والأماكن المشاة وعبور المشاة للاحتفالات كانت قريبة من الأحياء السكنية وبشكل مرتب ومميز. كل هالأمور يعني ساهمت ولله الحمد، ويمكن شفنا على التغطيات اللي كانت مساء أمس ولله الحمد الحركة المرورية كبيرة، الحضور كبير، لكن كانت الانسيابية وسهولة الوصول إلى الفعاليات كانت ولله الحمد بكل نجاح.
1: دائما ما تكون الاحتفالات مستمرة أستاذ فيصل حتى عقب اليوم الوطني، بالنسبة لليوم مثلا ما أبرز، ودنا نتكلم عن الفعاليات والتجهيزات اللي أدت الأمانة أيضا لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار.
0: اليوم الحفل الرئيسي للأمانة انطلق أمس 23 الأربعاء، يستمر أيضا اليوم على على واجهة الواجهة البحرية بالدمام منتزه الملك عبد الله، أيضا كورنيش الخبر مستمر في فعالياته لليوم الثاني بإذن الله، سيشهد عدد من الفعاليات، الأوبريتات الغنائية، الحفلات الغنائية، الاستعراضات، الدمام ايضا في الخيمه الكبيره اللي تتسع في وقت واحد لقرابه 3000 شخص في وقت واحد، بها المسرح التفاعلي الغنائي، الاركان الاسر الخاصه، الاطفال، بقيه البلديات، ولله الحمد يعني جميع الفعاليات متواجده وعلى مساحه كبيره، بامكان الاسره زياره اي موقع، اي مدينه، اي محافظه من المنطقه الشرقيه، سيجد الفعاليات المناسبة لمختلف شرائح الأسرة من الأطفال إلى الشباب إلى الكبار. أيضا لدينا ديوانية مشراق، وهي من المبادرات الرائعة والجميلة لمعالي أمير المنطقة الشرقية، مخصصة لكبار السن، يقام فيها أقيم فيها أمس واليوم مستمرة الفعاليات لكبار السن، حبايبنا من كبار السن، فعاليات مخصصة لهم وتتناسب مع سنهم بإذن الله.
1: بإذن الله. ختاما أستاذ فيصل، ودنا بكلمة أخيرة ما نختم في هذا اللقاء
0: اليوم. كما بدأت حديثي، أبارك لقيادتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، ولأميرنا المحبوب الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائب الأمير سعود بن بندر على هالنعمة والأمن والأمان اللي تعيش فيه المملكة، والنماء والرخاء الله يديمه ويحفظ علينا أمننا وأماننا وازدهارنا ورخاءنا يا رب، أعوام عديدة وسنين مديدة بإذن الله.
1: بإذن الله. كل الشكر لك أستاذ فيصل الزهراني المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، شكرا لإثراءك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا. في أمان الله.

0: حياكم الله من جديد أصدقائنا أصدقاء الصباح وأصدقاء برنامج صباح المملكة. طبعا احنا وصلنا لآخر وقفة من عمر البرنامج وحلقات أمس واليوم مختلفة جدا فيها من الطاقة والتنويع والمشاعر الجياشة والإبداعات والفعاليات.
1: يعني أول مرة أشوف خميسين في أسبوع واحد.
0: أيوة
1: خميسين في أسبوع. أيوه. بكرة الجمعة بعد برضو خميس راح أعتبره.
0: بالضبط معها. والله فعلا مستحيل التشبيه فعلا. أمس خميس واليوم خميس. أي والله. طب ما ليش الربوع؟ ترى الربوع يا جماعة الربوع حلو، ترى الربوع دائما عطوا حقه يعني.
1: بس اليوم نفس فرحة الخميس.
0: أي
1: ما استنينا أسبوع هذا الخميس بفارغ الصبر.
0: لا لا
1: ما استنينا،
0: هو جانا جري بسم الله عليه.
1: التهينا.
0: طيب مستمعينا، احنا وصلنا لآخر ثواني من عمر الحلقة وعمر البرنامج هذا اليوم. شكرا لكل شاركونا في موضوع اليوم ومشاعرهم الجميلة. كل عام أنتم بخير إن شاء الله، الله يديم علينا وعليكم الأمن والأمان. وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان، من الإعداد أنا الصباغ وسعد الشهري وعمر تيبي وإشراف عامل البرنامج فات حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي والمحزن مليان.
1: نعم.
0: ضرغامة.
1: نعم.
0: جلمودة كجلمود سخر حطه سيل من علي بدري يا خالد. إن ألتقيكم إن شاء الله يوم الأحد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم وفي أمان
1: الله.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: وطن يستضيف العالم في معارضه ومهرجاناته وملاعبه، ويستعد لاستقبال أكسبو 2030 وكأس العالم 2034. في يومنا الوطني نفخر بأن المملكة أصبحت ملتقى للثقافات ومحط أنظار العالم.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
2: شغف واحد وصوت واحد
4: لبطولة كأس الخليج المفضلة.
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
5: صوت الأماكن.
6: صوت الأماكن.
5: حجارة تحفظ أنفاس المؤسس في عمق الصحراء، حيث الرمال لا تحفظ إلا الأسرار العظيمة. ينهض قصر ليس كغيره من القصور، قصر المويه. إنه ليس حجراً فوق حجر، بل شاهد على خطوات الملك عبد العزيز حين وقف هنا يخطط، يحلم ويرسم ملامح وطن. في هذا القصر شرق الطائف جلس القائد المؤسس يوزع النظر في الخرائط، يقلب الفكر في طرق النصر، ومن حوله رجاله الأوفياء يتأهبون لمعركة فاصلة ستغير وجه الجزيرة العربية. هنا بين جدران المويه لم يكن الليل للراحة، بل كان للقرار. وهنا لم يكن الفجر للشروق فقط، بل كان لإعلان عهد جديد، وطن يتشكل وراية ترفع. من المويه انطلقت مسيرة المجد، ومن حجارتها كتب الملك عبد العزيز فصلاً من أعظم فصول التوحيد. واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني نتذكر أن هذا القصر لم يكن مجرد مأوى، بل كان شرارة بداية السعودية العظمى. قصر المويه ذاكرة من الصحراء وحكاية صنعت لنا وطناً ورفعت لنا راية خضراء تخفق في سماء المجد.
2: عزنا برؤيتنا.
7: المدينة العالمية بالدمام أحد المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية كبرى لتعزيز جودة الحياة. تقام المدينة العالمية على مساحة إجمالية تفوق 600 ألف متر مربع، موزعة بين القسم البري والمائي، كما ستضم أجنحة مخصصة ل16 دولة تبرز ثقافتها، حيث سيخصص لكل جناح مطعم يعكس المطبخ المحلي لتلك الدولة، بما يمنح للزوار تجربة ثقافية وغذائية عالمية. يقع المشروع في نطاق بحيرة اصطناعية تضيف طابعاً جمالياً وسياحياً، كما يتميز بتصميمه العصري المبتكر الذي يدمج بين الترفيه والسياحة والثقافة والتجارة في قالب واحد. ستضم المدينة العالمية أيضاً سوقاً عائماً ومسرحاً بسعة 10,000 مقعد ومنطقة ألعاب، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم العالمية والأنشطة العائلية التي تعزز جاذبية الموقع وتجعله وجهة ترفيهية رئيسة في المنطقة.
8: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
6: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
8: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: بعزنا بطبعنا.
1: أرض الحكاية.

أنا الصحراء، ذلك الامتداد الذي ظنه العابرون فراغاً، وتوهمت القوافل أنني مجرد بحر من الرمال لا يخفي سوى السراب. قرون طويلة وأنا أحرس أسراري في الأعماق، أخفي كنوزاً لم ترها عين ولم تبلغها يد. كانت الشمس تعبر فوقي كل يوم، والنجوم تسهر على كثباني كل ليلة، أما أنا فكنت أحتفظ بسر عظيم، سر ينتظر موعده، موعد رجل آمن بأن المستقبل لا يولد من الصدفة بل من الإيمان والعمل والصبر. كنت أسمع خطى الرعاة وأصوات القوافل وأنفاس البادية وهي تبحث عن الماء، لكن في جوفي كان شيء آخر ينتظر، شيء سيغير الحكاية كلها، سيبدل وجه الأرض ويرسم ملامح وطن كنت أعلم أن لحظة الميلاد قادمة، وأن أعماقي ستتكلم ذات يوم لا بالرمال بل بالنفط. ومن هنا بدأ التحول.

في مطلع القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية الفتية تخطو أولى خطواتها نحو بناء الدولة الحديثة، بلاد واسعة الأطراف تتشكل وحدتها السياسية تحت قيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان التحدي كبيراً، فالأحلام أكبر من الموارد المتاحة، لكن القادة العظام لا ينظرون إلى ما هو موجود فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. في عام 1933 للميلاد وقعت المملكة اتفاقية للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. كان القرار جريئاً، فلم يكن أحد يعلم يقيناً ما الذي تخبئه الأرض تحت تلك الرمال الممتدة. كانت مجرد احتمالات، لكن المملكة اختارت أن تراهن على المستقبل. بدأ الجيولوجيون رحلتهم بين الصحاري والهضاب، يقيسون الصخور، يقرؤون تضاريس الأرض كما يقرأ المؤرخ صفحات التاريخ. سنوات من البحث وأشهر طويلة من الحفر، بعض الآبار خيبت الآمال وبعضها أعطى مؤشرات ضعيفة، حتى كاد اليأس أن يتسلل إلى النفوس، لكن الإصرار كان أقوى.

كم من آلات حفرت، وكم من رجال وقفوا ينتظرون. قال بعضهم: لا شيء هنا. وقال آخرون: لقد انتهى الأمل. لكنني كنت أعرف الحقيقة. في أعماقي كان نبض الأرض يتجمع. كنت أسمع صوت المستقبل وهو يقترب. كنت أنتظر اللحظة فقط، لحظة أن أطلق السر الذي خبأته ملايين السنين.

وفي عام 1938 للميلاد جاءت اللحظة التاريخية في بئر الدمام رقم 7، ذلك البئر الذي سيعرف لاحقاً باسم بئر الخير. اندفع النفط بكميات تجارية للمرة الأولى، وكان ذلك أكثر من مجرد اكتشاف اقتصادي، لقد كان ولادة عصر جديد، العصر الذي سيغير المملكة والمنطقة بل والعالم. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة التحول الكبرى، تحولت القرى إلى مدن، وامتدت الطرق عبر الصحاري، وشقت المدارس أبواب المعرفة، وارتفعت المستشفيات، وتوسعت الموانئ، وأصبحت المملكة لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي. لم يكن النفط مجرد ثروة تحت الأرض، بل أصبح أداة لبناء الإنسان. فالاستثمار الحقيقي لم يكن في الآبار وحدها، بل في العقول، في التعليم، في التنمية، وفي المستقبل. لقد مثل اكتشاف النفط نقطة تحول حضارية غير مسبوقة، فخلال عقود قليلة انتقلت المملكة من اقتصاد يعتمد على موارد محدودة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتحولت المنطقة الشرقية إلى مركز صناعي عالمي، وأصبحت صناعة الطاقة السعودية نموذجاً في الكفاءة والتطور. ثم جاءت المراحل اللاحقة لتؤكد أن النفط كان بداية الطريق وليس نهايته، فالمملكة لم تجعل النفط غاية بل وسيلة لبناء دولة حديثة متنوعة الاقتصاد.

أنا النفط، خرجت من أعماق الأرض، لكن قيمتي الحقيقية لم تكن في لون السوادي، بل في الضوء الذي صنعته، في المدارس التي أنشئت، في المدن التي ارتفعت، في الأحلام التي تحولت إلى واقع. كنت بداية الحكاية، لكن الحكاية اليوم أصبحت أكبر مني، فالوطن الذي اكتشفني اكتشف أيضاً قدراته، واكتشف أن الثروة الحقيقية هي الإنسان. واليوم بين مشاريع المستقبل العملاقة والمدن الذكية وبرامج التنويع الاقتصادي، تواصل المملكة كتابة فصل جديد من قصة بدأت قبل عقود في صحراء هادئة، هناك حيث كان الرجال يبحثون عن النفط، فاكتشفوا المستقبل ووجدوه. من بئر في قلب الصحراء إلى وطن يقود مشاريع المستقبل، ومن قطرة نفط خرجت من أعماق الأرض إلى نهضة امتدت في كل الاتجاهات. هكذا لم يكن اكتشاف النفط مجرد حدث اقتصادي، بل كان لحظة ميلاد لعصر جديد، عصر تحولت فيه الرمال إلى قصة بناء، والأحلام إلى منجزات، والرؤية إلى واقع يراه العالم. وهنا في أرض عرفت كيف تصنع من التحديات الفرص، ومن الثروة تنمية، ومن الحلم حقيقة. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: التل الذي تحول إلى عرش للمؤسس. ليست كل التلال من تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة، شاهدا على يوم لم يكن يوما عاديا، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية، لم يكن بطلها فارسا عابرا، بل ملكا يحمل في صدره وعدا بالوحدة، ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع، والسيف إلى دولة، والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصرا، لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياما وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطنا واحدا اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تلة، بل صار رمزا للصبر والانتصار، نقطة يتوقف عندها التاريخ ليقول: هنا ولدت بداية المملكة. واليوم في يومنا الوطني نعود بأرواحنا إلى هناك، إلى تلك الرمال التي احتضنت القرار العظيم، لنجدد العهد بأن ما بدأه المؤسس باق في قلوبنا، باق في أجيالنا، باق في مستقبلنا. من أبرق الرغامة كتبنا المجد، ومن اليوم الوطني نواصل الحكاية، حكاية وطن لا يعرف سوى العز ولا يرفع إلا راية التوحيد.
1: عزنا برؤيتنا. المدينة العالمية بالدمام أحد المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية كبرى لتعزيز جودة الحياة. تقام المدينة العالمية على مساحة إجمالية تفوق 600 ألف متر مربع، موزعة بين القسم البري والمائي، كما ستضم أجنحة مخصصة ل16 دولة تبرز ثقافتها، حيث سيخصص لكل جناح مطعم يعكس المطبخ المحلي لتلك الدولة، بما يمنح للزوار تجربة ثقافية وغذائية عالمية. يقع المشروع في نطاق بحيرة اصطناعية تضيف طابعاً جمالياً وسياحياً، كما يتميز بتصميمه العصري المبتكر الذي يدمج بين الترفيه والسياحة والثقافة والتجارة في قالب واحد. ستضم المدينة العالمية أيضاً سوقاً عائماً ومسرحاً بسعة 10,000 مقعد ومنطقة ألعاب، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم العالمية والأنشطة العائلية التي تعزز جاذبية الموقع وتجعله وجهة ترفيهية رئيسة في المنطقة.

0: مشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: قصر البديعة، نبض الوطن القديم في قلب الرياض، حيث تنحني النخيل لتروي أسرار الزمن، ويهمس النسيم بقصص العز والمجد، يقف شامخا هادئا لكنه مليء بالحكايات. إنه قصر البديعة. لم يكن قصر البديعة مجرد جدران من الطين وجسور من الحجر، بل كان قلبا ينبض بالحكمة، عرشا صغيرا جلس عليه رجل كبير، المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. في هذا القصر الذي بني بين أشجار النخيل غرب الرياض، كان الملك يجتمع بوجهاء القبائل ووفود الدول ورجال التاريخ الذين شهدوا قيام وطن من العدم. قصر البديعة، هنا كان السلام يصنع بالكلمة، والقرارات تولد من سكينة المكان. جلس فيه الملك عبد العزيز مع ضيوفه في سعة صدره، لا في ضيق المكان، فكان القصر أوسع من جغرافيته لأنه احتضن أولى نسمات الوطن. وفي كل عام حين يأتي اليوم الوطني السعودي وتعود بنا الذكرى إلى عام 1351 للهجرة، حين وحدت البلاد تحت راية واحدة، نتذكر أن مثل هذا القصر وهذه اللقاءات كانت اللبنات الأولى في بناء الوطن. قصر البديعة لا يزال شاهدا على عهد بدأ بكلمة وتحول إلى راية لا تنكسر. هنا بدأ الحلم السعودي

0: تحول إلى واقع نعيشه اليوم بعز وفخر. في قصر البديعة ارتفعت أولى نسمات العز وغرست جذور الدولة التي نفاخر بها العالم، واليوم في يوم الوطن نحيي الذكرى ونحمل الأمانة. كل عام والسعودية بخير، مجدها في حاضرها وذاكرتها في قصورها.
1: عزنا برؤيتنا.
2: منصة اعتماد تجسد التحول الرقمي الحكومي في أبهى صوره، وفي العام 2025 أطلقت تطويرات جديدة أبرزها دمج المساعد الذكي لتيسير التعاملات وتقديم الاستجابة الفورية، ومن خلالها تدار المنافسات الحكومية والمشتريات والخدمات المالية بكفاءة أعلى، فأصبحت اعتماد أحد أهم المنصات الرقمية في المملكة وشريكاً موثوقاً في مسيرة التحول الوطني.
3: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
4: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
3: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: حكاية أرض.
1: أيها السامعون، اقتربوا مني، فالحكاية التي سأقصها عليكم ليست ككل الحكايات، إنها حكاية وطن ولد من رحم الصحراء وتربى على سيف العدل ونمى على حلم لا ينكسر.

0: كان الفجر يومها غريبا، لم يكن الضوء آتيا من الشمس وحدها، بل من صدر الصحراء ومن ذاكرة الرمل التي خبأت سرا عظيما. وفجأة سمعت صوتا عميقا لا يشبه أصوات البشر، كان كنبض هادر، كأن الأرض نفسها تنطق:
1: أنا لم أولد كما يولد الناس، أنا خلقت من رمل تكلم، وسيف تأنى، وسماء أنجبت المجد.
0: تساءلت بدهشة: من أنت؟ فجاء الجواب حنونا جليلا:
1: أنا وطنك، أنا المملكة العربية السعودية.

ومضت بي الحكاية إلى ليلة في الرياض أشد سوادا من أي ليلة، لكن وسط السواد كان هناك فارس يتقدم بخطوات واثقة يحمل في قلبه وعدا لا ينكث. لم يكن وحده، خلفه 40 فارسا، رجال نذروا أرواحهم لراية لم ترفع بعد، لم يكن في أيديهم سوى سيوف ماضية ولا في قلوبهم سوى إيمان يضيء الصحراء. أصغيت فسمعت وقع أقدام على الرمل، وصهيل خيل قليل، وصليل سيوف لا تطلب الدم بل تطلب الحلم. وفي تلك اللحظة دخل الفارس، دخل الملك عبد العزيز متوشحا إيمانه، محاطا برجاله 40 الذين كانوا كالجدار من العزيمة لا يلين ولا يتصدع.

0: رفع رأسه إلى السماء يدعو الله قائلا:
1: بإذن الله على هذه الأرض سأبني مجدا لا يهزم، ودينا لا يبدل، وراية لا تنكس.
0: ومن تلك الليلة المهيبة تنفس التاريخ من جديد. رأيت الجهات الأربع تتحدث معا. من الجنوب انطلقت أصوات الجبال، هنا خرج الولاء. من الغرب ارتفعت البيعة في الحرمين كأنها ترتقي إلى السماء، هنا كانت البيعة وأركان الكعبة شاهد. من الشرق تدفقت الخيرات واللآلئ، من مرافق الخليج بدأ النماء، ومن الشمال دوى الوفاء الراسخ. من تبوك نحن الثبات. عندها جمع الوطن كل تلك الأصوات وقال بصوت واحد: وبعد أربع جهات صار قلبي واحدة.

0: ومرت الأعوام فلم تعد السيوف تشهر بل العقول تستثمر، لم تعد الأصوات صليل خيل بل هدير آلات، وصوت مدن ترتفع ومشاريع ترسم على الأفق. وبين ضجيج الطموح سمعت صوتا شابا مفعما بالقوة:
1: السعودية لم تكن كذلك قبل 79، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا ووطن العالم.
0: عرفت صوته، إنه ولي العهد يرسم رؤية ويكتب زمناً لم يكتب بعد.

جلست أراقب المشهد. مجلس واحد جمع ثلاثة أزمنة. هناك كان الجد، كتفاه مثقلتان بسنوات طويلة، لكن في عينيه بريق لا يخبو. نظرت إليه فرأيت طرقا من تراب وبيوتا من طين ورجالا يسيرون حفاه، لكن قلوبهم كانت من ذهب. وبجواره جلس الأب، وجهه يحمل تعب العمر وجبينه مرسوم بعرق البناء. نظرت إليه فرأيت مدنا ترتفع وطرقات تتفرع ومشاريع تنهض من الصحراء، ومع ذلك في صدره بقي العهد كما كان.

ثم التفت إلى الحفيد، شاب عيناه نحو الأفق وملامحه تحكي الغد. نظرت إليه فرأيت المستقبل كله يقف على قدميه، يمد يده ليحمل الراية ويكمل مسيرة لم تنقطع. وفي تلك اللحظة أدركت أن الوطن ليس زمناً واحداً، بل سلسلة من أرواح متعاقبة، كل جيل يسلم الراية للذي يليه حتى تبقى خفاقة إلى الأبد.

وفجأة اهتزت الأرض من جديد، وتكلم الوطن بصوت جهوري، نداء إلى كل العصور: احضروا الآن. فتشقق الزمن وخرجت الأصوات. قال الماضي ملوحا بسيفه: أنا من سقيا الغيم، من خبز الشعير، من سيف لا يغمد. قال الحاضر شامخا بين الأبراج: أنا من مدن تعانق السماء، من طموح لا يعرف حدودا. ورد المستقبل بصوت غامض يقترب: أنا لم أعد مجهولا، فهم الآن يبنونني. فابتسم الوطن قائلا: أنا من جمع بينكم، كتبت التوحيد وبدأت الرؤية، وسأوقع أول عقد على سطح المريخ.

0: ثم التفت فرأيت العالم كله ينادي السعودية.
1: Kingdom of Saudi Arabia.
2: Regno dell'Arabia Saudita.
3: Reino da Arabia Saudita.
2: Regnum Saudi Arabia.
0: لكن الوطن لم يكتفي أن يرى بل رد عليهم. أنا السعودية أراكم كما ترونني وسأكون في قلب مشهدكم القادم. وفي النهاية لم يعد الصوت صوت الوطن وحده بل أصوات الجميع، أصوات الآباء والأبناء، الجنود والمزارعين، العلماء والمصممين، كلهم صاروا صوتاً واحداً.

من 1932 إلى اللانهاية، من رمال نجد إلى شواطئ نيوم. أنا الوطن الذي لا يشيخ ولا يركع، دام عزك يا سعودي فأنت أنا.

0: قدمنا لكم حكاية أرض، إعداد مشاري المسعودي، قراءة نصوص خالد الشهوان، عبد الرحمن ثنيان، عبد الملك القليب، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
1: صوت الأماكن،
2: صوت الأماكن.
1: التل الذي تحول إلى عرش للمؤسس. ليست كل التلال من تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة، شاهدا على يوم لم يكن يوما عاديا، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية.

لم يكن بطلها فارساً عابراً بل ملكاً يحمل في صدره وعداً بالوحدة ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع والسيف إلى دولة والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصراً لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياماً وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطنا واحدا اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تلة، بل صار رمزا للصبر والانتصار، نقطة يتوقف عندها التاريخ ليقول هنا ولدت بداية المملكة. واليوم في يومنا الوطني نعود بأرواحنا إلى هناك، إلى تلك الرمال التي احتضنت القرار العظيم، لنجدد العهد بأن ما بدأه المؤسس باق في قلوبنا، باق في أجيالنا، باق في مستقبلنا. من أبرق الرغامة كتبنا المجد، ومن اليوم الوطني نواصل الحكاية، حكاية وطن لا يعرف سوى العز ولا يرفع إلا راية التوحيد.

0: في يومنا الوطني نحتفي بتنوعنا الذي يجعلنا أغنى وبوحدتنا التي تجعلنا أقوى، من نجد إلى الحجاز، ومن جبال عسير إلى نخيل الأحساء.
1: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. وزير الخارجية يشارك في اجتماع تعزيز الأمن البحري في نيويورك. وزير الحرس الوطني يزور قيادة لواء الأمن الخاص في منطقة القصيم. افتتاح مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالقصيم بسعة 474 سريرا. مركز الملك سلمان يوقع برنامجا لتحسين ظروف النازحين في اليمن. مركز الملك سلمان يقدم 177 مليون دولار للاجئين الروهينجا من العام 2017. أمانة مكة المكرمة والشرقية تطلقان هاكاثون الابتكار البلدي 2026. 1545 طالب وطالبة يدرسون في أمريكا وكندا خلال عام 2026. ومن الأخبار العربية والدولية، مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

غربية. الرئيس الصيني يبدأ زيارة للولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تمدد الهدنة التجارية مع الصين حتى يناير المقبل. الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت. إيطاليا تعيد إنتاج الطاقة النووية بعد نحو 40 عاما من توقفها. خبرنا الأخير في هذا الموجز: السيارات الصينية تستحوذ على حصة قياسية من السوق الأوروبية. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صوت الأماكن،
2: صوت الأماكن.
1: جدران من طين كتبت مجدا من ذهب في قلب الجزيرة، حيث الرمال تحفظ أسرار التاريخ. هناك قصر من حجر وطين لم يكن مجرد جدران، بل كان شاهدا على ولادة وطن. إنه قصر قبة الذي حمل في طياته فصولا من مجد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. تخيلوا المشهد: ليل ساكن وقمر يتدلى فوق أسوار القصر، والملك عبد العزيز يمتطي جواده عازما على توحيد شتات الجزيرة، على أن يجعل من الحلم وطنا اسمه السعودية. في قصر قبة كانت القرارات تتخذ والرحلات تبدأ والرايات ترفع. كان القصر محطة في مسيرة التوحيد، ودليلا على صلابة القائد وعزيمة الرجال الذين كتبوا للتاريخ أعظم الصفحات. ومن قصر يروي ماضي التوحيد إلى يوم تتجدد فيه الذكرى، اليوم الوطني السعودي، يوم ولد فيه وطن موحد يضيء سماء العالم بنجوم المجد ويعلو بين الأمم براية خضراء لا تنحني. اليوم حين نحتفل بالوطن، فإننا لا نحتفل بحدوده فقط، بل بتاريخ كتبه القصر والحصن ودمعة الفرح التي تحولت إلى راية. نحتفل بعبد العزيز وبالرجال الذين صدقوا.

0: وبشعب حمل الأمانة جيلا بعد جيل، من قصر قبة إلى كل قصر في ربوع المملكة تبقى الحكاية واحدة. هنا ولد المجد وهنا يستمر. في يومنا الوطني نرفع الراية ونردد: عزنا بطبعنا ودارنا مجد لا يزول.
1: عزنا برؤيتنا.
2: المدينة العالمية بالدمام أحد المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية كبرى لتعزيز جودة الحياة. تقام المدينة العالمية على مساحة إجمالية تفوق 600 ألف متر مربع موزعة بين القسم البري والمائي، كما ستضم أجنحة مخصصة ل16 دولة تبرز ثقافتها، حيث سيخصص لكل جناح مطعم يعكس المطبخ المحلي لتلك الدولة، بما يمنح للزوار تجربة ثقافية وغذائية عالمية. يقع المشروع في نطاق بحيرة اصطناعية تضيف طابعاً جمالياً وسياحياً، كما يتميز بتصميمه العصري المبتكر الذي يدمج بين الترفيه والسياحة والثقافة والتجارة في قالب واحد. ستضم المدينة العالمية أيضاً سوقاً عائماً ومسرحاً بسعة 10,000 مقعد ومنطقة ألعاب، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم العالمية والأنشطة العائلية التي تعزز جاذبية الموقع وتجعله وجهة ترفيهية رئيسة في المنطقة.
1: سعادة جارية.

0: السلام عليكم، حياكم الله معنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا نرحب بضيفتنا الدائمة لبرنامج سعادة جارية الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سرار. اليوم نبي نتكلم عن موضوع مهم، وخاصة لما نتكلم عن تكوين المجتمع السعودي في شخصيته في هويته، سواء الإنسانية ولا الثقافية، والتي تستمد جذورها بلا شك من الإرث العربي الأصيل، القيم الإسلامية السمحة والانتماء الوطني الراسخ. نبي نتكلم عن هالموضوع. أستاذة تغريد، اهتميت كثير انت بهالموضوع، وكنا نتكلم أيضا قبل بداية البرنامج حول أهمية الشخصية السعودية، وكيف نبي نعرف عن هالشخصية والتركيبة والهوية بشكل عام للشخصية السعودية. حياك الله.
1: يا هلا وسهلا، هلا فيك وهلا في المستمعين. أول شيء طبعا إحنا نتكلم بهالموضوع بوقت يعني يتزامن من يومنا الوطني، اللي أسأل الله العظيم أن يديم علينا العز والأمن والأمان، ويديم علينا القيادة الحبيبة والرشيدة اللي حنا نحمد الله ونشكره على هذا الوطن وعلى هذه القيادة. ونتمنى من الله أننا نكون مواطنين بارين بهذا الوطن الغالي وهذه القيادة العظيمة. طيب لو جينا حنا نقول وش نعني حنا بالشخصية السعودية؟
0: فعلا نحتاج يعني نتعرف عليها كمصطلح.
1: أي كمصطلح أو مفهوم. الشخصية السعودية هي اللي مثل ما أنت لك شخصيتك أنا لي شخصيتي. المواطن السعودي أو الشعب السعودي بشكل عام وش هي شخصية السعودية؟ شخصية السعودية هي اللي تمثلني أنا كمواطن سعودي، أنتمي لهذا البلد العظيم، أحمل كل الامتنان والتقدير لهذه القيادة العظيمة، وأنا كمواطن سعودي شريك في بناء هذا الوطن، في حمل قيم هذا الوطن، أصنع بعون الله منجزات هذا الوطن. أي وطن في الدنيا ما يعرف بحدود الجغرافية فقط.
0: نعم صحيح.
1: لا، أي وطن في الدنيا يعرف أيضا بالإضافة إلى الحدود الجغرافية اللي هذه يعني حدود رسمة، لكن يعرف بشخصية مواطنيه، أبنائه، بطريقة تفكيرهم، بطريقة تعاملهم مع الحياة، مع الآخرين، بتقبلهم للغير، بلغة حوارهم، بقيمهم، بثقافاتهم، بموروثاتهم. هذه هي الشخصية طبعا بشكل عام، وحنا نقيس على هذا الشيء حنا شخصيتنا السعودية.
0: نعم، لذلك يسمونها الشخصية القومية اللي تعتز كل بلد في بنائها. يعني لما نروح المغرب نعرف الشخصية المغربية، لما نروح مثلا بالضبط أي بلد من البلدان العالم نعرف الشخصية حق اللي السمة اللي تبرز.
1: صحيح، عشان كذا أنت تلقين مثلا كل شعب له سمة معينة، له سمة تميزه، وكذلك احنا جزء من هذه الشعوب.
0: نعم صحيح. لو جينا طيب ابرز العوامل اللي ممكن تسهم في تشكيل الشخصية السعودية.
1: طيب اول شيء احنا مثل ما قلنا انه الشخصية بشكل عام والشخصية السعودية بشكل خاص هي مجموعة القيم والسمات العامة اللي تصنعها معتقدات هذه البقعة من الأرض وهذا المجتمع الإنساني اللي يعيش على هذه البقعة من الأرض. من إيش تتكون الشخصية؟ أنا أتكلم حنا بشكل عام، وحنا لا إحنا نتكلم عن شخصيتنا السعودية بشكل خاص. وش اللي يكون شخصيتي أنا السعودية؟ عقيدتي، الأسرة اللي تربيت فيها، التاريخ، البيئة، تجربة الوحدة الوطنية،
0: والإرث
1: اللي هي نقول جدور. الإرث اللي هي الموروث الثقافي.
0: نعم،
1: فهذه مجتمعة تكون أنا شخصية السعودية. لما نيجي نتكلم حنا عن شخصيتنا السعودية، لو جينا تكلمنا عن العقيدة، إحنا مجتمع عقيدته العقيدة الإسلامية الوسطية، العقيدة الإسلامية اللي تصنع حياة الإنسان وتزين هذه الحياة وتجعله سعيد في هذه الدنيا.
0: نعم،
1: وفائز بأمر الله بالآخرة. فأنا عقيدتي وشي إسلام وسطي، أقبل فيه على الحياة بشكل
0: متسامح، أيضا
1: متسامح، أتقبل الاختلاف

0: اختلافات، أتقبل الحوار، لكن أنا أظل متمسك بعقيدة الراسخة بأخلاق الإسلامية العظيمة، وأمثل هذه العقيدة، هذه العقيدة الإسلامية اللي هي الأم، تستمد أو تنبثق منها شخصيتي أنا السعودية.
1: نعم.
0: بأخلاقي، بمكارم الأخلاق، بالتسامح، بالوسطية، بالكرم، الجود، مكارم الأخلاق لو بديناها الحين نحتاج شهر إلى نخلصها، لكن بشكل عام مكارم الأخلاق بشكل عام. فهذه الشخصية السعودية بأخلاقها العظيمة مستمدة من هويتي،
1: نعم،
0: عقيدتي، من تاريخي. إحنا ترى عندنا تاريخ عظيم لازم نكون معتزين فيه إلى أبعد حدود، أبعد حدود. ترى حنا لنا جذور ضاربة في عمق التاريخ، وأي أحد يحاول يشككك بهذا الشيء ترد عليه بكل شموخ أنا أصلاً التاريخ كله.
1: ومن هنا جاء يوم التأسيس ليؤكد أنه قيمة اليوم الاعتزاز بالإرث والتاريخ. لذلك وانت تتكلمين أستاذة تغريد يجي في بالي التصور لما يكون مثلا عيالنا لما يكونون في بلد مختلف، وش ميزة أن تكون شخصيتك سعودية حتى تعرف ما يصير فيه تذويب لهذه الشخصية أو الهوية؟
0: هنا أنا إحنا لو تشوفين من خلينا ندخل على هذه، بس أخلص نقطتين.
1: نعم.
0: من مكونات فضل. الشخصية، البيئة الجغرافية. طيب، البيئة الجغرافية عندنا متنوعة، عندك الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط، الصحراء والجبال والغابات الخضراء والساحل، عندنا بيئة متنوعة. كل بيئة الله حبانا بأرض، مساحة واسعة من الأرض ومناطق متنوعة، بيئات جغرافية متنوعة، كل بيئة جغرافية لها بصماتها على أهلها، أهل الجنوب، أهل الشرقية، أهل الغربية، أهل الوسط، أهل الشمال. فهنا هذه المجموعة، التنوع والتباين في الثقافات اللي نابعة من البيئة الجغرافية انطبعت علي أنا كشخصية سعودية عامة. هذا الشيء بعد برضو من مكونات الشخصية السعودية، إنه حنا عندنا ومن فضل رب العالمين اعتزاز عظيم بهذه الأرض، بهذه القيادة، وانتماء شديد لها.
1: صحيح.
0: الحمد لله على نعمة
1: الولاء والانتماء،
0: الولاء والانتماء والانسجام بيننا وبين قيادتنا. ترى هذا
1: نعم.
0: ترى هذا شيء نعمة من ربي، لازم نحمد ربي ونشكره عليها.
1: نعم.
0: يعني لو نقوم ونقعد على
1: صحيح.
0: حياتنا كلها
1: فعلاً.
0: ما نوفي الله حقه من الشكر على هذا التلاحم واللحمة الوطنية والانسجام بيننا وبين قيادتنا، الأمن والأمان في أوطاننا، حب قيادتنا لنا وحبنا حنا لقيادتنا. هذه هي مكونات الشخصية السعودية. نجي للي تو حضرتك تفضلتي فيه، اللي هو كيف أنا طيب كمواطن سعودي طلعت وتغربت لدراسة، لعمل، لأي سبب من أسباب اللي خلتني أطلع من محيطي الجغرافي وبيئتي اللي أنا كلنا زي بعض في هذه البيئة إلى بيئات مختلفة
1: تمثلها أنت.
0: أنا لازم أمثلها. هنا لازم أنا أتكلم عن السفير السعودي الغير مكلف.
1: الله، جميل العبارة.
0: أنا سفيرة لوطني، مو بالتكليف، بأخلاقي، بهويتي، باعتزازي، بثقافتي، بجذوري، بموروثي اللي أنا أشيله معي وين ما كنت. مثل ما أعبي شنطة سفري، أنا أغلف هذا الموروث بأخلاق جميلة وأشيله معي وين ما كنت، ويكون هو كرت التعريف بي عند الثقافات الأخرى.
1: عظيم.
0: والأمم الأخرى.
1: عظيم.
0: هل معنى هذا أني أنا أمشي وأقول أنا سعودي، أنا كذا، أنا كذا؟ لا، بأخلاقي، بتصرفاتي، بسلوكياتي اللي أنا أتعامل فيها مع الآخرين، أخلي الناس تقول مش هالأخلاق العظيمة، من أين أنت، من أي بلد أنت؟ أقول لهم أنا سعودي، أنا سعودية.
1: لذلك ترين أن أكبر تأثير ممكن تؤثر فيه على الآخر ما تكون بالمظهر ولا تكون بالأخلاق بداية
0: طبعاً.
1: حتى يوم في نشر الإسلام وفي نشر القيم وحتى في العلاقات وتبادل العلاقات الإنسانية، والله البلد هذا جميل.

0: لأن شعبه مضياف، شعبه يبتسم، شعبه. فهنا نجي نقول الأخلاق، تأثيرها عظيم.
1: الأخلاق والسلوك،
0: والتفاعل
1: مع الآخرين. والله يا مريم لو سوينا وش ما سوينا، طيب تأثيره راح يكون ضعيف عند أنك أنت تكون سفير لبلدك، لقيمك، لموروثك الثقافي بأخلاقك. الأخلاق أسرع طريق للوصول للهدف اللي حنا نبيه. وحنا من أهدافنا الآن تصدير الثقافة السعودية للعالم، لأنها ثقافة وموروث ثقافي وهوية سعودية جديرة بالاحترام. إحنا عشنا سنوات كثيرة، وحنا الإعلام بشكل عام، الإعلام الخارجي بشكل عام، إعلام بشكل عام الخارج نطاق الإعلام السعودي، إنه يحاول إنه يشوه هذه الهوية، يشوه هذه الصورة الجميلة لنا. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى إنه عندنا قيادة مدركة لأهمية تصدير الثقافة السعودية بشكلها الأصلي، من غير التشويه اللي حاول البعض انه انه انه يلصق فينا.
0: كنا موجود اساسا،
1: اللي موجود، اللي من من من الله خلق هذه الدوله على هذا الارض، من من من الله اوجدها، وحنا نتمتع بهويه سعوديه
0: ثابته
1: راسخه جديرة بالاحترام. جميلة. عندنا كنوز من الموروثات الثقافية، وعندنا هوية جميلة، لازم إحنا نوريها للعالم، نوريها السعودي الصح، نكون مرآة
0: بالضبط
1: للوطن، للموروث الثقافي، للهوية. هذا كله إحنا نقدر نسويه بأخلاقنا، إحنا بإننا نكون سفراء لهذا البلد العظيم وهذه الهوية السعودية اللي هي عز وفخر.
0: يا سلام. ولذلك نقول مع أهمية وجود تعزيز هذه القيم، تعزيز هذه الأخلاق، الهوية اللي احنا نقول هي متجذرة وموجودة أصلا فينا، حتى في الداخل فيما بيننا، في ترابطنا، في علاقاتنا الإنسانية مع بعض. نيجي اليوم لما أنت ذكرتي الآن القيم المشتركة اللي تجمع السعوديين رغم تنوع المناطق والعادات، طيب شلون استطاعت الشخصية السعودية أنها تتكيف؟ اليوم حنا نمر بتحولات متسارعة، والشخصية هذه هي متأصلة ومكتسبة بحكم القرب الاجتماعي، حنا مجتمع مترابط.
1: صحيح.
0: فلذلك أنا أتأثر بجاري وجاري، ونتأثر إحنا كقرابة وكقبائل وباختلاف التركيبة السعودية بكل أطيافها. فتجدين أن إحنا نتأثر في بعض، لذلك ما نجد صعوبة في علاقاتنا مع بعض، بالعكس حميتنا قوية على بعض. فلذلك نقول نشهد اليوم تحولات. إلى أي مدى نحن بأمس الحاجة لتعزيز هذه الشخصية، خاصة لأجيالنا الحالية
1: والجدد
0: واللي موجودين الآن، في أنه كيف فعلا نساهم بدورنا كمؤسسات وكأيضا أفراد وكإعلام
1: وكأسر
0: وكبيئة، كما ذكرتي
1: كبيئة تعليمية،
0: كيف إحنا نقدر نعزز هالشخصية ونتكيف مع هالتحولات؟
1: شوفي، إحنا التحولات هذه قبل هالتحولات اللي حنا نعيشها كانت الانفتاح على العالم محدود نسبيا.
0: نعم.
1: لكن مع الانفتاح اللي حاصل ومع التحولات اللي حنا نعيشها في وطننا، حنا نواجه تحدي مرة صعب، لأنه أصبح العالم كله أمام عيالنا على شاشة جوال
0: داخل بيوتنا.
1: الآن اللي عمره 5 سنين عنده جوال.
0: نبي نتعرف على هالتحديات
1: بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل.
2: سعادة جارية.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. كنت تكلمين تغريد عن
1: التحديات
0: أمام التحولات المتسارعة اللي ممكن تؤثر على، أو خلينا نقول نحن بأمس، هي مؤثرة بلا شك، وأيضا نحن بأمس الحاجة إحنا نعزز هذه الشخصية السعودية عند جيلنا الحاضر.
1: صحيح. إحنا نعيش رؤية مباركة هي رهان كل سعودي الآن. قائد هذه الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان، الله يحفظه.
0: آمين.
1: طيب لما حنا

0: بدأت تأخذ هذه الرؤية حيز من تفكير سمو الأمير محمد بن سلمان، وبعدين بدأت تأخذ نطاق التنفيذ. القيادة عندنا إحنا وش نسميها دائما؟ نقتر القيادة الحكيمة، القيادة الرشيدة. فلا تتوقعين أنه القيادة ما حطت في اعتبارها أنها تعزيز الهوية الإسلامية والهوية الوطنية السعودية وحمايتها من هذه التحولات اللي حنا نعيشها. أنت لو شفتها الحين قبل هالتحولات ما كنا نسمع أو نقرأ أو نشوف أو أنه والله فيه دورة للعرضة السعودية، فيه دور للأطفال من سن كذا إلى سن كذا، مثلا من 5 سنوات إلى 15 سنة،
1: والأزياء
0: الأزياء السعودية، القهوة السعودية، الأطباق السعودية،
1: الفن السعودي،
0: كثير من أشياء الحاجات اللي غير كذا، غير الأخلاقيات السعودية، هذه يمكن أشياء، لكن في برضو الأخلاقيات السعودية، تعزيز التلاحم، الترابط، كبار السن اللي هو البر بالوالدين وبكبار السن، في أشياء كثيرة، أشياء معنوية وأشياء فعلية كذا، نشاطات كلها الرؤية والانفتاح على العالم اللي حنا مقبلين عليه، لأنه حنا لو ما فتحنا على العالم ولو ما صارت فيها التحولات إحنا ما رح نواكب العصر، ولا رح نكون دولة من من من من الدول اللي الآن يضرب فيها المثل في كل شيء. لكن ما أقدر أنا يجي هذا على حساب أني أفقد شخصيتي، فهذه وضعت في الاعتبار عندما قررنا أننا نواكب العالم. فتلقينها الآن برسائل مباشرة ورسائل غير مباشرة، من خلال قلنا في التعليم، في توعية الأسر، في الحاجات اللي ماخذينها كترفيه لكن هي تعزز الهوية وتتعزز الشخصية السعودية. ففي حاجات كثيرة احنا نسويها، في حاجات كثيرة المسؤول يسويها، القيادة تحرص عليها. زي ما قلت لك، في الآن شباب سعوديين وشابات سعوديين قاعدين يعلمون كيف تلبس البشت، كيف تلبس وش أزياءنا القديمة، كيف
1: والقهوة وأهمية القهوة بالضبط. وبعدين فكرة العام اللي دائما كل سنة يكون في عام الإبل
0: بالضبط.
1: عام القهوة إيه؟ عام هذه كلها جاءت وفق رؤية واضحة منذ إيه؟ انطلاق الرؤية. اليوم أنا منفتح، أنا منسجم مع العالم، بالعكس أنا بقفز، أنا قاعد أصدر التطور والتطور التقني والتطور في كل المجالات حتى الصحة.
0: صدقتي، الحين جيبي طفل عمره 10 سنوات واسأليه عن التاريخ السعودي يعرفه أكثر من واحد عمره 40 سنة. ليه؟ لأنه صار عندنا اعتزاز بجذورنا، كيف حنا وصلنا إلى هذه الدولة للآن هي محل غبطة من البعض وحسد من البعض الآخر، عرفتي كيف؟ الحين تعالي شوفيهم يعرفون الأجداد والملوك والكيف بدأت وكيف تعبنا وكيف طلع الملك عبد العزيز وقبل الملك عبد العزيز يعرفون، صارت هي ملحمة ورواية الطفل يعتز فيها. إحنا كنا على كتب التاريخ، وكتاب التاريخ دائما ممل، لكن إحنا أصبحنا الآن نشوفها واقع مشاهد مسموع، واقع يجيك من خلال ترفيه، من خلال دراما، من خلال كذا، فأصبحت ترسخ في الأذهان، أصبحت راسخة في القلب وفي العقل وفي المشاعر،
1: يثير فيك هالاعتزاز الكبير. وبعدين فعلا حنا شاهدنا كثير من الأعمال، يعني على سبيل المثال عيالنا في البيت أو يجي خاصة مع الأساليب الحديثة للإعلام الحديث بشكله الجديد، كيف كان جاذب إلى درجة أنه أبنائنا يجون يعلموننا الملك عبد العزيز، لما حتى يوم التأسيس يجون ويقرؤون القصص بفخر واعتزاز.
0: بالضبط. وهذه
1: يشاركونا إياها،
0: اليوم الوطني، يوم التأسيس، يوم العلم،
1: نعم يوم العلم،
0: يوم القهوة، مواسم الترفيه، لما يجي مواسم الترفيه، الطبق السعودي والطبق المدري، كلها هذه قوة ناعمة لتعزيز الهوية السعودية والشخصية السعودية. الكرم، الجود، الأخلاق، التلاحم في المجتمع، تقدير الكبير، الرحمة الصغير، كلها هذه ترى ما هي بأشياء جتنا من برا، هذا حنا. لكن بدل ما كان بجهود فردية أصبحت بجهود
1: مؤسسات
0: دولة مؤسسات وأفراد وشعب. صرنا كلنا حاطين مثل ما تقولين بؤرة ضوء عشان نسلطها على هذا الشيء الجميل اللي فينا وهذه الشخصية العظيمة اللي الله وهبنا إياها.
1: طبعا لما يجي بناء الشخصية السعودية أو تعزيزها هو ما يجي يعني ما بنيت قيمها بشكل خارج لا. وطبقت هي موجودة أساسا
0: هذا متوارث
1: متوارث إيه؟ إنما تم إيه؟ إظهاره ويعني تكوينه بشكل نحن اليوم نعززه في مثل كما ذكرتي بالفعل. في التعليم في كل مكان.
0: هذه الشخصية السعودية جدي ورثها من أبوه، أبوي ورثها من جدي، أنا ورثتها من أبوي وأمي، عيالي يورثونها مني وهكذا. هي شخصية متوارثة
1: وهذا سبب الثبات.
0: هذا سبب الثبات. هي شخصية متوارثة وقيم حنا نتوارثها وموروث ثقافي احنا نتوارثه، لكن بشكل يعني مثل ما تسوين انت

0: نحن أيضا أمام هذه التغيرات. إحنا لا تتعارض هذه التغيرات مع هذا الأصل، إنما نحن نواكبها. يعني عادة بعض الشخصيات، ليش نقول حنا مهم نحنا نعزز الشخصية السعودية وليش نبي نحافظ عليها؟ إنه اليوم لا، كيف نقدر نحافظ عليها من التحديات؟ إن لا نشوهها. لا. سلوك السيء، سلوك القيادة، ترى هذا سلوك أيضا، سلوكك في التعاملات، كل شيء هو يظهر ويبرز، خاصة مع المجتمع اللي حتى يجيك للداخل، مع السياح، مع كل الناس.
1: زي ما قلت لك،
0: يتعرف عليك ترى من قيادتك.
1: بالضبط، قلت لك حنا
0: سلوكك في الشارع
1: غير مكلفين.
0: نعم،
1: حنا التحدي اللي نواجهه مع سرعة التغيير، سرعة التغيير هذه تضعنا قدام تحدي، تحطنا قدام مسؤولية مهمة، كيف نحافظ على قيمنا الجميلة، كيف نحافظ على هويتنا السعودية الأصيلة، من دون ما نخلي العادات عائق قدام التطور، ومن غير ما نخلي حرية التفكير لعيالنا تبعدهم عن الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن. كيف نربي جيل عالمي في مهاراته سعودي الروح له؟
0: الله، يا سلام،
1: هذا التحدي اللي احنا نواجهه، وهذا اللي بأمر الله تكاتفنا قيادة ومسؤولين وشعب احنا قادرين بأمر الله تعالى اننا نسوي.
0: لذلك تجدين انه كل الأدوار الموجودة من البرامج، برامج الرؤية كلها تنتمي لبعضها في خلق مجتمع حضاري مضياف في سلوكه، حضاري في قيادته، حضاري في سلوكه في الشارع، حضاري في تعاملاته.
1: شوفي
0: أيضا تعاملاتك أنت في بيئة العمل، أيضا كل شيء، كل سلوك تظهره يجب يعني أنك أنت، هو راح يعكسك كمجتمع.
1: صح، شفتي التغيير، الجذور والعادات والتقاليد، القيم الراسخة مع التحديث، وش ممكن نشبهها؟
0: ليش؟
1: شوفي، الله يحفظهم ويخليهم تاج على روسنا، الملك سلمان كجذور.
0: نعم،
1: كرجل قائد عظيم من جيل ما هو بجيل اليوم، وكيف
0: وبنى
1: تقبل الفكر الشاب لسمو الأمير محمد بن سلمان، وصار فيه مزج بين الماضي والحاضر، صار فيه القيم الراسخة والتاريخ العريق والماضي المجيد مع الحاضر اللي يمثله الشاب سموه الأمير الشاب محمد بن سلمان، وكيف حنا منفتحين مع
0: المتطلع للمستقبل، واللي أيضا
1: شفتي كيف
0: هو ممتد هذه القيم من
1: نعم. رد الفجوة بين الأجيال، التمسك بالأصالة مع التحديث، يعني مواكبة العصر.
0: نعم،
1: هذه القدوة لنا، هذا الشيء اللي حنا لازم نحطه في اعتبارنا. أنت لو تشوفين الآن،
0: هذه أجمل صورة تشبيه يعني صراحة. بالضبط. قلتيها، لأنه اليوم إحنا عندنا مكتسبات القيادة حفظها الله ورعاه، لذلك نقول على مدار 3 قرون ترى في بناء مو بسهل.
1: أي.
0: بناء مو بسهل، يعني كلفت، يعني فيها حروب وفيها حفاظ على هذه الأروض، الأراضي وهذه المكتسبات اللي حنا الآن موجودة تبني عليها.
1: فحنا أمام تحدي كبير، لكن بأمر الله إحنا شعب أو شخصيتنا السعودية في كل من القيادة إلى المسؤولين إلى الشعب، إحنا متكاتفين، نشعر بانتماء عظيم لهذا الوطن، نحمل شخصية، يجب أن مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤولية أي مواطن سعودي إنها تبرز جمالها.
0: نعم،
1: ووهجها وحلاوتها للعالم، وهذا الشيء اللي حنا زي ما قلت لك
0: بدورنا نقوم فيه لازم.
1: إيه.
0: وهذه هي التوصية اللي نختم فيها اليوم. شخصيتك السعودية هي موجودة الحمد لله، لكن أيضا الحفاظ عليها وإبرازها بأجمل صورة، والحمد لله هذه موجودة في مجتمعنا، فنحافظ عليها ونعززها دائما. وصلنا الختام، شكرا تغريد.
1: أهلا وسهلا،
0: كالعادة يداهمنا الوقت. شكرا، والشكر موصول لكم مستمعينا، طيب استماعكم، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا نشكر الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان ضيفتي الدائمة في برنامج سعادة جارية، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: من العليا إلى العليا، قصر للوطن وراية لا تنكسر في قلب الصحراء الشرقية، حيث تتماوج الرمال كبحر من الذهب، وتلوح قرية حملت في حجارتها سر المجد. هناك ينتصب قصر لا يشبه القصور، قصر صار اسمه عنوانا للتاريخ، قصر عالي في قرية العليا. لم يشيد هذا القصر عبثا، بل بناه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ليكون مركزا للقيادة والإدارة، وليحفظ أمن الحدود، وليؤكد أن الوطن يولد من العزم والإرادة. في أروقته ترددت خطى الرجال الأوائل، وفي حجراته وضعت الخطط ورسمت معالم الطريق نحو وحدة لا تعرف الانكسار. كان قصر عالي بمثابة الحارس على تخوم الوطن، والمرآة التي عكست هيبة الدولة وهي تفرض وجودها في كل شبر من الجزيرة. واليوم يقف شامخا في قرية العليا، شاهدا على رحلة الملك عبد العزيز الذي لم يكن يبني القلاع فقط، بل كان يبني وطنا ويشيد مجدا سيظل خالدا ما دامت هذه الأرض تنبض بالحياة. نحتفل باليوم الوطني فنتذكر أن كل حجر في قصر عالي يردد كلمات المؤسس: الوحدة عز، والسيادة أمان، والراية لا تطوى. قصر عالي لم يعد جدارا من حجر، بل صار جدارا من ذاكرة، ذاكرة تقول لنا: هنا وقف المؤسس، وهنا كتبت أولى فصول السيادة، وهنا من قلب قرية العليا انطلقت رسالة أن هذا الوطن باق ما بقي الدهر بإذن الله. هنا قصر عالي، وهنا وطن عال، وهنا السعودية للمجد وللعليا، وعاش الوطن.

0: عزنا بفزعتنا.
1: من قلب الصحراء حيث الشمس تلامس الرمال الذهبية، ينبض قلب المملكة العربية السعودية بالخير لا يعرف حدودا ولا يفرق بين قريب وبعيد. في صباح مشرق على ربوع إفريقيا، كانت القرى النائية تعاني من الجفاف ونقص الموارد الأساسية. أطفال يلهثون وراء الماء، نساء يحفرن الأرض بحثا عن حياة. في تلك اللحظة جاء صوت المملكة كنسيم عليل في صحراء قاحلة. من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلقت القوافل محملة بالدواء والغذاء والماء. لم يكن مجرد دعم مادي، بل كان رسالة تقول أنتم

لستم وحدكم، عزنا، فزعتنا. في أحد المخيمات التقت فرق الإغاثة السعودية بالأطفال والنساء والرجال، عيونهم ممتلئة بالأمل بعد طول انتظار. كل حقيبة طعام، كل قطرة ماء، كل دواء كان جسراً من قلب المملكة إلى قلب أفريقيا، يربط بين الشعوب بالرحمة والإنسانية. لم يأتي الدعم لمجرد اللحظة، بل امتد ليشمل التعليم والبنية التحتية والصحة، مدارس جديدة، مستشفيات مجهزة، مشاريع تنموية تعكس رؤية المملكة ودورها الريادي في الإنسانية العالمية. وفي المساء حين تغرب الشمس على القارة الأفريقية، كان سكان القرى يرفعون أيديهم بالدعاء، لا للمملكة فحسب، بل للقيم التي تمثلها: العطاء والوفاء والإنسانية. عز وفزعة لم تقتصر على حدود جغرافية، بل امتدت إلى أعماق القلوب. أيها السامعون، من صحراء نجد ومن قلوب السعودية تنطلق رسالتنا أن الإنسانية لا تعرف حدوداً، وأن عزنا الحقيقي يظهر حين نمد يد العون لكل محتاج. عزنا بفزعتنا رسالة لكل العالم بأن الخير يصنع الفرق، وأن الأمل يولد من رحم العطاء.

قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل

0: رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا.
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: من قلب الصحراء. ولد مجد لا يعرف المستحيل.
1: بعون الله نسير إلى الأمام بأقدام ثابتة.
0: مسيرة بناء.
2: في أرض كانت الصحراء فيها تمتد حتى الأفق، المسافات شاسعة والقرى متباعدة، والعلم يصل إلى الناس بخطوات بطيئة. وفي وسط هذا الامتداد الصامت كان هناك رجل يرى أبعد من حدود المكان. لم يكن الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ينظر إلى الصحراء كما هي، بل كما يجب أن تكون. كان يرى أن معركة بناء الوطن لا تنتهي عند توحيد البلاد، بل تبدأ من هناك. فالأرض تحتاج إلى إنسان متعلم، ومدن تحتاج إلى طرق تربطها، وثروات تحتاج إلى من يحولها إلى مستقبل. ومن هنا بدأت قصة إصرار طويلة. في البدايات كان التعليم يعتمد بصورة كبيرة على الكتاتيب وحلقات المساجد، وكان الوصول إلى المعرفة محدوداً في كثير من المناطق. لكن مع استقرار الدولة بدأ الملك عبد العزيز ينظر إلى التعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمع. وفي العام 1925 وبعد دخول مكة عقد اجتماع لبحث شؤون التعليم ووسائل تطويره، ثم جاءت الخطوة الأهم. في العام 1926 تأسست مديرية المعارف العامة لتصبح نقطة انطلاق لتنظيم التعليم الحديث في المملكة. لم يكن الطريق سهلاً، فالأرض واسعة والمدارس قليلة والمعلمون محدودون، لكن الفكرة كانت أكبر من الصعوبات، وبدأت المدارس تنتشر تدريجياً، ولم يعد التعليم حكراً على المدن، بل امتد إلى القرى والمناطق البعيدة. الأستاذ الدكتور متريك السباعي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ السعودي.
3: التعليم هو أحد إنجازات الملك عبد العزيز التنموية العملاقة في بناء أحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة، التي كان نتاجها تنمية إنسان هذه الأرض علماً وفكراً. فكان لتأسيس هذه المديرية الدور الأكبر في قيادة التعليم في البلاد. كذلك دعمت المديرية بعد حوالي عامين، وتحديداً في محرم من العام 1346 للهجرة 1928 ميلادي، بصدور الأمر الملكي الكريم بتأسيس مجلس المعارف ليكون هو الهيئة المشرفة على سياسة التعليم في البلاد. هكذا كانت تلك الحقبة التعليمية النظامية بتأسيس مديرية المعارف هي انطلاقة عجلة التعليم النظامي في البلاد، الذي كان انعكاس نتاجه على المجتمع عامة وعلى مؤسسات الدولة الحديثة الأخرى، التي يعتبر العلم والتعليم

0: هو وقودها المحرك نحو البناء والتطوير.
1: لم يكن الهدف مجرد إنشاء المدارس، بل بناء إنسان متعلم قادر على المشاركة في بناء وطن يتجه نحو المستقبل. وهنا ظهر إصرار الملك عبد العزيز، فالتعليم في رؤيته لم يكن مشروعاً عابراً، بل أساساً لبناء الإنسان والدولة، ونواةً لمسيرة تعليمية امتدت آثارها عبر أجيال مختلفة.
0: وبانتشار المدارس انتقل المجتمع تعليمياً إلى منظومة لها جهة رسمية مسؤولة، ومناهج موحدة، ومراحل محددة، وإشراف منظم، وهو ما مهد لاحقاً استمرارية البناء والتطوير لوزارة المعارف ولتعليم البنات ثم للتعليم الجامعي. هنا نجد أن انتشار المدارس غير من الصورة المجتمعية للتعليم بعد ظهور هذه الجهة الرسمية الواحدة التي افتتحت المدارس وأعدت المعلمين، فنتج عن ذلك جيل قادر على العمل في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة. ولعلنا نختصر تلك الفترات المرحلية بالقول أن التعليم انتقل من مبادرات محلية إلى سياسة دولة.
1: في مكان آخر بدأت قصة مختلفة تماماً، هناك في شرق البلاد حيث تبدو الأرض ساكنة، بدأت أعين علماء الأرض تبحث في باطنها عن شيء لم يكن أحد يعرف حجمه. عام 1933 وقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط، وبدأت رحلة البحث في أرض لم تكشف بعد عن سرها. بدأ الحفر في العام 1935 بئراً بعد بئر، والنتائج لا تزال صامتة. مرت السنوات وكادت الآمال أن تتراجع، لكن الإصرار لم يتوقف.
0: الملك عبد العزيز رحمه الله هو أحد النماذج الكبرى في التاريخ الحديث التي يشار لها بالبنان في التحدي والإصرار. ورحلته في بناء دولته العظمى مليئة بالقصص البطولية المبنية على أسس ثابتة، قفزت بالصحاري الخالية إلى مدن صناعية ومراكز حضارية يتفيأ ظلالها الشعب السعودي حتى يومنا هذا. وقصة النفط هي رحلة الذهب الأسود كما يسمونها، التي حملت في طياتها مع صعوبتها وشبه استحالتها تشويقا وإثارة، حيث البذل والمغامرات وقلة الإمكانيات. الملك عبد العزيز أدرك في وقت مبكر منذ العام 1342 للهجرة أهمية استثمار خيرات بلاده، أمر بالبدء في التنقيب عن النفط في الأحساء رغم تردد ورفض كثير من المكتشفين، وأنهى رحمه الله بعد ذلك في 1346 للهجرة عقد امتياز تنقيب أحد الشركات السابقة لإخفاقها في التزاماتها. ثم كلف الجيولوجي الأمريكي الخبير كارل تويتشل بالبحث عن الزيت والمعادن في العام 1350 للهجرة لتؤكد أعماله بعد ذلك وجود الزيت في المنطقة الشرقية. وبحنكة الملك عبد العزيز وبعد نظره وكذلك لنجاحه في استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، شكل كل ذلك قاعدة ممتازة لجذب رأس المال الأجنبي، حيث بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية تتوافد بل تتنافس بشراسة لكسب ذلك الامتياز الثمين مع الملك عبد العزيز الذي درس بعبقريته الفذة كل العروض المقدمة. ثم وجه في 4 صفر 1352 للهجرة الموافق 29 مايو 1933 ميلادي بتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن الزيت مع شركة سوكال الأمريكية. وبدأ توافد الجيولوجيون الأوائل الذين حطوا رحالهم عند بلدة الجبيل الساحلية، واستمر الملك عبد العزيز في صبره وعدم يأسه واثقا بالله ثم خيرات أرضه.
1: في العام 1938 جاء الخبر الذي غير مسار التاريخ، النفط يتدفق بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 الذي عرف لاحقاً باسم بئر الخير، لم تكن لحظة اكتشافه ثروة فحسب، بل لحظة بدأت فيها ملامح اقتصاد جديد.
0: ولأن الإنسان السعودي جزء لا يتجزأ من البناء والتنمية، فقد وجه الملك عبد العزيز أن يكون شريكاً في رحلة النفط الكبرى، فشارك بجهده وما يملك في أعمال التنقيب، حيث كان الجيولوجيون الأوائل آنذاك يعتمدون على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، كما تم الاستعانة بإبلهم لتزويد المخيمات النائية في الصحراء بإمدادات الديزل والبنزين والأسمنت، خاصة بعد محدودية القوة وقلة المعدات بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الجانب يروي لنا رئيس مجلس إدارة الشركة كبير المديرين التنفيذيين المتقاعد آنذاك في شركة أرامكو 1947 ميلادي فرانك جينكرز، التسهيلات السعودية الكبيرة لتوفير بيئة عمل مميزة من أجل إنجاح هذا المشروع التاريخي الكبير، كما يؤكد أن السعوديين يبحثون دائما عن التعلم ولديهم قوة ذكاء عالية. والملك عبد العزيز حينها كان لديه نظام عمل حازم وقوي تجاه جميع من له علاقة بإنجاح تلك الأعمال، ويعقد كل خميس مجلسا مفتوحا ويستقبل كل مواطن يود مقابلته ويسأل عن كل جديد حول سير العمل، ويحقق في التراجع والتقصير ويكافئ على الإنجاز والتطوير. لذلك نجحت أرامكو وباتت كيانا وطنيا عالميا غنيا انعكس أثره على بناء الدولة وتنميتها.
1: وتتويجا لهذه المرحلة، وقف الملك عبد العزيز في ميناء رأس تنورة عام 1939، وأدار بنفسه صمام تحميل أول شحنة من النفط الخام السعودي لتدخل المملكة مرحلة جديدة من تاريخها. لكن النفط وحده لا يبني وطناً، والمدرسة لا تصل إلى طالب يعيش خلف مسافات شاسعة. كان هناك تحد آخر، بلاد واسعة تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن الشمال إلى الجنوب، وكان لابد أن تتحول هذه المسافات من عائق إلى جسور. بدأ الاهتمام بوسائل النقل، وأدخلت السيارات في حركة السفر ونقل البضائع والحجاج، ثم بدأت الطرق المعبدة تشق طريقها عبر الصحراء لتربط المدن والمناطق وتفتح أمامها آفاقاً جديدة من التواصل والتنمية.
0: بداية الإبل كانت هي الوسيلة الأساسية للنقل في البلاد في أزمنة سبقت قيام المملكة، ورغم أنها خدمت وتناسبت مع التضاريس الوعرة المختلفة، إلا أنها كانت بطيئة وغير كافية، خاصة لحجم الدولة الجديدة. لذلك بادر الملك عبد العزيز بتعبيد الطرق وإدخال السيارات، ورغم التحديات المختلفة إلا أنه يعني وجد أنها لن تكون عائقا أمامه، بل كانت في حد ذاتها دافعا قويا، لأن الدولة أصبحت بحاجة ماسة إلى ربط أجزائها المتباعدة وإداراتها وتأمينها لتستقر وتدار بفاعلية وسرعة من خلال الطرق المعبدة ووسائل النقل الحديثة. كذلك كان تحسين معيشة السكان وتنشيط الاقتصاد هاجساً مهماً لدى المؤسس رحمه الله، فأراد أن يتم نقل البضائع بطريقة أسرع وأقل تكلفة مما يخدم الناس، وهذا حسن من أوضاع الناس الاقتصادية وساعد على التجارة، خاصة بعد اكتشاف النفط وتوفر موارد إضافية تحتاج خطوط مواصلات وطرق نقل حديثة ومتطورة.
1: وفي عام 1938 أنجز طريق جدة مكة، كما شهد عهد الملك عبد العزيز تعبيد طرق أخرى ومن بينها طريق الرياض الطائف مكة، بالإضافة إلى طريق الرياض الهفوف الظهران القطيف الجبيل.
0: لم يكن اختياره أولاً عشوائياً، فجدة هي الميناء الرئيس الذي يصل إليه معظم الحجاج بحراً، ومكة هي مقصدهم، لذلك عكس المشروع رغبة الملك عبد العزيز رحمه الله

0: الأكيدة في تخفيف المشقة التي كان يلاقيها ضيوف الرحمن بعد أن استتب الأمن في الحجاز. وفي السياق التاريخي آنذاك مثل طريق جدة مكة عدة أمور مترابطة، منها إعلان أن خدمة الحج أصبحت سياسة دولة وليس مجرد واجب ديني تقليدي، ومنها الانتقال العملي من الإبل إلى السيارات في أهم مسار ديني واقتصادي في البلاد، ومنها كذلك أول خطوة ملموسة في ربط أجزاء الحجاز بطرق صالحة للمركبات الحديثة بعد التوحيد، وكذلك منها إشارة إلى أن الدولة الجديدة رغم محدودية مواردها وصعوبة التضاريس ستضع راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام في مقدمة أولوياتها ومشروعاتها. وللتاريخ، لم يكن طريق جدة مكة مجرد طريق بين مدينتين، بل أول تعبير عملي عن هوية الدولة السعودية الحديثة، أمن طرق تيسير حج بداية تحديث.
1: كانت الآلات تشق طريقها عبر الصحراء، وكانت الطرق جديدة تعني أن مدينة أصبحت أقرب، وقرية أصبحت أقل عزلة، ومدرسة أصبحت أسهل وصولاً، وسوقاً أصبح أكثر اتصالاً بغيره، وهكذا. لم تكن الطرق مجرد أسفلت فوق الرمال، كانت بمثابة الشرايين لدولة تتشكل. لم يكن إصرار الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مجرد موقف في مرحلة من التاريخ، بل كان بداية لنهضة امتد أثرها وما زالت ملامحها ترى في وطن يتقدم بثبات. فحين تقترن الرؤية بالإصرار يصبح المستحيل بداية لطريق جديد.
2: مسيرة بناء، إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق.

لهجاتنا متعددة، لكن حب هذا الوطن يجمعنا على كلمة واحدة. تنوعنا هو القصة الفريدة التي نرويها للعالم بكل فخر.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: عزنا بفزعتنا.
2: من قلب الصحراء حيث الشمس تلامس الرمال الذهبية، ينبض قلب المملكة العربية السعودية بالخير لا يعرف حدوداً ولا يفرق بين قريب وبعيد. في صباح مشرق على ربوع إفريقيا، كانت القرى النائية تعاني من الجفاف ونقص الموارد الأساسية. أطفال يلهثون وراء الماء، نساء يحفرن الأرض بحثاً عن حياة. في تلك اللحظة جاء صوت المملكة كنسيم عليل في صحراء قاحلة. من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلقت القوافل محملة بالدواء والغذاء والماء. لم يكن مجرد دعم مادي، بل كان رسالة تقول أنتم لستم وحدكم، عزنا فزعتنا. في أحد المخيمات التقت فرق الإغاثة السعودية بالأطفال والنساء والرجال، عيونهم ممتلئة بالأمل بعد طول انتظار. كل حقيبة طعام، كل قطرة ماء، كل دواء كان جسراً من قلب المملكة إلى قلب أفريقيا، يربط بين الشعوب بالرحمة والإنسانية. لم يأتي الدعم لمجرد اللحظة، بل امتد ليشمل التعليم والبنية التحتية والصحة، مدارس جديدة، مستشفيات مجهزة، مشاريع تنموية تعكس رؤية المملكة ودورها الريادي في الإنسانية العالمية. وفي المساء حين تغرب الشمس على القارة الأفريقية، كان سكان القرى يرفعون أيديهم بالدعاء، لا للمملكة فحسب، بل للقيم التي تمثلها: العطاء والوفاء والإنسانية. عز وفزعة لم تقتصر على حدود جغرافية، بل امتدت إلى أعماق القلوب. أيها السامعون، من صحراء نجد ومن قلوب السعودية تنطلق رسالتنا أن الإنسانية لا تعرف حدوداً، وأن عزنا الحقيقي يظهر حين نمد يد العون لكل محتاج. عزنا بفزعتنا رسالة لكل العالم بأن الخير يصنع الفرق، وأن الأمل يولد من رحم العطاء.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

0: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

أنا الصحراء، ذلك الامتداد الذي ظنه العابرون فراغاً، وتوهمت القوافل أنني مجرد بحر من الرمال لا يخفي سوى السراب. قرون طويلة وأنا أحرس أسراري في الأعماق، أخفي كنوزاً لم ترها عين ولم تبلغها يد. كانت الشمس تعبر فوقي كل يوم، والنجوم تسهر على كثباني كل ليلة، أما أنا فكنت أحتفظ بسر عظيم، سر ينتظر موعده، موعد رجل آمن بأن المستقبل لا يولد من الصدفة بل من الإيمان والعمل والصبر. كنت أسمع خطى الرعاة وأصوات القوافل وأنفاس البادية وهي تبحث عن الماء، لكن في جوفي كان شيء آخر ينتظر، شيء سيغير الحكاية كلها، سيبدل وجه الأرض ويرسم ملامح وطن كنت أعلم أن لحظة الميلاد قادمة وأن أعماقي ستتكلم ذات يوم.

سعودية الفتية تخطو أولى خطواتها نحو بناء الدولة الحديثة. بلاد واسعة الأطراف تتشكل وحدتها السياسية تحت قيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان التحدي كبيراً، فالأحلام أكبر من الموارد المتاحة، لكن القادة العظام لا ينظرون إلى ما هو موجود فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. في عام 1933 للميلاد وقعت المملكة اتفاقية للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. كان القرار جريئاً، فلم يكن أحد يعلم يقيناً ما الذي تخبئه الأرض تحت تلك الرمال الممتدة. كانت مجرد احتمالات، لكن المملكة اختارت أن تراهن على المستقبل. بدأ الجيولوجيون رحلتهم بين الصحاري والهضاب، يقيسون الصخور، يقرؤون تضاريس الأرض كما يقرأ المؤرخ صفحات التاريخ. سنوات من البحث وأشهر طويلة من الحفر، بعض الآبار خيبت الآمال وبعضها أعطى مؤشرات ضعيفة، حتى كاد اليأس أن يتسلل إلى النفوس، لكن الإصرار كان أقوى.

كم من آلات حفرت، وكم من رجال وقفوا ينتظرون. قال بعضهم: لا شيء هنا. وقال آخرون: لقد انتهى الأمل. لكنني كنت أعرف الحقيقة. في أعماقي كان نبض الأرض يتجمع. كنت أسمع صوت المستقبل وهو يقترب. كنت أنتظر اللحظة فقط، لحظة أن أطلق السر الذي خبأته ملايين السنين.

وفي عام 1938 للميلاد جاءت اللحظة التاريخية في بئر الدمام رقم 7، ذلك البئر الذي سيعرف لاحقاً باسم بئر الخير. اندفع النفط بكميات تجارية للمرة الأولى، وكان ذلك أكثر من مجرد اكتشاف اقتصادي، لقد كان ولادة عصر جديد، العصر الذي سيغير المملكة والمنطقة بل والعالم. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة التحول الكبرى، تحولت القرى إلى مدن، وامتدت الطرق عبر الصحاري، وشقت المدارس أبواب المعرفة، وارتفعت المستشفيات، وتوسعت الموانئ، وأصبحت المملكة لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي. لم يكن النفط مجرد ثروة تحت الأرض، بل أصبح أداة لبناء الإنسان. فالاستثمار الحقيقي لم يكن في الآبار وحدها، بل في العقول، في التعليم، في التنمية، وفي المستقبل. لقد مثل اكتشاف النفط نقطة تحول حضارية غير مسبوقة، فخلال عقود قليلة انتقلت المملكة من اقتصاد يعتمد على موارد محدودة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتحولت المنطقة الشرقية إلى مركز صناعي عالمي، وأصبحت صناعة الطاقة السعودية نموذجاً في الكفاءة والتطور. ثم جاءت المراحل اللاحقة لتؤكد أن النفط كان بداية الطريق وليس نهايته.

أنا النفط، خرجت من أعماق الأرض، لكن قيمتي الحقيقية لم تكن في لون السوادي، بل في الضوء الذي صنعته، في المدارس التي أنشئت، في المدن التي ارتفعت، في الأحلام التي تحولت إلى واقع. كنت بداية الحكاية، لكن الحكاية اليوم أصبحت أكبر مني، فالوطن الذي اكتشفني اكتشف أيضاً قدراته، واكتشف أن الثروة الحقيقية هي الإنسان. واليوم بين مشاريع المستقبل العملاقة والمدن الذكية وبرامج التنويع الاقتصادي، تواصل المملكة كتابة فصل جديد من قصة بدأت قبل عقود في صحراء هادئة، هناك حيث كان الرجال يبحثون عن النفط فاكتشفوا المستقبل ووجدوه. من بئر في قلب الصحراء إلى وطن يقود مشاريع المستقبل، ومن قطرة نفط خرجت من أعماق الأرض إلى نهضة امتدت في كل الاتجاهات. هكذا لم يكن اكتشاف النفط مجرد حدث اقتصادي، بل كان لحظة ميلاد لعصر جديد، عصر تحولت فيه الرمال إلى قصة بناء، والأحلام إلى منجزات، والرؤية إلى واقع يراه العالم. وهنا في أرض عرفت كيف تصنع من التحديات الفرص، ومن الثروة تنمية، ومن الحلم حقيقة. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: قصر الخرج، ذاكرة المجد وأسرار التوحيد. في قلب الخرج، حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد، وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة، يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي شامخاً، كأنه يكتب سطوراً من الفخر على وجه الزمن. ليس مجرد قصر من الطين والحجر، بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، القائد الذي وحد الشتات وغرس في الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة، كان القرار وكانت الرؤية وكانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى، وأروقته شهدت أحاديث القادة وأحلام المستقبل التي تحققت في يومنا الوطني. في يوم الوطن، حين نرفع رؤوسنا فخراً، نستعيد صورة الملك عبد العزيز وهو ينظر من شرفات القصر، كأنه يستشرف ملامح وطن موحد، وطن يكتب التاريخ من جديد. لقد كان قصر الخرج حصناً من الحصون التي صاغت الهوية السعودية، منه انطلقت رسائل الوحدة، وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية، لتظل أروقته اليوم رمزاً لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخاً، كأننا نسمع صدى صوت الملك المؤسس يقول: الوطن أمانة، والوحدة قدر، والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج، من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة. فنحن لا نحتفل بماض مضى، بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة، وهنا الوطن، وهنا المجد الذي لا ينطفئ. لا ينطفئ.
1: عزنا برؤيتنا. مشروع تروجينا وجهة متميزة تمزج بين المناظر الطبيعية والعمرانية بتصميم عبقري وهندسة مبتكرة تعانق بها الطبيعة. تعد تروجينا جزءاً من مخططات مشروع نيوم، وهي قرية عمودية تقع في قلب المناطق الطبيعية بالمملكة على بعد 50 كيلومتراً من ساحل العقبة. تتميز تروجينا بمناخها الاستثنائي وموقعها المثالي وارتفاعاتها الشامخة التي تصل إلى 2600 متر مربع، صممت لتكون وجهة سياحية عالمية على مدار فصول السنة المختلفة. بدأت ملامح قرية التزلج تظهر في إحدى مناطق تروجينا بنيوم، حيث تحتوي على منحدرات تزلج وقاعات رياضية مغلقة وفنادق ومطاعم مرتبطة بشبكة تلفريك، وستكون جاهزة في موعدها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029.
2: قبل أن تكتب الحكاية، كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
3: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
2: لم يكن مجرد اسم، بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن
3: السعودي،
2: قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه، ومجد نعيشه، وحلم لا ي...

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: حجارة تحفظ أنفاس المؤسس في عمق الصحراء، حيث الرمال لا تحفظ إلا الأسرار العظيمة. ينهض قصر ليس كغيره من القصور، قصر المويه. إنه ليس حجراً فوق حجر، بل شاهد على خطوات الملك عبد العزيز حين وقف هنا يخطط، يحلم ويرسم ملامح وطن. في هذا القصر شرق الطائف جلس القائد المؤسس يوزع النظر في الخرائط، يقلب الفكر في طرق النصر، ومن حوله رجاله الأوفياء يتأهبون لمعركة فاصلة ستغير وجه الجزيرة العربية. هنا بين جدران المويه لم يكن الليل للراحة، بل كان للقرار. وهنا لم يكن الفجر للشروق فقط، بل كان لإعلان عهد جديد، وطن يتشكل وراية ترفع. من المويه انطلقت مسيرة المجد، ومن حجارتها كتب الملك عبد العزيز فصلاً من أعظم فصول التوحيد. واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني، نتذكر أن هذا القصر لم يكن مجرد مأوى، بل كان شرارة بداية السعودية العظمى. قصر المويه ذاكرة من الصحراء، وحكاية صنعت لنا وطناً ورفعت لنا راية خضراء تخفق في سماء المجد.

أيها المستمعون الكرام، هنا صوت الوطن، هنا المملكة التي لم تكن يوماً مجرد أرض وحدود، بل كانت قلباً نابضاً بالإنسانية ويداً تمتد لتغيث الملهوف وتواسي الجريح وتعيد الأمل لمن فقده. منذ عقود طويلة وفلسطين كانت الحكاية الأولى في سجل المساعدات السعودية. لم تكن المساعدات مجرد أرقام في جداول أو شحنات عابرة للحدود، بل كانت رسالة صادقة تقول عزنا بفزعتنا وأنتم في القلب دائما. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثرى وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، كانت المملكة السند لفلسطين في كل محنة وفي كل ضيق. مستشفيات أنشئت، بيوت أعيد إعمارها، غذاء ودواء تدفق مع كل نداء استغاثة. بلادنا لم تنتظر أن يطرق أحدا بابها، هي التي بادرت دائما وقالت نحن معكم. وحينما يشتد الخطب وتتعالى أصوات الحرب، تظل يد المملكة هي اليد التي تمسح دمعة اليتيم وتواسي الأمة الثكلى وتعيد للطفل كتابه وقلمه ليكتب غده من جديد. في فلسطين يعرفون أن وراء البحر والصحراء وطنا لا يتخلى، وطنا عرف عنه الوفاء. المملكة لم تقدم المساعدة فقط، بل قدمت عزة وكرامة. هذه هي السعودية، عزنا، فزعتنا وقوتنا في إنسانيتنا وفي فلسطين. سيبقى الأمل ما دام بيننا عهد لا ينكسر وعطاء لا ينقطع وراية لا تنقطع.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: فنجان قهوة وترحيب صادق، هكذا استقبلنا ضيوفنا منذ القدم، وهكذا نستقبل العالم اليوم. في يومنا الوطني أبوابنا مفتوحة وقلوبنا أوسع.
1: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار.

سعد الله مساكم، حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار اللي جمعنا عبر موجاتكم الأولى إذاعة الرياض. مساء السعادة، ونبدأ وياكم مشوارنا على هالأثير الجميل على مدار هالساعتين. وراح يكون معكم في الرحلة الجميلة أصدقائنا مخرجنا علي الحصيني، تحية كبيرة منها لكل من يسمع ومن غادة العلي من أمام المايك.

بالأمس احتفينا جميعا بيوم غالي وعزيز على قلوبنا، يومنا الوطني السعودي المجيد. هذا اليوم العظيم اللي نستلهم فيه ذكرى وطن، ما هو بس أرض نعيش عليها لكن مكان ننتمي له قلبا وقالبا وجودا وإحساسا ومشاعرا، ونحس فيه بكل مشاعر الأمان، لأن الوطن هذا هو يعني البيت الكبير اللي يجمعنا، الأم الحنون، الأهل، الفخر، العز، والهوية الجميلة اللي دشنت في يومنا الوطني، عزنا بطبعنا، أصدقائنا، هذا الطبع المتجذر من الأصالة في طباعنا وسلوكنا وهويتنا. طبعا الشعار هذا أنا أشوفه في كثير من الصفات اليوم اللي ارتبطت بالمجتمع السعودي عبر أجيال، يعني ما هو بس أنه مجرد شعار، لا، لما تقرأ عزنا طبعنا فأنت تعرف من أين استمد السعودي عزه وفخره ومجده، من خلال طبعه الكريم، طبعه مو بس في تقديم قهوة والضيافة، لكن الطبع اللي امتد عبر أجيال طويلة من الأثر يعني نفسه في سبيل الآخرين، التضحية، شعور بأن واحد من أهل البيت الكبير، أهل السعودية العظيمة، فالكل مرحب فيه أينما كان وأي زمان، وعبر امتدادها الأجيال أيضا من طبعنا الكريمة وخصالنا العظيمة الفزعة، لما نوقف مع بعضنا البعض وقت الحاجة، حتى لو الشخص ما طلب مساعدة لكن بمجرد ما تشوفه بحاجة مساعدة فالسعودي يفزع، السعودي كريم، السعودي يفزع، السعودي شهم، لأنه يعني هالشهامة هذه ما هي بس في أصل ولا جذر، هي في احترام، في سلوك، في تفاعل، وفي تعامل، في حفظ العشرة، في الوقوف مع الحق، وأيضا عزنا بطبعنا، هذا الطبع الجميل الممتد من داخل الأسرة من خلال هالترابط العائلي اللي ما اعتبرها بس يعني صلة قرابة لكنها سند وامتداد وذاكرة.

عوائلنا الجميلة، عوائلنا اللي يعني يصنفنا ضمن أفضل وأجمل المجتمعات على مستوى العالم كله. إنه عوائلنا السعودية عوائل مترابطة، الأم والأب والأخوة والأعمام والخوال والقبيلة، جميعها تمتد في ذاكرة واحدة. طبعنا أكيد إن هي تعددت ما بين يعني خصلة وأخرى، لكنها تظل هي الأجمل اللي تجمعنا في هذه الهوية. عزنا بطبعنا زي ما قلت أصدقائنا، يعني هالطباعة السعودية ورثناها من جيل الأول، الرعيل الأول في مجتمعنا، واليوم نشوفه جزء لا يتجزأ من شخصيتنا واللي نتمنى أيضا أن يورث لأبنائنا. فيوم سعودي يا رب كان جميل عليكم، وما نزال إحنا طبعا نحتفي بيوم الوطن. يعني أحس أنه أسبوع كامل ما يكفينا احتفاء بهذا الوطن العظيم اللي استمرت طبعا خطواته واثقة بعزيمة رجاله ونسائه اللي آمنوا بهذا الوطن وعملوا علشان يظل قوي وعزيز ومرفوع الرأس. فيا رب انكم انبسطوا يوم أمس، قضيتوا يوم احتفيتوا فيه، عليتوا أصواتكم وانتوا تحتفون بهذا الوطن اللي يستاهل انكم تحتفون فيه. وما زال أتوقع حتى الويكند اليوم كثير من العوائل، حتى أنا عائلتي اليوم راح تحتفي إن شاء الله باليوم الوطني. فخبرونا كيف كان يومكم يوم أمس، وإيش مخططين لهالويكند. أسمع منكم في مشواركم اللي حيكون معنا بعد شوي فقرتنا الأولى. اللي بيشارك أكيد راح فيه على 011-40-53. تروح يا علي الفاصل قصير ونرجع من جديد نتواصل. نروح الفاصل، نعم خليكم معنا.

0: في يومنا الوطني نحتفي بتنوعنا الذي يجعلنا أغنى وبوحدتنا التي تجعلنا أقوى، من نجد إلى الحجاز ومن جبال عسير إلى نخيل الأحساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة ضي الزهراني من مدارس ابن رشد قرطبة الابتدائية، ويشرفني أن أشارككم فرحة اليوم الوطني السعودي 96 في يوم وطننا الغالي. أرسل أسمى التهاني لمملكتنا الحبيبة ولقيادتنا الرشيدة ولأهلي الغالي، وأفتخر بأن أمثل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية من خلال مشاركتي في تحدي الإلقاء على مستوى الرياض وتحقيق مركز متقدم باسم وطني الغالي. حفظ الله السعودية وأدام عليها الأمن العز والنجاح.
2: عزنا بطبعنا. عز النهار. عز النهار.

0: حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار. نكمل معكم مشوارنا اللي تو ما ابتدى. بسمع كده أصواتكم الناس اللي حابين يشاركون، نقول هلو مسهلا 011-45-3 ونسألكم كيف كان يوم أمس، كيف احتفيتوا بالوطن، علمونا شو الخطة الويكند هذا. أكيد كثير منكم أيضا حيحتفي وحيكون يمكن للعائلة يعني الأصدقاء النصيب الأوفر من الاحتفالية. حنسمع منكم على 011-45-3 أول المتصلين. نوال حياك.
1: هلا هلا غدوي.
0: هلا وسهلا. صباح الورد. احنا صباح ولا مساء؟
1: لا مساء الحين غدوي. شكلك تو صاحي من النوم، قلت صباح الخير.
0: والله صاحي من بدري، انا اصحى الصبح.
1: شاطرة.
0: هلا وسهلا. يا هلا. قولي لي نوال، كيف يوم امس احتفيتي بالوطن؟
1: اول شيء نقدم التهنئة للوطن العزيز، للقيادة الرشيدة، للشعب السعودي، مواطنين، مقيمين، كل من يعني قيم على هذا الأرض الطيبة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم إن شاء الله يا رب.
0: أمين يا رب العالمين. وإنت شخصيا شلون احتفيتي؟
1: أنا يا غدوي ما طلعت لأن أنا خاف من الزحمة.
0: لا بغض النظر، شوفي أنا أمس ما طلعت بس كان عندي شغل خارجي لازم كنت أسويه، بس الحمد لله كان طريقي سالك. بس والله العظيم انبسطت، شفتي فرحة الناس شلون؟
1: إيه أنا أشوف
0: في كل مكان،
1: يعني في الشارع أطلع يعني كده قريب من سي هذا طالع وأرجع، لأن ما داني الزحمة.
0: خايفة تعلقين يعني بالزحمة؟
1: اي والله تخلي تخرب يومش الزحمة.
0: شوفي هي هي يعني الزحمة
1: جميل.
0: زحمة في مثل هذه الأيام حلوة يعني.
1: جميل.
0: اي لأنه جمال احتفائنا باليوم الوطني في انك تشوفين هالحشود،
1: يعني تشوفين كل شيء خضر يا غادة. يعني والله عن جد يعني وش اقول لك، يعني وش احبر شيء، تحسين حتى قلبك يخفق لما تشوفين العلم قاعد يرفرف، والله القلب يخفق من داخل، والله تحس ان انا اطير. يعني لولا الحياه طلعت من قزازه السياره والله، بس لان انا من نوع الحيوي واستح يعني هذه الاشياء ما احب اسويها. يعني
0: ما ألومك، شوفي في حب الوطن يعني كل شيء مباح.
1: اي والله يعني عن جد يعني الله يديم علينا نعمه الامن والامان، وما شاء الله الاخضر امس بعد بيضها،
0: وكنا بيضها نتمنى
1: افضل وافياض، وان شاء الله يا رب يا رب
0: يا رب
1: ان شاء الله 6 اكتوبر البطوله السعوديه، وان شاء الله وجه جده.
0: متابعه انت؟
1: اي وان شاء الله وجه جده مبارك على الاخضر
0: باذن الله تعالى. طبعا نبارك منتخبنا اكيد.
1: تدرين غدوي 4 بطولات نهائيه خليجيه السعودي خسرها،
0: اتوقع اكثر نصيب الاسد في البطولات الخليجيه الكويت.
1: اي كان بتي وراها السعوديه، يعني تخيلي لو ما اخذين البطولات جسمنا 7 بطولات. يعني مره على قطر خدتها منا، مره على البحرين خدتها منا، مره عمان خدتها، مره الكويت خدتها من عندنا. ان شاء الله هالمره ما تطلع من السعودية.
0: ان شاء الله يا رب هالمره السعوديه باذن الله تعالى،
1: وتكمل الفرحه ان شاء الله الوطنيه بتتويج السعودي ان شاء الله. يا رب العالمين
0: يا رب. اللهم امين
1: يا رب. امين يا رب الكرم العالمين.
0: سمع صوتك يا نوال،
1: سعدتينا. الله يحفظك ان شاء الله بروحك اليوم، احنا ما عشنا تحاتين
0: يا حبيبتي. لا اصلا انا قايله لابراهيم خذ اجازه لا تجي.
1: ايه وامس تابعت اذاعه قطر.
0: اي طبعا كل الحب وكل الامتنان لمشاعر اخواننا في اذاعه قطر اللي شاركونا.
1: ما شاء الله اذاعه القطر اذاعه الكويت كانت مع البث الصباحي.
0: اي نعم. هذه حالات الايام الوطنيه الخليجيه لما كلنا نعيش الفرحه مع بعض.
1: صحيح.
0: فلا خلا ولا عدم والله.
1: امين امين يا كريم، انه ندهى لهم في فرحهم ان شاء الله.
0: يا رب احنا دائما اسره واحده وعائله واحده.
1: امين امين يا كريم.
0: شكرا.
1: آمين.
0: شكرا
1: حبيبتي
0: لك.
1: الله يحفظ فمان.
0: يعطيك العافية في السراء والضراء بس العجلة. ناخذ اتصال من معنا. أفراح والليالي الملاح.
2: أهلين.
0: أهلين. هلا وسهلين.
2: هلا وسهلا. كيفك أستاذة غادة؟
0: أنا تمام، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله كل عام وانت بخير والوطن بخير. يعني فعلا حرفيا والله انبسطنا أمس، انبسطنا جدا جدا جدا. يعني صحيح اجتمعنا وطلعنا، لكن قبل هذا كله ما شاء الله تبارك الله، يعني انتم كإذاعات سعودية يعني شفنا ما شاء الله الاستضافات اللي سويتوها واللقاءات، يعني حرفيا صحيح انا ماني معاكم لكن حرفيا حرفيا انبسطت.
0: ان شاء الله دوم يا رب افراح وهالفرحه في صوتك دائما تكون حاضره وموجوده. هذا اقل شيء نسويه في حق الوطن، احنا نسخر كل برامجنا للحديث عن هذا اليوم العظيم الجميل اللي نعيشه بكل فخر. فان شاء الله يا رب كان يوم سعيد على الكل.
2: ايوه وكذا كمان، يعني امس كان اليوم الوطني وكمان كانت المناسبه كانت مباراه السعوديه والكويت.
0: يا زينكم، انا احب الناس اللي تتابعون مباريات المنتخب.
2: اي ما شاء الله. فقلت لك يعني بما انه كانت امس اجازه امس واليوم جو اهلنا اللي في الطائف كانوا عندنا اجتماعنا كلنا ما شاء الله، وبعدين في المساء في المساء طلعنا.
0: حلو. لاحظت والله كثير ناس من الرياض راحوا يحتفون في المحافظات، وكثير ناس من اهل المحافظات جايين لما الرياض
2: عشان الجاز هذه قدامهم اليومين ومعاها كمان الجمعه والسبت، فيبغوا ينبسطوا ما شاء الله.
0: الله يبسط الجميع ويسعد الجميع في ظل هالوطن الجميل الرائع اللي يستاهل منك كل محبه وكل حفاوه وكل انتماء وتقدير. سعدت بسمع صوتك يا افراح، شكرا لك.
2: يا هلا حبيبتي.
0: يا هلا وسهلا. روح الفؤاد من الحساء.
3: هلا والله غادة.
0: هلا والله فؤاد.
3: غادة العالي شلونك؟ طيبة؟
0: أنا تمام. فؤاد قطان شلونك؟
3: الله يحيي. لازم يعني غادة العالي فؤاد قطان.
0: على نفس
3: الله يسلمك.
0: قولي فؤاد، طبعا أنت ما شاء الله عليك عندك يعني إلهام شعري جميل. أكيد في أبياتك حاضر الوطن.
3: لا والله أنا في بس أغنية لرابح فقر وطنية الآن، طبعاً أنا عندي قصائد ما تحضرني الآن يعني جديدة، بس خليها بعدين.
0: تمام.
3: عندي أغنية طبعاً رابح فقر حلوة جميلة والله.
0: أغنية
3: كبيرة على الفقر.
0: إيه أكيد غني عن التعريف رابح فقر، بس وش الأغنية؟
3: أيوه خلنا أغني منها بس.
0: أنت بتغني منها؟
3: أغني منها شو؟
0: يلا هات.
3: أنا ما أدري ليش إذا أطلع الهواء أرتبك.
0: لا ترتكب حلال، أنت ابن الإذاعة ليش؟ خلاص أنت الحين مذيع أصلاً.
3: من أسمع صوت الشقادة أنا خلاص يكون هادي يعني.
0: يلا تمام يلا.
3: عمري دار السعود لا يا سعودي يا عمر، لا يا سعودي يا عمر، والله ما قبلك بلد والله ما بعدك ديار، والله ما بعدك ديار. هلا هلا

0: يا ابو فهد يا الحر بالناس الحرار يا الحر بالناس الحرار اي والله حبك عدد ما يطول النهار ما يطوي الليل النهار محمد وليك في العاد يقدح مثل قدح الشرار يقدح مثل قدح الشرار لا تذب اشتال العدد توقف لنا الدنيا اعتبار توقف لنا الدنيا اعتبار وعمار يا بلادي عمار عمار يا بلادي عمار يعطيك العافية
1: يعطيك العافية فؤاد يسلمو شكرا لك
0: هلا والله حياتي
1: يا هلا وسهلا.

ما ننسى أصدقائي اليوم أيضا لازم إيش صراحة دفئ المشاعر جميعا كنسيج وطني بجميع أفراده، وهناك أشخاص أكيد أنهم حاضرين في قلوبنا لكنهم يعملون من أجل خدمة هذا الوطن العظيم في صمت. طبعا أكيد كلهم في مجاله وكلهم في ميدانه، لكن لابد نحن في اليوم الوطني نتذكر إنجازاتهم ونتذكر أيضا وقفاتهم كجنود مجهولين لكن يقدمون الشيء العظيم جدا. فرسالة أحب أختم فيها كلمتي الحين قبل الفاصل لكل من خدم وطنه بصمت. أكيد أنه في إنجازات زي ما قلتوا في قصص نجاح، لكن في أشخاص خدموا بصمت بدون ما ينتظرون لا تصفيق ولا ظهور ولا حتى كلمة شكر. منهم المعلم اللي يبدأ يومه من بدري جدا ويواصل عمله مع أبنائنا، يعدها الجيل العظيم، يحافظ على أبنائنا، على نهج أبنائنا، يزرع القيم والمبادئ ويؤدي عمله بكل إخلاص حتى لو ما أحد عرف اسمه من أولياء الأمور. أيضا من الجنود المجهولين اللي يستحقون الصراحة نحن نقول لهم كلمة شكر هم رجال الأمن أيا كان مجال العامل في مجال الأمن، فنقول له تحية عظيمة، تحية إجلال. حنا ما ننساكم أبدا، وحنا نحتفل بوطن نعتز به، وأنتم تقفون في كل مكان في كل ميادين العمل، في الطرقات، في الحدود، في يعني الميادين. فشكرا لكم من القلب لأنكم مو بس تحمون تفاصيلنا اليومية لكنكم تأدون عمل عظيم وجميل ويمتد في عمق هويتنا الوطنية. لما نقول عزنا بطبعنا، طبعا السعودي اللي يعني شهم وكريم ومسؤول ومنضبط ويحب خدمة الآخرين. فكلمة شكرا لكم اليوم نقولها لأنكم خليتوا احتفالاتنا أكثر طمأنينة وأكثر جمال. كل عام ورجال أمننا بخير، وكل عام والسعودية وطن أمن وعز واستقرار.

0: شكرا، ألف شكر، شكرا.
1: فنجان قهوة وترحيب صادق، هكذا استقبلنا ضيوفنا منذ القدم، وهكذا نستقبل العالم اليوم. في يومنا الوطني أبوابنا مفتوحة وقلوبنا أوسع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالبة جنى الدوسري من مدارس أجيال الحضارة التابعة لشركة ابن الرشد التعليمية. يسعدني أن أرفع باسمي وباسم جميع طالبات مدارس ابن الرشد أسمى التهاني والتبريكات لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96. في هذا اليوم

0: هلا وسهلا فيكم، نكمل معاكم مشوارنا في عز النهار وعلى هالأثر الجميل اللي نعيش فيه من يوم أمس إلى اليوم. سعادة طبعا ممتدة أكيد، يعني بدينا احتفالاتنا من قبل كم يوم، يمكن تقريبا من أسبوع، وأنا أشوف الإعلام في كل مكان والناس محتفلة، وحنمتد أيضا في احتفالنا الأيام الجاية. وما يمنع نحن نسمع منكم أصدقائنا قديش أنتوا يعني محتفين بهالوطن الجميل الغالي. تعرفون في جزئية مرة حلوة من احتفائنا بالوطن اللي احنا نسمع الأغاني الوطنية. خلوني نسأل نايف، وش الأغنية الوطنية الأولى اللي يعتقد أن السعوديين يسمعونها بكثرة؟ حياك نايف، مساء الخير يا نايف.
1: خير،
0: هلا هلا هلا هلا وسهلا نايف.
1: هيك يلا الله يحييك، معك نايف الحربي من الرياض. طبعا هنيكم في هاليوم الوطني، وطبعا هني مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، واتمنى إن شاء الله الأمن والأمان لوطننا الغالي السعودية.
0: اللهم أمين، الله يحفظ بلدنا وكل سعودي ومقيم على أرضه.
1: أي نعم، وطبعا الوطن يستاهل منك الكثير يا غادة، يعني يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنتين ما تكفي الوطن.
0: أكيد طبعا، أنا أعتبر شهر سبتمبر هذا كله شهر وطني بالنسبة لنا.
1: بالضبط، لأن الوطن عطانا الكثير يا غادة، يعني عشنا تحت أرضه وتحت يعني فوق أرضه وتحت سماءه، ويعني السعودية العظمى أن فيها قبلة المسلمين مكة، وفيها طبعا المدينة المنورة على أفضل على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. يعني فالمملكة العربية السعودية يا غادة ميزها الله سبحانه وتعالى بأمور، يعني المسلمين يتجهون لها 5 مرات في اليوم، لازم تجيب طاري السعودية، يعني السعودية هذه ما تغيب، تشوفها بالتلفزيون مكة، تشوف المدينة، تشوف الأشياء في المملكة العربية السعودية اللي ما شاء الله تطورنا في الرياضة، في الصحة، في التعليم، في المجال الاقتصادي، من شباب، من بنات، من كوادر وطنية. أنا صراحة يعجز الكلام أني أتكلم بهاليوم السعيد صراحة، اللي الحمد لله المملكة قفزت قفزات كبيرة، يعني اللي لاحظ يمكن من 20 سنة أو 30 سنة اللي يجي السعودية يقول والله السعودية تغيرت. طبعا أنا من زملاء بالكويت أتواصل أنا وياهم، يجوني كل ما جو قالوا والله نايف الرياض تغيرت، السعودية تغيرت
0: فعلا. هنا بالكويت كل ما جو هنا قالوا نضيع أنتوا كل يوم الثاني عندكم برج، كل يوم الثاني عندكم شيء مسوينه. فاللهم لك الحمد على نعمة الإنجاز وعلى نعمة التطور.
1: فعلا التطور صراحة أنا لاحظ من سنة لسنة، من وقت لوقت شايفين الأعمال الحين بدينة الرياض، في جدة، في الدمام، في جميع مناطق المملكة صراحة، اللي أنا أشوف وشفتها في هالوطن الغالي يا غادة صراحة بكل أمانة يعجز الكلام عن أني أنا أتكلم باتصال ولا بشيء. صراحة أنا أشكر حكومتنا الغالية اللي وفرت كل شيء للمواطن وللمقيم بكل أمانة، من التعليم، من الأمور الصحية، المستشفيات الكبرى، الأدوية الحمد لله نأخذها بكل سلاسة وكل بدون أي مقابل. والله بكل أمانة وطن على روسنا، ووطن السعودية الغالي اللي صراحة ما يضاهي وطن في الدنيا، وأجمل وطن ودام عزة إن شاء الله، وطبعنا بعزنا. وعن سؤالك غادة، الأغنية اللي
0: يعني أي الأغنية الوطنية اللي تعتقد أنه في المقام الأول اللي يحبها السعوديين، وشي أغنية وطنية
1: صراحة اللي أشوفها أنا طبعا أشوف اللي هي الله، اللي هي مسلم عربي سعودي للفنان خالد عبد الرحمن.
0: أي حلوة بعد، هذه من الأغاني الجميلة. بس في أغنية يا نايف، أغنية أتحداك تسمعها وما يشوش راسك،
1: اللي هي يا سلامي عليكم،
0: اللي هي فوق هام السحب.

0: آه فعلا محمد عبده، نعم صحيح.
1: كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن.
0: أنا يمكنني غدا عشان ميال خالد عبد الرحمن.
1: خالدي. والله شوف هذه الأغنية رغم إنها مرت سنين طويلة لكن
0: لا لا فعلا
1: يعني ما تزال.
0: عندك غدا بعد غدا، وعندك للفنانة ولنسى أبو بكر سالم بالفقية الله يرحمه.
1: يا بلادي واصلي رحمة الله عليه.
0: يا بلادي واصل يا سلام.
1: تدري السعوديين يحبها، 23% من السعوديين يفضلون هذه الأغنية كثير لأبو بكر سالم. فعلا هي من الأغاني الجميلة.
0: لا لا حلوة
1: فيها
0: صراحة.
1: نعم
0: حتى الصغار يشوفهم يرددونها يعني. بس أنا شوف مسلم عربي سعودي أشوف العالم. بأمس طلعت أنا والعيال بالسيارة أشوفهم ما شاء الله ماسكينها.
1: شوف كل الأغاني صراحة الوطنية أمس سمعناها وحتسمعونها معانا في الإذاعة، لكن زي ما قلت حسب المركز الوطني لاستطلاعات الرأي قال أنه 37% من السعوديين قالوا حنا نحب أغنية فوق هام السحب لمحمد عبده، و 25% منهم قالوا عندنا أغنية وطني الحبيب لطلال مداح رحمة الله عليه، 23% قالوا يا بلادي واصلي لأبو بكر سالم رحمة الله عليه، و 7% بلادي بلادي منار الهدى تعرفها حق سراج عمر، 8% عاد تنوعت ما بين أغاني ثانية.
0: بالضبط صحيح. لا لا أتفق معك بكلام، أنا وأتفق معهم، والوطن يستاهل كل خير صراحة بكل أمانة.
1: اي أيوة والله جعلنا دائما نحتفل بهالوطن العظيم وحنا سالمين وفي افضل حال. شكرا يا نايف يعطيك العافيه.
0: الله يسلمك يا غاده من كل شر ويعطيك العافيه يا رب.
1: يعافي قلبك شكرا لك. ايضا اصدقائنا حسب المركز الوطني لاستطلاعات الراي قالوا انه ما يثير اليوم الوطني من معاني لدى السعوديين، وش المعاني اللي اول ما تتبادر الى ذهنك في اليوم الوطني السعودي؟ اول شيء قالوا الفخر 46%، بمجرد ما يسمعون اسم السعوديه او يقال لهم وطن على طول يشعرون بمشاعر الفخر، 28% يشعرون بالامان، و 26% بالامتنان، يعني من معاني سعوديه عظيمه بيثير هذا اليوم الجميل عند السعوديين الامتنان لما صنعوا وحدة الوطن، الوحدة الأولى اللي صنعها ملكنا المؤسس رحمة الله عليه الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لما نوحد أرض المملكة العربية السعودية كاملة، طبعا بتواريخ مختلفة لكنها تعني الشيء الكثير لنا كسعوديين. وبعد كذا طبعا كل من شارك معه في تأسيس وإرساء قواعد هذا الوطن العظيم أكيد نحن ممتنين لمن صنع وحدتنا ولحمتنا الوطنية الجميلة قيادة وشعبا. نشعر والله بالفخر وبالأمان وبالامتنان وبالعز بكل مشاعر العرفان لهالوطن الكريم. أجمل نعمتين في الحياة على الإنسان أن يولد مسلما وأن يكون سعودي.

0: وأكيد لنا قصص جميلة اليوم يعني نستذكرها في يومنا السعودي المجيد مع يعني أشخاص مؤثرين في حياتنا، يعني نقدر نقولهم شكرا من القلب لأنكم صنعتوا شيء من الجميل نحن ندون حول ذكرى وقصة ممكن نحن نتوارثها جيلا بعد جيل. خلونا ناخذ نوف بعدين نرجع لها الموضوع. حياك الله يا نوف.
1: ألو.
0: ألو، هلا وسهلا. سلم حالك، شلونك يا نوف؟
1: الله يسلم عمرك وقلبك.
0: منين تكلمينا؟
1: والله من القصيم.
0: شلون هنا بالقصيم؟ كيف احتفالاتكم؟
1: والله ما عليها زين. والله
0: أنا
1: في البيت ما طلع.
0: يقطع صوتك يا نوف، بس روحي كذا كذا.
1: أقول والله بالبيت ما رحت ولا جيت يا عيوني.
0: الوطن في قلوبنا سواء ضلينا بالبيت ولا طلعنا.
1: اي والله العظيم اني اقول الوطن في قلوبنا والله يديمه ويعزه على من عداه يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: يكفن في بلاد الحرمين ويكفن في امن وامان وعز ورخاء والحمد لله وشكر تروحين بامان وتجين بامان.
0: اللهم لك الحمد.
1: اي والله والله يعز وطننا، الله يعز وطننا ولا يعز عليهم يا رب، يكفيهم شر الاشرار وكيد السياد. اللهم يجعل من نواهم في حقنا، الله يشغل بنفسه يا رب.
0: الله يرد كيد من اكاد لنا يا رب العالمين.
1: اي والله العظيم فينا حرم يرد ويشغل بنفسه.
0: أنا وياك من قد نستلم الهواء دعاء.
1: أنا والله عمري قسمتي مهما
0: ما تلامين، قسم بالله ما تلامين. يعني أنا أقوله دائما في حب الوطن بهلغوا في كل شيء.
1: أي والله العظيم قسم بيت مهما عبرت عني ما في حق يا روحي.
0: صديقتي والله الله يديم علينا هالأمن وهالأمان وهالبلد الكريم. شكرا يا نوف.
1: عليكم مبارك يا هلا والله.
0: يا حبيبتي تسلمين. شكرا. شكرا يا نوف. اليوم أصدقائي لو بطلب منكم تحكون لنا صورة أو قصة مكان، خلوني نقول قصة مكان، مجرد ما تذكرونه تحسون أنه يمثل السعودية بالنسبة لكم. يعني هذا المكان شيء من الوجدان، شيء من القلب لما تروحونه، أو يعني ما علم كذا عشتوا فيه. يعني أنا مثلا من يوم أني صغيرة كنت أشوف برج التلفزيون وكنت أحس كذا أنه يا الله يا زينة يا زين الرياض في هالبرج. ما كنت أدري في يوم من الأيام حكون أشتغل هنا في البرج. سبحان الله. طيب هنروح الفاصل. هاي علي، نروح الفاصل ولا ناخذ بعد اتصال؟ نروح فاصل قصير ونرجع نسمع صوتكم على 011-40-5-3. تقولون وش المكان اللي مجرد ما تروحونه تحسون انه يمثل جانب مهم من الوطن. طبعا هذه الاغنية اللي قبل شوي قلنا لكم انها مثلت النسبة الاكبر حسب المركز السعودي لاستطلاع الرأي، قالت انها هي من الاغاني المفضلة عند السعودية، اللي هي اغنية فوق هام السحب.

0: لهجاتنا متعددة، لكن حب هذا الوطن يجمعنا على كلمة واحدة. تنوعنا هو القصة الفريدة التي نرويها للعالم بكل فخر.
1: السلام عليكم، أنا لين عسيري، أدرس بجامعة ملبورن في أستراليا بتخصص السياسة والعلاقات الدولية. بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96، أحب أن أحيي وطني الحبيب والقيادة الحكيمة وأهلي الكرام. الفخر يا عمر قلبي وأنا أمثل وطني من بعيد، وأتطلع لخدمة بلادي بعلم وإخلاص.
2: عزنا بطبعنا. عز النهار. عز النهار.

حياكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار بالمزيد من المشاركات والاتصالات الهاتفية ومواضيعنا. نروح شوي الفقرات كذا منوعة، بس خلونا ناخذ الاتصال من أبو زياد. حياك الله يا أبو زياد. راح الاتصال. طيب في اتصال ثاني يا علي، يلعب بال ما يجهز الاتصال. أصدقائنا ما ننسى أبداً أنه كثير من أشقائنا في الخليج والوطن العربي بعد شاركونا هالفرحة الوطنية السعودية.

نشوفها في العديد من المعالم في الأوطان الخليجية والعربية، زي ما شاركونا يوم أمس. صراحة مشكورين الزملاء في إذاعة قطر، يعطيهم ألف عافية، وحتى إذاعة الكويت، ودايما هالمشاركات اللطيفة منهم طبعا معنا في أوطاننا المختلفة وفي أيامنا الوطنية الخليجية. شكرا لهم للقلب، أكيد أنهم يحملون لنا مشاعر مثل ما حنا نحمل لهم مشاعر المحبة والعرفان والتعاون. إن شاء الله دايما يا رب إحنا على قلب واحد.

0: طيب رجع اتصالنا مع ابو زياد، حياك الله. لا لا لا مش تمام خط ابو زياد، شوف لنا على اتصال ثاني. شكرا لك. يلا ابو زياد حاول مره ثانيه نكلمك. طيب انا قبل شويه سالتكم عن المكان اللي دائما يذكركم بالوطن. الوطن طبعا كل جزء لا يتجزا، ولا يمكن احنا نحكم على مكان دون عن اخر، لكن بعض الاماكن يعني تستشعرك بالوطنيه العاليه. اليوم ممكن يعني في ذاكره احدنا شيء معين خلد منذ الطفولة وذكره بشيء خاص كذا، يعني من السعودية اللي في ذاكرتنا. كل واحد فينا زي ما قلت عنده شيء خاص عاشه في طفولته، إما في بيت أهله، إما في الحارة، إما في المدرسة، ولا حتى في المشاوير، مشاوير السفر، ولا حتى مشاوير العائلة. يعني زي مثلا على سبيل المثال ريحة بيت الجد، ريحة القهوة في بيت الجد والجدة، أو صوت أجدادنا لما ينادون علينا وإحنا صغار، ذكرياتنا لما نكون مسافرين في طريق البر بين المدن السعودية المختلفة. يعني أكيد أنك رحت على محافظة أو مدينة عشت فيها ذكرى كذا، اليوم تستلهمها كل ما بين فترة وثانية تسترجع ذاكرتك هذه الأمور اللي حصلت أو الظروف اللي حصلت معي. أنا زي ما قلت لكم البرج التلفزيون وأنا صغيرة كنت مرة يعني مغرمة فيه صراحة، وكان فيه عندنا كثير من البرامج يمكن اللي ربينا وعشنا معاه مع الإذاعة منذ الصغر، واليوم تعلينا الشيء الكبير. أبو ركان تحية لك. أبو ركان شاركنا عبر هاشتاج برنامج عز النهار، يقول أنا قاعد أشوف المشاريع الجديدة وأقول ما شاء الله تبارك الله، الله يديم علينا العز والأمن والأمان والتطور الحضاري الكبير. ومن أجمل الأماكن لنا أحب دائما أروح لها الرياض ما بين فترة وثانية علشان أشوف بيتنا القديم وأدور في الشوارع اللي امتلت بالأبراج ما شاء الله تبارك الله. الجميل يقول أيضا أن حتى أبنائي بعضهم ما ولد في الرياض، لكن ما بين فترة وثانية لما أجيبهم أقعد أحكي لهم قصص عن المشاهد اللي كنت أشوفها وأنا صغير في الشارع الفلاني أو في بيتنا. جميل جدا، الله يعطيكم العافية وديم عليكم يا رب دائما هذه السعادة والعائلة ومحبة العائلة اللي تربطكم بذكريات جميلة في كل مكان مو بس يعني في الرياض. اللي حاب يشاركنا ذكركم بالأرقام 011-40-53. مين معنا؟ علي أمل.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، حياك الله أمل.
1: مساءكم أخضر، مساء الوطن، مساء حب الوطن. كيف حالك يا أستاذة غادة؟
0: أنا تمام، أنت شلونك يا أمل؟ كيف؟
1: والله الحمد لله.
0: وكيف الاحتفاء الجميل بهالوطن؟
1: والله في البداية أحب أرفع أسماء آيات تاني وتبريكات إلى مقام سيدي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الله يحفظه ويطول في عمره يا رب، ولي عهد الأمين محمد بن سلمان عراب الرؤية، وإلى الشعب السعودي كافة، وأقول دام عزك يا وطن. وبالنسبة للسؤال اللي سألتيه، بلا منازع الدرعية هي التي يعني الواحد يشم فيها عبق الماضي وعبق التاريخ.
0: صديقتي.
1: وتاريخ أجدادنا، والله أنا يعني أستمتع إذا رحت إلى هناك، يعني صراحة حي طريف يعني ذكرنا بتاريخ.

0: تاريخنا ويعني وكيف كان أجدادنا وكذا. يعني
1: درعية طبعا غنية عن التعريف، يمكن أهل نجد بالتحديد والناس اللي عاشوا في القدم يعني يعرفون الجانب اللي تمثل لهم الدرعية، ما هي بس يعني مكان لكنها امتداد يعني عظيم في مسيرة الدولة السعودية.
0: صحيح، تاريخنا التليد الذي نفخر به. أي والله صراحة يعني، وأقول يعني الله يربي إن شاء الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء والاقتصاد، ويعني والواحد يفتخر ان السعودية صراحة يعني.
1: كلنا والله نفتخر يا أمل، وأنا فخورة أيضا أنك شاركتينا وعطينا أعطيتينا هالمشاعر الحلوة.
0: وإحنا فخورين إن عندنا مذيعة مثلك متألقة ومتميزة صراحة يعني، والله العظيم
1: كلك ذوق يا أمل، شكرا لك.
0: وأقول جام عزك يا وطن، وإلى الأمام يا وطن، وأي مواطن سعودي أحب أقول له ارفع راسك أنت سعودي.
1: شكرا شكرا شكرا على هالمشاركة اللطيفة أمل، يعطيك العافية، شكرا لك. يعني معنا عبد الله، طيب عطنا عبد الله، حياك عبد الله، تسمعنا عبد الله معانا؟
2: السلام عليكم.
1: صوت له. عليكم ألو. السلام، هذا هو. لا لا لا،
2: هلا والله، حياك الله استاذ غاده.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله عبد الله، شلونك؟
2: بس كان اشوف صدى يرجع لي يا استاذ غاده.
1: انا اسمع صدى صوتك.
2: انا اسمع بعد برضو بس ما ادري والله شو
1: كيف الامور يا علي، الامور تمام في الصوت؟ لا يقولك تمام على الهواء، نسمع بعض كويس.
2: مضبوط الآن، مضبوط.
1: يلا تفضل عبد الله، قول لي كيف عشتم يوم أمس.
2: والله أولا أزف التهاني إلى مولاي خادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، الله يطول لنا في أعمارهم إن شاء الله ويديم عليهم هذا الفرح. والله والحمد لله، وعشنا أمس واحتفلنا في الحدائق، يعني شيء ما يوصف، فرحة وطن، فرحة وطن. الله يا ربي يديم علينا هذا العز إن شاء الله.
1: اللهم آمين. رحتوا الحدائق يعني كان فيها فعاليات في أي منطقة عبد الله؟ بالشرقية.
2: أنا في المنطقة الشرقية محطة الأحساء.
1: بالحساء.
2: يلا.
1: انبسطوا بالفعاليات في الحدائق وكذا؟
2: الحمد لله، يعني يومين متتالية أمس وأول أمس في الأفراح، واحتفلنا مع صاحب السمو محافظ الأحساء والحمد لله، وإحنا إن شاء الله في عز دم، وأهن رجالنا البواسل الذين يسهرون من أجلنا. الله يا ربي يجزاهم خير ان شاء الله ويحافظهم ان شاء الله من كل شر.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: واهن الاعلاميه الغديره قاد العلي.
1: تسلم عبد الله، تسلم.
2: وجزاكم الله خير، تهنئه خاصه لك يا استاذ غاده.
1: تسلم لي، كلك ذوق يا عبد الله.
2: الله يا ربي يبارك لكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله جميعا يا رب. الله يحييك. هلا وسهلا عبد الله، شكرا لك. يعطيك العافيه. طبعا اهالينا في كل مناطق المملكه، يعني تحديدا المنطقه الشرقيه، خلوني اقول لكم عاشوا أمس أجواء مرة جميلة. يعني شفنا مسيرة احتفائية في الخبر، الناس قالوا عنها جميلة جدا، حتى حنا والله في الرياض، يعني الرياض أمس شيء مهول، شيء عجيب. أنا طلعت لي مشوار، حاولت أتجنب الزحمة عشان أوصل على الوقت، لكن ما قدرت ما أمر وأشوف ويعني أعيش اللحظات. بعضهم يمكن يقول لك الزحمة، أنا ما ودي أعلق بزحمة زي ما قالت نوال بداية البرنامج، لكن والله حالات الأيام الجميلة نحن نعيشها بزحمة. هنا سأصمت قليلا أمام الزحمة، الزحمة هنا ونيسة، صح ولا لا؟ استانست التعالي، نشبت مستمتع، كلنا والله أمس كل الناشبين مستمتعين لأول مرة صراحة، يعني بس في اليوم الوطني الواحد ينبسط على الزحمة وهو يشوف الناس مبسوطة ومستانسة. معنا عايش، عايش سعيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
3: مساك سعادة، وكيف معكم مستمعين ومستمعين؟
1: وين مساك، كيف أمورك يا عايش؟ من زمان ما سمعنا صوتك.
3: ما لي ما تذكرتي، يعني من أجمل الزحمات نكون في يوم الوطن، يعني
1: طبعا
3: الزحمة الوحيدة اللي ما تملنا حقيقة يعني.
1: ولا يمل منها.
3: إيه نعم.
1: كيف الاحتفائية عندكم في المدينة؟ ايش سويتوا؟
3: قصة المدينة المنورة مساء البارحة، اللون الأخضر في جميع شوارعها ومبانيها والميادين والحدائق والأماكن العامة، الحقيقة احتفالية كبيرة للصغار والكبار والأطفال. فالحقيقة الكل يعني كان هناك عدة فعاليات متنوعة في كافة أرجاء المدينة المنورة، في الميادين، في الأسواق، في المولات، في الحدائق العامة يعني. فالجميع الحقيقة كان مبسوط، أيضا في المسيرات التي في الطرق والشوارع احتفاء بهذه المناسبة، تذكرنا الحقيقة بطبعنا، أن عزنا بطبعنا وبأصالتنا، وتذكير الحقيقة للأطفال الجيل الناشئ الجديد لما وصلوا له من تقدم وازدهار، وكيف كانت هذه البلاد منذ توحيد هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله حتى عصرنا الحاضر بقيادة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونحن نعيش من تقدم وازدهار وترسيخ حب الوطن والانتماء لهذه الأطفال للأبناء ليعيشوا ويحسوا بقيمة هذا الوطن. انتمائنا اختغاده وعزنا بوطننا وتجسيد. احنا الحمد لله يعني ليس يوم واحد نفرح بوطننا، احنا يعني احتفاءنا بوطننا على مدى الحياة، لكن هذا اليوم هو تذكير واعتزاز وفخر بما وصلت له البلاد ولله الحمد من تقدم وزيارة. حقيقة أخت غادة بالأمس الحقيقة كنت في المسجد النبوي الشريف، تعرفين الحمد لله هو يضم مختلف أقطاع العالم الإسلامي المصلين والزوار، وتجد الفرحة عارمة حتى على المقيمين والزوار مكتسين الأعلام والألوان اللون الأخضر ورأية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويجسد هذا حب هذه البلاد لما يعني تقدمه من خدمة في الحرمين الشريفين للزوار والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام. الحقيقة أنت تشوف صدى حب هذا الوطن وانتماء حتى لغير السعوديين للمقيمين على هذه أرض هذه البلاد. الحقيقة يعني يوم الوطن هو يوم انتماء وعز وفخر لهذه البلاد. نسأل الله عز وجل يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يكون من تقدم وازدهار بإذن الله تعالى.
1: بإذن تعالى الله يحفظها البلد، وشكرا لك على المشاركة، أنت دائما مراسل عظيم من المدينة المنورة عايش، يعطيك ألف عافية.
3: شكرا لك، هذا شهادنا في السياحة.
1: تسلم، شكرا جزيلا. طبعا الأخوة المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية هم جزء لا يتجزأ من فرحتنا، لأنهم هم شركاء صراحة في نهضة أيضا الوطن، فشاركونا يوم أمس كثير منهم من مختلف الجنسيات، مو من مختلف يعني ما أقول لكم جنسيات عربية ولا خليجية، حتى عالمية. أنا شفت يعني أسويين وأوروبيين كانوا مشاركين معنا، فالاحتفاء هذا أنا أشوفه صورة من صور التعايش أكيد في مشاركة مجتمعية بتعرف الناس على بعضهم البعض، وتظهر كل يعني جل الاحترام لثقافة الآخرين، وإحنا شعب متفتح، شعب بيحب دائما إنه هو يشارك الآخرين فرحتهم، وهذه الفرصة اللي إحنا نتشارك، ما في أحلى من فرصة اليوم الوطني السعودي. فالمقيمين اليوم لو تسألهم، خاصة الناس اللي عاشوا هنا من زمان يعني اللي نولدوا على أرض المملكة، لهم ذكريات جميلة. ما في أحد قابلنا برا المملكة وحدثنا عن السعودية وقال أنا عشت في السعودية إلا ما دمعت عينه لما جينا كلمنا عن وطننا، وهو يسترسل في كلامه بذكرياته سواء في المدن ولا حتى الأحياء ولا حتى في الأماكن اللي عملوا فيها. قابلت أحد المدراء التنفيذيين في سويسرا، هو مدير كان لأحد الفنادق، فجلس يتكلم معانا قال أنتوا جايين من السعودية، أنا عشت في السعودية، عشت في الرياض وعشت في جدة، في كنت مدير في أحد الفنادق في الرياض، وأكن للمملكة العربية السعودية كل حب وتقدير، هي جزء جميل لا يتجزأ من ذاكرتي أنا وعائلتي وأسرتي، أبنائي ولدوا في المملكة، فأنا يعني منبهر بالتطور اللي قاعد يصير الحين. وكان يتكلم معنا عن رؤية المملكة العربية السعودية، يعني لما تسمعها من شخص خارج الوطن ولا هو عربي ولا هو حتى سعودي، تشعر بالفخر أنه هذه الرؤية العظيمة وصل صداها إلى أصقاع المعمورة. فهو قاعد يكلمك بفخر عن رؤيتك أنت يا السعودي، وقديش أنه هو يعني شغوف بأنه هو يتعرف على الإنجازات وعلى التطور اللي صاير في بلدنا. فأهلا وسهلا بالجميع، المملكة العربية السعودية هي القلب الكبير اللي يلم الحبيب والقريب والبعيد، واللي كل من قصد هذا الوطن الغالي راح يجد مبتغاه، لأن احنا مملكة الإنسانية، المملكة العظيمة الكريمة الشهمة اللي تقف دائما موقف النبلاء مع كل من يقصدها. فاصل ونكمل معكم مشوارنا في عز النهار، كونوا معنا.

0: وطن يستضيف العالم في معارضه ومهرجاناته وملاعبه، ويستعد لاستقبال أكسبو 2030 وكأس العالم 2034. في يومنا الوطني نفخر بأن المملكة أصبحت ملتقى للثقافات ومحط أنظار العالم.
1: السلام عليكم، أنا لينا عسيري، أدرس بجامعة ملبورن في أستراليا بتخصص السياسة والعلاقات الدولية. بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96، أحب أن أحيي وطني الحبيب والقيادة الحكيمة وأهلي الكرام. الفخر يا عمر قلبي وأنا أمثل وطني من بعيد، وأتطلع لخدمة بلادي.

0: دي بعلم وإخلاص.
1: عزنا بطبعنا. عز النهار. عز النهار.

0: نكمل معكم المشوار الجميل اللي نعيش من خلاله على وقع أهازيج ونغمات الوطن ويوم الوطن. أصدقائنا أمس احتفينا نعم، لكن اليوم حابين نعرف شلون احتفيتوا، حابين نعرف مكملين هالويكند ايش عندكم من مشاريع للاحتفاء باليوم الوطني. ما ننسى طبعا نبارك المنتخبنا السعودي في افتتاح خليجي 27 فوزه على المنتخب الكويتي 1-0. امس كان في مرانة ناس يقولون اكيد يعني الكويت تبي تفوز، وناس قالوا السعوديه، ناس قالوا تعادل، بس سبحان الله الاحاسيس امس كلها كانت على المنتخب السعودي اللي ما شاء الله تبارك الله بيضها وفاز، وهارد لك للكويتيين اكيد، والبطوله تو بدايتها يعني ان شاء الله يا رب كذا توفيق للجميع، بس الكاس السعودي باذن الله تعالى. نقول هلا وسهلا مين بندر.
1: نعم بندر حبيبي،
0: هلا وسهلا يا بندر، كيف حالك؟
1: الحمد لله والله.
0: قل لي بندر، مر عليك اليوم الوطني السعودي بأي احتفاء؟
1: والله طبعا في رحلة احتفاء، يعني أنا طبعا شو يعني اللي أنا حبيت بس أشارك فيه هو أني أنا صراحة يعني أمس سجلت شكر لله سبحانه وتعالى يعني أن بلغني هذا اليوم، لأنه ما بين يوم أمس واليوم الوطني الماضي عام كامل.
0: صحيح.
1: هذا العام يعني الإنسان فقد في ناس وفي ناس يعني في المستشفيات، فكون الله سبحانه وتعالى يبلغ الإنسان هذا اليوم هو بصحة وعافيته، هذه نعمة تستحق من الله، تستحق الشكر الله سبحانه وتعالى، ولا إن شكرتم لأزيدنكم. فأنا حقيقة يعني طبقت السنة، وهو الإنسان إذا يعني حصل على نعمة فأنا أسجد لله شكر، فأنا أسجد لله شكر على هذه النعمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يديم على هذه البلدنا بلد المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والإيمان، وأن يحفظ ولاة أمرنا على حياة اليوم.
0: اللهم أمين، اللهم أمين، جزيت خيرا، شكرا لك يا بندر، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. طبعا اللي يعني يعيش هذه الأيام الجميلة وكل صراحة الأيام يعني اللي تمر علينا وحنا نعيش في أمن وأمان تستاهل صراحة، مو بس كلمة شكر يعني بندر يقول سجدت شكر لله، فكثيرة نعم الله علينا سبحانه وتعالى، كثيرة جدا للحد اللي مهما يعني ابتهلت إلى الله بالدعاء والشكر ما راح نوفي الله سبحانه وتعالى حقه، فإنه هو أنعم علينا بهالنعمة العظيمة، الله يديمها يا رب. ناخذ اتصال بعد، مين معنا؟ علي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً علي، منين تكلمنا؟
2: من المدينة المنورة.
0: يا حي الله للمدينة.
2: الله يبقيك ويخليك، والله أني كل ناس بس اليوم الوطني وهني الملك والحكومة والشعب السعودي كله، بس الله يجيب علينا الخير والأمن.
0: اللهم آمين.
2: جميع أولاد المسلمين إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: الحمد لله، إحنا بخير ونعمة، الحمد لله.
0: أي والله الله يديم النعمة. الحمد لله. جبتوا حلويات وضيافة وكيك وكذا حركات.
2: ما شاء الله والله ما شاء الله الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد. الله يديم عليكم يا رب هالوناسة جميعا يا رب.
2: أمين. الحكومة وجميع الشعب السعودي وجميع إن شاء الله بلاد المسلمين إن شاء الله.
0: يا رب شكرا جزيلا.
2: شكرا الله يحفظكم جميعا.
0: شكرا يا علي. في اتصال بعد، شكرا لك. مين معنا؟

0: هلا بعبد الله، هلا وسهلا.
1: فات الله بالخير، في العافية، ومبارك حق المملكة القالية، العيد الوطني 69، وإن شاء الله أيامكم كلها عياد. وأمس بعد
0: 96، نعم،
1: افتتاح البيت الخليجي، أنا ما أسمي كاف الخليج، أيه. بيت الخليجي اللي أنت حين في العائلة كل يوم أو كل أسبوع يتجمعون أهل البيت. إحنا أمس تجمعنا ولمدة أسبوعين عندكم متجمعين، أهل البيت متجمعين.
0: الله محييكم، الله محييكم فرداً فرداً.
1: إحنا كلنا بيت واحد طبعا.
0: استهلت ومطرات وأسفرت ونورت.
1: شوفتكم طبعا.
0: الله يخليك. عبدالله أنت كويتي؟
1: الكويتي
0: سعودي.
1: شاك بالموضوع؟
0: لا والله أنا بس بتأكد.
1: ولدكم طال عمرك أنا الحين 5 سنين معاكم.
0: أكيد أكيد، أنتوا عيالنا وحنا أخوان وبلد واحد، يعني المملكة العربية السعودية والكويت شيء واحد.
1: صدقين إحنا بيت واحد. أنا بالنسبة لي لما أسافر بالخليج ما أسمي السفر، أسمي كسر روتين. متى ما طلع برا الخليج أسمي السفر. عادات وتقاليد واحدة، واللي تأكلون ناكله، واللي نلبس تلبسونه، ماكو شيء غير يعني. بس شو يصير مع الإنسان؟
0: صدق.
1: بدل كسر روتين، برنامج اليوم شوية يتغير، بس والحمد لله عسى الله يغير علينا ويبعد عنا كل حاسد وحاقد.
0: اللهم آمين، اللهم آمين. عاد سبحان الله، أمس قاعد أكلم ولد أختي بالكويت، قاعد أقوله بنجي الكويت يعني. فزي ما قلت إحنا ترى نكسر روتين نروح. سام
1: أنت تجونا بدون موعد، بدون
0: أكيد أكيد طبعاً. أكيد
1: نفرش لكم الزولية الحمراء والورد الأحمر طال عمرك.
0: تسلم لنا، وحنا نفرش لكم اللافندر والأخضر. قولي يا عبدالله، أمس عشت أنت أجواء اليوم الوطني السعودي هنا؟
1: طال عمرك إذا أنت متابع إذاعات الكويت، تلفزيونات الكويت، كل محطاتها كلها تزينت بالعلم المملكة وعلم الكويت. كلنا
0: صحيح،
1: كلنا احتفلنا بعيد أمنا الغالية، المملكة الغالية، عيدكم عيدنا، أفراحكم أفراحنا، من تبوك إلى جيزان ونجران، ومن الشرقية إلى الغربية، إحنا معاكم. قلوبنا تحتفل قبل إحنا نحتفل، قلوبنا تحتفل. القلب لما يحتفل قبل الجسم، فأول أساس القلب.
0: الله يديم يا رب المحبة بيننا وبينكم يا عبد الله. الحقيقة يعني أمس كان يوم استثنائي، لأنه كان التعبير مبالغ فيه في حب الوطن، سواء كان من سعوديين ولا مقيمين ولا من أشقاء خليجيين، لأن يعني كلنا في هذا اليوم استذكرنا مسيرة تاريخية، مسيرة من المحبة بيننا كأوطان خليجية وعربية. فجميل والله هالمشاركة، جميل هالاحتفاء بحرارة، وصلتنا هالمشاعر العظيمة والله من كل الأشقاء.
1: ما شاء الله المملكة يعني من تطور لتطور، إذا نشوف كل مدن المملكة كلها تطورت، من الشرقية إلى الغربية، من الشمال إلى الجنوب. يعني إحنا تتكلمون عن رؤية 2030، يعني أنت طفتوا 2030، إن العادة الواحد الإنسان يقعد ينطر عن ما يصير 2030، أنت طفتوا 2030، ما تطور من الاحتفالات الرياض، بعد كم يوم يفتح البوليفارد في الرياض، الاحتفالات في الخبر، احتفالات في جدة. أمام يعني الإنسان لما يدش المملكة يحتار، يقول وين أروح حين أنا أسوي حدرة بدرة، أقول لي ربي
0: عبدالله الطاري، ترى من شوي أنا سألت سؤال، قلت وش المكان اللي لا رحته هنا مدينة ولا قرية، المهم إن هنا في أرض المملكة العربية السعودية هذا المكان له مشاعر وطنية خاصة في قلبك، زي إيش عبدالله؟
1: أنا متى ما دخلت باب المملكة من حدود الكويت، أدخل باب المملكة، يعني الإنسان تشرف لما يدخل المملكة، كل مكان، كل بقعة بالأرض. لا تنسين أنت عندك الحرمين الشريفين، الله عطاك وكرمك بهالحرمين الشريفين، فكل مكان في المملكة بركة وخير. بس أول ما أدخل المحدود قلبي ينشرح أمانة، أهلنا حبايبنا، لما تشوف الاستقبال بالحدود، يعني أنت الحمد لله عسى الله غير عيننا، كل احتفال ترى احتفالنا إحنا، مو يوم واحد، إن أمس احتفالنا إحنا كل يوم محتفلين فيكم، والله بارك لنا إن يمنا المملكة، جارتنا المملكة، أهلنا، نحمد، هذا بركة من رب العالمين، هذا كرام من رب العالمين.
0: الله يعطيك العافية عبد الله، مشاعرك الجميلة النبيلة وصلتنا، وحنا بعد نكن لك كل محبة أنت وكل الشعب الكويتي الشقيق الأصيل. شكرا شكرا عبد الله، ولك إن شاء الله إقامة ممتعة على أرض وطنك الثاني المملكة العربية السعودية. شكرا لك صديقي، يعطيك الف عافيه. هنروح الفاصل قصير ونرجع من جديد. طبعا نشكر كل اللي يشاركون عبر هاشتاج عز النهار. هم بعد نستنى منكم اتصالات على 011 40 5 3.

وطن يستضيف العالم في معارضه ومهرجاناته وملاعبه، ويستعد لاستقبال أكسبو 2030 وكأس العالم 2034. في يومنا الوطني نفخر بأن المملكة أصبحت ملتقى للثقافات ومحط أنظار العالم.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة ريمة محمد الباهلي من مدارس ابن رشد قرطبة ومن طالبات موهبة. في يوم وطننا الغالي، يوم يعز على القلب ويسمو بالروح، أرفع أصدق التهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الآبي. أهدي كل إنجازاتي لوطني الحبيب المملكة العربية السعودية، وأعاهد وطني أن أبقى سائرة على خطى التميز والعطاء. كل عام ووطني بخير، دام عزك يا وطن ودامت راية التوحيد شامخة إلى الأبد.
0: عزنا بطبعنا.
2: عز النهار. عز النهار.

كل مشاركاتكم نرحب فيها على 011-40-5-3. ويا جماعة لا حد يزعل، ترى احنا نحاول ناخذ قدر الإمكان اتصالات كثيرة عشان نسمع أصواتكم، عشان تشاركونا الفرحة وتقدمون تهانيكم كما تودون. بالأمس شفنا طبعا كثير من السيارات اللي ما شاء الله توشحت بالألوان، ألوان العلم السعودي وصور الملك الله يطول بعمره ولي عهده. يعني هذه من الأشياء اللي لازم احنا نشوفها بشكل مستمر وننبسط عليها، يعني هذه فرصة لا تعوض، فإن احنا نبدأ يعني نزين سياراتنا ونستغلها اليوم الجميل في ظهر المحبة والسعادة والولاء. لفت انتباهي بعد أنه أغلب السيارات اللي كانت مشاركة يعني فيها الألوان هي الأبيض، الألوان الكلاسيكية الأبيض الرمادي الأسود. يا جماعة الخير وين راحت الألوان؟ الألوان السيارات ملونة، يعني اللي يشوف الرياض في الستينات الميلادية وحتى السبعينات كان في سيارات ملونة، من تالي صار الألوان كلها كلاسيك. يقول لك عشان شركات السيارات أو وكالات سيارات حابين أنهم يكونوا في حياد، يعني علشان ما تصطف عندهم سيارات زرقة ولا حمراء ما حد يأخذها، بس علشان يعني يرعون ثقافة المستهلك وطلبات المستهلك. لكن بشكل عام

وش لون سيارتك؟ ايش اللون؟ انت ابيض؟ اي وش اكثر شيء بحكم الخبره؟ صدقت الاحمر والاسود. فعلا الاحمر والاسود يمتصان اشعه الشمس مره بشكل كبير. تخيل ان الاسود يمتص من الشمس 90%. 90% يعني اللي سياراتهم سودة الله يكون بعونهم. انا السودة ما شغلها بالصيف، اخذ البيضة. طيب الله يعينكم والله، الله يكون بالعون يا علي. الاحمر برضو زي ما قال علي بنسبه امتصاص الشمس فيه مره عاليه 60%. بعد كذا يجي عندنا البرتقالي، او لا يجي عند، عفوا قبل الاحمر البني، سير البنية 70%، وبعدين الأحمر 60%، بعدين اللون البرتقالي. والله إن اللون البرتقالي في السيارات بطل، بس ما أشوفه. مو حلو؟ قبيح؟ يعني تقبلتوه في الجوال بس ما تقبلتوه في السيارة؟ لا طبعا أكيد البرتقالي في السيارات الفخمة. أي السيارات الفخمة أنا أشوفه مرة مرة مرة حلو. ف 55% نسبة امتصاص أشعة الشمس. بعدين يجي عندنا اللون الأزرق يمتص بنسبة 45%. بعدين يجي عندنا اللون الأصفر، وبعد كذا يجي اللون الأخضر نسبة امتصاص أشعة الشمس اللي هو 40%، والفضي بعدين ما قبل الأخير 30%. الأبيض هو آخر شيء يعني نسبة الامتصاص فيه مرة قليلة 20%، رغم بس إنه حار 20%. هذا حار أجل سيارته سودة، شلون كان الله بعونكم والله.

عبد الله وعبد العزيز وجونجا حياهم أكيد لكل المستمعين. يقول الله يا رب يبارك فيكم ويحفظ لنا قادتنا ويديم عزنا يا رب. شكرا جزيلا أم أخوان ولا إيش ما كتبتوا لي يعني، بس كاتبين كذا بتغريدة على عز النهار، يعطيكم ألف عافية. إذا أنتم موجودين بالرياض أصدقائنا أكيد في أماكن مرة كثيرة تحتفلوا فيها. شكرا عبد الله، توقع عبد الله ولا عبد العزيز، أنا قاري نص اسم نص اسم. ففي الرياض في كثير من الأماكن اللي ممكن تتوجهون للاحتفال فيها، حتى اليوم في المصمك، في كافد، في بوليفارد سيتي، في واجهة روشن، سكس فلاكس، في البجيري عندنا أيضا مجمع البهو، في رياض بارك، في الرياض وليسن فالي. والمسار الرياضي ترى من أجمل الأماكن اللي ممكن تتوجه لها في الرياض، خاصة فترة المساء يعني الأجواء بدأت تزين. حطين والسوليتير بعد، مول السوليتير، هذه من الأماكن اللي ممكن تستفيدون منها. والكل اللي يسمعنا اليوم متوجه للرياض، تروح الأماكن إن شاء الله تقضي فيها وقت ممتع. مو بس والله الأماكن، حتى الشوارع لما تمشي فيها وهي متوشحة الخضار تبي تنبسط. نروح الفاصل، نرجع نكمل معكم مشوارنا في عز النهار.

فنجان قهوة وترحيب صادق، هكذا استقبلنا ضيوفنا منذ القدم، وهكذا نستقبل العالم اليوم. في يومنا الوطني أبوابنا مفتوحة وقلوبنا أوسع.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه، ومجد نعيشه، وحلم لا يحبه.

0: عزنا بطبعنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب فاطمة عبد الله الفهيد من مدارس ابن رشد قرطبة الابتدائية، ويسعدني أن أشارككم فرحة اليوم الوطني السعودي 96 في هذه المناسبة الغالية. أرفع أجمل التهاني لمملكتنا الحبيبة، لقيادتنا الرشيدة، ولأهلي الغاليين، وأفخر بتمثيل وطني المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية وتحقيق المركز الأول في شد الحبل للروبوتات ورفع اسم المملكة عاليا. حفظ الله وطننا وقيادتنا، ودام على المملكة العربية السعودية عزها وازدهارها.
0: عزنا بطبعنا.
2: عز النهار. عز النهار.

عزنا بطبعنا وكثير من طباع السعوديين، هي طباع أصيلة، طباع مشرفة وطباع جميلة، من ضمنها الكرم والترحيب. يعني من الطباع اللي أنا أشوفها ارتبطت بمجتمعنا السعودي عبر أجيال طويلة، يمكن إحنا محتكرين موضوع الكرم بشكل كبير جدا، يعني من زمان زمان زمان.

منذ القدم كان الترحيب بالضيف وإكرامه جزء من الحياة الاجتماعية في الجزيرة العربية. يعني حتى أيام ما كنا عايشين في صحراء أجدادنا لما يجيهم ضيف بطبيعة الحال دائما كان في ضيوف، لأن الناس بطبيعتها كانت تتنقل ما بين منطقة والثانية. فموضوع استقبال المسافر وإعانته وإطعامه أكيد أنها من القيم المهمة اللي يتوارثها الأجيال. فكان الضيف إذا طرق باب بيت سعودي أول شيء ما يسأل هو مين، هل هو شخص غريب، ما أنت مين؟ يعني يقولك حق الضيافة أنه يدخل وتكرمه وتستقبله بالسلام والبشاشة وتقدم له ما عندك من ضيافة، قهوة ولا تمر ولا أكل حسب المتاح، ولا تجده هو من ولا جايك ليه. هذا دليل على أصالة ويعني اتساع صدر المجالس والصدور قبلها بترحيبها بضيوف أيا كانوا، يعني بغض النظر عن ما هي هذا الضيف، لكن هو قصد بابك ودارك فمرحب به. طبعا ومن الرموز الترحيبية عندنا واللي تعبر عن الكرم السعودي القهوة السعودية اللي صارت مع مرور الزمن حاضرة في مجالسنا ومناسباتنا. اختلفت طريقة يمكن تقديمها، لكنها ما تزال تحمل المدلولات الاجتماعية العميقة، من استقبال الضيف إلى سؤاله عن أحواله ومشاركته. هل أحواله يعني أحيانا يجيك الضيف قصدك بطلب بالفزعة يبي منك شيء، فكان الناس يرحبون مو بس بضيافة ولكن بحسب المتاح والقدرات والمعونة. في مجالسنا القديمة كان الضيف مكانته يجي طبعا يدخل البيت يرحبه ويقدم لما تيسر مثل ما ذكرنا من طعام وشراب، وما كان يعني الموضوع أنه هذا غني ولا هذا فقير بيضيف، الكل كان يقدم أجود ما لديه حتى لو كان صاحب إمكانيات محدودة كان يشارك ضيفه بما يملك. طبعا مع تأسيس المملكة ومع ظهور التطور في المدن تغيرت عندنا تفاصيل الحياة، لكن قيمة الضيافة بقيت حاضرة. يعني انتقلت من الخيام والطين والمجالس القديمة إلى البيوت الحديثة، انتقلت أيضا إلى يعني مظاهر أخرى في استراحات ومناسبات ومطاعم وفنادق، لكن أكيد أنه ما تزال هي نفس الفكرة، فكرة الضيافة. فحتى أنه من الكلمات الدارجة الكلمات الترحيبية لما يجيني ضيف نقول له حياك الله البيت بيتك، يعني نشوف القيمة بشكل واضح في طريقتنا الترحيبية اللي صار جزء من الصورة اللي يقدمها السعودي عن نفسه وعن مجتمعه، من بشاشة، من ضيافة، قهوة، تمر، مجلس مفتوح. حتى في مجالس مفتوحة دائما، أنا ما أقول من القدم حتى اليوم في مجالس مفتوحة يعني لكل العابرين لكل القاصدين، وهذه صراحة من أجمل الأشياء اللي أنا أعتبرها في طباعنا السعودية النبيلة. حتى أن يعني لما يجيه الضيف ما يشرب القهوة قبل ضيفه، فهذا شعور يعني بيوصل معلومة مهمة لضيفه أنه ترى أنت مرحب بك ولك مكانك. فضيافتنا تعبر عن طباعنا النبيلة الأصيلة، مهما تغيرت بيوتنا وتغيرت مجالسنا وتغيرت تفاصيل حياتنا، لكن بعض الطباع زي ما قلت ما تتغير، من بينها الكرم اللي هو يعتبر من أجمل طباعنا، اللي يدخل بيتنا مرحب به أيا كان هذا الضيف، واللي يزورنا له مكانه، واللي يقول حياكم الله دائما نقول له الله يحييك ويبقيك في عبارات وكلمات في جمل منتقاة تعبيرا بدفء المشاعر اللي توصل من خلال وجود أشخاص يدخلون يمكن بيوتنا لأول مرة فيستلهمون هالشعور، يبون يحسونه بطيب كرم وبأصالة نفس. فاصل قصير وحنرجع لكم من جديد أصدقائنا في عز النهار.

عز النهار. عز النهار.

ساعتين مضت عبر ثلاثات الرياض مليانة بدفء مشاعركم أصدقائنا. كل الشكر طبعا لكل من تواصل ولكل من استمع ولكل من أرسل. يعني هذه المناسبات الجميلة الواحد ما وده أنه هو يودعها سريعا كذا، لكن عموما إحنا دائما نفتخر بكوننا جزء لا يتجزأ من هذا أو هذه الأرض الطاهرة النبيلة العظيمة. شكرا لكل من شاركنا طبعا هذه المشاعر الجميلة في يومنا الوطني. يبقى الوطن أكبر من مناسبة نحتفل فيها وأعمق من كلمات نقولها. كل عام وإحنا في وطننا بألف خير وصحة وسلامة، وشعب بخير، وأيام تمضي من مجد إن شاء الله إلى مجد. كل عام والسعودية وطن نفتخر فيه ونحمد الله إننا ننتمي إليه. في أمان الله.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تمام الثالثة مساء في الرياض، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يصدر أكثر من 141 ألف رخصة منذ بداية العام، و 12% صادرات المملكة غير البترولية مرتفعة خلال أغسطس الماضي، وواشنطن تحذر من خطورة ممارسات الحوثي وتؤكد أنها تنسق بصورة وثيقة مع دول الخليج، وترامب يستقبل الرئيس الصيني، وملفات التجارة وإيران أبرز القضايا على طاولة الجانبين. شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري المشترك بين الخليج ورابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان الذي عقد بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وتناول الاجتماع مسار الشراكة بين دول المجلس ورابطة آسيان، وبحث سبل الانتقال بالتعاون القائم إلى مشاريع ومبادرات عملية تعزز المصالح المشتركة. كما شارك سمو وزير الخارجية في اجتماع وزاري بعنوان تعزيز التعاون من أجل مجال بحري آمن، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لحماية الأمن البحري وبحث سبل مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الممرات والمجالات البحرية. وقع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة وقع برنامجا تنفيذيا مشتركا مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب لتحسين الظروف المعيشية للنازحين داخليا في اليمن لعام 26. وسيجري خلال البرنامج توزيع الحقائب الإيوائية والخيام والحقائب الطارئة المعززة على النازحين والفئات الأشد احتياجا يستفيد منها 13,300 فرد في محافظات مأرب وتعز والحديدة. كما شارك الربيعة في حدث رفيع المستوى حول الروهينجا، وأكد الربيع أن المملكة قدمت منذ عام 17 أكثر من 177 مليون دولار للمساهمة في تخفيف تداعيات أزمة اللاجئين الروهينجا، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى أكثر من 710 ملايين دولار لدعم نحو 1,600,000 لاجئ من الروهينجا وأفراد المجتمعات المضيفة. احتفت مدن ومناطق المملكة بذكرى اليوم الوطني، حيث قامت أمانات مناطق المملكة بتزيين وتهيئة الشوارع وإعداد الفعاليات في عدد من الميادين والحدائق والساحات والمواقع العامة في إطار جهودها الهادفة إلى نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء المملكة وتوفير وجهات ترفيهية متنوعة أمام السكان والزوار احتفالا بهذه المناسبة الوطنية. اختتمت في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهمة العروض الجوية والعسكرية المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني بعد يومين شهدا حضورا جماهيريا كبيرا ومشاركة عدد من القطاعات العسكرية والمدنية. يذكر أن المحطة القادمة للعروض الجوية ستكون في مدينة الخبر يومي 26 و27 من سبتمبر، حيث سيكون سكان المنطقة الشرقية على موعد مع متعة بصرية تشكلها الطائرات العسكرية. أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إصدار

أكثر من 141 ألف رخصة منذ بداية العام الجاري، وذلك في إطار جهوده لتنظيم أعمال المشاريع وتعزيز الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة. جاء ذلك في التقرير الدوري الشهري للمركز لأداء الوجهات الخدمية لشهر أغسطس الماضي لتعزيز كفاءة مشاريع البنية التحتية ورفع مستوى الشفافية والامتثال وتحسين جودة الأعمال الميدانية في المنطقة. وتجاوزت تراخيص أعمال البنية التحتية التي صدرت خلال الشهر أكثر من 19 ألف ترخيص، منها 10,100 رخصة نشطة وقيد التنفيذ. أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية في المملكة بنسبة 12% خلال شهر أغسطس الماضي إلى 17 مليار ريال. وأشارت الهيئة عبر موقعها إلى انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة 26% مقارنة بشهر يوليو 25، فيما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 14%، فيما انخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 40% في نفس الفترة، وذلك نتيجة انخفاض الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 67%. وانخفضت الصادرات السلعية في شهر يوليو 26 بنسبة 17% عن شهر يوليو 25، كما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة قاربت 13%. تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت خلال الفترة من 27 من سبتمبر وحتى 1 أكتوبر القادم فعاليات أسبوع التعليم ضمن سلسلة أسابيع الأعمال بمشاركة أكثر من 40 جهة من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات، بهدف تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من استكشاف فرص النمو والاستثمار في قطاع التعليم والتعرف على أبرز الممكنات والتوجيهات المستقبلية في القطاع. أطلقت أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المنطقة الشرقية هاكاثون الابتكار البلدي 26 بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية وشركة وادي مكة للتقنية ومشاركة عدد من الشركاء التقنيين بهدف استقطاب المبتكرين والمطورين والمصممين ورواد الأعمال والمختصين في الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الناشئة وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات البلدية والاستفادة من التقنيات الحديثة. ويتضمن الهاكاثون 5 مسارات رئيسة تشمل التنمية العمرانية والمدن الذكية والاستدامة البيئية وجودة الحياة وتجربة المستفيد والخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة وإدارة البيانات وكفاءة الإنفاق والاستدامة المالية. أكدت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أن أبناء وبنات الوطن يواصلون تعزيز حضورهم العلمي في نخبة المؤسسات الأكاديمية والطبية في الولايات المتحدة وكندا، مشيرة إلى أن عددهم يبلغ نحو 1545 طالبا وطالبة وفق إحصائيات عام 26 لجامعات الرواد في الولايات المتحدة وجامعة تورنتو في كندا، ما يعكس مواصلة المملكة في استثمارها برأس المال البشري ودعم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030. في أخبارنا الدولية، أعلنت القوات اليمنية عن إحباط هجوم شنته الميليشيات الحوثية في جبهة حيفانة، حيث تم التصدي لمحاولات التسلل إلى وادي المقاطرة، كما تمكنت من كسر هجوم حوثي

وحاول الوصول للطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن بلاده تنسق بصورة وثيقة مع دول الخليج بشأن التطورات في المنطقة، مشيرا إلى أن وجود إجماع على أن أنشطة إيران في المنطقة خبيثة، مبينا أن جميع دول المنطقة تواجه تهديدا من وكلاء إيران. كما أشار إلى أن ما يقوم به الحوثيون في اليمن يمثل مشكلة عميقة تتطلب معالجة جادة. وبين وزير الخارجية الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا على مدى فترة من الزمن. وصل الرئيس الصيني شي جيان بينغ إلى قاعدة أندروز الأمريكية في زيارة هي الأولى منذ 10 أعوام، ومن المقرر أن تستمر زيارة الرئيس الصيني حتى 25 سبتمبر، حيث من المقرر أن تسيطر ملفات إيران وتايوان والتجارة على محادثات الجانبين. دعا مسؤولون دوليون خلال اجتماع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى حماية الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير التعليم والرعاية الصحية لهم. وحذر القائم بأعمال المفوض العام للوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الآثار النفسية والجسدية طويلة الأمد للحروب على أطفال غزة وتعطل التعليم وانعدام الأمن لدى أطفال الضفة الغربية. الخبر الأخير في هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهو من الأخبار الرياضية، حيث استهل منتخبنا الوطني مشواره في بطولة كأس الخليج خليج 27 بالفوز على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، فيما حسم التعادل إيجابي بهدف لمثله مواجهة المنتخب العراقي ونظيره العماني في افتتاح مشوارهما في البطولة. هذا وتستمر اليوم مباريات الجولة الأولى من البطولة بلقائي الإمارات واليمن والبحرين وقطر. في نهاية النشرة مستمعين الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يصدر أكثر من 141 ألف رخصة منذ بداية العام الجاري. و 12% صادرات المملكة غير البترولية ترتفع خلال شهر أغسطس الماضي. واشنطن تحذر من خطورة ممارسات الحوثي في اليمن وتؤكد أنها تنسق بصورة وثيقة مع دول الخليج بشأن تطورات المنطقة. وترامب يستقبل الرئيس الصيني وملفات التجارة، وإيران أبرز القضايا على طاولة الجانبين. مستمعينا الكرام، من الرياض قدمت لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة بأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا. قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: عزنا بفزعتنا.
2: هنا قصة لا تروى بالحبر وحده، بل تروى بدموع اليتامى، بصرخات الثكالى، وبأنين أرض أنهكتها الحروب. إنها قصة العراق، جارة التاريخ وأخت الحضارة، التي جرحت ذات يوم ووقفت تنادي أين الإخوة؟ أين العروبة؟ وما كان للسعودية أن تصم أذنها ولا أن تغمض عينها. فمنذ أن تعالت نداءات العراق، نهضت المملكة وقالت لن نترككم وحدكم، عزنا بفزعتنا وفزعتنا بوقفتنا. جاءت الفزعة مساعدات إنسانية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشاريع لإعادة إعمار المدارس والمستشفيات، قوافل غذاء ودواء، وجسور محبة لا تنكسر. لم تكن السعودية في وقفتها مع العراق مجرد دولة تجود بالعطاء، كانت أخا يمسح دمعة أخيه، كانت سندا يعيد الثقة في الغد، كانت الفزعة التي تعيد للأرض ابتسامتها وللناس كرامتهم. أيها السامعون، إنها ليست حكاية مساعدة عابرة، بل حكاية وفاء متجذرة، حكاية تقول للعالم أن السعودية لا تقف عند حدودها، بل تمتد يدها حيثما يناديها الضعفاء. عزنا بفزعتنا وفزعتنا باجتماع قلوبنا. هكذا كانت السعودية مع العراق، وهكذا ستبقى بإذن الله، سندا لا ينكسر وصوتا لا يخون.

0: سر الرحلة.
1: يا ولدي، تعرف وش أغرب شيء في الزمن؟ أنك تقدر تعيشه، لكن ما تقدر ترجع له إلا إذا عرفت الطريق. يقولون أن لكل وطن ذاكرة، لكن وطننا ذاكرته ما تنحفظ في كتاب، ذاكرته تمشي على الأرض في خطى الرجال، وفي نخلة شافت البدايات، وفي حجرة سمع أول الحكاية، وفي مدينة كانت صغيرة ثم كبرت حتى صار اسمها وطن. وأنا اليوم ما جيت أحكي لكم قصة عادية، جيت أحكي لكم عن قطار. قطار ما له سكة على الأرض ولا له محطة في أي خريطة. قطار يسافر في الزمن من يوم كانت الحكاية فكرة إلين صارت دولة، ومن رجال حملوا الحلم على ظهورهم إلى أجيال حملت الراية في قلوبها. لكن هذا القطار ما يركبها أي أحد، لازم يكون معه قلب يسأل وعين تشوف أبعد من اللحظة. وعلشان كذا في ليلة 23 من سبتمبر طلع شاب سعودي اسمه خالد. شاب مو مثل أي شاب، لكن رحلته ما هي مثل أي رحلة. وبيلقى قدامه رجال غامض، ما ندري من وين جاء ولا كم سنة عاش، لكن نعرف شيء واحد، إنه قائد المحطة 96.

قائد يعرف الطريق ويعرف أسرار المحطات، ويعرف أن كل محطة ما هي بمكان بس، بل حكاية، حكاية الدرعية وحكاية الرياض وحكاية رجال انقطعوا الصحراء حتى اجتمعت الأرض تحت راية واحدة، ثم محطات تغير فيها وجه الحياة من النفط إلى بناء الإنسان إلى خدمة الحرمين إلى وطن ينظر اليوم للمستقبل. لكن اسمعني يا ولدي، القطار ما راح يوقف عند الماضي، لأن آخر محطة من بنت إلى الآن، هناك المستقبل ينتظر، وبيكتشف خالد أن 96 عام ما هي بمجرد رقم، بل رحلة شعب وحلم قيادة وعمل أجيال. بس إذا سمعت الصفارة اسأل نفسك، هل أنت مستعد أنك ترجع بالزمن، أنك تشوف كيف بدأت الحكاية وكيف صار الحلم وطن؟ يلا يا ولدي، اركب اركب، القطار قرب يمشي.

منتصف الليل، 23 من سبتمبر، في كل مدينة سعودية ترتفع الرايات الخضراء وتتزين الشوارع بالفرح. لكن في هذه الليلة هناك محطة لا تظهر على الخرائط ولا تراها العيون، محطة لا يراها إلا من يبحث عن معنى الوطن.

وش ذا الصوت؟ في طرف الصحراء كان شاب سعودي يقف وحيدا ينظر نحو الأفق، حين لمح شيئا غريبا، لمح قطارا ضخما

0: توهج نوافذه باللون الأخضر.
1: أهلا، لقد كنا ننتظرك.
2: من أنت؟
1: أنا قائد المحطة 96.
2: 96؟
1: 96 عاما من المجد والبناء والحلم. اصعد، فالرحلة بدأت.

0: بدأت السنوات تتراجع والعقود تنسحب والقرون تعود إلى الوراء حتى توقفت الرحلة عند ضفاف وادي حنيفة.
1: وين فيه؟ الدرعية. هنا بدأت الحكاية.
2: أنا الدرعية حين كانت الرمال تكتب أول السطور. أنا النخلة التي شهدت البداية. أنا الجدار الذي حفظ الأحلام. هنا لم تولد مدينة فقط، بل ولدت فكرة. فكرة أن يجتمع الناس على الأمن والاستقرار. فكرة أن يصبح الحلم دولة.
0: في هذه الأزقة مر رجال حملوا رؤية تتجاوز زمانهم، وفي هذه المجالس رسمت ملامح المستقبل. كان المكان صغيراً، لكن الحلم كان بحجم وطن. ليل الرياض، مدينة نائمة، لكن التاريخ كان مستيقظا.
2: كنت أرى العيون وأسمع نبض القلوب وأشعر بخطوات الرجال وهي تقترب من لحظة ستغير كل شيء.
0: ومن بين ظلام الليل ولد فجر جديد، فجر سيقود إلى قيام وطن. سنوات من المسير، جبال، وديان، وصحارى لا تنتهي، لكن الإيمان بالحلم كان أكبر من المسافات.
2: كنت معهم في ليالي البرد وفي قيض النهار، أسمع دعوات الأمهات وأرى أطفالا ينتظرون الغد. وكان الغد يقترب خطوة بعد خطوة.
1: الأوطان لا تبنى في يوم واحد
3: إلا تنبني بالصبر
1: وبالإرادة.
2: في ذلك اليوم اجتمعت القلوب واجتمعت الأرض واجتمع الحلم،
0: وأعلن للعالم قيام المملكة العربية السعودية.
2: عاشت المملكة العربية السعودية.
0: عاشت المملكة العربية السعودية.
1: عاشت المملكة العربية السعودية.
4: عاشت المملكة العربية السعودية.
5: عاشت المملكة العربية السعودية.
0: في أعماق الأرض كان المستقبل ينتظر.
6: We find oil. وجد النفط.
2: لم يكن النفط ثروة الحقيقية، كان مجرد مفتاح. أما الثروة الحقيقية فكانت الإنسان السعودي.
0: ومن الصحراء ارتفعت المدن وامتدت الطرق وأضاءت الكهرباء الليالي.
2: في طفل يقرأ أول حرف كنت أرى مستقبلي.

0: وفي قلب الرسالة كانت خدمة الحرمين الشريفين.
1: ملايين الحجاج، ملايين الدعوات، ومشروعات لا تتوقف، شرف الخدمة وأمانة الرعاية.
2: ياهو فخر، ياهو عز،
3: بل مسؤولية عظيمة.
2: وش ذا المكان؟
3: ليس مكانا بل مستقبلك.
0: مدن ذكية، اقتصاد متنوع، ثقافة مزدهرة، مشروعات عملاقة، وحلم يتسع كل يوم.
1: أنا وطن لا يقف عند حدود الممكن، كلما بلغ قمة بحث عن قمة أخرى.
0: تتسارع الرحلة وتتجاوز الحاضر.
2: وإن فيه
3: في الغد
1: كل جيل يسلم الراية للجيل الذي يليه، وهكذا تستمر الحكاية.
2: الحين فهمت، 96 عام ما هي برقم، هي قصة شعب وحلم قادة وعمل أجيال.
1: أنا السعودية، صوت المؤذن في الحرمين، وخطى الرجال في الدرعية، وأفق المستقبل في نيوم. أنا ذاكرة الأمس وقوة الحاضر ووعد الغد. أنا وطن إذا حلم أنجز، وإذا عزم انتصر، وإذا أحب أبهر العالم. نحلم فنبني، ونبني فنرتقي، ونرتقي فنصنع المستقبل.

في يومنا الوطني نحتفي بتنوعنا الذي يجعلنا أغنى وبوحدتنا التي تجعلنا أقوى، من نجد إلى الحجاز ومن جبال عسير إلى نخيل الأحساء.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: فسبحانك يا رب، والخير كله في يديك، نعوذ بك.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء.

في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله، لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستكلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. صوت الأماكن،
1: صوت الأماكن،
0: من العليا إلى العليا، قصر للوطن وراية لا تنكسر في قلب الصحراء الشرقية، حيث تتماوج الرمال كبحر من الذهب، وتلوح قرية حملت في حجارتها سر المجد. هناك ينتصب قصر لا يشبه القصور، قصر صار اسمه عنوانا للتاريخ، قصر عالي في قرية العليا. لم يشيد هذا القصر عبثا، بل بناه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ليكون مركزا للقيادة والإدارة، وليحفظ أمن الحدود، وليؤكد أن الوطن يولد من العزم والإرادة. في أروقته ترددت خطى الرجال الأوائل، وفي حجراته وضعت الخطط ورسمت معالم الطريق نحو وحدة لا تعرف الانكسار. كان قصر عالي بمثابة الحارس على تخوم الوطن، والمرآة التي عكست هيبة الدولة، وهي تفرض وجودها في كل شبر من الجزيرة. واليوم يقف شامخا في قرية العليا، شاهدا على رحلة الملك عبد العزيز الذي لم يكن يبني القلاع فقط، بل كان يبني وطنا ويشيد مجدا سيظل خالدا ما دامت هذه الأرض تنبض بالحياة. نحتفل باليوم الوطني فنتذكر أن كل حجر في قصر عالي يردد كلمات المؤسس: الوحدة عز، والسيادة أمان، والراية لا تطوى. قصر عالي لم يعد جدارا من حجر، بل صار جدارا من ذاكرة، ذاكرة تقول لنا: هنا وقف المؤسس، وهنا كتبت أولى فصول السيادة، وهنا من قلب قرية العليا انطلقت رسالة أن هذا الوطن باق ما بقي الدهر بإذن الله. هنا قصر عالي، وهنا وطن عال، وهنا السعودية للمجد وللعليا، وعاش الوطن.
1: عزنا برؤيتنا. الدرعية أرينا مشروع ضخم في قلب العاصمة التاريخية للمملكة، بمثابة علامة سياحية مميزة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم نحو مستقبل ثقافي وتنموي عالمي. يمتد المشروع على مساحة تقدر بأربعة وسبعين ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 20,000 متفرج، لاحتضان الفعاليات الرياضية والفنية والمعارض العالمية. يتضمن المشروع مبنى أرينا الرئيسي وثلاثة مبان متعددة الاستخدامات، إلى جانب مواقف سيارات ضخمة بتصميم يمزج بين العمارة النجدية والرؤية المعمارية الحديثة. يهدف المشروع لتعزيز جودة الحياة وتوفير مساحات مجتمعية نابضة للسكان والزوار، ومن المتوقع أن تكون ساحة الدرعية أرينا مهيئة لاستضافة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.
2: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
3: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
2: لم يكن مجرد اسم، بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه،
4: ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا يحبه.

0: عزنا بطبعنا.
1: في بطولة كأس الخليج المفضلة
2: استاد الخليج.
3: الأخضر السعودي يحصد أول 3 نقاط في افتتاح خليجي 27 بعد تغلبه على الكويت. عبد الله الحمدان يصدم الجماهير بالظهور الباهت، وهمام الهمامي يحصد جائزة رجل المباراة. اليوناني الدونيس مدرب الأخضر يشير بضرورة تحسين التعامل مع الفرص أمام المرمى. مدرب البحرين يعلن التحدي ويتمنى مواجهة السعودية في النهائي. والأخضر الشاب يستعد لمواجهة نظيره الباكستاني في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا.
2: استاد الخليج.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي على إذاعة الرياض، اللي من اليوم ننطلق إن شاء الله بمسمى جديد يتزامن مع البطولة الخليجية الغالية على قلوب أبناء الخليج، استاد الخليج، خلال أيام الخليج بمشيئة الله البطولة الخليجية، واللي نتمنى ونسعى للحصول عليها. سيتزامن معكم هذا المسمى استاد الخليج. حياكم الله أحبتنا المتابعين وين ما كنتم وعلى مختلف الوسائل اللي تابعونا فيها، سواء كانت تقليدية موجات إذاعة الرياض القصيرة والطويلة، أو من خلال التواصل الرقمي أو ما يسمى أعلام الجوالات على منصة سعودي راديو بلاس الخاصة بإذاعة التلفزيون حساب إذاعة الرياض، أو على منصة الإكس حساب إذاعة الرياض حياكم الله، أو كذلك على مختلف المنصات الأخرى. أسعد أحبتنا أن يكون معنا اليوم المدرب الوطني ضيف البرنامج الدائم المدرب حمود الصيعري والمحاضر في نفس الوقت. نذكر مجددا في الاتحاد السعودي والآسيوي حمود الصيعري. كابتن حمود، يا مساء الخير.
4: يا مساء الخيرات أستاذ علي، مساء الخير لك ومساء الخير لأخوان المستمعين.
3: حياك الله عبد الله وحياكم الله حبتنا. اذا في 60 دقيقه جديده قادمه مشيت لها راح اتكلم فيها عن البطوله الخليجيه، وبشكل خاص عن مشاركه صقورنا اللي استطاعوا مع اول تحدي يوم الامس الحصول على 3 نقاط. تقريرنا راح نستعرض فيه بعد قليل مشيت لها تفاصيل المباراه. اما بالنسبه للاستطلاع فهو ما رايكم بمستوى منتخبنا في المباراه الافتتاحيه ببطوله خليجي 27؟ وخلينا نبدأ معك كابتن حمود، كيف شفت المباراة أمس؟ يعني لو تأخذها عناوين، لأنه مثل العادة عندنا التقرير بندخل على تفاصيله وبعد التقرير راح نتوسع. احنا حابين بالعناوين بالبداية، تفضل.
4: العناوين المستوى متوسط.
3: أوكي.
4: المنتخب ما قدم شيء كبير يعني فنيا، لكن أفضل ما قدم المنتخب هو 3 نقاط. تعرف الـ3 نقاط في بداية الدورات المجمعة مهمة جدا جدا، لكن كمستوى فني كان المستوى متوسط. أيضا المنافس
3: يعني مستوى متوسط من الطرفين ولا من منتخبنا تتكلم؟
4: لا، من منتخبنا. أما المنتخب الكويتي كان منتخب ضعيف صراحة، قدم صورة يعني أقل يعني. ويمكن احنا كنا محظوظين ان لعبنا المباراة الأولى مع المنتخب الكويتي، لأن كان في فوارق كبيرة جدا يعني بين المنتخبين.
3: قال حتى مدربهم في المؤتمر الصحفي، معليش واصل.
4: اي اكيد، لأن الفروقات كبيرة جدا. فاحنا كنا يعني نطمح بمستوى اكبر وافضلية اكبر، لكن المستوى كان متوسط، يمكن احيانا يمكن يوصل الى دون المتوسط. لكن الاهم بالمباراة ان حصلنا 3 نقاط. يمكن لو خسرنا 3 نقاط بتكون مشكلة كبيرة لنا في البداية، لأن المنافسين القادمين بيكونوا أصعب من المنتخب الكويتي. أنا أتوقع مسيرة المنتخب الكويتي ما حتكون يعني في البطولة ما حتكون جميلة أو قوية، فأنا ظهر لي في المباراة الأولى المنتخب الكويتي يعني بصراحة مستواه يعني دون المتوسط، ما قدم شيء كبير في المباراة. احنا الأهم في المباراة ان حصلنا 3 نقاط، والأهم ان كسبنا يعني بعض اللاعبين مثل همام الهمامي اللي كنا راهن عليه سابقا.
3: نعم،
4: ظهر في المباراة بعد ما أخذ فرصته ويبشر بولادة.
3: تتوقع هو يصير نجم البطولة المنتخب؟
4: والله إن شاء الله إنه يكون من النجوم، لأنه يمكن أستاذ علي يمكن معاك يمكن من أكثر من سنة وإحنا كنا نتكلم على
3: صادق صح
4: حمام.
3: نعم،
4: وإنه لازم يأخذ فرصة أكبر وإنه لاعب مميز. وأتذكر في مرة تكلمنا عن خروج همام الاتحاد وقلنا يعني من الجنون أن الاتحاد يفرط في همام الهمامي وبعد عام يبحث عن خالد الغنام ب50 مليون. يعني هذه مفارقة عجيبة، يعني لاعبك تفرط فيه بالمجان وبعد كذا تبحث عن لاعب طرف اللي هو خالد الغنام بعد بروزه مع الاتفاق أصبح الاتحاد يبحث عنه ب50 مليون. فهذه يعني تنم عن النظرة أو تقييم اللاعبين أو منه اللي يقيم اللاعبين في أنديتنا، منه اللي يعني يكون مسؤول يعني والعين الثاقبة أو العين المراقبة لمستويات اللاعبين. فهذه يعني إشكالية تتكرر عندنا أحيانا، لكن إن شاء الله أنها ما تستمر.
3: طيب،
4: فهذه يمكن بشكل عام تقريبا هذا اللي كان.
3: أنت شفت المباراة اللي قبلها العراق وعمان؟ وإذا تقول لي إيه، سؤالي خلفه الفكرة الجاية، إذا شفتهم مباراة اللي قبل وشفت أمس مستوى الكويت، هل أعطاك مؤشر أنه البطولة صعبة علينا ولا بتجيبها؟
4: والله شوف أنا المباراة
3: بعيدا عن المجموعة الثانية اللي تبدأ مباراتهم اليوم، بعيدا عنهم، بس على الأقل تقدير المستوى العام ما راح يكون بعيد المنتخبات الخليجية كلها عن الثلاث منتخبات اللي شفتها، عمان، العراق والكويت.
4: أولا شوف من ناحية الأفضلية العراق وعمان أفضل من الكويت، يعني أفضل من الكويت بمراحل، يعني على مستوى الأسماء وعلى مستوى الأداء. فأكيد احنا مبارياتنا القادمة معهم بتكون أصعب، لكن لما نسوي مقارنة بين العراق وعمان والسعودية أعتقد أن حظوظنا وافرة يعني، والمفروض أن احنا يعني بسهولة نعدي لدور الأربعة، وإحنا طموحنا إن شاء الله أن نلعب النهائي، وأن البطولة طالما هي تقام في السعودية أن تكون من نصيب المنتخب السعودي، لأن ما شفت فروقات كبيرة جدا وما شفت صعوبة كبيرة جدا متى ما كان الأخضر في مستواه اللي إحنا نعرفه، لأن مستوى أمس ما راح يأهلنا أن نأخذ البطولة، لازم المستوى يتغير. لكن إحنا ممكن نعذر المنتخب بما أنها المباراة الافتتاحية وأول مباراة وفي تغيير في بعض العناصر، فنقول إن شاء الله أنها الثلاث نقاط كانت كافية، لكن المهمة القادمة بتكون أصعب أمام العراق وعمان، لأن اللي ظهر لي أن العراق وعمان كانت يعني مستواهم يعني أفضل من منتخب الكويت، وأتوقع أن السعودية راح يصعد مع واحد من المنتخبين العراقي أو العماني.
3: طيب، إحنا بنستعرض تقرير حول مباراة يوم الأمس وبعدها بندخل بالعميق، يعني بنروح لمستوى عبد الله حمدان، هل فاجئك مركزه؟ ندخل على تشكيلة المدرب، على التبديلات، بشكل على ندخل على الجوانب الفنية الثانية، على قوة المنتخب، أفضل خطوط فيها، وبقية التفاصيل اللي بتجي مع الكلام بمشيئة الله، وكذلك على حديث المدربين في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وأكيد راح نمر على بقية المحاور الأخرى فيما يتعلق بمشاركة منتخبنا الشاب تحت 21 عام أو على بقية المنتخبات المنافسة والمنتخبات التي تلعب اليوم في إذن إطار ذات البطولة خليجي 27. تقرير ونرجع بعدها لمزيد من الحديث وتفاصيل.
5: استهل المنتخب السعودي مشواره في خليجي 27 المقامة على أرضه وجمهوره بمدينة جدة بفوز ثمين ومهم على نظيره المنتخب الكويتي بهدف دون مقابل في المواجهة التي احتضنها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعات الأولى. وشهدت مجريات الشوط الأول حذرا وندية كبرى من الطرفين مع أفضلية نسبية ومحاولات مبكرة للأخضر السعودي للبحث عن هز الشباك. كان أبرزها تسديدة المهاجم عبدالله الحمدان في الدقيقة الرابعة، تلتها محاولة لهمام الهمامي اصطدمت بدفاعات الأزرق الكويتي. كما كاد المنتخب السعودي أن افتتح التسجيل في الدقيقة 37 عبر هدف تم إلغاؤه لاحقا بوجود خطأ لينتهي الشوط الأول بالتعادل سلبيا. مع انطلاقة الشوط الثاني كثف الأخضر ضغطه الهجومي وتوالت الفرص على مرمى الكويت عبر تسديدات خطأ.

0: خطيرة أبرزها محاولة متجددة للحمدان تصدى لها حارس المرمى الكويتي، واستمر الضغط حتى الدقيقة 73 التي حملت معها فرج الفوز، حين انطلق همام الهمامي من الجبهة اليسرى ومرر كرة عرضية مخادعة اصطدمت بمدافع المنتخب الكويتي يوسف الحقان لتسكن الشباك كهدف عكسي منح الأخضر الأفضلية والتقدم. وبهذه النتيجة حصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط له في البطولة، معتليا صدارة المجموعة الأولى مستفيدا من تعادل منتخبي العراق وعمان في نفس المجموعة، في خطوة أولى ناجحة نحو طموحات استعادة اللقب الخليجي الغائب عن خزائن الأخضر منذ عام 2003، في حين تراجع المنتخب الكويتي مؤقتا في انتظار ما ستفسر عنه الجولة الثانية.
1: استاد الخليج.
2: شكرا عبد الملك القلب على قراءة التقرير من إعداد علي اليوسف. حياكم الله إذا حبتنا في بث مباشر في إذن على إذاعتكم إذاعة الرياض وبمسمى الجديد استاد الخليج الذي يتزامن مع البطولة الخليجية. نذكركم مجددا ضيفنا اليوم المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي والآسيوي حمود الصاعر، وذكركم باستطلاع حلقتنا اليوم. ايش رايكم في مباراة يوم الأمس؟ هل هي ترتقي كابتن حمود نفس الاستطلاع هذا أن ودي تشاركنا فيه، هل ترتقي أمس مباريات مستوى مباراة بشكل عام إلى المباريات المملة الضغط، مباراة اللي كل شوي تناظر الوقت تقول طولت، مباراة مزعجة، مباراة ما فيها تشويق ما فيها حماس، ولا تختلف في رأيك؟
3: والله شوف دورات الخليج بالذات يعني دائما فيها تنافسية، يمكن خارج الملعب أحيانا تكون أكثر من داخل الملعب، لكن على مستوى الأداء ما شفنا الأداء الكبير. يمكن شفنا المنتخب العراقي الشوط الأول مع منتخب عمان قدم شوط محترم، لكن الشوط الثاني تراجع أداء العراق واستطاع البحرين تعديل النتيجة والخروج بالتعادل. بالنسبة لمنتخبنا والكويت بصراحة الكويت أنا فاجأني أن مستواه كان أقل من المأمول، لكن إحنا ما كنا في وضعية ممتازة أمس، وممكن محظوظين أن لعبنا مع الكويت لأن الأداء ما كان بشكل كبير، كان عندنا مشاكل كثيرة يمكن لو نفصل فيها على مستوى كل الخطوط. أولا إحنا عندنا مشكلة يمكن أزلية تكلمنا فيها يمكن سابقا، إن إحنا أساسا ما عندنا استقرار دائم في عناصر المنتخب. لو نرجع لآخر بطولة شارك فيها الأخضر اللي هي كأس العالم ومباراة أمس، الغيابات في غيابات إجبارية وفي غيابات اختيارية، يعني مثلا غياب سالم إجباري، غياب مصعب أيضا انضباطي إجباري، لكن أيضا كان في غيابات اختيارية، عدم مشاركة حسان تنبكتي، أيضا سعود عبد الحميد يمكن إجباري، أيضا على في خط الوسط اختياري مندش ما بدأ، يعني كان في الدكة، أيضا فراس ما كان موجود. فهذا دائما لما ما يكون عندك أنت استقرار عناصري على الأقل 8 عناصر أو 7 عناصر هي تشكل قوام ثابت ومستمر وإعطاء الفرص للاعبين يعني البارزين داخل المجموعة، هذا دائما يخلق مشكلة في الانسجام. فيمكن بعد المباراة تكلم دونيس وتكلم أنه لا زال عندنا مشكلة في إضاعة الفرص، وأن نفس التصريح اللي خرج فيه قبل مباريات كأس العالم وأثناء مباريات كأس العالم وبعد مباريات كأس العالم وأيضا أمس خرج. طيب وين دور دونيس؟ طيب طالما أنت عرفت المشكلة من المباريات الودية قبل كأس العالم، وذكر في تصريحه أن عندنا مشكلة في إنهاء الهجمات وعدم التسجيل، هذا واحد. اثنين، طيب طالما أنت عرفت المشكلة قبل كأس العالم، مباريات كأس العالم أيضا ما انحلت، بعد كأس العالم أيضا التحضير ما انحلت، يمكن جزء من المشكلة المدرب نفسه لأنه هو جالس يغير في العناصر. إذا أنت تبغى تحل مشكلة لازم يكون عندك استقرار أنت على الأقل للعناصر من أجل أن يكون عندهم انسجام. يعني لما نشوف مثلا فراس البريكان اللي كنا نعتبره هو المهاجم الأول، لما يكون هو موجود في الدكة، لما نشوف مثلا مندش في الدكة، لما نشوف أيضا في خط الدفاع تنبكتي ما هو موجود، لما نشوف بعض اللاعبين اللي كانوا عندك ركائز أساسية أنت ما اعتمدت عليهم، لذلك أنت أحيانا بنفسك تخلق مشكلة. إذا أنت تبغى تعالج مشكلة في الهجوم لازم العناصر تكون موجودة تستمر وانت تصلح الأخطاء، يعني من مباراة الأخرى انت تحاول.
2: تذكرتني فعلا وانت تقول كلامك، ذكرتني كلامه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، كان يقول مصعب الجوير

0: تأثيره أو غيابه مؤثر علينا. طيب أنت اللي أخذت القرار، أنت اللي أخذت القرار في استبعاده، أنت بالمشاركة مع القرار الإداري من فهد مفرج. ففعلا أنت يعني أنت لمست قد يكون مشكلة وخلل واضح، أنه ربما المدرب هو جزء من المشكلة.
1: إيه، لأن أحيانا أنت أبو أستاذ علي أنت تشوف مثلا التقييم والأعذار تتكرر. يعني ممكن احنا اول ناس اشدنا في دونس قبل كاس العالم انه عمل منظومة جيدة، اعاد للمنتخب بعض الروح، اعاد بعض التنظيم، وهذا كان ظاهر في المباريات الودية. كان في مشكلة وتكلمنا فيها اللي هي في ضاعة الفرص السهلة، وقلنا هذا شيء ممتاز المدرب انه يكتشف الخلل. لكن الخطوة الثانية بعد ما تكتشف الخلل انك انت تعالج الخلل. يعني مو كافي انك انت تكتشف الخلل، لان اي مشاهد يشاهد أي مباراة لو كان عنده عمق فني راح يكتشف الأخطاء. لكن المهمة، مهمة المدرب أنه إصلاح الأخطاء. هذه الأخطاء اللي صارت في المباريات إصلاحها من خلال عرض للمشاكل عن طريق الفيديو، الاجتماع باللاعبين، من خلال وضع تمارين مناسبة للاعبين أمام المرمى متكررة، مواقف متكررة دائما، من خلال أنك تثبت على عناصر الثلث الهجومي على الأقل واللاعبين اللي في الوسط واللاعبين الأظهرة، عشان يصير فيه انسجام. دائما لما نكون اللاعبين يلعبوا مع بعض يبدأ هناك في بعض الانسجام والفهم، اللاعبين يفهموا تحركات بعض، يعرف اللاعب الطرف لما يتحرك على الطرف يعرف المهاجم وين بيقطع القائم الأول أو القائم الثاني، أو يحتاج أن كرة تروح له كت باك للخارج. فهذه الأشياء المكررة في التمارين هي اللي تنعكس داخل المباريات. لما أنت تغير في العناصر يكون عندك المهاجم فراس، بعدين تبدأ بالحمدان. فراس ما هو نفس الحمدان، يعني احنا نعرف الحمدان اساسا ما هو مهاجم تارجت، يعني ما هو مهاجم صندوق. هو المهاجم يبحث عن المساحات، يتحرك على اليمين، احيانا يلعب في الطرف اليمين، احيانا يستخدموه المدربين في الطرف اليسار، احيانا خلف المهاجم. دائما هو بعيد عن المرمى، لاعب مجتهد، لاعب مقاتل، يحاول ما يضغط. لكن فراس العكس. يعني انت عندك شوف في مفارقة عجيبة غريبة، الحمدان منطقة راحته بعيد على المرمى والمدربين يحطوه مهاجم، وفراس البريكان اللي منطقة راحته انه يكون قريب من المرمى المدربين يبعدوه على 18
0: يحطون الجناح
1: يعني فرقة غريبة يعني
0: اي صح.
1: فانت احيانا يعني امكانيات اللاعب انت توظف اللاعب على امكانياته. يعني لو الفراس يتكلم يقول ارحموني ولعبوني مهاجم في مكاني على الاقل، مثل ما كان ايام الفتح لما كان مهاجم مستقر.
0: لان امس ترى كلامك لمس خلل. يعني امس يعني مو معقول كميه السوء اللي كانت في مستواه. يعني هل كان يمكن منزعج انه حطه سترايكر؟ لانه حتى في اكثر من لقطه على احد التسديدات على سبيل المثال دخل بجدال مع كنو، هذا اللي بين اللقطات اللي صوروا مو بالنقل الرسمي. في ناس كانوا مسوين فوكس على الحمدان يمكنك شفتها، ومتداولة بشكل كبير، فكان منزعج. يعني واضح كمية السوء في شيء مزعجه.
1: لأن أحيانا أستاذ علي الآن المهاجم عنده تحركات معينة يعرف متى يلعب، مثلا يثبت خط الدفاع. أحيانا بعض المهاجمين ما توصل الكرة بس يكون عنده أدوار، أن أنت دورك الأول في مرحلة بناء الفريقك أنك أولا تثبت خط الدفاع وتكون أنت تلعب معهم على نفس الخط، ومن ثم لما الكرة توصل لوسط الملعب أو تروح لليمين أو تروح لليسار عندك تحركات معينة، إما تقطع بين قلوب الدفاع أو تجي تحضر أو تتبادل مراكز مع لاعب الطرف وتدور وتروح أقرب للمرمى. الحمدان ما هو متعود أنه يلعب هو سترايكر القريب. الحمدان يحاول أنه يشارك في اللعب، يحاول أنه يشارك على اليمين على اليسار، يحاول أنه يكون فعال، هو يفيدك في الضغط. لكن لما تكون عندك الكرة أنت تحتاج لاعب يثبت قلبين الدفاع، هو يحاول انه يخرج. يمكن هذا الخلاف صار انه دائما الفريق يحتاج انه عمق هجومي، احنا نسميه عمق هجومي. لازم يكون عندي عمق هجومي، يعني عندي لاعب يلعب مع المدافعين على الاقل يترك لي مساحه ان المدافعين ما يقدروا يضغطوا في الامام، على الاقل يثبتهم عشان يعطي راحه اللاعبين الوسط انهم يتحركوا ويقدروا يصنعوا الاسيست والكيباس ويقدر انه يتحرك من الاطراف، ومن ثم النهايه تكون عند المهاجم. يعني الادوار المطلوبه من المهاجم. فهو ما هو متعود، هو المدربين مثلا احيانا يلعبوه في الطرف الايمن واحيانا في الايسر واحيانا خلف المهاجم، ما هو ثابت اساسا كمهاجم. نفس المشكله اللي يعانيها فراس انه يكون في اجنبي مثلا في الاهلي توني وما يقدر يلعب على حسابه، لذلك يستخدموه خلف

0: للمهاجم يمكن هذا شيء مفهوم إن فيه الأفضل منه يعني، بس أنت في المنتخب مو موجود عندك الأفضل منه، مفروض إن مهاجمك هذا اللي من سنوات إن هو يكون ثابت. أنا أقبل إنه يلعب في الأهلي ما يقدر يلعب على توني، المدربين يستخدموا في الطرف الأيسر في الأيمن أحيانا خلف المهاجم، لكن هذا تشتيت للاعب. يعني أنت كل مرة عندك أدوار مختلفة، لما تكون في الطرف أكيد عندك أدوار دفاعية مختلفة، لما تكون خلف المهاجم تحركاتك الهجومية والدفاعية مختلفة، في الطرف الأيمن مختلف، لما تكون رأس حربة أو مهاجم صندوق أكيد تحركاتك مختلفة. فاللاعب يحتاج وقت أنه يستقر سواء مع ناديه أو منتخب من أجل أنه يقوم بأدواره بشكل ممتاز. لذلك ممكن هذه كانت المشكلة. المشكلة الثانية اللي عانى منها كنو ما أعطاني واحدة من أفضل مبارياته، لأن احنا نعرف أهمية كنو، لكن وين المشكلة في كنو؟ كنو كان متعود على ثلاثي وسط يلعب معهم باستمرار، أمس كان عند كنو أدوار دفاعية أكثر وما كان عنده مساندة هجومية كبيرة بالشكل اللي احنا كنا نتعود منه. يعني حتى لما يساند هجوميا كان عنده تداخل مع صالح أو الشامات يعني في المركز، يعني كان عندهم تداخل لأنهم مو متعودين يلعبوا مع بعض. يمكن المرة الوحيدة اللي هو ساند الكرة اللي جاء من الهدف واحتسبت فاول عليه، يعني هذه من المرات القليلة. أنا كنا دائما نشوف كنو لاعب مساند ويتحرك للأمام، لكن أيضا كنو قدم واحدة من المباريات اللي أقل. لما أنت ترجع لمستويات بعض اللاعبين وتشوف اللاعبين كلهم ما قدموا المستوى المطلوب وعندهم أكثر، يعرف أن عندنا خلل في التشكيل نفسه. صح. أعرف أن عندنا خلل في اختيار العناصر في التكتيك نفسه للمباراة. ما شفنا أشياء كثيرة يعني بالنسبة للمباراة، ما شفنا أشياء كثيرة يعني نعتمد عليها. حتى بعض اللاعبين يعني ما ظهروا بصورة ممتازة. ممكن نقول الأول مباراة يمكن الشيء أنا في شيئين بس اللي عجبوني في المباراة فقط لا غير. بعض الفترات كان عندنا ضغط عكسي ممتاز وكنا نضغط واستفدنا من أكثر من كورة بالطريقة هذه وكنا نبغى نسجل، وهذا كان لما نفقد الكورة كنا نضغط بشكل جيد أو كنا نضغط على مدافعين الكويت وكانوا يعملوا أخطاء وخلقنا أكثر من فرصة بالشيء هذا. الشيء الثاني هي الثلاث نقاط وهو تألق همام الهمامي. متى دخل في أجواء المباراة؟ همام دخل في أجواء المباراة الشوط الثاني، يعني قبل الهدف همام يمكن دخل ربع ساعة قبل الهدف بدأ همام ياخذ وضعه على الطرف الأيسر وبدأ يخترق مرة واثنين وثلاثة وأربع، حسينا وجوده في المباراة وحسينا هو مفتاح اللعب. لكن الشوط الأول ما أعطانا نفس الدور، والسبب وين؟ السبب أنه كان في أدوار مزدوجة. محمد أبو الشمات من الطرف الأيمن ينقل دونس للعمق، يدخل للعمق يتحرك للجهة الأخرى، فصار فيه إرباك في التحركات. صالح أبو الشمات وين يتحرك؟ كأنه وين يتحرك؟ فصار الوضع ما هو واضح في تحركات المجموعة في الأمام. الشوط الثاني لا، كان فيه تركيز أكثر أن محمد أبو الشمات يبقى على الطرف الأيمن، همام يبقى على الطرف الأيسر، أدوار صالح أصبحت أكثر تحديد، فصار هنا الأدوار أكثر وضوح، صارت الكرة تنتقل للهمام، تغيير اللعب الهمام اللي اعتمدنا عليه أكثر الشوط الثاني، وأصبح همام يعني قوي هو ما شاء الله في الواحد ضد واحد، أكثر من كرة تجاوز، حاول الكرة الأولى الثانية، وصار واضح أن همام يعني بيدخل في أجواء المباراة ممكن يسجل. لكن أيضا همام أكثر من كرة لما كان يروح فيها أو حتى لو من الطرف الجهة الأخرى محمد أبو الشمات ما في المهاجم اللي موجود، يعني كل الكرات العرضية اللي في الستة رغم أننا حصلنا كور كثيرة يعني للتسجيل، لكن للأسف ما تعاملنا معها بشكل جيد. وكان يعني ممكن أقول أنا الأكثر هو أن جبنا الثلاث نقاط. يمكن لو المباراة خرج التعادل بنكون بصراحة نعض أصابع الندم على المستوى اللي قدمناه وعلى الفوز اللي فرطنا فيه، لكن أجمل ما في المباراة الحمد لله يعني حتى الهدف اللي سجلناه، يعني رغم أنه مدافع الكويت يعني ساعدنا في الوضع هذا في دخول الهدف، لكنه كان تتويج المجهود همام والجهد اللي بذله. فعشان نكون إيجابيين نقول هذه هي البداية وخلاص. دونس يعني شاف العناصر اللي موجودة، أكيد من المباراة القادمة راح يكون الوضع أفضل، اللاعبين راح يحسوا بالمسؤولية أكثر، وإن شاء الله يتغير أداء المنتخب للأفضل، لأن أكيد بمستوى أمس ما أتوقع أنه
1: بنفوز
0: على العراق أو
1: قلتها قبل شوي. إيش اللي يزعجك بالتشكيلة؟ يعني لو بتذكر تشكيلة أمس، طبعا نبدأ من الحراسة العقيدي، خلينا نبدأ بالعقيدي بدل العويس، أنت كنت تتوقع؟
0: والله انا ما كنت اتوقع، لان اللي كان ظاهر لي ان العويس هو اللي اكثر جاهزيه، لان العقيدي كانت مشاركته يعني محدوده، رغم اني انا اؤمن ايمان تام من نواف العقيدي واحد من افضل الحراس، لكن بصراحه حظه سيء. هذا الحارس دائما حظه سيء، كل مره ياخذ الفرصه. اولا مشكله مع مانشيني، الثانيه المشكله في مباراه الهلال، كل مره يبغى ياخذ الفرصه يلقى امامه مشكله، او المشكله اللي صارت مع مانشيني وتم استبعاده، المشكله الثانيه لما كان يبغى يعتمد عليه دونس وصار طرد في مباراه الهلال وغير رايه دونس بالحارس باستمرار الحارس الاجنبي واصبح دكه. امس يعني توقعنا انه هو خلاص، يعني هذه اشاره انك انت بتكون الحارس الاول. ايضا الاصابه يعني سبحان الله، يعني الخروج الخاطئ اللي في اخر المباراه، واتوقع انه يعني خروج يعني كان مجازفه وما كان خروج صحيح، يمكن كلف العقيد انه ممكن الاصابه، نتمنى له الشفاء، وممكن الاصابه هذه تبعد عن المنتخب. انا اسمع انباء انه ممكن عبد القدوس حارس العلا ممكن يكون بديل للعقيدي الفتره الجايه، لان اتوقع ان العقيدي ممكن ما يكمل البطوله. يعني شوف سوء الحظ يعني مع الحارس، انه ما هي الامور ما هي ماشيه،
1: ترى في ترى في لعيبه عندهم سوء صوت طالع ولا سوء حظ، يعني ترى الشواهد كثيره. يعني اذكر مثلا نايف هزازي بالاسماء اللي عالقه في ذهني، مثلا كان عنده سوء طالع، يعني يرفع راسه يبغى فرصه، يبغى كذا، سبحان الله تجي اصابه رباط، تجي اصابه ما ادري ايش تجي. فنواف انت بخلال سردك يعني مسكين يلقاها من ايش ولا من ايش، فعلا يعني هو يبي فرصه بس.
0: والله فعلا يعني انا زعلت امس، يعني نواف يعني من الحراس اللي انا عندي فيه ثقه للمستقبل، اذا اخذ فرصه باستمرار انه بيكون حارس من الحراس الممتازين. اكيد ان الاخطاء وارده، وان بعض الاحيان يرتكب بعض الهفوات، هو احيانا ما يساعد نفسه، لكن مجملا هو حارس جيد يعني مقارنه بالحراس الموجودين. لكن امس يعني كره، امس الكره العرضيه يعني خروج، لا هو اللي قطع للكوره ياخذها خارج بطريقه ما هي جيده، يعني بصراحة أدخل نفسه في مشكلة. نتمنى له الشفاء، يعني أكيد أنا أتوقع أن الإصابة ما هي سهلة، ممكن يستبعد عليها، وحسب الأخبار اللي أسمعها أنه ممكن يتم استدعاء حارس بديل ويكون هو خلاص بالنسبة للبطولة انتهت، فيكون الآن بيرجع العويس اللي نثق فيه ونثق في إمكانياته. مشكلة محمد العويس معروفة من زمان، مشكلة محمد العويس أنه بناء اللعب، يعني محمد العويس ما هو قوي بالرجل، يعني عنده مشاكل يعني في خروج الكرة بالرجل، لكنه في الجانب الآخر من أفضل الحراس في ردة الفعل واللعب على خط المرمى، وحارس شجاع. لكن هي مشكلة العويس أنك إذا أنت تبغى تبني الكرة من الخلف وتبغى حارس المرمى يكون لاعب زايد بالخلف، ما يساعدك العويس بشكل كبير، لأن هذه المشكلة عنده موجودة وما تصلحت من زمان، أنه يعني عنده ضعف باللعب بالقدمين. هذا بالنسبة لحراسة المرمى.
1: ممتاز. طيب بس انا حاب اقرا شوي من تفاصيل عن اصابه العقيدي. طبعا اثارت اصابه نواف العقيدي مخاوف بالغه من المشجعين والحضور في المدرجات، ويلزم القانون الفريق الذي تعرض احد لاعبيه الى اصابه بليغه في الراس ما يسمى اشتباه في ارتجاج الراس باخراجه من الملعب حفاظا على سلامته. وفي المقابل يمنح هذا الفريق تبديلا اضافيا فوق تبديلات الخمسه، وبالفعل أجرى اليوناني دونيس مدرب المنتخب 6 تغييرات أمام الكويت أمس. ولدى إخراج العقيدي على نقالة طبية، قال المذيع الداخل الملعب أن اللاعب يغادر مستبدلا بسبب اشتباه بارتجاج في المخ، وهو توصيف يطابق قانون اللعبة ويقدم تفسير للتبديل من جهة، لكنه من جهة أخرى أثار مخاوف الجماهير ودفع ممثلي وسائل الإعلام إلى مغادرة مقاعدهم فور صافرة النهاية للبحث عن المعلومة الأكيدة حول الحالة الصحية للحارس. وأنهى الحارس بنفسه أي تكهنات، وأبلغ الإعلام لدى خروجه بحسب المصادر اللي عندنا من منشأة الملعب بأنه بخير، وظهر ويده اليمنى مربوطة بجبيرة معلقة على رقبته في إشارة إلى معاناته من إصابة في يده وليس في رأسه. وحنا نقول يعني كل شيء أهون من شيء، إن شاء الله أنه سليم ولا في خلاف. من المقرر طبعا أن يخضع العقيدي اليوم الخميس لفحوصات طبية شاملة وكشف دقيق لتحديد طبيعة الإصابة ودرجة تأثيرها، إلى جانب تقييم قدرته على المشاركة مع المنتخب خلال الفترة المقبلة. انت حتى قلت متوجس، انت تقول حتى ممكن يستدعون قدوس بديل له، لكن
0: انا الاخبار اللي عندي

انه ممكن العقيدي ما يقدر يكمل. يعني طبعا هو بصحه جيده والحمد لله اموره طيبه يعني على المستوى، لكن تعرف يعني بالنسبه للعب اكيد يمكن اليوم شافوا انه ما يقدر، يعني على حسب يمكن اخبار ما هي مؤكده

0: أن الأخبار هذه ما تكون صحيحة وأنه يكمل، لكن إن شاء الله نتمنى.
1: أعلن رسمي خبر، قرر المدير الفني المنتخب الأول جورج دونس استدعاء عبد القدوس عطية للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام في جدة ضمن منافسات الخليج، بس ما قالوا استبعاد العقيدي.
0: هذا كان متوقع، يعني ممكن لازم عبد القدوس يكون موجود، لأنه ممكن حتى العقيدي لو كان مثلا أموره طيبة يمكن يحتاج أسبوعين أو ثلاثة مثلا أو أسبوع مثلا، وهذا يخليك في مجازفة، لازم يكون عندك حارس بديل جاهز بالإضافة للشنقيطي، لأن الظروف يعني أنت ما تضمن في المباراة الثانية يعني محمد العويس يعني يكون في جاهزيته أو لا سمح الله الإصابات، فلازم أنت تعمل حسابك للمباراة القادمة. فطبعا عشان ضيق الوقت لازم أنت تستدعي حارس بديل ويحق لك، وطبعا هذا زي ما قلت لك يعني الكرة فيها بعض الإصابات.
1: أوكي.
0: هذا شيء توقعته أنا من الاحتكاك اللي صار أمس. يعني حتى لو ما في أي مشكلة، على الأقل الكدمة اللي كانت موجودة أكيد يحتاج لها وقت للشفاء.
1: أوكي، أتمنى إن شاء الله الشفاء والعافية لبطلنا نواف العقيدي. طيب بالنسبة خط الدفاع كله، نبدأ من بوشل، وفي ناس كانوا يقولون محزري يعني واضح أنه محزري هو اللي بيلعب وبوشل يستاهل، بس عطني وجهة نظرك أنت، وروح لي على كادش، وفي ناس كانوا يقولون حسنتم بوكتي وكادش فيه الخير وبركة، بس في ناس يقولون كذا، عطني وجهة نظرك أنت. ومتعب الحربي إيه؟
0: أنا بالنسبة لي الدفاع نواف بوشل بدايته، وطبعا نواف قدم مباراة ممتازة أمس، يعني ما كان عنده أخطاء كثيرة، ونواف من فترة كثيرة يعجبني أنه لاعب منضبط يلعب في الظهير الأيمن في الأيسر في أي مكان، دائما روحه متواجدة، فطبيعي يعني أنا بالنسبة لي على محرزي يعني نواف هو اللي كان موجود من البداية، فالتدرج يعني التدرج في دخول محرزي يعني قرار موفق، لا ما تبغى تجازف بلاعب جديد وعندك أصلا لاعبك أنت تبغى تكسبه اللي ما كان عنده نقص كبير، يعني بوشل ما كان عنده أخطاء كبيرة. عبد الله العمري يعني متوقع.
1: لا قبل ما اروح للعمري، ايش الفرق بين بوشل ومحزري وجهة نظرك من ناحية خصائص؟
0: انا بالنسبة لي بوشل اللي يؤدي لك الدورين الهجومي والدفاعي، محزري ممتاز جدا في الدور الدفاعي لكن هجوميا ما هو اللاعب اللي يصنع لك الفرق، وانت اذا بالذات اذا في مباريات في المتناول وتبغى تكون اقوى هجوميا اكيد بتختار الظهير اللي عنده ادوار هجومية اكثر، فأنا بالنسبة لي هجوميا بوشل عنده مساندة ونزعة هجومية جيدة، دفاعيا محرزي، لكن مباراة أمس أنت أكيد الكويت بيكون فريق متكتل بالخلف، فما تحتاج الظهير الدفاعي أساسا، أنت تحتاج الظهير الهجومي اللي يقدم مساندة ممتازة اللي دائما يسوي إضافة في الأمام، فأتوقع اختيار بوشل للمباراة كان مناسب.
1: أوكي، خط قلوب الدفاع السناتر، عبد الله العمري هل كان متوقع؟ اي وكادش هل
0: العمري وتنبكتي، لان هذا هو خط الدفاع اللي نشتغل عليه دائما، واتوقع ان دائما تثبيت السناتر مع بعض يعطيهم انسجام اكثر ومباريات اكثر، لكن يعني وجهه نظر كادش ما هو لاعب غير جيد، لكن انا اقول تنبكتي، انا بالنسبه لي تنبكتي والعمري هم الافضل يعني كقلبين دفاع في الفتره الحاليه، بالاضافه للمتعب الحربي اللي من فتره طويله كظهير أيسر أنا مقتنع فيه تماما الثقة، فاللي اختلف بس فقط كادش تنبكتي، أنا تمنيت تنبكتي أنا من اللاعبين اللي أتوقع هو من أفضل مدافعين في المملكة، وتكلمنا على نقطة والعيب القاتل اللي أثناء كأس العالم تكلمنا عليه أن تنبكتي مشكلته في الإصابات، تنبكتي بعد مباريتين كاملة أو ثلاث مباريات في رتم عالي المباراة الرابعة لازم يكون لاعب مصاب، لازم يخرج بإصابة أو ضعف بدني، وهذه مشكلة ما أعرف ليش تنبكتي ما حلها، أنت واحد من أبرز اللاعبين المدافعين في المملكة في بناء اللعب هجوميا في المساندة أيضا دفاعيا في التوقع في الافتكاك، لاعب يعني في مركزه حافظ أدواره، هذه المشكلة اللي هو ما هو راضي، يعني أنا أتمنى أنه يعني بدأ يسعى في حلها اللي هي مشكلة الإصابات، دائما الخلفية دائما يشتكي منها تنبكتي،
1: بس هو أجرى عملية بداية الموسم وأعتقد أنه الآن صار جاهز، بس كادش يمكن عشان يلعب رجل اليسار عشان كذا اختاره،
0: اي ممكن وجهه نظري يعني ممكن تساعده في بناء اللعب، وايضا كادش من اللاعبين المنضبطين رغم
1: منضبطين ومستمرين يعني يلعب اساسا

0: ترى مع الاتحاد
1: اي منضبط ويمكن في رجله لعب مباريات كثيره وكان في الدوري هو مشارك فما في فرق كبير، لكن انا اتوقع في المباريات القادمه ان تنبكتي يكون موجود ويكون موجود في خط الدفاع.
0: ما يلعب تنبكتي على حساب عبد الله العمري في ظل انه متطور عبد الله العمري، بالاضافه الى انه شخصيه مثلا في ناس كانوا امس يتوقعين هو يكون هو الكابتن على كنو، بس بنجي هذه بعد شوي، لكن اعطيني مقارنات بينه وجهه نظرك وبين حسن تنبكتي. ما يلعب تنبكتي على حساب العمري ويصير يساره كادش عشان يلعب يسار برجل قدم اليسار كادش؟
1: والله شوف هو مو اجباري، لانها السنتر اليساري ما هو اجباري. يعني ممكن تتذكر نونو سانتو في الاتحاد شرحيلي وهو بالقدم اليسرى لعب على اليمين، وحجازي هو بالقدم اليمنى لعب يسار، فأفكار مدرب يعني اليسار ودا يمين واليمين ودا يسار. أيضا في فرق كثيرة ومنتخبات كثيرة السنترين يلعبوا بالقدم اليمنى، يعني ما هو شرط أساسي
0: نعم.
1: أن السنتر يلعب
0: إلا إيه بس يعطيك حلول متفقين، بس يعطيك حلول يعني
1: إلا عند غوارديولا يهوى اللاعبين اللي يدخلوا كرة بين الخطوط على حسب أسلوب اللعب وأسلوب المدرب. أكيد أنه يفضل أن السنتر يكون باليسار حتى أسهل له في التغطية خلف الظهير، يعني لما الكرة طويلة مثلا خلف متعب لما يروح يسوي مساندة أسهل على رجل الأقرب واليسارية، لكن ما هو شرط كبير. أنا أنظر للمستقبل ليش؟ لأن عبد الإله وتنبكتي يعني صغار في العمر، فأنا أبغى الثنائية هذه تستمر أكبر قدر ممكن. كادش يعني لاعب مميز لكن الآن متقدم في العمر، يعني كم سنة بيكون معك كادش موجود يكون حل يعني وقتي في المباريات الآن؟ بس أنا أنظر للمستقبل، تعرف الثنائيات اللي مرت على المنتخب السعودي سابقا مثل الخليوي الله يرحمه وأحمد جميل ومن قبلهم السناتر كان فيه ثبات.
0: نعم
1: الثنائيات هذه اللي فيها ثبات فيها تفاهم فيها يشيلوا أخطاء بعض يتعودوا فنيا ويتعودوا حتى نفسيا على تصرفات بعض وعلى طريقة لعبهم، لأن المركز حساس، يعني لاعب يروح يقابل مهاجم الثاني يعمل التغطية متى يطلع ويشتغلوا في خط التسلل، وهذا شيء يعني فعلا دقيق جدا. لما أنت تلعب مصد التسلل لازم يكون في تفاهم عالي من إشارة أو من حركة أو من تصرف يفهموا بعض عشان الخط يرتفع مع بعض أو صح. ينزل مع بعض، فهذه تحتاج لها وقت ونحتاج سنترين. أنا أحتاج عبد الله وتنبكتي يلعبوا كثير مع بعض، لكن كلهم الثلاثة يؤدوا أدوارهم بشكل جيد وفيهم الخير والبركة على حسب احتياجهم للبطولة بيكونوا موجودين.
0: حلو متى بالحرب الحساب زكريا كنت بتوقعها أنت ولا تشوف في ظل الموسم هذا مستوياته متقاربة ما في فرق؟
1: أنا بالنسبة لي متعب ثابت من قبل كأس العالم موجود في مكانة، يعني في الظهير الأيسر يؤدي أدوار جيدة، حتى إنزاغي استخدمه كقلب دفاع يعني سرعته وأيضا القوة الدفاعية. فأنا بالنسبة لي أنا شخصيا أنا مقتنع بمتعب الحربي أن الظهير الأيسر الأول وزكريا يكون اللاعب المعوض، لأن زكريا مميز هجوميا وحتى لما نزل أمس زكريا أدى أدوار ممتازة هجوميا، لكن دفاعيا عنده بعض المشاكل في التغطية أو بعض التهور أحيانا، فأنت دائما عندك يكون نسميها توازن. خط الدفاع لازم يكون فيه توازن، يكون فيه لاعب ليدر قائد في القلب ولاعب شرس ومقاتل، مثلا عبد الإله مميز في الهواء فأنت الكرات الهوائية عبد الإله يأخذها، مثلا لاعب مميز في التغطية مثلا كادش يأخذ الكرات اللي في التغطية أو تنبكتي. نجي على الظهير اليمين يكون عندك أنت تميز، إذا لعبت أنت بوشل فأكيد أنت تحتاج ظهير يعني عنده نواحي دفاعية في الجهة الأخرى عشان يعمل لك توازن في خط الدفاع.
0: أوكي.
1: بس مثلا العكس لو أنت استخدمت محرزي في اليمين أنا ممكن أستخدم زكريا في اليسار، لأن زكريا بيقوم بأدوار هجومية عالية ومحرزي بيكون هو اللي بيعطيني التأمين الأكثر دفاعيا، فهي الموضوع عملية تكامل. اللاعب اللي تختاره هنا نفس اللي يصير في الأندية، يعني تختار ظهير بأدوار هجومية عالية الظهير الثاني لازم يكون أقل عشان يساعد قلبين الدفاع، عشان يكون عنده نزعة دفاعية، عشان يكون عندي أنا توازن، والشيء الثاني يكون عندي دفاع وقائي ممتاز، لأن الدفاع الوقائي مهم. إيش هو الدفاع الوقائي؟ لما أنا أكون في حالة هجومية أول ما الكرة تصير عند الفريق المنافس يبغى يسوي هجمة مرتدة على الأقل أنا أكون متوازن في الخلف، ما يكون كل الأظهرة طالعين للأمام ويكون في مساحات كبيرة وخط الوسط ما يؤدي دوره فيكون أي كرة مرتدة عليها هدف، فعلى الأقل يكون التوازن هذا يحميني. الدفاع الوقائي أنا أحتاجه أني أنا أسوي توازن في خط الظهر، إلا مثلا وأنا خسران في آخر المباراة ممكن الظهيرين كلهم يكونون هجوميا لأن أبغاهم يصعدون، والخسارة بواحد مثل خسارة باثنين. بس بداية المباريات لازم يكون في توازن، احنا نسميها توازن في خط الدفاع، ان الادوار تكمل بعض، لاعب هجوميا اعلى لاعب دفاعيا اعلى، فيكون انا عندي توازن في الخط هذا اقدر ادير دفاعي بشكل جيد.
0: اوكي، الاخوان ابو شمات كيف شفت اشراكهم مع بعض وكيف شفت ادوارهم امس؟ وروح اشرك بحديثك ورايك سلطان مندش، يعني هل كان مفروض انه يلعب بدال محمد ابو شمات؟
1: والله شوف، هذه فكره دونيس جات من كاس العالم، وكاس العالم كانت منطقية أن أبو الشامات يلعب أمام سعود، وهذا كان فيه لما تلعب دبل باك أو دبل ظهير في جهة معينة هذا يعطيك إشارة أني أنا بقوي الجهة هذه، أني أساسا مثلا أبو الشامات يلعب في القادسية ظهير أيمن، لكنه مو ظهير أيمن تقليدي، لأن القادسية يلعب 3-5-2، فهو يلعب وينج باك. وينج باك يعني دورين، مزيج من الدور الدفاعي والهجومي، انه يرجع للتغذيه ويزيد في الهجوم، لكن الادوار الهجوميه تكون اعلى في الوينج باك، انه لازم فيه 3 سناتر في الخلف وعنده حمايه، فهو يقوم في الادوار هذه مع القدسيه ممتاز. لما تلعب في الـ4-4-1-1 او الـ4-2-3-1 يقدر يقوم بالدور هذا في الجهه اليمنى، لكنه ما يكون نفس الفعاليه كلاعب جناح. يعني لاعب الجناح يكون مثلا مراوغ، فال محمد كان مجهوده وافر، لكن كانت مشكلته في النهاية حصل أكثر من كرة وما تعامل معها بشكل جيد، ومن ضمنها الكرة اللي لعبها همام الهمامي عبدالله الحمدان أمام المرمى، عبدالله الحمدان ما تعامل معها بشكل جيد ورجعها للخلف، وفي النهاية لعبها محمد أبو الشامات أمام المرمى، ومحمد تأخر وفي آخر لحظة خرجت الكرة ركنية لو تتذكرها.
0: إلا إيش كان مفروض يسوي محمد أبو الشامات وقت ما وصلت الكرة؟
1: اللي كان يسوي المفروض الحمدان يحطها في المرمى قبل محمد ابو الشامات.
0: هذه ما يبيلها مفتي. هذه ما يبيلها مفتي دي، لان من مواصفات المهاجم انه قوي قلب، يعني جريء ما يتردد. يعني في ترى من يقول ودنا يمكن نرجع شوي فرصه لعبد الله حمدان، في من يقول عبد الله حمدان ترى يخاف، ايش رايك؟ هل هو يخاف؟
1: والله ممكن، شوف عبد الله حمدان ممكن احيانا التعود والاستمرار في المكان هذا فعلا احيانا ما يعطيك، ما نقول خوف، نقول عدم جراه. ان دائما المهاجمين في صبغه في المهاجم تكون
0: جرأة.
1: ان عنده جراه، وان يكون اناني شويه المهاجم،
0: صح.
1: ان يلعب لنفسه شويه،
0: صح.
1: دائما تشوف المهاجمين احيانا يحاول انه يسجل ارقام اكثر فيلعب، لما تشوف المهاجمين اللي مروا سواء الاجانب او السعوديين اللي مروا علينا في صبغه، انك انت احيانا لازم تعتمد على نفسك وتتحمل المسؤوليه، لأن المهاجم الأول اللي لاعب الفينش لازم يتحمل مسؤولية، حتى لو ما توفق يكون عنده ثبات انفعالي قوي إنه ما يتأثر. الحمدان ما هو من النوع هذا، الحمدان لو ضيع فرصة ممكن تصير عنده مشكلة، لا يحتاج إنه يدخل في الجو.
0: يصير عنده مشكلة على أي مستوى؟
1: يصير عنده مشكلة في الضغط، إنه يدخل تحت ضغط، إني أنا ممكن ما أكون جيد اليوم. ما هو من نفس نوعية المهاجمين اللي ما يهتم. في بعض المهاجمين ما يهتم، يقول لك انا ضيعت الفرصه الاولى عندي.
0: في في في ناس يقولون يخاف. ابيك تعلق، انت ملحت شوي العباره وجبتها عدم جراه، هل هي خوف؟ ترى اذا انت تقول، اذا هو خواف، انت تشوفه خواف، لازم يصل الكلام هذا ويعد المشكله سلوكيه، هذه لازم يعدلها وبعدين، لانه هو مو بناقصه شيء. في ناس يقولون مو بناقصه شيء فنيا قوام، بس ناقصه الخوف. فاذا انت تقول خواف، قول خواف هو.
1: لا انا ما اقول خواف، شوف انا اعرف الكلمه لكن هي ما تنطبق عليه تماما، لانه هو احيانا كان جريء في اوقات كثيره وسجل اهداف مع المنتخب وكان قوي، لكن ما يتحمل مسؤوليه دائما، او احيانا ممكن المركز اللي هو فيه يعني مو متعود 100% انه يواجه المرمى باستمرار. فامس كره همام أسس واحد من أفضل الكرات اللي لعبها همام، كرة أمام المرمى المفروض الحمدان يحطها من لمسة واحدة في المرمى أو يستقبلها للأمام، الحمدان استقبلها للخلف، ومع ذلك بقيت فرصة ولعبها محمد ما توقف.
0: ادخلي على ذاكرته ومخه وفسر لي ليش رجع بالكرة.
1: ما قدر الموقف، يعني هي تعود. شوف هي مواقف متكررة، المهاجم
0: صح
1: يواجه مواقف متكررة مثل صح. يكون المدافع على يمينه.
0: والله كلامك فني المدافع. نظيف كلامك فني بحت، كلام مدرب إيه كلام مدرب كلام كلام, كلام معليش هذا حق لك أنت كابتن حمود. مهما قال الإنسان أنه هاوي ويعتقد أنه محترف، في خطوط ما يقدر يتجاوزها، في خطوط ما يقدر يبعد عنها. الجهة الأخرى المحترفين يعطيك إياها سهلة، يقول هذا إحنا يوميا تمر علينا. فكلامك أنا أشعر فيه جرعة فنية واضحة، شكرا شكرا صراحة. ويفسر الوضع فعلا ليش أمس الحمدان رجع بالكورة فعلا، ترى فيه عشان كذا يتمرنون على البلنتيات مثلا، بعضهم يتمرن باليوم يشوت 100 مرة، يشوت على الفاولات 100 مرة، عشان مخ اللاعب وذهنها الذاكرة الداخلية تتعود ردات الفعل تصير أسرع. لكن أمس كلامك صحيح، ما تعود عليها
1: صبغة مهاجم. أنت تذكر رونالدو
0: هو يلعب خلف المهاجم صح؟
1: أي رونالدو الظاهر إيش كان يسوي؟ لو تجي كرة زي هذه أصلا المدافع ما يخليه يوصل للكرة،
0: نعم.
1: يروح يستقبلها بالرجل البعيدة اليسار ويحضر اللاعب باليمين ويدور ويحطها بالجهة الثانية، ما يخلي المدافع سواء كان باليمين، لأنه يحس الإحساس بالمكان،
0: نعم.
1: أنه يحس المدافع خلفي، المدافع أمامي، المدافع في ظهري، وين أنا راح استقبل الكرة باليمين أو باليسار. يمكن الحمداني يفكر بعد ما توصل الكرة، والمهاجم لازم يفكر قبل ما توصل الكرة. لما أنت تفكر بعد ما توصلك الكرة يكون أنت قرارك بطيء، ويمكن ما تأخذ القرار الصحيح. لذلك أنت لازم تسوي سكان يمين ويسار، تشوف المدافع وين موجود عشان تعمل تصرف قبل ما توصل الكرة. أنا عارف إيش بسوي، بحط المدافع في ظهري على طول، بسوي أسبقية قبله أو بدور من خلفه، يعني أنا ما أخذ قراري من قبل. فيمكن هي خانة، لأن أنا أعذر بعضهم، لكن أنا في الأساس أنا ما أشوف عبدالله الحمدان مهاجم صريح. يعني هو أساسا ما هو المهاجم الصريح اللي يلعب اللي تعتمد عليه.
0: قلتها هذه أنت، حلو. طيب كمل لي أول شيء محمد أبو شمات، إيش كان المفروض تصرفه اللي بعد ما مرر له الحمدان؟
1: إيه كان هو المكان اللي موجود فيه كان حاول أنه وصل متأخر. الشيء الثاني حاول أنه يخلص بسرعة، وهذا التسرع في اللاعبين اللي داخل الصندوق المهاجمين مثلا أو لاعب الأطراف ما يخلص الكرة بسرعة، لأنك أنت شايف المدافع نازل، أنت ممكن تسوي تأخير بس ثانية واحدة المدافع خلاص راح،
0: نعم.
1: وممكن تسحب الكرة الجهة الثانية وتحطها بسهولة.
0: أوكي.
1: فهنا التصرف في جزء من الثانية، شوفنا مثلا لما ينزل مثلا لاعب هو متعود على المركز هذا، نشوف مثلا همام كيف يتصرف لما يكون لاعب طرف. فأنا أعذر محمد أنه هو أساسا، رغم أنه أنا معجب في محمد وأدواره وأنه يقدم مجهود عالي، لكن أمس يعني ممكن نحن كنا نحتاج لاعب طرف، بما أن مثلا المنتخب السعودي يعتبر هو المتفوق. متى أنت مثلا تستخدم لاعبين عندهم أدوار دفاعية أو النزعة أقوى؟ لما تكون الفرق المنافسة أقوى منك، بس أنت لما تكون أنت في وضع قوة لازم تستخدم عناصرك الهجومية بشكل
0: جيد. واضح. وأنت قلت محمد أبو الشمات، أنت تقول ميزته أنه وينج باك، يعني جناح متراجع. فأنت في, في, في, في ظل أنه الكويت ضعيف، هذا بحسب كلامك أنت تقول منتخب الكويت كان ضعيف، فمفروض ان تلعب بواحد طرف اللي هو تقصد سلطان مندش،
1: جناح تقليدي هذا. هو انت يعني تلعب
0: يعني سلطان مندش، يعني المفروض يلعب باساسي بسلطان،
1: او تقدر تلعب حتى همام، ترى يلعب يمين، تقدر تلعب همام وتلعب ابو الشمات صالح في الجهه الثانيه اللي كان لعب فيها، ترى اللاعبين صالح يلعب 10
0: صحيح،
1: ولعب الطرف الثاني مكان سالم الدوسري، وايضا همام لعب في الطرف الايمن، وحتى همام لما يلعب في الطرف الايمن مع فريقه،
0: نعم.
1: يكون مميز، لاعب مهاري ويخترق ويوصلك للمرمى بسهوله. فانت كان عندك الامكانيه. الاغرب تغيير انا واجهني امس، ان لما خرج صالح ابو الشامات، اخرج صالح ابو الشامات المدرب ودى محمد ابو الشامات صانع لعب. لما دخل مندش،
0: ترى في كابتن انت مدرب، ترى في مدربين يعتبر لاعبه المدلل او لاعبه اللي ما يشوف غير احد. هل ينطبق هذا دونس الحديث على دونس ومحمد ابو الشامات؟
1: شوف محمد ابو الشامات اتفقنا انه ظهير جيد، ولما لعب وسط يمين ايضا كان جيد. وانا اعرف بدايات محمد ابو الشامات انه هو كان لاعب 8 حتى مع القادسيه كان يلعب 8،
0: نعم.
1: بس امس انت تحتاج النتيجه، ومين أقوى هجومياً، محمد ولا صالح؟ أنا بالنسبة لي صالح أقوى
0: صالح
1: بكثير.
0: صالح نعم.
1: فأخرج صالح ونقل محمد
0: مكانه
1: حتى هناك. انا التغيير ما كنت ابغاه بالطريقه هذه. انا لو تسالني وانا كنت موجود وانا كنت اقول التغيير وانا اتفرج، انا كنت التغيير ابغاه لو خرج يخرج نزل مندش، ولو انت تبغى تخرج مثلا صالح ومحمد تلعب فراس فراس راس حربه ورجع الحمدان خلفه، وانت اساسا كنت تبغى النتيجه. يعني حتى لو الحمدان مثلا ما كان موفق، لكن انا ابغى النتيجه وابغى اسجل لسه قبل الهدف. فأنا ممكن كان عندي تغيير إني يكون عندي اثنين مهاجمين، مهاجم صندوق ومهاجم متحرك خلف الصندوق، ومندش على اليمين وعلى اليسار همام الهمام.
0: أي بس إيش تفسر اعتماده الدائم على محمد أبو الشامات؟
1: هو أمس يمكن فسرها بناحية بدنية، إن محمد جاهز بدنيا 100% لأنه يلعب بشكل أساسي مع القادسية، وصالح بدنيا.
0: طيب في عبد الله يعني السالم، عبد الله السالم يناسب أمس مثلا المباراة ولا لا؟

0: يعني انا كنت اختلف معه ان انت في النهايه امس مباراه امس لو ما اخذت 3 نقاط بتصير عندك مشكله كبيره، بالذات ان المباراه الاولى انتهت تعادل، هذا افضل سيناريو تتقابل بطوله. المباراه الاولى انتهت تعادل وانت تاخذ 3 نقاط، يعني احنا نحتاج نقطه واحده عشان نعدي الدور الثاني. الان اي تعادل مع اي منتخب العراق او البحرين بنعدي ان شاء الله. شوف قيمة ال3 نقاط اللي أخذناها، يعني قيمة كبيرة غير التعادل، فأنت المفروض أنك أنت تلعب عليها. لكن في النهاية إحنا توفقنا، يعني إن همام الحمد لله إنه سجل الهدف والمباراة انتهت لكن لو ما المنتخب سجل الكل كان راح يلوم دونيس على إنه
1: على كل شيء، على كل شيء، استبعاد مصعب، على بعض العناصر، على كل شيء. معروف ان الخسائر ينطبق عليها المثل الشعبي، اذا طاح الجمل كثرت سكاكينا. سهله هذه طبعا
0: المستوى، يعني انت اساس المستوى ما كان يعني عالي. يمكن احنا اول ما استلم دونيس قبل كاس العالم كان مستوى الفريق مترابط وفي كره سريعه. امس المنتخب كان يلعب على فترات، يعني 10 دقائق جيده، 10 دقائق بعيد ما كأنه موجود، فيه ما في ترابط في الخطوط، أيضا في خط الهجوم ما كان فيه شراسة وفرص، يعني فرص خطيرة جدا، يعني كان فيه محاولات لكن ما ترتقي إنها فرص للأهداف.
1: أوكي طيب، إحنا مباراة القادمة إن شاء الله يوم السبت قدام عمان الساعة 9 بالليل، قبلها الكويت والعراق الساعة 6:55، هذول اللي معنا في المجموعة. اليوم فيه مباراتين، مجموعة ثانية الإمارات واليمن الساعة 6:55، والساعة 9 قطر والبحرين بمشيئة الله. طيب أقرأ شوي بس من حديث المدربين بعد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. دونيس قال علينا أن نكون واقعيين عند الحديث عن لاعبينا مثل همام الهمام وصالح أبو الشمات ومصعب الجوير، هؤلاء اللاعبون يحتاجون إلى دقائق لعب كافية مع أنديتهم لاكتساب الثقة بقدراتهم. يعني العذر جاهز.
0: مصعب يلعب أساسي في القدسية،
1: أبي هو عذره جاهز، تذكر اللي سواه فينا.
0: بس مصعب يلعب أساسي مع القدسية،
1: أتفق معك أنا، بس أنا قصدي ليش هو يقول ذا الكلام؟ يعني هو مبيت عذاره، حتى لو حافظ مفاهم، حتى لو بين من كلامه أنه حافظ مفاهم، وعلى قولتك مصعب يلعب شبه أساسي مع القادسية، بس يعطيك وش اللي في مخيلته، أن عذره جاهز بيبري ساحته، بس سهل ما راح يتحمل مسؤولية أي شيء. عشان كذا حنا دائم نقول المدرب الوطني، المدرب الوطني، المدرب الوطني، المدرب الوطني، بحد حلوقنا وزعجنا الناس من كثر ما نقول العبارة ذي، مدرب وطني. يعني حمود الصيعري، بالله وش يضر حمود الصيعري يدرب منتخبنا؟ شو يضر صالح محمد يدرب منتخبنا؟ سعد الشهري والأسماء كثيرة، يعني جرعات فنية وكشف خلل واضح، وبالأخير ما حق جلدك مثل ظفرك. تفضل كابتن.
0: احنا استاذ علي نبغى نعطيه البطولة، طالما البطولة شغالة
1: ايه؟
0: احنا كلنا بندعم دونيس وبنتحمل التصريحات هذه طالما الأمور ماشية، طالما المنتخب قاعد يفوز، لأن احنا هدفنا نحقق البطولة. بعد البطولة بيكون في كشف حساب قبل آسيا، لأن الوضع هذا لازم يتغير.
1: طيب كثر خير، لازم لكل مقام مقال، كثر خير.
0: أي لأن المنتخب يتغير مستواه كليا داخل البطولة، وهذا احتمال وارد إن شاء الله المباراة الجاية.
1: طيب إذا خذها اقبلها على هامش حديثة، اقبلها، كثر خيرك، فعلا لكل مقام مقال. طيب قال أحاول منح اللاعبين الثقة والهدوء في المنتخب، وهذا من أولوياتي، ويمكنهم اكتساب ذلك مباراة بعد أخرى. وقال الحمدان غالبا ما يكون احتياطي، وهمام لم يشارك كثيرا، كذلك صالح أبو الشمات الذي حصل على دقائق محدودة مع نادي، اللاعبون بحاجة إلى مشاركة مع أنديتهم لاكتساب الثقة. قال كذلك همام لم يكن يلعب جناح أيسر في الشباب بسبب وجود كراسكو، لكن عندما أصيب كراسكو شارك همام في هذا المركز وقدم أداء مميز. قلت له قبل المباراة لا تحاول تثبت شيئا وقدم أداء مميز. طبعا هو انتقل، احنا عارفين. بالمقابل اعترف مدرب المنتخب الكويتي البرتغالي سوزا بصعوبة مواجهة الأخضر والتي انتهت بفوز منتخبنا، وقال في المؤتمر الصحفي كانت مباراة صعبة كما توقعنا وتحديدا في الشوط الأول، ولكننا استطعنا تطبيق استراتيجيتنا. وأضاف ما زلنا نسعى للتطور ونمتلك القدرة على خوض 90 دقيقة بشكل مستدام ومتكامل. أود التأكيد على أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم واستحقوا كل الدعم من الجمهور الكويتي. وقال كانت السعودية أقوى منا اليوم بكل بساطة، لدينا أفكار مختلفة

0: ولاعبون ما زالوا يكتشفون هذا المستوى وسيصبحون أفضل يوما بعد يوم وسيتعلمون من زملائهم أكبر سنا. وقال لا أفكر كثيرا في النتيجة حاليا بل في الخبرة والوقت الذين سيجعلان المنتخب الكويتي أفضل. هذا اللي ثبت يعني كلامك قبل شوي وقت ما قلت أنه فعلا المنتخب الكويتي ضعيف. الوقت معك عدى بشكل سريع، استمتعت جدا بالجرعة الفنية اللي عطتنا إياها كابتن حمود، ومواصل حديثنا إن شاء الله في قادم الأيام في باقي أيام البطولة. شكرا مجددا عبد الله.
1: شكرا استاذ علي وشكرا
0: للاخوان المستمعين. تحياتي لك مجددا. كان اذا معنا حبتنا المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي والاسيوي حمود الصيعري. شكر يمتد كل واحد منكم على حسن المتابعه في حلقتنا لليوم، ودعوات قلبي ان شاء الله الاخضر نواصل مسيره حصد النقاط الى ان يصل ان شاء الله لمباراه الكاس وبعدها بنحتفل مع بعض. تقبلوا في حلقتنا اليوم تحت محدثكم علي يوسف الاعداد التقديم وفي الاخراج فيصل فعيد. تمسوا على خير.
2: استاد الخليج

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والله متحمس ومتعب نصوت رايح
1: لا رجل لا تقول أنت ترى ما يحتاج.
0: الله يحييكم، مساء الخير لمتابعي برنامج هوا بلادي، ويوم جديد ونهاية أسبوع جميلة ورائعة. تحملون اليوم بالنسبة لي أنا الصوت تعبان،
1: لا سلام
0: ما ودي والله عدي ظافر لأنه ظافر.
1: من قال؟ من قال إنك تعبان؟
0: من قال؟
1: إيه؟
0: إيه لا هذا موضوع ما يشرفي إلا يقولك ما
1: أنت أسد أسد لا تقول تعبان، قل أنا لها
0: ما تحرق النار الا رجل وطيها.
1: قول انا لها بعدين هذه خلها بيننا تحت. ما معنا لا والله بالعكس الحمد لله على سلامتك اولا وثانيا يعني انت عزيز وغالي. انا قايل ابو عبد الله يعني الامور زينه بيننا يعني انت علي ما يحتاج. لكن عموما نرحب فيكم مستمعينا الكرام ونرحب ب زميلنا فيصل النفعي. فيصل مساء الخير، مساء الوطن، مساء الجمال، مساء الإبداع.

0: وهالأنامل اللي الآن ستنطلق معنا إن شاء الله في طائرتنا وكابتنها فيصل النفيعي وأيضا وعداتنا نوفر الرخيم وعيشة الزير وهيا سليم. والله لا تنوم انت عارف المشكلة التقنية ونحن نحاول بقدر ما نستطيع انه يصير عندنا ما عليك يجيك الا ما يجيك الا ما يجيك شايف. لكن الامور زينة. ما اجمل اللحظات اللي عشناها بالامس علي وهو الاحتفال باليوم الوطني السعودي وهو يوم الفخر والاعتزاز بهذا الوطن وتاسيس هذا الوطن الغالي منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الامين صاحب سمو الملك الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. تتوالى الانجازات منذ يعني رؤية المملكة 2030 وهي أيضا إنجازات سعودية منذ تأسيس هذه الدولة المباركة ومن بعد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه أبناءه ساروا على هذا النهج وتواصلت الإنجازات والتطوير لهذا البلد الغالي المملكة العربية السعودية. فنفخر ونفاخر بهذا اليوم في 23 من سبتمبر من كل عام.
1: بلا شك يوم عظيم، يوم نتذكر فيه الأمجاد وما زالت هذه الأمجاد تتصاعد وتزداد وتتنوع من مجد إلى مجد.
0: صحيح.
1: حتى تصل المملكة العربية السعودية بعطاء قادتها وعطاء أبنائها إلى تحقيق الرؤية 2030 وأن تتجاوز الرؤية بمشيئة الله
0: بإذن الله تعالى.
1: يوم جميل ورائع ونتمنى إن شاء الله
0: بإذن الله. دوام. طبعا الأجمل علي يعني أنه فعلا لما نحتفي بالوطن أنه تجد التعبير لكل يعني ما بين الصغار والكبار مشاعر فخر واعتزاز. بالأمس كان معنا حتى الأطفال مع الزملاء والزميلات المراسلين ما أجمل تعبيرهم حتى أنه من أحد الجاليات العربية قال أنت من أي بلد؟ قال أنا سعودي يعني. صح. بكل فخري مو قال انه انا من بلد الفلاني ولا انا من بلد العربي الفلاني مع ان كلنا واحد لكن بكل فخر واعتزاز قال لا انا من السعوديه.
1: هو
0: شوف كيف الشعار الجميل
1: يقول بلدك مو اللي ولدت فيها اللي ايش تقتات منها او
0: تعيش فيها.
1: نعم. فالحمد لله المملكه العربيه السعوديه
0: بلد الجميع،
1: بلد الخير، تضم جميع الجنسيات ولذلك نشوفهم عندهم ولاء للمملكة العربية السعودية. فنقول لهم الله يعطيكم العافية والله يديم هذا الوطن.
0: اللهم أمين. ودائما نقول عزنا بطبعنا وصالتنا وموروثنا وتاريخنا.
1: يا سلام.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي مستمعين الكرام من خلال احتفاء الأمس باليوم الوطني السعودي، ولا زالت الاحتفالات في أرجاء هذا الوطن من خلال الفعاليات والبرامج التي تقدم من قبل أمانات المناطق، إمارات المناطق. هذا التفاعل الكبير من خلال الاحتفاء بهذا اليوم الكبير المجيد. من الباحة وزعت أكثر من 10,000 هدية وطنية على الأهالي والزوار، كان هذا خلال الاحتفاء باليوم الوطني 23 من سبتمبر من كل عام. وكان هذا التفاعل الكبير مع الهدايا التذكارية اللي تحمل الهوية الوطنية وزعت أيضا في مواقع الفعاليات والميادين والمتنزهات والحدائق. ولذلك توزيع الهدايا هي ضمن خطة أمانة منطقة الباحة لاحتفاء باليوم الوطني السعيد. أيضا في العويلقية كان هناك أيضا العديد من الفعاليات والعديد من البرامج التي قدمت احتفاء باليوم الوطني السعودي، ومن خلال أيضا حديقة المنار وسط حضور الأهالي وهو مقر الفعاليات. تضمنت الفعاليات أيضا أوبريتا وطنيا وفقرات شعرية، العرضة السعودية، مسيرة الخيول، إلى جانب عروض مسرحية وبرامج ترفيهية متنوعة. في جدة أيضا كانت قصة مليئة بالفرح والفعاليات والبرامج. وجدة يعني تجمع التاريخ والسياحة وجودة الحياة، بالكم بالفعاليات التي تقدم من خلال اليوم الوطني السعودي. ومشاركة الأهالي أيضا والمقيمين في هذه الفعاليات عكس مدى حب كل أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضها لهذا البلد العظيم، المملكة العربية السعودية. ومستمعي الكرام، ننطلق في أولى رحلاتنا في هوا بلادي من الرياض إلى منطقة عسير ومع زميلنا سعيد مشهور. سعيد مساء الخير وحياك الله.
1: مساء الورد يا ظافر، وكل عام والوطن بألف خير ونعمة وسلام.
0: اللهم لك الحمد على هذا البلد العظيم يا سعيد، والحمد لله أن نعيش في كنف هذا البلد وقيادته مترابطين متماسكين، حفظ الله قادتنا وأدام علينا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. سعيد، أكيد أنك تتواجد في أحد المواقع السياحية في أبها.
1: في أحد المواقع، وإن شاء الله سوف الآن بعد قليل ألتقي مع زوار أيضا ما شاء الله تبارك الله وطنيين. حقيقة في البداية أخي ظافر، نحن في المملكة العربية السعودية أغلى بقعة على وجه الأرض، ثانيا أغلى حكام وأغلى شعب. حقيقة لا نبالغ، نحن ذهبنا إلى دول العالم ورأينا وشفنا والحمد لله. لا نبالغ في هذا اليوم الوطني السعيد على كل مواطن ومقيم. المملكة تحتضن بالفعل من الدول، وتحتضن ما شاء الله تبارك الله يعني قبلة الإسلام والمسلمين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، قيادتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين.
0: هذه الحرمين الله يحفظهم يا رب. وأصبحت وجهة سعيد اليوم، المملكة أصبحت وجهة أيضا للاستثمار وفي كافة المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة. فاليوم المملكة فعلا استشراف للمستقبل وفق رؤية المملكة 2030.
1: حقيقة نعم، الرؤية فتحت أبواب العالمية وأرت القريب والبعيد. السعودية فيها من الجمال، سواء في الصحاري أو في الجبال كما نحن هنا في أبها. جمال المملكة العربية السعودية، أرض الشمس حقيقة في يعني طاقة نظيفة إن شاء الله مستقبلا، إضافة إلى ما تزخر وتنعم به المملكة العربية السعودية من احتضان الحرمين، وحقيقة يعجز اللسان أن يعبر عن المملكة العربية السعودية وما تقوم به من تعاون ومساعدات جميع دول العالم وما فيها من مساجد. وفي الأول وفي الآخر المملكة دعمت وأنجزت،
0: اللهم لك الحمد،
1: والله شيء يرفع الرأس دينيا فعلاً ودنيويا
0: فعلا، ونفخر في هالكلام سعيد، ونفخر بهالمنجزات. عموما سعيد، نترك لك المايك وللحديث أيضا واستغلال الوقت مع ضيوفك في الموقع اللي تواجد فيه من خلال فعاليات باليوم الوطني.
1: شكرا يا ظافر. الله يحييكم مستمعينا الكرام من أبها البهية، وألتقي مع الأخوات الكريمات. حدثيني عن يوم الوطني. أمي،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أمن،
2: أم ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الوطني يا أبوي، الله يعز مملكتنا في أمن وأمان، وحن في راحة، وحن أحسن من غيرنا، يعني أمن وأمان وكل شيء نحمد الله ونشكره.
3: اي والله
2: الحمد لله. وطننا ان شاء الله انها من الى
3: كم
2: ساعه؟ الى قام الساعه. نحمد الله ونشكره ونحمد الله والله يخلي لنا حكامنا، يخلي لنا ملوكنا، يخلي لنا شعبنا.
3: امين امين امين. يمر عليك اليوم الوطني بما فيه من سعاده ومن
2: نحتفل فيه، نحتفل فيه ونركب اعلام ونجيب الملابس الوطنيه اليوم الوطني.
3: ايوه
2: كل شيء موجود عندنا، نحمد الله، نحتفل امنين مطمنين، ما عندنا اخلاف.
3: الحمد. الله يديمه يوم ياسر، الله يديمه. الله يعطيك العافيه يوم ياسر. ايضا مستمعينا الكرام، انتقل في هذه الرساله على الهواء مباشره لأختنا الكريمة الأخرى. السلام عليكم، عارفيني باسمي.
4: وعليكم السلام، معك عائشة مبارك.
3: يا مرحبتين يا مرحبتين أخت عائشة. أخت عائشة، حدثيني عن اليوم الوطني، هذا اليوم الوطني السعيد، يوم المملكة العربية السعودية قبلة الإسلام والمسلمين. حدثيني عن هذا اليوم وما هي رسالتك وتهنئتك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وهني الشعب السعودي بهذا اليوم ويوم جديد.

0: تحميل على الأمة الإسلامية والعربية الحمد لله. الله يديم علينا الأمن والأمان. والمفروض أننا نشكر الله ونحمد على هذا النعم. حين هي نعم نحسد عليها، نعم جليلة وكثيرة، له الحمد لله الشكر. وفي شبابنا وشاباتنا على الحمد وعلى الشكر وعلى بر الوالدين وعلى بر ولاة الأمر، والحمد لله. والله يديمهم علينا وعلى رؤوسنا، والله يعزهم ولا يعز عليهم.
1: لمن ترسلين التهنئة والتبريك يا أخت عائشة؟
0: أهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي محمد بن سلمان وللشعب السعودي كافة، أهنيهم بهذا اليوم الجميل وأبارك لهم، والله يديمهم علينا ويحفظهم ويجعل أعمارهم طويلة، ومن يسمع ومن يسمعني جميعا.
1: من فضل الله أن هناك تلاحم والتكاتف بين الحاكم وبين الشعب السعودي العظيم، وهذه الدولة بقيادتها يعني التقارب ودعم المواطن وأيضا الاهتمام به. ماذا يريد المواطن إلا إذا اهتم به الحاكم وحقوقه مجابة، وأيضا حق الحاكم على المواطن السمع والطاعة. احتفلت يا أخت عايش؟
0: الحمد لله، أيوة والله أني احتفلت وزينت شفلت وكيف سويتينا وحطينا أغاني وطنية، الله يديم علينا الأمن والأمان.
1: رحتوا أماكن أمس؟
0: أيوة والله فرينا وسوينا احتفالات في الشوارع بالأعلام وبالأغاني، والله الحمد، والله أن يكفي الأمن اللي احنا فيه، ما احنا حاسين من جنودنا البواسل على الحدود، الله يحفظهم.
1: صحيح.
0: إنهم على حامين الله، حامين الله ثم هم في هذا الوطن الغالي. صحيح. ما نحس بشيء، نفرح وننبسط، ما نحس أي دول، لكن نقول الحمد لله. المفروض على الشعب يحمدون الله على هذه النعمة، وولاة الأمر ما قصروا، داموا لنا هذا الشيء وعزونا، الله يعزهم في هذا اليوم، والحمد لله المبسوطين، ما علينا خلاف، الله يديم علينا هذا النعمة.
1: طيب أنت وصديقات أخوات قريبات عندكم جمعة بمناسبة اليوم الوطني، تعملون شيء وجبات شعبية مثلا من هالقبيلة؟
0: أي والله، عندنا نهاية الأسبوع جمعة في استراحة بإذن الله، حريم السوق كلهم، نسوي حفل أكلات شعبية، نبارك البعض في هذا اليوم الوطني، نلبس الزي الشعبي. أمس كنت لابسة زي الشعبي وربطة
1: ثوب العسيري،
0: ثوب العسيري، ثوب عسيري أخضر الحمد لله.
1: طبعا هو كان اللبس القديم يعني القطيفة الخضراء والصفراء والألوان متعددة،
0: حتى سيارتي شرعتها في هذا اليوم الفضيل.
1: كفيتي وفيتي يا أخت عائشة، الله يعطيك العافية ويديم على المملكة العربية السعودية ما تنعم به في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتلاحم الشعب السعودي مع القيادة من فضل الله عز وجل. عندك إضافة أخيرة تحبين تهنين أحد بمناسبة اليوم الوطني؟
0: أهني زوجي وأهني أخواني وأخواتي وبناتي وأهني الشعب السعودي عامة وولاة الأمر، الله يحفظهم.
1: الله يعطيك العافية، كفيت ووفيتي يا أخت عائشة. حقيقة ظافر يعني لضيق الوقت اكتفي.
2: والله شوف، في الوطن لا يمكن يا سعيد انه يكتفي بكلمة او كلمتين او برنامج او برنامجين، لو نفرد المساحة اذاعيا لا وقفنا عاجزين عن نتحدث عن مساحة الوطن واليوم الوطني السعيد. فشكرا لك من الاعماق، وشكرا لكل من اعطى مشاعره في هذا اليوم.
1: شكرا يا ظافر.
2: شكرا لك يا سعيد حبيبنا، يعطيك العافية. دائما وابدا معكم في أجواءنا وفي مملكتنا الغالية، أجواء وطنية سعيدة دائما ترسم البسمة على كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن الغالي. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق.

0: ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هوى بلادي. بلادي أجمل أرض في العالم، ولكل من يحاول المساس فيها نقول رسالة واضحة وصريحة: هناك قيادة، هناك شعب يقف خلف قيادته، فكل من يحاول أن يتجرأ ولو بشبر واحد سوف يقف الكل مع قادة بلادنا. أيا كانت المواقف، رسالة واضحة نبثها لكل من يسمع هذا الأثير: إلا الوطن. من هنا، من هوى بلادي.
1: الوطن خط أحمر.
0: نعم،
1: وبالفعل صراحة يعني وطننا غالي، ولا بد أنه نحمي هذا الوطن. إحنا قادرين كشعب،
0: صحيح،
1: حكومة على حماية وطننا،
0: واللهم لك الحمد. يعني قيادة تعمل بإخلاص وتفاني في حماية مقدرات الوطن وكل من يقف على هذه البلاد، على أرض هذه البلاد المباركة. لكن رسالتنا رسالة واضحة، سنقف مع قيادتنا ضد أعداء الوطن، وهي رسالة من هذا المنبر: لن نتخاذل يوما عن حب هذا الوطن وعن الدفاع عنه. حياكم مجددا مستمعين الكرام، كانت هذه رسالة يعني
1: من القلب.
0: من القلب،
1: يعطيك العافية.
0: تفضل علي.
1: وبلا شك يعني هذا الموضوع مهم جدا وفي قلب كل سعودي،
0: صحيح.
1: فنروح إلى جولة حصاد المراسلين ومراسليننا المتواجدين في مناطق المملكة. نروح إلى المدينة المنورة، جولة الزميل محمد العلوني المتواجد في أحد الأماكن في المدينة المنورة. ومساء الخير محمد.
2: مساء النور علي، مساء النور باطر، مساء النور لكل من يستمع إلينا من الإخوة والأخوات، مساء النور لهذا الوطن الغالي، مساء النور لكل سعودي ولكل سعودية، مساء النور لجنودنا البواسل المتواجدين الآن للدفاع عن هذا الوطن، مساء النور لكل من يحب المملكة العربية السعودية.
0: يا مساءك أجمل يا محمد. محمد، نعلم أنك في أحد المواقع السياحية في المدينة، وأيضا احتفال

0: الشعب والقيادة، أو توحد بين الشعب والقيادة وتربط بين الإرث والعريق والطلعات المستقبلية بين الأصالة والحداثة، وتؤكد أن العزة والفخر جزء من نسيج المجتمع السعودي، وتبرز روح المملكة في الجمع بين التاريخ والمستقبل. معي عدد من المواطنين هنا في هذا المكان، وهم يتبادلون التهاني في هذا اليوم، اليوم الوطني والذي بدأ احتفالاته منذ أمس واليوم وغدا. أهلا وسهلا أبو وصيل، ماذا تقول في هذه المناسبة؟ عرفنا بنفسك بداية.
1: أهلا وسهلا خالد سعيد الحجوري معكم من المدينة المنورة. الحقيقة اليوم احنا نعيش مشاعر عظيمة ومشاعر فرحة في اليوم الوطني وذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله عز وجل الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود. اليوم نرفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، كما نرفع التهاني والتبريكات إلى ملهمنا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله ورعاه. اليوم المشاعر جدا عظيمة، وهي تعكس انطباع فرحة وطن بهذا الوطن العظيم بإنجازات العظيمة وهذه المسيرة العظيمة في الحقيقة. اليوم نرفع أيضا كفة الدعاء والتضرع لله عز وجل أن يحفظ هذه البلد وأن يديم عليها الأمن والأمان وأن يرد كيد الأشرار في نحورهم. مشاعر عظيمة جدا لا يستطيع الشخص أو الإنسان أن يعبر عنها بكلمات بسيطة، إلا أنها مشاعر جدا عظيمة تعكس اللحمة القوية بين القيادة وبين الشعب. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه الأيام الجميلة أعوام مديدة ونحن بخير ووطننا بأمن وأمان يا رب العالمين.
0: ارفع رأسك لأنك سعودي، ارفع رأسك لأن الله أسكنك إلى جوار بيته العتيق وشرفك فكلفك بخدمة البيت والحاج والمعتمر والزائر لبيت الحرام ومسجد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ارفع رأسك أنت سعودي. أيضا معي مشارك عليك
2: معك سليم صالح شليدة.
0: سليم؟
2: سليم صالح شليدة.
0: ونعم، إيش تقولي في هذا اليوم اليوم الوطني؟
2: كل عام وطني بخير وافتخر باللهجة السعودية.
0: جميل جميل
2: جميل، وكان يوم جميل يوم الوطني السعودي.
0: إيش تقولي من
2: كل عام وانت بخير وصحة وسلامة
0: يا يا رب. ايش تقول في هذا اليوم؟
2: والله الحمد لله اني سعودي.
0: الحمد لله، وما زالت حقيقة الاصداء. ايضا معي هنا اخي الكريم، تعرف عليك وماذا تقول في هذه المناسبة؟
3: السلام عليكم الجميع. اولا بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. يشرفني أن أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني. طبعا هذه مناسبة غالية التي نستذكر فيها مسيرة وطن عزيز ونعتز بما تنعم ولله الحمد به المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار ونهضة وازدهار، ونسأل الله أن يحفظكم ويمدكم بمنفور الصحة والعافية. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بوطننا، ونحمد الله على ما أنعم علينا من نعمة الأمن والأمان والاستقرار، سائلين الله المولى عز وجل أن يديم هذه النعم على بلادنا وأهلها وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. حفظ الله المملكة العربية السعودية وحفظ قيادتها وشعبها ودام عليها الأمن والأمان والاستقرار وأبعد عنها كل شر وفتنة وكتب لها دوام العزة والرفعة. وكل عام ووطننا الغالي بخير وعز وأمان، وكل عام وقلوبنا مليئة بالفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الغالي.
0: جميل، نسمع هذه المشاعر من المواطنين والمواطنات وهم يحتفلون بهذا اليوم باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. أخي الكريم مرحبا بك، ماذا تقول في هذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني الذي تعيش في المملكة العربية السعودية؟ ماذا تقول في هذه المناسبة اليوم الوطني للمملكة السعودية؟
1: نفتخر بالمملكة العربية السعودية عقب 100 سنة.
0: حقيقة الأجواء جميلة هنا في هذا المكان وهم يحتفلون في هذا اليوم. نعم. اليوم الوطني. دعوني فقد هام الفؤاد بحبه وما منيف إلا الحياة بقربه، فليس له بين البلاد مشابه وكل بني الإسلام

0: تحدو لصوبه ومعروفه عم البلاد جميعها وطاف نواحي الكون ماح لكربه. أيا وطني تفدي ترابك أنفس تجود بلا خوف الممات وقطبه. وهكذا أيها الإخوة والأخوات وصلت إلى نهاية رسالة هذا المساء قدمت لكم من هنا من المدينة المنورة راصدا لكم المشاعر الفياضة لهذه الجموع التي تجتمع هنا لتهني بعض البعض في هذا اليوم، اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. حقيقة مشاعر فياضة يشعر بها كل مواطن ومواطنة. فانتقل إليك أخي علي أخي ظافر من المدينة المنورة.
1: يعطيك العافية على هالمشاعر.
2: شكرا لك محمد.
1: الكلمات الجميلة عن الوطن وليست بغريبة على صحيح. هذا الوطن وشعب هذا الوطن. كل الشكر لك يا محمد.
2: يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية محمد. شكرا لك.
2: شكرا لك حبيبي. شكرا لك. شاعر جميلة يعني صراحة، يعني مهما تحدثنا عن الوطن ما نفي حقه بأمانة. يعني هالمشاعر الجميلة حتى لو كان تعبير بسيط من أي مواطن، ترى البعض لما يكون على الهواء علي تجي الكلاجة شوي ها.
1: ما يلامون لكن سبحان الله
2: لا مواقف
1: لكن يعبرون
2: يعبرون
1: بطريقتهم وهذه حلوة. العفوية دائما ترى حلوة.
2: لا العفوية جميلة والأجمل أنك تتحدث عن وطنك. يا سلام. سمعنا الكرام مستمرين معكم في هوا بلادي.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

هلا فيكم مستمعي الكرام في هوا بلادي، ولازلنا نتجول في أرجاء هذا الوطن الغالي ونعيش أيضا أفراحه ومناسباته، ولكن ننطلق لنستكشف أيضا جانب من جوانب بلادي الحبيبة في الجانب السياحي وأيضا كمدينة سياحية. لكن هذه المدينة أو المحافظة لها قصة ولها جمال آخر، من الجبال، أجواء الجميلة، كل زاوية فيها تحمل قصة وذكرى. احتفالات اليوم الوطني أيضا زادت جمالا وبهاء بما فيها من الجمال، لأنها

0: فرصة جميلة أنك تستكشف هذه المدينة من زوايا مختلفة وتسمع حكاياتها، وبالتالي تعرف تفاصيلها الجميلة. الطائف مدينة الورد، ومع المرشدة السياحية الأستاذة فاطمة العتيبي. حياك الله أستاذة فاطمة.
1: حياك الله، مساء النور.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله، ويوم وطني سعيد يعني، واحتفالات حلوة.
1: علينا وعليك، إن شاء الله أسعد.
0: يا رب.
1: يشرفني أن يكون معكم في هذا اليوم عبر إذاعة الرياض.
0: يا هلا وسهلا فيك.
1: بالشكر. يا هلا وسهلا. الله يعطيك العافية
0: فاطمة. يعني خليني كذا اعتبريني زائر يعني من الزوار للطائف.
1: حياك الله.
0: تصفين الطائف لزائر كريم بأي موقع يتوجه، لأي مكان يتوجه في الطائف؟
1: نعم، الطائف طبعا إذا زارها الشخص لأول مرة أحب أبدأ معه دائما بالهدأ، لأن الهدأ طريق جبلي وعليه إطلالات رائعة جدا تعطيه من البداية إحساس مختلف من الطائف، مختلفة جدا. ثم تنتقل إلى بعد ذلك إلى قصر شبرا لنتعرف على جانبها التاريخي. هناك قصر شبرا يمتلك تاريخ عريق منذ الملوك، وهو قصر تاريخي ومعماري، وبعدها أيضا أصطحبه إلى الشفا وهي طبيعة، فهناك الجبال الخلابة، وفي الأخير أختتم مع هذا الزائر اللي هي تجربة الورد الطائفي.
0: الله، عاد الورد هذا شيء آخر. وجهة جميلة أيضا أخرى.
1: الله يسلمك. إن شاء الله
0: المزارع الورد لما يكون الزائر في الطائف تختلف كل المزارع في عملية الإنتاج، أيضا عمليات قطف الورد، فهذه أيضا مكان آخر للسياحة والزيارة والاستمتاع بهذه الأجواء.
1: نعم، الزائر طبعا يوم يدخل هذه المزارع والمصانع يكتشف كيف يصنع هذا الورد. طبعا هناك من يصنع العطور، الصابون، فهو بنفسه يخوض هذه التجربة.
0: طيب أنا لو بسأل كذا سؤال، أقول أنت فاطمة كمرشدة سياحية، وش اللي خليك تستمتعين بمهنة الإرشاد السياحي مع أنه فيها جدول وفعاليات أكيد، إلا ما يكون في متعة خاصة بالنسبة لفاطمة؟
1: كمرشدة سياحية أكثر شيء استمتع فيه هو أني أشوف المكان بعيون الزائر، أشوف الدهشة، أشوف الانبساط. يعني الزائر عندي إذا طلع في معلومات سرية عن هذه المدينة الرائعة أنا هنا أكون جدا مندهشة. أحيانا نعيش في مدينة نعتاد على معالمها عادي، لكن لما أتكلم مع مثلا نفترض عن قصر شبرا أو البلد التاريخي أو حتى مثلا الهدف والشفا، أشوف اهتمام الزائر بأسئلته، يعني يقعد يسأل باستمرار. هنا أكتشف تفاصيل جديدة حتى أنا أتعلم منه. وبعد كذا أشعر أنا يعني مرشدة أني لما أنقل معلومة وبس، لا، هنا أنقل قصة، أنقل هوية، أنقل ذاكرة مكان، وهذا أكثر شيء يستضافر يجعلني أحب هذه المهنة.
0: يا سلام. في أماكن في الطائف ما أخذت حقها من الشهرة رغم أنه تعتبر مناطق جميلة؟
1: في الكثير من الأشياء التي أحب أني أنا ألفت نظر الزائر لها هي المعالم البارزة، ومن ثم في معالم أهلها نفسهم الطائف هم يكتشفونها يوم عن يوم. يعني ما أخفيك أستاذ ظافر، يعني أسبوعيا ما يقارب أو شهريا نكتشف أشياء جديدة في الطائف. يعني من الأشياء اللي يعني إلى الآن جميلة جدا هي فوهة الوعبة، هذه من أبرز التكوينات الطبيعية اللي يمكن زيارتها في منطقة الطائف.
0: صحيح، في وادي ذي غزال برضو يعني،
1: وجميل وادي ذي غزال.
0: شايف أنا أعرف أشياء كثيرة عن الطائف. أصير أنا فسكم في الإرشاد السياحي ولا أستاذ فاطمة؟
1: الله يسلمك.
0: لكن الأجمل أنه الطائف يعني تعتبر مدينة مميزة سياحيا. الجميل لما يكون يعني الفعاليات والبرامج اللي تقدم، هل هناك إقبال أيضا على معظم الفعاليات؟ هل هناك من يسأل من الزوار على بعض الفعاليات الشعبية الموروث الخاص بالطائف وبالتالي يختار مواقع معينة فيها موروث وتاريخ؟
1: طبعا في الفعاليات تكون في جميع اللي هي المناطق في الطائف أو هي المواقع، مثل البلد التاريخي، عندك قصر شبرا، أيضا حتى في الهدى، في الشفا، في الردف، عندك في المتاحف مثل متحف الشريف جميل جدا، عندك مثلا اللي هو بيت باب الحزم و

0: يعني كثير جدا من المناطق المواقع فيها فعاليات
1: حلوة وتنوعها جميل يعني الزائر يستمتع فيها.
0: أيوة نعم، مثلا عندك سيسد هذا منتزه يجون الزوار من كل مكان، عندك الوهط والوهيط هذا ريفي في الطبيعة جميلة جدا.
1: يا سلام، والله ما أجمل الأماكن حتى الطبيعية اللي بطبيعتها يعني. لكن خلينا كذا نعيش الأجواء معك، بما أنه يوم وطني وأنت مرشدة سياحية، كيف كانت الأجواء في الاحتفالات اليوم الوطني في الطائف؟
0: كانت جدا رائعة، كانت يكفيك الجو الطبيعة صراحة والأمطار، يعني أمطار ما شاء الله تبارك الله، وكان هذا الشيء يعني بنلاحظه في الشفا في الهدى، الأجواء مرة رائعة
1: يعني مع هالأجواء مع هالفعاليات كلها جمعت الأجواء واليوم
0: والطبيعة
1: والاحتفالات
0: مميز.
1: الفعاليات الرائعة جدا هي بحبنا لهذا الوطن وهو انتماء وحب جميل جدا. فاطمة، رسالة توجهينها لكل مرشدة سياحية تحاول أن تستكشف منطقتها أو مدينتها أو محافظتها أيا كان.

0: إيجابية وحلوة ممتعة.
1: صحيح. طبعا أنا أقول هي عروس المصايف الطائف. والطائف ما زلت أقول إلى الآن إن كل ما اقتربت منها أكثر اكتشفت فيها شيء جديد.
0: سلام.
1: واليوم إحنا بمناسبة اليوم الوطني الوطني يعني من جد نكتشف أشياء جميلة في الطائف، أو الجولات والصولات في الطائف ما تمل منها أبدا، ففيها أشياء معالم زي ما قلت لك مرة رائعة، مثلا شبرا والبلد التاريخي والشفا والورود والمصانع، هذه كلها أشياء مميزة في الطائف. فحلو إن الزائر لما يعيش هذه التجربة مع المرشد السياحي تبقى ذاكرة في باله ما ينساها أبدا.
0: صحيح. وهذا كزوار للطائف، لكن كمرشدين على مستوى المملكة رسالتك لهم بشكل مختصر.
1: جميل. أنا كمرشدة سياحية أوجه رسالتي للمرشدين جميعا أنه منطقة الطائف من المناطق اللي إحنا يعني نتوجه لها باستمرار، وحلو أن إحنا نحفز الزائرين أنه يشوفوا إيش موجود في هذه المدينة الرائعة من معالم، من ثقافة، من تاريخ، من موروث أيضا منذ السنين. فحلو أن يكون المرشد ملم بمعلومات كافية في أماكن يزورها باستمرار، يكتشفها هو بنفسه وبعد كذا ينقل الصورة للزائر.
0: صحيح.
1: ويثري تجربته.
0: شكرا لك فاطمة العتيبي المرشدة السياحية بمدينة الطائف، شكرا لهالمعلومات وهاللقاء الجميل معك، يعطيك العافية فاطمة.
1: الله يعطيك العافية. وفي الختام أنا أقول الطائف ما ترى بالعين لكن تاريخها يعاش بالقلب.
0: شكرا لك فاطمة. شكرا لك. وشكرا أيضا لكل من يستمع لنا لهذا اللقاء، لازلنا متواصلين معكم في هوا بلادي ومستمرين، لازالت أخبارنا وفعالياتنا مستمرة، لا تروحون بي.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجزنا لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السبيعي. أهلا بكم. برئاسة وزير الخارجية، انعقاد الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. اعتراض 6 صواريخ فلسطينية متجهة نحو الطائف وينبع، والتحالف يؤكد التعامل بحزم مع تصعيد وانتهاكات ميليشيا الحوثي. أرامكو تدرس إنشاء مسارات إضافية لتصدير النفط وتؤكد إصلاح أي اضطراب خلال أيام. مركز البنية التحتية بالرياض يصدر أكثر من 141,000 رخصة منذ بدء العام الجاري. الخطوط الحديدية توقع اتفاقية لتمويل صفقة شراء 10 قطارات ركاب جديدة من شركة ستادلر السويسرية. منشآت تنظم أسبوع التعليم بمشاركة أكثر من 40 جهة نهاية سبتمبر الحالي. الصندوق العقاري يدعو 1,098,000,000 ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر سبتمبر. مركز الملك سلمان يوقع برنامجا لتحسين ظروف النازحين باليمن، ويكشف عن دعم ب 177,000,000 دولار للاجئين الروهينجا منذ العام 2017. دوليا، واشنطن تحذر من خطورة ممارسات الحوثي باليمن، وتؤكد أنها تنسق بصورة وثيقة مع دول الخليج بشأن تطورات المنطقة. ترامب يستقبل الرئيس الصيني وملفات التجارة، وإيران أبرز الملفات على طاولة الجانبين. وفي الخبر الأخير، أمريكا تمدد الهدنة التجارية مع الصين حتى يناير المقبل. نهاية موجز 6 مساء من إذاعة الرياض، في أمان الله.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا.
0: لم يكن مجرد

بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل

0: حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي. ما أجمل أنه يعني نحتفي باليوم الوطني السعيد وناخذ أخبارها اليوم. أيوة اللي كانت بالأمس فعاليات مليئة، مكة المكرمة تحتفي باليوم الوطني السعودي، مشهد يجسد الفخر بالوطن ويعزز قيم الانتماء.
1: طبعا مكة أطهر بقاع الأرض، اكتست العاصمة المقدسة اليوم بمظاهر الفرح والاعتزاز والاحتفاء باليوم الوطني السعودي، حيث تزينت الطرق والميادين بالأعلام الوطنية، فيما ارتسمت على وجوه العائلات والأطفال مشاهد البهجة والفرح في مناسبة وطنية تستحضر مسيرة البناء والتنمية اللي شهدتها المملكة على مدى عقود.
0: يا اللي تحاول تمتحنا ترانا خابرين.
1: أيوة.
0: وتعرف مبادينا وتعرف سلومنا. فمكة المكرمة في حراك احتفالي متنوع جميل جدا، وفي عدد من المواقع التراثية والمماشي والحدائق العامة والمراكز التجارية، هذا وسط أجواء فعلا مليئة بالفخر والاعتزاز والانتماء بأهل المنجزات والمكتسبات في هذا الوطن الغالي. الله يديمه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. الأجمل علي أنه لما تتحول هالشوارع ما شاء الله الواجهات في كل مناطق المملكة، مو بس فقط في مكة، حتى في المدينة المنورة، في شمال المملكة، في شرق المملكة، في جنوب المملكة، فكلنا يعني نحتفي بهذا اليوم. وهناك العديد من الفعاليات، يعني مكة جمعت العديد من الفعاليات. هذا طبعا يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة يدها الله. جميل.
1: واستقطبت المواقع التراثية أعدادا من الزوار الراغبين في استكشاف الأرث التاريخي، برضو أيضا زيارة الأماكن التاريخية والثقافية للمنطقة، بينما وفرت الحدائق والمماشي. صحيح كلمة المماشي؟
0: يعني أنا ما أدري، بس أعتقد أنه لا صحيح.
1: طيب
0: يمكن صحيح بنسبة كبيرة. طبعا
1: فضاءات مفتوحة للعائلات وللاستمتاع بالبرامج الترفيهية والعروض الفنية والأنشطة المخصصة للأطفال في أجواء يسودها الأمن والتنظيم. والله يديم علينا الأمن والتنظيم.
0: أي والله، أنا أقول لك هذه مشاعر فخر واعتزاز، فخر وانتماء، لأنه هذه الفعاليات كلها تؤكد هذه المكانة التي تحتلها هذه المناسبة في كل وجدان المجتمع السعودي، ومحطة وطنية فعلا نستذكرها منذ تأسيس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى يومنا هذا. وإحنا نزخر بالعديد من المنجزات والمشاريع التنموية والمجالات التي تستشرف المستقبل، وهذا كله وفق رؤيتنا ورؤية المملكة 2030. فكل المجالات اليوم، كل القطاعات حتى الحكومية تحتفي بهذا اليوم، فما بالك لما تحتفي مدن ومحافظات المملكة بمثل هذه المناسبة العظيمة. وهذا ما يؤكد

0: أكد تجربة احتفالية مميزة تعكس روح المناسبة الوطنية، وفيها إبراز أيضا مظاهر التلاحم بين المواطن والمقيم. يا رجل المقيم على أرض المملكة محتفل معك. العدد من الجاليات الباكستانية وغيرها من الجاليات، يعني بس ما لفت نظري الجالية الباكستانية وهي تحتفي بالإعلام يا أخي والله أني أنا جاني كذا شعور أني أكون معهم بس أحتفل بس.
1: اللهم لك الحمد، وهذا البلد لخير على الجميع. حنا ما نقول هذه منا، ولكن حنا نقول أنه حتى المقيم والزائر المملكة العربية السعودية لابد أنه يشعر بهذه الروح الجميلة. ليش؟ لأن المواطن يعاملهم معاملة كأخوة مش كمقيمين أو زوار، هذا شيء يدل على التلاحم
0: على مستوى الوطن. ترى علي، يعني اليوم المملكة تجد أن المواطن والمقيم على بشكل يعني سواء، فبالتالي في التعامل، في الرقي، في البرامج، في المعطيات، ما في أحد فوق النظام، الكل سواسية. فهذا ما يشعر فيه المقيم على أرض المملكة وما يشعر فيه المواطن. لما تجد اليوم العدد من الأشقاء العرب، من الأشقاء أيضا في دول الخليج العربي ويحتفل معك، هذا مشاعر ما هي بسيطة. ترى إحنا نفخر فيها ونعتز بقيمنا وعاداتنا وأصالتنا وموروثنا، فما بالك بالأصدقاء من الدول الأخرى وهم على أرضك ويحتفلون معك. هذه ترى تعزز فعلا جانب أنه حب هالوطن، كيف أنه دخل إلى قلوبهم ويعتزون ويفتخرون بالمملكة ويومها الوطني.
1: اللهم لك الحمد،
0: دائما نشعر بهالفخر. عموما المستمعين الكرام، مستمرين معكم في هوا بلادي، فاصل قصير وراجع لكم.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمك وحسن عبادتك، ونسألك لسان.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

عزنا بطبعنا. هو بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في هو بلادي. ننطلق معكم من قصر المصمك، احياء التاريخ من خلال التكنولوجيا. نظمت هيئة المتاحف لقاء مفتوح بعنوان من قصر المصمك، احياء التاريخ من خلال التكنولوجيا. طبعا هو ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية اللي تنظمها الهيئة لاستعراض دور التكنولوجيا في احياء القصص التاريخية وتطوير التجارب التفاعلية، تعزيز تجربة الزائر، لأنه في إعادة لتقديم المحتوى الثقافي بأساليب مبتكرة، ويتم من خلالها استضافة مجموعة من المختصين والعاملين في قطاع المتاحف في المملكة العربية السعودية، مشاركة التجارب والمعارف مع الجمهور أيضا من خلال ما يطرح بأهمية المتاحف في صون الذاكرة والتاريخ، دور القصور التاريخية والمتاحف الوطنية في حفظ الموروث وتقديم الأجيال، إلى جانب خصوصية المواقع، لأنه عند تحويلها إلى متاحف كان اتخاذ قصر مصمك نموذج لهذه المتاحف الحديثة عن إعادة تقديم التاريخ عبر الوسائل التقنية. تناول الحوار أيضا من خلال ما نظمته هيئة المتاحف في هذا اللقاء قصر المصمك باعتباره عنصر أساسي في بناء هذه القصة، واستعراض المكانة التاريخية والرمزية اللي يتمتع بها قصر المصمك في الذاكرة الوطنية، وكيفية توظيف الموقع، ما هذا مما يجعله أيضا قادر على مخاطبة الجمهور، وبحث العلاقة بين الهيئة المكانية والمحتوى، وتشكيل تجربة متحفية للزوار، ودور الموقع أيضا في العملية التعليمية بعيد عن كونه إطار لعرض المعلومات. فمساحة جميلة جدا، شكرا لهيئة المتاحف لإقامة مثل هذه الندوة الجميلة اللي تعبر عن الاهتمام بالمتاحف ودور قصر المصمك أيضا في إحياء التاريخ، كونه أحد المواقع المهمة في هذا الوطن الغالي والحفاظ على هذا الموروث.

ومستمعين الكرام، أيضا مسيرات الأهالي في رفحة باليوم الوطني السعيد. لذلك شهدت محافظة رفحة مسيرات وطنية واسعة شارك فيها الأهالي والمقيمين احتفاء باليوم الوطني السعودي، جابت الطرق والميادين واحتفاء بهذا المشهد الجميل وهذا اليوم السعيد. اتساع المشاركة المجتمعية الاعتزاز بهذه المناسبة، هذا ما شهدته الطرق والميادين في محافظة رفحة. لذلك كانت المتنزهات أيضا والفعاليات التي كانت مميزة، توشحت المواقع العامة، الواجهات، المباني باللون الأخضر، اكتملت المشاهد الاحتفالية بالتشكيلات والإضاءات اللي حملت الهوية البصرية لليوم الوطني. لذلك شاركت الأسر والعائلات والأطفال في هذه المسيرة اللي شهدتها المحافظة، رافعين الإعلام السعودية. هذا يعكس فعلا أجواء احتفالية ومدى حب هذا الوطن في مشهد رائع جدا مميز. لذلك أنا أعتقد أنه ما في أجمل من هذه المشاهد اللي تستمتع فيها عن يوم وطني سعيد احتفاء بمملكتنا الغالية ويوم ذكرى عزيزة في تأسيس هذا الكيان العظيم.

وما أجمل الاحتفاء في الوطن أيضا في جازان مستمعي الكرام. كان الاحتفاء باليوم الوطني في 16 من محافظات منطقة جازان، 16 محافظة ومراكزها في منطقة جازان رسمت مشهد وطني جمع تنوع المكان ووحدة الانتماء من خلال الموروث الثقافي الاجتماعي في منطقة جازان. احتفاء باليوم الوطني لذلك رسمت جازان وحدة متكاملة في هذه الفعاليات بهوية جازان، أوديتها ومرتفعاتها الجبلية صورة فعلا تعكس تنوع المكان ووحدة الانتماء للوطن. لذلك تتميز المحافظات في منطقة جازان بتنوع خصائصها الطبيعية الثقافية التنموية وما تحمله كل أيضا محافظة من ملامح محلية أسهمت في تشكيل هوية المنطقة وثراء موروثها، إلى جانب ما تشهده من نمو عمراني توسع في الخدمات المرافق المشروعات في ظل ثم ظل هذه القيادة الرشيدة ودعمها لكل محافظة ومدينة على أرض المملكة العربية السعودية. حفظ الله الوطن.

0: ومستمعين الكرام، أيضا من فعاليات اليوم الوطني في مملكتنا الغالية، ولكن نتجه من الرياض إلى الساحل الشرقي مع زميلتنا ياسمين السهيمي في هذه الجولة المسجلة، نستمع لها ثم نعود لكم فيها وبلادي.
1: اليوم هو يوم مميز، يوم مختلف، لأننا نعيش فرحة اليوم الوطني السعودي، يوم تحتفل فيه المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها تحت شعار عزنا بطبعنا. وبهذه المناسبة الغالية أحب أرفع أسماء آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولجميع الشعب السعودي، والله يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره. وطبعا إحنا عندنا في المنطقة الشرقية أجواء الفرح والاحتفال موجودة في أكثر من موقع، ومن بينها كورنيش الواجهة البحرية بالخبر واللي إحنا متواجدين فيه الآن، وهو يعتبر من أبرز الوجهات لأهالي وزوار المنطقة. فبنتكلم أكثر عن فعاليات أمانة المنطقة الشرقية بهذه المناسبة مع المتحدث الرسمي للأمانة الأستاذ فيصل الزهراني. يا هلا وسهلا فيك.
2: حياك الله. بداية أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني، هذا اليوم

0: مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ممثلة في بلدياتها. اليوم نتكلم عن أكثر من 30 موقع بإذن الله ستشهد إقامة أكثر من 70 فعالية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية. نتكلم عن الاحتفاء الرئيسي اللي راح يكون للأمانة بإذن الله اليوم في منتزه الملك عبد الله في كورنيش الدمام، إضافة إلى الموقع اللي احنا متواجدين فيها الان في كورنيش الخبر وبقيه المواقع. نتكلم عن حاضره الدمام، محافظه البيضاء، الظهران، القطيف، الجبيل، راس تنوره وبقيه المحافظات المنطقه الشرقيه. اليوم لدينا فعاليات متنوعه حرصنا فيها السنه انه يكون الاحتفال مميز ومتنوع وثري بالفعاليات اللي باذن الله تحوز على رضا واستحسان الزوار بإذن الله.
1: بإذن الله. طب كيف وزعتوا الفعاليات؟ لأنه أنا ما شاء الله لما أشوف الرزنامة في فعاليات كثيرة، فعاليات مختلفة، صح أنه في تكرار لبعض الفعاليات في كذا موقع، لكن أيضا في فعاليات مختلفة في عدة مواقع.
0: اليوم الأمانة أعطت رؤساء البلديات والزملاء في البلديات المختلفة يعني فرصة ل تقديم فعاليات متنوعة بما يتناسب بكل تأكيد مع طبيعة كل بلدية وكل محافظة، إضافة إلى العروض البحرية والاستعراضية، إضافة إلى أيضا الفعاليات اللي ستكون اليوم بإذن الله في كورنيش الخبر، العروض العسكرية والاستعراضات ومشاركة الجهات الأمنية. أيضا نتكلم عن أوبريتات، محافظة بقيق اليوم متميزة بالأوبريت وطني سيكون متواجد بإذن الله، إضافة للحفلات الغنائية. نتكلم عن الفعاليات والفلكلورات الشعبية، العرض السعودية حاضرة في كل فعالية من فعاليات البلديات ومحافظات المنطقة الشرقية، تنوع كبير في الفعاليات، إتاحة أكبر قدر من الفعاليات والتنوع للزوار اللي سيتواجدون بإذن الله في هذه المواقع.
1: بإذن الله. طبعا أنت ذكرت النقطة عن الفرق الشعبية، دائما الاحتفالات يعني بصراحة ما تكتمل بدون مشاركتهم، ولاحظت تواجدهم في أكثر من موقع، فوش اللون اللي راح يشاركون فيه؟
0: اليوم نتكلم عن العرض السعودية، راح يكون هو العرض الرئيسي في كل فعالية، إضافة إلى لون المنطقة وكل محافظة ومدينة سيكون فيها، إضافة إلى العرض السعودية ستتواجد فيها العروض الخاصة فيها. نتكلم عن اللون الشرقاوي، نتكلم عن السامري، نتكلم عن العروض الخاصة بطبيعة المنطقة الشرقية ومحافظاتها ومدنها، ستكون متواجدة جميع الألوان الشعبية اللي تمثل ويعني تمثل صبغة المنطقة تحديدا.
1: كيف تشوف تفاعل الأهالي والزوار مع الفعاليات؟
0: ما في شك اليوم فرحة وطن، والجميع بإذن الله يسعد ويفرح بهذه المناسبة الغالية ومن خلال التواجد، ونتمنى بإذن الله أنه تكون هالفعاليات إضافة جميلة ورائعة للزوار، يعني في ظل توجيهات طبعا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائب الأمير سعود بن بندر، ومتابعة مباشرة وحرص كبير بصراحة من قبل معالي أمير المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اللي يحرص دائما على إقامة الفعاليات اللي ترتقي إلى يعني ذائقة وإلى رضا الزوار سواء مواطنين أو حتى مقيمين.
1: طب أستاذ فيصل، يعني دائما ما شاء الله في احتفالات اليوم الوطني يكون فيه كثافة في الحركة المرورية، فكيف يكون التنسيق بين الأمانة وبين الجهات المعنية في تنظيم الحركة، تخفيف الازدحام في المواقع؟
0: اليوم يمكن 30 موقع هذه اللي تكلمنا عنها هي أكبر يعني سبب في سهولة وتيسير الحركة وسلاسة الحركة. اليوم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير رأس اجتماع مع الجهات الأمنية قبل حوالي أسبوعين لمتابعة ومناقشة الأمور المتعلقة بما ذكرتي، تسهيل الحركة وعملية إدارة الحشود والأعداد الكبيرة اللي ستتواجد في هذا اليوم. علشان كذا الأمانة حرصت أنه تكون مواقع الفعاليات متوزعة وبعيدة عن بعضها لتخفيف التكدس البشري نتكلم، وأيضا المروري، ودائما ولله الحمد المنطقة الشرقية يعني متميزة في إدارة مثل هالفعاليات والاحتفالات، ودائما نشوف الاحتفالات الأمانة المنطقة الشرقية في المنطقة الشرقية تسير بكل سلاسة. ما في شك أنه الزحام المروري سيكون متواجد، لكن الزملاء في إدارة المرور وبقية الجهات الأمنية.

0: مشكورين ومتميزين ومتعاونين دائما في إنجاح أي فعالية تقيمها أمانة المنطقة الشرقية، لا سيما مناسبة غالية على الجميع ويشارك فيها الجميع يعني إسعاد الجميع في هذا اليوم.
1: طب بالنسبة للاحتفالات، هل الفعاليات مقتصرة على اليوم ولا راح تستمر خلال الأيام الجاية؟
0: اليوم نتكلم عن الاحتفالات الرئيسية، ستكون الأربعاء اليوم وغدا الخميس، وبعض المواقع ستستمر اليوم وغدا الخميس والجمعة أيضا بإذن الله، بما أنه إجازة وبعض الجهات تستمر في الاحتفالات حتى يوم الجمعة وأيضا ممكن تمتد إلى السبت
1: بإذن الله. يعطيك العافية، وإن شاء الله يعيش أهالي وزوار منطقة الشرقية فرحة اليوم الوطني في كل مواقع الاحتفال، وتبقى هالمناسبة الغالية تجمعنا كل سنة على حب الوطن والفخر والاعتزاز فيه بإذن الله.
0: بإذن الله، وطننا دائما شامخ وعالي وآمن في ظل قيادتنا، وأجمل وأغلى تحية لجنودنا المرابطين ولأبطالنا في السماء أيضا، ونتمنى بإذن الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان بإذن الله.
1: اللهم أمين. إذن شكرا للمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ فيصل الزهراني، واللي كلمنا عن فعاليات اليوم الوطني السعودي. كان معكم من المنطقة الشرقية ياسمين السهيمي، الخبر.
2: هو بلادي.
3: شكرا للزميلة ياسمين السهيمي على هذه الجولة الممتعة، وأيضا مع الأستاذ فيصل الزهراني المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية. وكما هي العادة في أرجاء هذا الوطن، الاحتفاء باليوم الوطني هو احتفاء بهذا المجد والفخر والاعتزاز بأن ننتمي لهذا البلد العظيم، المملكة العربية السعودية. نفخر بهذا الوطن ونفخر بكل منجزاته وبكل ما يقدم على أرضه من فعاليات وبرامج ومعطيات تواكب طموحات القيادة الرشيدة وفق رؤية مملكتنا الغالية 2030.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

الله، ما أجمل أنه نحتفي باليوم الوطني. فيصل، يعني دائما نقول موروثنا، أي موروثنا وتراثنا جميل، ولما يكون الموروث حاضر في مثل هذا الاحتفاء باليوم الوطني، فأنت تسعد وتفتخر بكل ما يقدم على أرض هالوطن. العارضة السعودية واحدة من الفنون اللي تجسد الهوية الوطنية في احتفالات اليوم الوطني السعودي، وخاصة في هذه الاحتفالات في كل مناطق المملكة. لكن حايل شهدت فيها العارضة السعودية مشاركة رائعة جدا، حضور كثيف من المحتفلين من الأهالي والزوار من مختلف الأعمار، أجواء وطنية تعزز مشاعر الاعتزاز بالوطن. لذلك العارضة السعودية كانت أحد الألوان الحاضرة في احتفالات منطقة حائل، وذلك لما تجسد فعلا من معاني وطنية تعكس الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، لأنه تستحضر في أدائها ملامح الموروث الثقافي في مملكتنا الغالية، وتجمع العارضة السعودية بين الأصالة وروح الاحتفاء بالمناسبات الوطنية. لكن هذه الفعالية تحديدا شهدت إقبال كبير جدا، عبروا المواطنين من خلالها عن اعتزازهم بهذا الفن التراثي اللي جسد جانب من الهوية الوطنية

إلى أيضا منطقة جازان، الواجهات البحرية فيها واحدة من الواجهات السياحية المتفاعلة مع أجواء الفعاليات. لكن واحدة من الأشياء المهمة في جازان مو بس الواجهة البحرية فقط، ما يعجبنا في جازان هو التنوع الموجود فيها سياحيا، والتنوع أيضا الموجود في فعالياتها وبرامجها، والتنوع أيضا في نشاطاتها. لذلك مثلا خلونا نأخذ يعني الواجهة في جازان عبر الأرقام. فشواطئ مركز شقيق مثلا واحدة من الوجهات السياحية البحرية في المملكة، تحديدا في محافظة الدرب. تروح إلى الأرقام أيضا الأخرى، يعني لأنه في إطلالات بانورامية ساحرة على البحر الأحمر، وأيضا شواطئ ومناظر خلابة رملية رائعة جدا، مثالية لرؤية غروب الشمس خلف الأفق. لذلك الواجهة مثلا تبعد عن مدينة جازان نحو 150 كيلومتر، اللي هي في محافظة الدرب. تجاوز عدد سوارها سنويا تقريبا 35,000 زائر، يعني رقم مهول جدا، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. ولذلك هذه واحدة من الأشياء الجميلة في جازان اللي تعزز فعلا الجانب السياحي، وجانب أيضا الاحتفاء باليوم الوطني. كانت الواجهات البحرية في جازان عموما شاركت أيضا بالعديد من الفعاليات، وأيضا الاحتفاء من المواطنين المقيمين في أجواء تفاعلية في منطقة جازان.

كانت تبوك حاضرة في قلب الوطن أيضا من خلال الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، فشهدت منطقة تبوك احتفاء في عدد من المواقع والمتنسات في منطقة تبوك، وركزت هذه الاحتفالات على تواجد الموروث الثقافي في منطقة تبوك وفي المملكة عموما. شارك الأهالي والزوار والمقيمين في هذه الفعاليات الجميلة في منطقة تبوك احتفاء بهذا اليوم السعيد 23 من سبتمبر، وهو يوم الوطن السعيد. منطقة تبوك مشاركتها أيضا تتفاعل مع كل مناطق المملكة احتفاء بهذا اليوم، والسعادة تغمر كل زوار منطقة تبوك والمقيمين على أرض هذه المنطقة الغالية في الجزء الشمالي من مملكتنا الحبيب.

ومستمعين الكرام، أيضا في أجواء الاحتفاء باليوم الوطني، أيضا الحدود الشمالية من انطلاق فعالياتها في اليوم الوطني. الحدود الشمالية أيضا انطلقت فيها العديد من الفعاليات احتفاء باليوم الوطني بتنظيم أمانة المنطقة في مركز الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الحضاري بمدينة عرعر ضمن برنامج وطني ترفيهي متنوع، طبعا يستمر لمدة 3 أيام. فالناس اللي ما يعني حلفهم الحظ في اليوم الأول لفعاليات اليوم الوطني، لا، مستمر 3 أيام، وفي العديد من الفعاليات، البرامج المسرحية للطفل، أيضا 30 جناح، منطقة للسيرك، ألعاب هوائية، جانب من الأوبريت، العرض السعودي، العرض السعودي حاضر، موروثنا حاضر، الأمسيات الشعرية، عرض فيلم وثائقي مسيرة المشي، هذه كلها فعاليات أيضا ضمن برامج أمانة منطقة حائل بالاحتفاء باليوم الوطني السعودي ومختلف فئات المجتمع. يعزز هذه المشاركة أيضا تفاعل كل المواطنين بأجواء مملكتنا الغالية. وطن سعيد، وطن نفخر فيه ونعتز بالاحتفاء فيه.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: أذنب طبعاً، أذنب أصالتنا، بتراثنا، بثقافتنا، موروثنا، بكل منجز، بكل معطى على أرض هذا الوطن الغالي. دائماً وأبداً معكم مستمرين في هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض، ومن خلال أيضاً تفاعل مناطق ومحافظات المملكة احتفاء باليوم الوطني السعيد، نشارككم اللحظة الجميلة ونعبر فيها أيضاً عن كل ما يدور في مملكتنا الغالية. ننطلق مع زميلتنا نورة المالكي في هذه الجولة المباشرة في إحدى المواقع في منطقة الرياض. نورة، مساء الخير.
1: أهلاً وسهلاً ومساء سعيد عليكم. واليوم لا زالت مدينة الرياض وأكيد جميع مناطق المملكة متواصلة في الفعاليات والاحتفال باليوم الوطني السعودي. متواجدة اليوم في إحدى المواقع في مدينة الرياض، حيث يقام هناك نشاطات جدا جميلة، ولكن استوقفتني فرقة غنائية فعلا قاعدة تقدم للزوار شيء جميل وأغاني وطنية. فعلا اليوم احنا حسينا بالوطنية 100%.
0: احنا مشاركين ترى ما شاء الله نورة في الأجواء، يعني من أمس الأجواء حلوة وجميلة.
1: أي فعلا
0: فممتع الأجواء بالاحتفاء باليوم الوطني،
1: يعني عشتوا معانا كمراسلين اليوم.
0: أي والله
1: اليوم الجو
0: لا حنا معاشين معكم الجو ما شاء الله. الله يعطيكم العافية.
1: الله يسعدكم يا رب، وانتو كذلك الله يعطيكم العافية. أذكر الحديث طبعا لقائد هذه الفرقة، فرقة تناغم، علي اليوسف. أهلا وسهلا أستاذ علي معانا وحياك الله.
2: أهلا وسهلا، الله يحييك.
1: بداية ما شاء الله يعني جهود صراحة تشكرون عليها، ونعتذر يعني على شوية أعطناكم بريك اليوم عشان تكونوا معنا على إذاعة الرياض وتحدثونا عن فعلا هذه الفرقة الجميلة.
2: طبعا احنا فرقة تناغم، تناغم يعني هي تعمل بشكل مؤسسي. الفرقة هذه يعني تقدر تقولين عنها أنها مؤسسة تحتوي على فرق موسيقية، تحتوي على عازفين منفردين. غير كذا عندنا أكاديمية تعليم موسيقى في الشرقية، مجالنا في الموسيقى يعني متعمق شوي.
1: عشان نقول حب وشغف من زمان وبتخصص كمان.
2: أكيد أكيد، يعني أنا عازف لآلة العود من صغري، من عمري 14 سنة. فدخلت في المجال يعني كبزنس دخلت فيه تقريبا من 4 إلى 5 سنوات،
1: يعني تو قريب
2: تقريبا. ايوه بعد الانفتاح، بعد ما انفتحت الاوضاع وصارت الموسيقى يعني جزء من ثقافتنا، فخلاص قلنا هذا التوجه اللي نحبه.
1: الله يعطيك العافيه. طبعا استاذ علي اهلا وسهلا، رحب فيك انه جايين ما شاء الله من الشرقيه اليوم حتى تشاركون الزوار وتحتفلون معهم اليوم في مدينه الرياض في اليوم الوطني السعودي. اليوم وش قاعدين تعرضون للزوار في هذا المكان؟
2: طبعا اليوم احنا جايين فرقه تقريبا مكونين من 26 فرد، منهم الكورال وعازفين الايقاع والموسيقيين كاملين. فاليوم جالسين نقدم فقره وطنيه، فقره من اغاني وطنيه، مش مطرب، كورال اللي يؤديها.
1: جميل، وفعلا الفكره هذه جميله، وفعلا انه الواحد يوقف ويسمع يعني.
2: صحيح صراحة الفكره، لانه هي يعني مش دارجه في العاده، العاده يكون في مطرب ويغني. اليوم قلنا نغير
1: شباب وبنات،
2: مجموعه بنات وشباب صحيح، ويقدمون لون الاغاني الوطنيه.
1: لا في شيء تقدمونه آخر اليوم غير الأغاني؟
2: غير لا، اليوم وطننا يعني
1: الأغاني.
2: مش ملزمين، هذا واجب علينا، هذا يوم الوطن.
1: كيف شفتوا تفاعل الزوار؟
2: والله الناس مبسوطة جدا جدا، وحنا مبسوطين لأنهم مبسوطين.
1: مرة جميل. أنا قلت لك قبل شوي كنت أسمعكم بس ما قدرت صراحة إنه أجي أشوفكم، فإن شاء الله بإذن الله في البارت الثاني أكون إن شاء الله أشوفكم وأنتوا تغنون. يعني
2: شرفنا فيكم والله،
1: تحمى ما شاء الله يعني.
2: أهم شيء مبسوطين
1: أكيد طبعا.
2: الحمد لله
1: طبعا. اليوم يعني وين حابين تتوجهون بعد المكان هذا إن شاء الله؟ هل يعني في فعاليات يعني قادمة هنا في مدينة الرياض لكم؟
2: قادمة يعني إحنا اشتغلنا في الرياض كثير يعني أكيد، بس إلى الآن ما في شيء واضح بالنسبة لنا إنه تاريخ محدد يعني.
1: حلو. كحب وشغف في هذا المجال، كلمة ورسالة اليوم توجهها لكل يعني شاب وأيضا فتاة اليوم يحبوا هالمجال بس مترددين ممكن؟
2: أنا أقول والله اليوم الموسيقى صارت جزء من حياتنا. أنا ما يعني اليوم إحنا جالسين نمثل وطننا بأغاني يعني تتكلم عن الوطن. وبرضو اللي عنده شغف في الموسيقى يعني ليش ما يبدأ؟ اليوم المجال صار مفتوح للجميع، وبالعكس صار الموسيقي شخص مثل المهندس، مثل الدكتور، مثل المهنة محترمة، مهنة صارت لها مهنة راقية. فالمجال مفتوح للجميع، والله يوفقهم جميعا يا رب.
1: شكرا لك أستاذ علي.

0: الله يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله نتمنى لكم إن شاء الله ليلة سعيدة اليوم وموفقة بهذه الأغاني الجميلة.
1: سلمك إن شاء الله وشرفنا فيكم ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك. أيضا نعود لكم زملائنا في الاستوديو، وأيضا شاكرا لمستمعينا من أمس لليوم قاعدين يسمعون أصواتنا.
2: أبد بالعكس، يعطيكم العافية. يعطيك العافية نورة وعلى الجهد. شكرا لك نورة، يعطيك العافية على يعني التواصل معنا دائما في هالمناسبات الجميلة، وأيضا كل المراسلين والزملاء اللي قدموا لنا نموذج ممتع جدا من الميدان لأجواء الاحتفاء باليوم الوطني السعيد.

معكم مستمرين مستمعي الكرام في أجواء هذا اليوم تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني السعيد بالأمس وأجواء مملكتنا الغالية وأخبارها وفعالياتها من خلال احتفاء مناطق المملكة ومحافظتها وبلادي. معكم لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هوا بلادي منطقة الباحة. يعني أيضا تشارك اليوم الوطني وفعاليات الاحتفاء باليوم الوطني من خلال تنوع المكان والثراء الموروث في هذا اليوم السعيد، خاصة أنه ما تزخر فيه مقومات طبيعية وتراثية وزراعية تشهدها منطقة الباحة. تجاوز فيها القرى الحجرية القديمة، الغابات، المرتفعات، الطرق، شكلت ملامح جميلة لهوية ومروث وثقافة الباحة، ووصلت إليه منطقة الباحة في منجزات رائعة جدا تواكب المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية. لذلك هذا ما يجعل الباحة أيضا وجهة سياحية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للمجال السياحي والمجال الاقتصادي والاستثمار في منطقة الباحة وغيرها من مناطق المملكة. والاحتفاء باليوم الوطني السعيد جعل أيضا المواطن والمقيم في منطقة الباحة يشارك بكل فخر واعتزاز نظرا لما يشاهده على أرض الواقع من منجزات اليوم في المملكة العربية السعودية. فبالتالي اليوم حنا محتفلين وسعيدين بهذا اليوم الوطني السعيد.

0: وبما أنه هذا اليوم هو يوم سعيد ومشاركات رائعة جدا من أبناء الوطن الغالي، كانت هناك أيضا مشاركة مختلفة جدا وأحببت أن تشاركنا حب الوطن من خلال أبيات شعرية تقدمها من خلال أثير إذاعة الرياض الشاعرة منيرة القحطاني. مساء الخير منيرة.
1: مساء النور، يا هلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
1: الله يبقيك ويحييك.
0: اليوم يقولون يوم الوطن وانت ان شاء الله عندك شيء ما يحتاج، هنفخر فيه.
1: كل سنة والوطن بخير وقياده واهله
0: وانت بخير وصحة وعافية.
1: الله يرضى عليك.
0: قولي.
1: كل مبروك يا سلمان ومحمد بتقدير عدد رأس شوب الوسم لهلة نصوبة، مهبط وحي دار النبوة ودار الخير الوطن، من عساله جنة الخلد مكتوبة. وطن من عساله جنة الخلد مكتوبة، حررها على هجن وخيل وظهر بعير، حررها على هجن وخيل وظهر بعير وحكمها، حررها على هجن وخيل وظهر بعير وحكمها بحكم الشرع والشعب حيوبة.
0: الله.
1: وقبل ما يجينا عندنا وش كان يصير، سهبونه بوكثر بيض مسلوب، وحمانا حماها الله من وهج السعير ومن حوض النبوة عساه هنا مشروبة. وبعهد سلمان الحزم مسند القصير، بس راض ندك الحزم تدك الخصم تعطيه مضروبة، وجيش على التجهيز ما يقبل التأخير، ودن الوطن كل الفناجيل مشروبة. ولعهد محمد شويره ولعهد محمد عوده له شوير، ولعهد محمد عضوده له وله شوير، ومن هيب تخلى العدة تعلن التوبة.
0: الله.
1: ونهض في الوطن، في نهض في رويسة، نهض في التطوير، وبنى وعائلة صروح المجد طوبة على طوبة.
0: الله.
1: وشعبن بوقفاته يبصر بها الضرير، ولا هم وفاهم ولا الأخوان نوره تواصوبة. ومن هو يمشي بالخير يبشر بزايد خير، ومن هو نواب يخون من دور وجوبه.
0: الله.
1: وهي أكثر من هذا يا أبوي.
0: الله يعطيك العافية، ما قصرتي، هالمشاركة الجميلة، ونشكرك أن أنت حببتي تشاركينا، والله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: الله يرضى عليك وطول عمرك.
0: شكرا لك. شكرا لك. يا هلا بك. يا هلا وسهلا، حياك الله. سام، سم والله، سم يا فيصل، حلوة انك انت داخل علي كذا. مالك الا انا جاهز معك في كل الاحوال، يعني انا في كل الاحوال انت تقول لي طائرتنا هنا طائرتنا هنا، بعد الامور زينة. نروح لهواية. طيب فقرتنا هواية. من الاشياء الجميلة، المدينة المنورة مو بس انه مدينة لها لونها خاص، ايقاعاتها موروثة وتاريخها، لا، لكن فيها ارتباط جميل جدا. المجسمات الحجازية، الفن، الفن الخبيتي، الفن الينبعاوي، هذا يعني يجسد هوية رائعة جدا للمدينة، وذاكرة يعني شعبية متوارثة، لأنه هذا من ضمن الموروث الجميل في المدينة. فضيفنا اليوم يتميز الحقيقة بمزايا جميلة جدا، ويأخذنا أيضا عن بداياته وعلاقته بالفن، أهمية هذا اللون في التعبير عن هوية المنطقة وتراثها. الفنان المديني هناد الكاتب، المهتم بالفنون الحجازية، حياك الله أستاذ هنات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
2: جميعا الله يحييك إن شاء الله يا رب، وكل عام والوطن بخير وكلنا بأمن وأمان.
0: وأنت بخير وصحة وعافية أستاذ هنات. يعني خليني علاقتك بالفنون الحجازية، يعني بالعادة اللي لها علاقة حلوة بالفن الحجازي تلقاه مبدع، وأنت مبدع، علاقتك بالفن متى بدأت بالفنون الحجازية تحديدا، خاصة الفن الينبعاوي؟
2: والله هو علاقتي بالفن عامة، بالفن الحجازي، هو بدأنا بالمجسات الحجازية أول شيء قبل الفن الانبعاوي. بدأنا من نحن صغار كنا نشارك في المدارس في الإنشاد عن المدينة وعن النبي اللهم صل وسلم عليه، فتعلمنا الإنشاد، هو أساس أصلا المدينة مشهورة بالأصوات الجميلة والإنشاد، فتعلمنا الإنشاد والمجسات الحجازية واللون الحجازي، كما برضو أخذناه من القرآن الكريم، وهو هو المنبع الأساسي أصلاً.
0: يا سلام.
2: فالقراءة الحجازية سبحان الله كده لها طابع كده مختلف في السماع، فتعلمناها من بدري من إحنا صغار على المسارح في المدارس، في المشاركات مع دار التعليم، المشاركات في المحافظ الرسمية. وكانوا ما شاء الله بعض الناس المدرسين المتعمقين والناس الكبار في المجال ده أخذنا منهم وتعلمنا منهم صراحة.
0: يا سلام. طبعا لها طابع خاص ما شاء الله المجسات الحجازية، ويعني تعطي لون مختلف تماما. يعني هذا الفن كيف يعني تميزه عن غيره من الفنون أستاذ هنادي؟
2: والله شوف الفن الحجازي خاصة المجسة الحجازي له طابع مختلف، يعني ما حد يقدر يتقن أسلوب المجسة الحجازي إذا ما هو من الحجاز.
0: يلا.
2: لأنه هو أسلوب كلامي، يعني مثل تقول شكل أو هنك، زي اللي يجي مثلا يقول الفن السامري يكون من أهل الوسطى. لو يجي واحد من الحجاز بيقول بيشيل الموال أو بيشيل الرديح السامري والدوسري ما حيزيده، لأنه هو حلو الفن والفلكلور يكون زي عندك الطرق الجنوبي حلو من أهله. فسبحان الله المجس الحجازي له طابع وإحساس خاص مع الشخص إنه هو يحكي حالته الشخصية.
0: يعني هل هو من خلال اللحن أستاذ هناد؟ يعني من خلال اللحن، من خلال الكلمات اللي موجودة، الأداء؟
2: يعتمد على الكلمات والإحساس بالكلام. يعني كلمة، شوف كلمة مجس يعني جس النبض. أنت لما تكون جاي محفل لازم الكلام يناسب المحفل.
0: الله.
2: وقولك للكلام المقام اللي تاخذه يناسب المحفل. يعني ما ينفع تقول مثلا أبيات انت مثلا في يوم وطني مثلا زي امس في حفل اليوم الوطني، فما ينفع تقول كلام خاصة بزواج، ما يصير. لازم الكلام يكون مناسب للمحفل اللي انت تبي تقول.
0: الله. طيب في شيء عن اليوم الوطني استاذ هناد لو عندك تعطينا كلمات جميلة عن مجسات حجازية؟
2: ايوه في والله، احنا قلنا مجس
0: يلا اعطينا
2: اليوم الوطني في حفل الامير دحين نقولون نقول لكم وابشر من عيوني.
0: يا تسلم عيونك.
2: الحين نقول لكم وطني هنا هو سيد الأوطان، وطني هنا هو سيد الأوطان، مذ قد تأسس من عظيم باني، عبد العزيز ومن أتى من بعده

0: الله الله استاذ هناد، الله يعطيك العافيه، والله استمتعنا معك، احنا تحت الهواء ترى مستمتعين. يعطيك
1: الله
0: العافيه،
1: يديم
0: والوطن
1: عليك.
0: يستاهل صراحه.
1: اي والله
0: يعني
1: الله يستاهل.
0: المجسات الحجازيه فعلا، الكلمات الاداء فعلا تجعلك تشعر ب شيء مختلف تماما، بفن مختلف. لكن
1: صحيح.
0: هل برضو هل تعتمد على حجم المناسبه والمناسبات اللي يتواجد فيها المجلس الحجازي والفن الحجازي عموما؟
1: ايوه، يعتمد على كده.
0: اي، وبالتالي الكلمات عادة تكون متناغمة مع هذا الفن، لأنه شعور جميل إنك تحس بهذا الفن من خلال الكلمات أيضا، إحساس ترى الكلمات مختلف تماما.
1: هو الإحساس بيكون مختلف لما أنت تعرف توصل الكلمة في موضعها الصحيح. يعني في شيء في المجس يقولوا له المشق والمحط،
0: اي
1: أنت كيف تشق المجس من أي مقام، ولما تحط، يعني شوف لما انت قلنا الأبيات، لما جينا في وصف الوطن، لما جينا قلنا سلمان كيف رفعنا الصوت، كيف
0: الله
1: قلنا محمد، لما جينا قلنا عند الأمير محمد بن سلمان يكون الطبقة تكون أنزل، لأنه هو يعتبر ولي العهد، فهم؟ كيف انت تستشعر الكلام؟ ترى هي المساله يعني، حتى لو حاولت انه انت تدرسها دراسه ما يمديك، انت لازم تحسها.
0: اي، ادائيه اكثر، ادائيه
1: ادائيه اكثر.
0: ومتناغمه مع الكلمه ايضا.
1: اي
0: طيب
1: صحيح.
0: التنوع في الفن الينبعاوي ايضا يعطيك دلاله على الموروث والثقافه المختلفه في المدينه المنوره. اداء الفنون وموروثاتها في المدينه، تجد انه في محبين وفي متابعين لهذا الفن، في ايضا استشعار باهميه هذا الفن للمحافظه عليه. استاذ هنات،
1: في ايش؟
0: يعني أنا أقصد من خلال الفنون الموجودة وتنوعها في المدينة، سواء كان الفن الينبعاوي أو أيضا المجسات الحجازية، هل في مهتمين بهذا الجانب؟ في اهتمام أيضا بتواجدها في المناسبات الثقافية والزواجات؟
1: اي والله، الان في يعني امانه الله، يعني نحن نعتبر في الحجاز او في المدينه المنوره اغلب الاحتفالات لازم يكون فيها، يعني تشوف عندك فن الخبيتي من الفنون العريقه جدا يعني. وفن يعني انا شخصيا، انا يعني ما احب اقول الفن الخبيتي، احب اسمع من اهله اكثر شيء.
0: الله،
1: اي اللي هم
0: ليش؟
1: اهل
0: ايش
1: بدر
0: السبب؟ ايش
1: اهل
0: السبب؟
1: الساحل، لانه في له موال يقولوا له الحدري،
0: اي
1: كيف الطرد الجنوبي له اسلوب،
0: اي صحيح،
1: ففي اسلوب في الخبيتي يقول الحدري.
0: ام
1: وفن الخبيتي سبحان الله فن خاص باهل بدر، اهل مستوره، في ناس من الساحل، وفي له اغصان زي الزير، زي الربيح عند اهل ينبع برضو. بالنسبه للتنوع سبحان الله، لانه الحجاز انت عارف خليط من الثقافات،
0: صحيح،
1: خليط جدا من الثقافات، فتجي تحصل ما شاء الله زي الفن الانبعاوي ما شاء الله الان والله مطلوب جدا في اغلب المناسبات فعليا، اغلب المناسبات
0: لانه حماسي،
1: الفن
0: لانه حماسي
1: الخبيتي
0: اكثر.
1: حماسي، وتقدر تقول يعني انا بعضهم يسالوني السؤال ده، يقولون انت ايش اللي يخليك تحب الفن الينبعاوي؟
0: ايوه،
1: اقول لهم الفن الينبعاوي يصلح ما تفسده الحياه.
0: من اي ناحيه؟
1: لانه لما انت تيجي تدخل الفن ده، هو فن جماعي، ما تقدر تدخل لوحدك، فانت مضطر انه انت تخش مع الجماعه هذول في نفس الحاله.
0: الله، وتشعر بما بما يقدم،
1: تفصل نفسك عن مشاكل الحياه وعن مصاعب الحياه،
0: قلو...
1: تنبسط، لكن كلهم نفس الايقاع، نفس الصفقه، نفس الكلام مع بعض، قاعد يرددوه كورال، هو فن جماعي، ما يعني مستحيل الفن الانبعاي والخبيتي يقال فردي. المجلس هو فردي، لكن هذه الفنون الفلكلورات الشعبيه الجماعيه.
0: الله، عاد المزمار شيء اخر ترى.
1: اي مزمار برضه شيء اخر.
0: هذا هذا له جمهور بعد، بس اجد انه المزمار في له ناس حماسيين ايضا، تحس انه ما شاء الله وبالعاصة وبالدنيا ماشي الامور زينه. ها،
1: اي المزمار له كذا طابع مختلف
0: وجماعي، هو برضه يعني يعتبر من الفنون
1: قواعد.
0: الجماعيه،
1: له قواعد في اللعبه، يعني كل الفنون اللي الناس اللي تشوفها مثلا قدامهم يحس بان الموضوع بس ناس تجمع، لا، في اسس، في قواعد،
0: صحيح.
1: في هذا يقول هذا يرد، يعني الفن اللي بعده ترى هو فن حواري، يعني انت تقول موال ترحيب، يقوم الضيف تقدم المايك يقول موال برضه له.
0: اذا حنا اكتشفناك اليوم انك انت تميل الى الخبيتي والينبعاوي اكثر. ها؟

0: ولا زلنا معكم مستمعي الكرام، نسعد بكل ما يقدم من احتفالات باليوم الوطني السعيد. نتجه إلى مكة المكرمة مع زميلتنا سامية الشريف. سامية يا مساء الخير.
1: أهلا، مساء النور ومساء السعادة والعز والفخر ظافر
0: مستمعينا
1: على أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي.
0: مساءك وطن. عموما كل مناطق المملكة ما شاء الله تبارك الرحمن احتفاء تفاعل من أصغر طفل إلى رب الأسرة والعائلة إلى المقيم على أرض المملكة. هذا التنوع الجميل يعطي دلالة على حب هذا الوطن الغالي. ماذا من تفاعل في مكة المكرمة سامية أيضا؟
1: أكيد، وأنا بدوري مثل ما ذكرت ظافر، وأنا بدوري هنا بس أوصل الصورة الذهنية للمستمع الكريم عن مكة واحتفالات مكة والرزنامة التي خصصت لهذه الاحتفالات والمواقع الكثيرة التي ما شاء الله تبارك الله قد تم تجهيزها منذ وقت مبكر احتفاء بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا اليوم الوطني السعودي. اليوم أنا موجودة في أحد هذه المواقع التي خصصت ل الاحتفالات وإظهار الفرح والسرور والتواصل بين أفراد المجتمع والمواطنين والقاطنين على هذه الأرض الطيبة. وطننا هذا وطن العطاء، وطن العز، وطن الشموخ، لنعيش معكم هذه اللحظات من هذا الموقع، وهو متحف صلح الحديبية لصاحبه الدكتور حمود حماد الكبيتي. هذا الموقع الذي خصص من قبل الهيئة الملكية لمنطقة مكة المكرمة لتنفيذ هذه الاحتفالات لتميزه وما يتميز به من مساحة وكذلك قطع أثرية وتاريخية يتعرف عليها زوار المكان. معي سعادة الدكتور حمود حماد التبيتي وهو صاحب المكان. حياك الله حمود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمير محمد سلمان بن عبد العزيز هذا اليوم الوطني المبارك. اللهم اجعله دائما وأبدا يوما لنا. وأهني الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب السعودي في هذا اليوم الوطني المبارك في متحف صلح الحديبية.
1: بصراحة الأستاذ أو الدكتور حمود اليوم ما شاء الله تبارك الله أتحف الحضور بهذه الفقرات الجميلة التي نفذت من خلال هذه الاحتفالية من خلال المسرح. هناك نبذة عن الماضي والحاضر في عرض مرئي لمسيرة المملكة العربية السعودية، وكذلك هناك كلمات لعدد من الضيوف والقناصل الذين سيحضرون هذا اللقاء، وفي عرض مرئي عن منجزات المملكة العربية السعودية وبالإضافة لفرق شعبية يعني ذكر أو ترك مساحة أكبر للضيوف. اليوم سنتحدث مع عدد منهم ونتعرف على هذه الانطباعات والمشاعر التي تنتابهم وهم يحضرون هذه المناسبة الوطنية في هذا الموقع هنا في متحف صلح الحديبية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشرفني المشاركة في هذا الحفل. طبعا الوطن غالي وهذا يوم تاريخي، يعني تملأنا مشاعر الفرح والغبطة والسرور، والحمد لله ونحن في أمن وأمان. كامل التهنئة والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حكومتنا الرشيدة وجميع الشعب السعودي الكريم.
1: أكيد أكيد، شكرا بارك الله فيك. معنا كذلك مين؟
4: الأستاذ سهل حسن من عباري.
1: حياك أستاذ سهل، ماذا تقول بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا؟
4: في هذا اليوم المجيد تفتخر المملكة العربية السعودية باليوم الوطني قيادة شعبا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني.
1: أكيد.

0: ذيك العهد
1: تحت قيادة الملك سلمان.
0: نعم.
1: ولي عهده محمد بن سلمان.
0: نعم. نعم.
1: وهذه الإنجازات الجميلة التي نشاهدها على أرض الواقع ما هذا إلا إنجاز يثبت المملكة العربية السعودية مكانتها بين الشعوب.
0: أكيد أكيد. شكرا لك أستاذ سهل. معنا كذلك أحد الأخوان المشاركين في هذا الاحتفال. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. معكم سعد اللحياني من مكة المكرمة متحف الدكتور حمود السبيتي. أو في هذا في اليوم الوطني السعودي نحتفي بوطن عظيم جعل منا الطموح إنجازا ومن العزيمة طريقا للمجد والازدهار. كل عام وطنا شامخ بالعز وأمن ومستقر وقيادته وشعبه في رفعته وتمكين. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأدام على المملكة أمنها وعزها. دام عزك يا وطن ودام رايتك خضراء ترفرف في سماء المجد.
0: أكيد أكيد. شكرا لك سعد. يعطيكم ألف عافية ما قصرتوا. بصراحة يعني كانت كلمات جميلة ومعبرة لضيوف الدكتور حمود اليوم في متحف صلح الحديبية. ومعنا كذلك السلام عليكم. تعرف عليه
3: علمك موسى العتيبي.
0: نعم.
3: والله إحنا اليوم نعتبر الليلة هذا شرف كبير باليوم الوطني السعودي ويستاهل الوطن منا أكثر وأكثر. والله يديم علينا الأمن والأمان ويحفظ حكامنا. وحمد لله من متحف صلح الحديبية متحف يليق حقيقة بهذا اليوم الوطني. ونشكر رئيس مجلس الإدارة متحف صلح الحديبية الأستاذ الشيخ حمود الثبيتي أبو بسام. رجل أعطى الدولة الكثير والكثير وهذا يعني عادته وشيء بسيط. الوطن يستاهل منا الكثير والكثير وإحنا نعتبر الليلة في فرح.
0: أكيد.
3: والله يديم الأمن والأمان علينا ويعطيك العافية على تغطيتك الكريمة.
0: شكرا لك. شكرا. يعطيك العافية. والله يعني ضافر ضيوف كثير ما شاء الله تبارك الله.
4: أي والله المشاعر كثيرة
0: يعني ممكن ما تكفينا لسرد هذه الانطباعات والمشاعر والفرحة في هذه الأيام الجميلة التي نعيشها. يعني نقدر نقول ضافر إجازة ويوم وطني وكمان أمطار.
4: الله الأجواء حلوة. الله يعطيك العافية سامية دائما تعطينا جولات ممتعة وجميلة جدا فما بالك بهذه الجولة اللي يعبر فيها الكل عن حبهم لهذا الوطن الغالي. شكرا لك سامية.
0: وهذا موقع من عدد من المواقع.
4: أنا عارف أكيد طبعا. يعني إحنا ذكرنا في أخبارنا أنه مكة المكرمة تحتفي باليوم الوطني في عدد من المواقع في المنطقة. فلا شك أنه مكة واحدة من أقدس وأطهر البقاع اللي تحتفي بهذا اليوم السعيد. شكرا لك سامي على هالجولة الممتعة وشكرا لضيوفك الكرام. يعطيك العافية.
0: شكرا.
4: يا هلا وسهلا.

رسالة حب وانتماء لهذا الوطن الغالي، رسالة اعتزاز وفخر بكل منجزات وطن المملكة العربية السعودية، رسالة فخر بكل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن، رسالة إلى قيادتي بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وأدامهم ذخرا لهذا الوطن الغالي. نحن معكم قيادتنا الحكيمة في كل مكان، نحن معكم في السراء والضراء، معكم في كل ما تتخذونه، معكم في كل ما تصدرونه من أوامر كريمة. كل مواطن ومواطنة في هذا الوطن المعطاء مع قيادته حبا وانتماء وفخرا واعتزازا بهذا الوطن الغالي، معكم يدنا بيدكم، فكل شبر من هذا الوطن هو حب وانتماء وفخر للمملكة العربية السعودية وباسمها. فشكرا من الأعماق لكل من احتفى بهذا اليوم الوطني في أرجاء مملكتنا الغالية، شكرا للمقيم على أرضها، شكرا للزملاء الأعزاء فيصل النفيعي، عائشة الزير ونوفر الخيم، وكنت معكم أنا ظافر الخثعمي وزميلي علي الشهري. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في أمان الله.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذا الشهر الفضيل، في شهر القرآن الذي نتعبد فيه لله عز وجل بخير ما أنزل وهو القرآن الكريم، وبخير ما كان فيه من تفكر وتدبر. وإن من أشرف العلوم وأبرها وأسماها وقوام القلوب وسرورها هو أن نتحدث عن الله. أخي الكريم، هل من حديث أشرف من الحديث عن الله؟ هل من كمال للعبودية نطرقها دون أن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى؟ الله الذي اتصف بالكمال والجلال في أسمائه وصفاته في صفات لا تنتهي عظائمها. سل نفسك يا عبد الله، هل أرسل الله الرسل إلا لأجل أن نعرفه ونوحده ونعبده حق عبادته؟ هل أنزل الله الكتب إلا لأجل أن نعرف الله حق المعرفة بأنه العظيم الكبير الحق المبين السميع البصير؟ يا الله، أي خوف وأي تعظيم وأي وجل وأي خشية نرجوها من أنفسنا ونحن لا نعرف الله حق معرفته؟ أي استعظام ووقار تنتظره من نفسك وأنت لا تعرف من هو الله ولا حتى في أسمائه وصفاته؟ لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق. لما عرفتك صار الحب أشرعتي أمضي وحيدا وعباد الهوى غرقوا. لأنك الله دمعي بات نافذتي نحو السماوات أبكي ثم أنطلق. لولا جلالك يا الله بعثرني في لجة العمر ليل نبضه رهق. أيها المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، من غير الله يهدينا إن ضللنا؟ من غير الله يعافينا إن ابتلينا؟ من غير الله يطعمنا إن جعنا؟ من غير الله يسقينا إن ظمئنا؟ أغير الله أغير الله أغير الله يغنيك إن افتقرت؟ أغير الله يؤمنك إن خفت؟ أغير الله ينصرك إن حوربت وظلمت؟ الله يرعاك إن احتجت، يعلمك إن جهلت، يبصرك إن احترت، يؤنسك إن استوحشت، يجبر كسرك إن تألمت، يشفيك إن مرضت. الله يكشف الغم، الله الذي يزيل الهم، الله الذي يشفي الألم وينزل الخير الأعم. يا أحبتنا، إنه الله صاحب الجود والفضل والمن. ما طال ليل الأسى إلا وأعقبه فجر يفجر في وجداننا الفرحة. كم ساهر دامع العينين مكتئب وحين ناجى الذي يدري به إن شرح. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة كان يعظمه في كل أحواله، في كل شؤونه، في كل حياته. انظر له صلى الله عليه وسلم في شيء من عبادته، في صلاته مثلا، حين يتوضأ، حين يخرج للمسجد، حين يستفتح الصلاة، حين يقوم الليل، كلها أذكار تعظم الله عز وجل في نفسه ووجدانه. وإن خرج لسفر، وإن خرج لجهاد، إن أكل، إن شرب، كلها مواضع يعظم الله فيها ويذكره. وما ذاك إلا لأنه يحب الله ويريد أن يوقر الله حق توقيره. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، لا نحصي يا رب ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: التل الذي تحول إلى عرش للمؤسس. ليست كل التلال من تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة، شاهدا على يوم لم يكن يوما عاديا، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية لم يكن بطلها فارسا عابرا، بل ملكا يحمل في صدره وعدا بالوحدة، ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع، والسيف إلى دولة، والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصرا، لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياما وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطنا واحدا اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تلة، بل صار رمزا للصبر والانتصار، نقطة يتوقف عندها التاريخ ليقول هنا ولدت بداية المملكة. واليوم في يومنا الوطني نعود بأرواحنا إلى هناك، إلى تلك الرمال التي احتضنت القرار العظيم، لنجدد العهد بأن ما بدأه المؤسس باق في قلوبنا، باق في أجيالنا، باق في مستقبلنا. من أبرق الرغامة كتبنا المجد، ومن اليوم الوطني نواصل الحكاية، حكاية وطن لا يعرف سوى العز ولا يرفع إلا راية التوحيد.

0: عزنا برؤيتنا.
1: حديقة الملك سلمان وواجهة الرياض الخضراء. حديقة الملك سلمان تعيد تعريف المساحات الخضراء في قلب الرياض بمساحة تفوق 16 كيلومترا مربعا وملايين الأشجار التي تنبض بالحياة، وامتزجت فيها الطبيعة بالمسطحات المائية والممرات الواسعة لتشكل رئة حضرية تتنفس بها العاصمة، وإلى جانبها تكتسي واجهة الرياض بحلة خضراء حيث أضيفت مناطق للمشاة وحدائق حضرية عصرية تعزز جودة الحياة وتجسد التوازن بين التطور والطبيعة.
0: سعادة جارية.

0: السلام عليكم، حياكم الله معنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا نرحب بضيفتنا الدائمة لبرنامج سعادة جارية الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سرار. اليوم نبي نتكلم عن موضوع مهم، وخاصة لما نتكلم عن تكوين المجتمع السعودي في شخصيته في هويته، سواء الإنسانية ولا الثقافية، والتي تستمد جذورها بلا شك من الإرث العربي الأصيل والقيم الإسلامية السمحة والانتماء الوطني الراسخ. نبي نتكلم عن هالموضوع. أستاذة تغريد، اهتميتي كثير انت بهالموضوع، وكنا نتكلم أيضا قبل بداية البرنامج حول أهمية الشخصية السعودية وكيف نبي نعرف عن هالشخصية والتركيبة والهوية بشكل عام للشخصية السعودية. حياك الله.
1: يا هلا وسهلا، هلا فيك وهلا في المستمعين. أول شيء طبعا إحنا نتكلم بهالموضوع بوقت يتزامن من يومنا الوطني، اللي أسأل الله العظيم أن يديم علينا العز والأمن والأمان، ويديم علينا القيادة الحبيبة والرشيدة اللي حنا نحمد الله ونشكره على هذا الوطن وعلى هذه القيادة. ونتمنى من الله أن نكون مواطنين بارين بهذا الوطن الغالي وهذه القيادة العظيمة. طيب لو جينا حنا نقول وش نعني حنا بالشخصية السعودية؟
0: فعلا نحتاج يعني نتعرف عليها كمصطلح.
1: أي كمصطلح أو
0: مفهوم.
1: الشخصية السعودية هي اللي مثل ما أنت لك شخصيتك أنا لي شخصيتي، المواطن السعودي أو الشعب السعودي بشكل عام وش شخصية السعودية؟ شخصية السعودية هي اللي تمثلني أنا كمواطن سعودي أنتمي لهذا البلد العظيم، أحمل كل الامتنان والتقدير لهذه القيادة العظيمة، وأنا كمواطن سعودي شريك في بناء هذا الوطن، في حمل قيم هذا الوطن، أصنع بعون الله منجزات هذا الوطن. أي وطن في الدنيا ما يعرف بحدود الجغرافية فقط.
0: نعم صحيح.
1: لا، أي وطن في الدنيا يعرف أيضا بالإضافة إلى الحدود الجغرافية اللي هذه يعني حدود رسمة، لكن يعرف بشخصية مواطنيه، أبنائه، بطريقة تفكيرهم، بطريقة تعاملهم مع الحياة مع الآخرين، بتقبلهم للغير، بلغة حوارهم، بقيمهم، بثقافتهم، بموروثاتهم. هذه هي الشخصية طبعا بشكل عام، وحنا نقيس على هذا الشيء حنا شخصيتنا السعودية.
0: نعم، لذلك يسمونها الشخصية القومية اللي تعتز كل بلد في بنائها. يعني لما نروح المغرب نعرف الشخصية المغربية، لما نروح مثلا أي بلد من البلدان العالم نعرف الشخصية حق اللي السمة اللي تبرز.
1: صحيح، عشان كذا أنت تلقين مثلا كل شعب له سمة معينة،
0: له سمة
1: له سمة تميزه، وكذلك احنا جزء من هذه الشعوب.
0: نعم صحيح. لو جينا طيب ابرز العوامل اللي ممكن تسهم في تشكيل الشخصية السعودية.
1: طيب اول شيء احنا مثل ما قلنا انه الشخصية بشكل عام والشخصية السعودية بشكل خاص هي مجموعة القيم والسمات العامة اللي تصنعها معتقدات هذه البقعة من الأرض وهذا المجتمع الإنساني اللي يعيش على هذه البقعة من الأرض. من إيش تتكون الشخصية؟ أنا أتكلم حنا بشكل عام، وحنا لا، إحنا نتكلم عن شخصيتنا السعودية بشكل خاص. وش اللي يكون شخصيتي أنا السعودية؟ عقيدتي، الأسرة اللي تربيت فيها، التاريخ، البيئة، تجربة الوحدة الوطنية،
0: والإرث
1: الإرث اللي هي نقول الجدوة. الإرث اللي هي الموروث الثقافي.
0: نعم،
1: فهذه مجتمعة تكون أنا شخصية السعودية. لما نيجي نتكلم حنا عن شخصيتنا السعودية، لو جينا تكلمنا عن العقيدة، إحنا مجتمع عقيدته العقيدة الإسلامية الوسطية، العقيدة الإسلامية اللي تصنع حياة الإنسان وتزين هذه الحياة وتجعله سعيد في هذه الدنيا.
0: نعم،
1: وفائز بأمر الله بالآخرة. فأنا عقيدتي وشي إسلام وسطي، أقبل فيه على الحياة بشكل
0: متسامح، أيضاً
1: متسامح، أتقبل الاختلافات، أتقبل الحوار، لكن أنا أظل متمسك بعقيدة الراسخة بأخلاق الإسلامية العظيمة، وأمثل هذه العقيدة، هذه العقيدة الإسلامية اللي هي الأم، تستمد أو تنبثق منها شخصيتي أنا السعودية.
0: نعم.
1: بأخلاقي، بمكارم الأخلاق، بالتسامح، بالوسطية، بالكرم، الجود، مكارم الأخلاق لو بديناها الحين نحتاج شهر إلى نخلصها، لكن بشكل عام مكارم الأخلاق بشكل عام. فهذه الشخصية السعودية بأخلاقها العظيمة مستمدة من هويتي،
0: نعم،
1: عقيدتي، من تاريخي. إحنا ترى عندنا تاريخ عظيم، نعم، لازم نكون معتزين فيه إلى أبعد حدود، أبعد حدود. ترى حنا لنا جذور ضاربة في عمق التاريخ، وأي أحد يحاول يشككك بهذا الشيء ترد عليه بكل شموخ أنا أصلا التاريخ كله.
0: من هنا جاء يوم التأسيس ليؤكد أنه قيمة اليوم الاعتزاز بالإرث والتاريخ. لذلك وتتكلمين أستاذة تغريد، يجي في بالي تصور لما يكون مثلا عيالنا لما يكونون في بلد مختلف، وش ميزة أن تكون شخصيتك سعودية حتى تعرف ما يصير فيه تذويب لهذه الشخصية أو الهوية؟
1: إيه هنا أنا إحنا لو تشوفين، من خلينا ندخل على هذه، بس أخلص نقطتين.
0: نعم.
1: من مكونات فضل. الشخصية، البيئة الجغرافية. طيب، البيئة الجغرافية عندنا متنوعة، عندك الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط، الصحراء والجبال والغابات الخضراء والساحل، عندنا بيئة متنوعة. كل بيئة الله حبانا بأرض، مساحة واسعة من الأرض ومناطق متنوعة، بيئات جغرافية متنوعة، كل بيئة جغرافية لها بصماتها على أهلها، أهل الجنوب، أهل الشرقية، أهل الغربية، أهل الوسط، أهل الشمال. فهنا هذه المجموعة، التنوع والتباين في الثقافات اللي نابعة من البيئة الجغرافية انطبعت علي أنا كشخصية سعودية عامة. هذا الشيء بعد برضو من مكونات الشخصية السعودية، إنه حنا عندنا ومن فضل رب العالمين اعتزاز عظيم بهذه الأرض، بهذه القيادة، وانتماء شديد لها.
0: صحيح.
1: الحمد لله على نعمة
0: الولاء والانتماء،
1: الولاء والانتماء والانسجام بيننا وبين قيادتنا. ترى هذا
0: نعم.
1: إيه ترى هذا شيء نعمة من ربي، لازم نحمد ربي ونشكره عليها.
0: نعم.
1: يعني لو نقوم ونقعد على
0: صحيح.
1: حياتنا كلها
0: فعلاً.
1: ما نوفي الله حقه من الشكر على هذا التلاحم واللحمة الوطنية والانسجام بيننا وبين قيادتنا، الأمن والأمان في أوطاننا، حب قيادتنا لنا وحبنا حنا لقيادتنا. هذه مكونات الشخصية السعودية. نجي للي تو حضرتك تفضلتي فيه، اللي هو كيف أنا طيب كمواطن سعودي طلعت وتغربت لدراسة، لعمل، لأي سبب من أسباب اللي خلتني أطلع صح. من محيطي الجغرافي وبيئتي اللي أنا كلنا زي بعض في هذه البيئة إلى بيئات مختلفة
0: تمثلها أنت.
1: أنا لازم أمثلها. هنا لازم أنا أتكلم عن السفير السعودي الغير مكلف.
0: الله، جميل العبارة.
1: أنا سفيرة لوطني، مو بالتكليف، بأخلاقي، بهويتي، باعتزازي، بثقافتي.

0: بجذوري، بموروثي اللي أنا أشيله معي وين ما كنت. مثل ما أعبي شنطة سفري، أنا أغلف هذا الموروث بأخلاق جميلة وأشيله معاي وين ما كنت، ويكون هو كرت التعريف بي عند الثقافات الأخرى والأمم الأخرى. هل معنى هذا أني أنا أمشي وأقول أنا سعودي، أنا كذا، أنا كذا؟ لا، بأخلاقي، بتصرفاتي، بسلوكياتي اللي أنا أتعامل فيها مع الآخرين، أخلي الناس تقول مش هالأخلاق العظيمة، من أين أنت، من أي بلد أنت؟ أقول لهم أنا سعودي، أنا سعودية.
1: لذلك ترين أن أكبر تأثير ممكن تؤثر فيه على الآخر ما تكون بالمظهر ولا تكون بالأخلاق بداية،
0: طبعا
1: حتى يوم في نشر الإسلام وفي نشر القيم وحتى في العلاقات وتبادل العلاقات الإنسانية. والله البلد هذا جميل، أنا شعبه مضياف، شعبه يبتسم، شعبه. فهنا نجي نقول الأخلاق. تأثيرها عظيم،
0: الأخلاق والسلوك
1: المضبط
0: وتفاعل مع الآخرين. والله يا مريم لو سوينا وش ما سوينا، طيب تأثيره راح يكون ضعيف عند أنك أنت تكون سفير لبلدك، لقيمك، لموروثك الثقافي، بأخلاقك. الأخلاق أسرع طريق للوصول للهدف اللي حنا نبيه، وحنا من أهدافنا الآن تصدير الثقافة السعودية للعالم، لأنها ثقافة وموروث ثقافي وهوية سعودية جديرة بالاحترام. احنا عشنا سنوات كثيرة، وحنا الإعلام بشكل عام، الإعلام الخارجي بشكل عام، إعلام بشكل عام الخارج نطاق الإعلام السعودي، انه يحاول انه يشوه هذه الهوية، يشوه هذه الصورة الجميلة لنا. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه عندنا قيادة مدركة لأهمية تصدير الثقافة السعودية بشكلها الأصلي، من غير التشويه اللي حاول البعض أنه يلصق فينا.
1: كنا موجود أساساً،
0: اللي موجود، اللي من الله خلق هذه الدولة على هذا الأرض، من الله أوجدها، وحنا نتمتع بهوية سعودية
1: ثابتة
0: راسخة جديرة بالاحترام. جميلة جميلة جميلة، عندنا كنوز من الموروثات الثقافية، وعندنا هوية جميلة، لازم احنا نوريها للعالم، نوريها السعودي الصح، نكون مرآة
1: بالضبط
0: للوطن، للموروث الثقافي، للهوية. هذا كله احنا نقدر نسويه بأخلاقنا، احنا باننا نكون سفراء لهذا البلد العظيم وهذه الهوية السعودية اللي هي عز وفخر.
1: يا سلام. ولذلك نقول مع أهمية وجود تعزيز هذه القيم، تعزيز هذه الأخلاق، الهوية اللي احنا نقول هي متجذرة وموجودة أصلا فينا، حتى في الداخل فيما بيننا، في ترابطنا، في علاقاتنا الإنسانية مع بعض. نيجي اليوم لما انت ذكرتي الآن القيم المشتركة اللي تجمع السعوديين رغم تنوع المناطق والعادات، طيب شلون استطاعت الشخصية السعودية أنها تتكيف؟ اليوم حنا نمر بتحولات متسارعة،
0: صح،
1: والشخصية هذه هي متأصلة ومكتسبة بحكم القرب الاجتماعي، حنا مجتمع مترابط،
0: صح،
1: فلذلك أنا أتأثر بجاري وجاري ونتأثر إحنا كقرابة وكقبائل وباختلاف التركيبة السعودية بكل أطيافها، فتجدين إن إحنا نتأثر في بعض، لذلك ما نجد صعوبة في علاقاتنا مع بعض، بالعكس حميتنا قوية على بعض. فلذلك نقول نشهد اليوم تحولات. إلى أي مدى نحن بأمس الحاجة لتعزيز هذه الشخصية، خاصة لأجيالنا الحالية
0: والجدد
1: واللي موجودين الآن، في أنه كيف فعلا نساهم بدورنا كمؤسسات وكأيضا أفراد وكإعلام
0: وكأسر
1: وكبيئة كما ذكرتي،
0: كبيئة تعليمية،
1: كيف إحنا نقدر نعزز هالشخصية ونتكيف مع هالتحولات؟
0: شوفي، إحنا التحولات هذه قبل هالتحولات اللي حنا نعيشها كانت الانفتاح على العالم محدود نسبيا،
1: نعم،
0: لكن مع الانفتاح اللي حاصل ومع التحولات اللي حنا نعيشها في وطننا، حنا نواجه تحدي مرة صعب صعب، لأنه أصبح العالم كله أمام عيالنا على شاشة جوال
1: داخل
0: بيوتنا. الآن اللي عمره 5 سنين عنده جوال.
1: نبي نتعرف على هالتحديات
0: بعد الفاصل.
1: بعد الفاصل.
2: سعادة جارية
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. كنت تكلمين تغريد عن
0: التحديات
1: أمام التحولات المتسارعة اللي ممكن تؤثر على، أو خلينا نقول نحن بأمس، هي مؤثرة بلا شك، وأيضا نحن بأمس الحاجة إحنا نعزز هذه الشخصية السعودية عند جيلنا الحاضر.
0: صحيح، إحنا نعيش رؤية مباركة هي رهان كل سعودي الآن. قائد هذه الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه.
1: آمين.
0: طيب، لما حنا بدأت تأخذ هذه الرؤية حيز من تفكير سمو الأمير محمد بن سلمان، وبعدين بدأت تأخذ نطاق التنفيذ. القيادة عندنا إحنا وش نسميها دائما؟ نقترن القيادة الحكيمة، القيادة الرشيدة. فلا تتوقعين إنه القيادة ما حطت في اعتبارها إنها تعزيز الهوية الإسلامية والهوية الوطنية السعودية وحمايتها من هذه التحولات اللي حنا نعيشها. أنت لو شفتي هالحين قبل هالتحولات ما كنا نسمع أو نقرأ أو نشوف أو إنه والله فيه دورة للعرضة السعودية، فيه دور للأطفال من سن كذا إلى سن كذا، مثلا من 5 سنوات إلى 15 سنة،
1: والأزياء
0: الأزياء السعودية، القهوة السعودية، الأطباق السعودية،
1: الفن
0: السعودي، كثير من أشياء الحاجات اللي غير كذا، غير الأخلاقيات السعودية، هذه يمكن أشياء، لكن في برضو الأخلاقيات السعودية، تعزيز التلاحم، الترابط، كبار السن اللي هو البر بالوالدين وبكبار السن، في أشياء كثيرة، أشياء معنوية وأشياء فعلية كذا، نشاطات كلها الرؤية والانفتاح على العالم اللي حنا مقبلين عليه، لأنه حنا لو ما فتحنا على العالم ولو ما صارت فيها التحولات إحنا ما رح نواكب العصر، ولا رح نكون دولة من من من من الدول اللي الآن يضرب فيها المثل في كل شيء. لكن ما أقدر أنا يجي هذا على حساب إني أفقد شخصيتي، فهذه وضعت في الاعتبار عندما قررنا أننا نواكب العالم. فتلقينها الآن برسائل مباشرة ورسائل غير مباشرة، من خلال قلنا في التعليم، في توعية الأسر، في الحاجات اللي ماخذينها كترفيه لكن هي تعزز الهوية وتتعزز الشخصية السعودية. ففي حاجات كثيرة احنا نسويها، في حاجات كثيرة المسؤول يسويها، القيادة تحرص عليها. زي ما قلت لك، في الآن شباب سعوديين وشابات سعوديين قاعدين يعلمون كيف تلبس البشت، كيف تلبس وش أزياءنا القديمة، كيف
1: والقهوة وأهمية القهوة
0: بالضبط.
1: وبعدين فكرة العام اللي دائما كل سنة يكون في عام الإبل
0: بالضبط،
1: عام القهوة، عام هذه كلها جاءت وفق رؤية واضحة منذ انطلاق الرؤية. اليوم أنا منفتح، أنا منسجم مع العالم، بالعكس أنا بقفز، أنا قاعد أصدر التطور والتطور التقني والتطور في كل المجالات حتى الصحة.
0: صدقتي، الحين جيمي طفل عمره 10 سنوات واسأليه عن التاريخ السعودي يعرفه أكثر من واحد عمره 40 سنة. ليه؟ لأنه صار عندنا اعتزاز بجذورنا، كيف حنا وصلنا إلى هذه الدولة للآن هي محل غبطة من البعض وحسد من البعض الآخر، عرفتي كيف؟ الحين تعالي شوفيهم، يعرفون الأجداد والملوك والكيف بدأت وكيف تعبنا وكيف طلع الملك عبد العزيز وقبل الملك عبد العزيز يعرفون، صارت هي ملحمة ورواية الطفل يعتز فيها. احنا كنا على كتب التاريخ، وكتاب التاريخ دائما ممل، لكن إحنا أصبحنا الآن نشوفها واقع، واقع مشاهد مسموع، واقع يجيك من خلال ترفيه، من خلال دراما، من خلال كذا، فأصبحت ترسخ في الأذهان، أصبحت راسخة في القلب وفي العقل وفي المشاعر.

0: فيك هالاعتزاز الكبير. وبعدين فعلا حنا شاهدنا كثير من الأعمال، يعني على سبيل المثال عيالنا في البيت أو يجي خاصة مع الأساليب الحديثة للإعلام الحديث بشكله الجديد، كيف كان جاذب إلى درجة أن أبنائنا يجون يعلمونا الملك عبد العزيز.
1: صح.
0: لما حتى يوم التأسيس يجون ويقرؤون القصص بفخر واعتزاز.
1: بالضبط. وهذه شو
0: يشاركونا إياها؟
1: اليوم الوطني، يوم التأسيس، يوم العلم.
0: نعم، يوم العلم،
1: يوم القهوة، مواسم الترفيه، لما يجي مواسم الترفيه، الطبق السعودي والطبق المدري، كلها هذه قوة ناعمة لتعزيز الهوية السعودية والشخصية السعودية.
0: نعم.
1: الكرم، الجود، الأخلاق، التلاحم في المجتمع، تقدير الكبير، الرحمة الصغير، كلها هذه ترى ما هي بأشياء جتنا من برا، هذا حنا. لكن بدل ما كان بجهود فردية أصبحت بجهود
0: مؤسسات
1: دولة، مؤسسات وأفراد وشعب، صرنا كلنا حاطين مثل ما تقولين بؤرة ضوء عشان نسلطها على هذا الشيء الجميل اللي فينا وهذه الشخصية العظيمة اللي الله وهبنا إياها.
0: طبعا لما يجي بناء الشخصية السعودية أو تعزيزها، هو ما يجي يعني ما بنيت قيمها بشكل خارج وطبقت، هي موجودة أساسا،
1: هذا متوارث.
0: متوارث إيه؟ إنما تم إيه؟ إظهاره ويعني تكوينه بشكل نحن اليوم نعززه في كما ذكرتي في التعليم في كل مكان.
1: هذه الشخصية السعودية جدي ورثها من أبوه، أبوي ورثها من جدي، أنا ورثتها من أبوي وأمي، عيالي يورثونها مني، وهكذا. هي شخصية متوارثة،
0: وهذا سبب الثبات.
1: هذا سبب الثبات. هي شخصية متوارثة وقيم حنا نتوارثها وموروث ثقافي إحنا نتوارثه، لكن بشكل يعني مثل ما تسوين أنت لجوالك أبديت، إحنا نسوي أبديت وتحديث لهذه الشخصية مع الاحتفاظ بالأصل.
0: يا سلام. والأصل دائما،
1: الأصل ثابت،
0: الأصل ثابت
1: والشكل يتغير.
0: والشكل يتغير. أي. يا سلام. يعني يمكن هذه القاعدة الجوهرية اللي أنت ذكرتيها، أنت اليوم بأصولك وجذورك وقيمك اللي طبعا إحنا نشترك فيها كمجتمع سعودي هي باقية وثابتة، إنما نحن أيضا أمام هذه التغيرات، إحنا لا تتعارض هذه التغيرات مع هذا الأصل، إنما نحن نواكبها. يعني عادة بعض الشخصيات، ليش نقول حنا مهم نحنا نعزز الشخصية السعودية وليش نبي نحافظ عليها، إنه اليوم لا، كيف نقدر نحافظ عليها من التحديات؟ إن لا نشوهها.
1: لا.
0: سلوك السيء، سلوك القيادة، ترى هذا سلوك أيضا، سلوكك في التعاملات، كل شيء هو يظهر ويبرز، خاصة مع المجتمع اللي حتى يجيك للداخل، مع السياح، مع كل الناس،
1: زي ما قلت لك
0: يتعرف عليك ترى من قيادتك.
1: بالضبط. قلت لك حنا
0: سلوكك في الشارع
1: غير مكلفين.
0: نعم.
1: حنا التحدي اللي نواجهه مع سرعة التغيير، سرعة التغيير هذه تضعنا قدام تحدي، تحطنا قدام مسؤولية مهمة، كيف نحافظ على قيمنا الجميلة، كيف نحافظ على هويتنا السعودية الأصيلة من دون ما نخلي العادات عائق قدام التطور، ومن غير ما نخلي حرية التفكير لعيالنا تبعدهم عن الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن. كيف نربي جيل عالمي في مهاراته سعودي الروح والهوية؟
0: الله، يا سلام.
1: هذا التحدي اللي احنا نواجهه، وهذا اللي بأمر الله تكاتفنا قيادة ومسؤولين وشعب احنا قادرين بأمر الله تعالى اننا نسوي.
0: لذلك تجدين انه كل الأدوار الموجودة من البرامج الرؤية كلها تنتمي لبعضها في خلق مجتمع حضاري مضياف في سلوكه، حضاري في قيادته، حضاري في سلوكه في الشارع، حضاري في تعاملاته.
1: شوفي
0: أيضا تعاملاتك أنت في بيئة العمل، أيضا كل شيء، كل سلوك تظهره يجب يعني أنك أنت، هو رح يعكسك كمجتمع.
1: صح. شفتي التغيير، الجذور والعادات والتقاليد، القيم الراسخة مع التحديث، وش ممكن نشبهها؟
0: ليش؟
1: شوفي، الله يحفظهم ويخليهم تاج على روسنا، الملك سلمان كجذور.
0: نعم.
1: كرجل قائد عظيم

0: من جيل ما هو بجيل اليوم، وكيف
1: وبنى
0: تقبل تقبل الفكر الشاب يسموه الأمير محمد بن سلمان، وصار فيه مزج بين الماضي والحاضر، صار فيه القيم الراسخة والتاريخ العريق والماضي المجيد مع الحاضر اللي يمثله الشاب سموه الأمير الشاب محمد بن سلمان، وكيف حنا منفتحين مع
1: المطلع للمستقبل واللي أيضا
0: شفتي كيف
1: هو ممتد هذه القيم من
0: رد الفجوة بين الأجيال، التمسك بالأصالة مع التحديث، يعني مواكبة العصر.
1: نعم.
0: هذه القدوة لنا، هذا الشيء اللي حنا لازم نحطه في اعتبارنا. أنت لو تشوفين الآن
1: هذه أجمل صورة تشبيه، يعني صراحة بالضبط. قلتيها، لأنه اليوم إحنا عندنا مكتسبات القيادة حفظها الله ورعاها، لذلك نقول على مدار 3 قرون ترى في بناء مو بسهل.
0: أي.
1: بناء مو بسهل، يعني كلفت، يعني فيها حروب وفيها حفاظ على هذه الأروض الأراضي وهذه المكتسبات اللي حنا الآن موجودة تبني عليها.
0: فحنا أمام تحدي كبير، لكن بأمر الله إحنا شعب أو شخصياتنا السعودية في كل من القيادة إلى المسؤولين إلى الشعب، إحنا متكاتفين، نشعر بانتماء عظيم لهذا الوطن، نحمل شخصية يجب أن مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤولية أي مواطن سعودي إنها تبرز جمالها.
1: نعم.
0: ووهجها وحلاوتها للعالم، وهذا الشيء اللي حنا زي ما قلت لك
1: بدورنا نقوم فيه لازم.
0: إيه.
1: وهذه التوصية اللي نختم فيها اليوم، شخصيتك السعودية هي موجودة الحمد لله، لكن أيضا الحفاظ عليها وإبرازها بأجمل صورة، والحمد لله هذه موجودة في مجتمعنا، فنحافظ عليها ونعززها دائما. وصلنا الختام، شكرا تغريد.
0: أهلا وسهلا.
1: كالعادة يداهمنا الوقت. شكرا، والشكر موصول لكم مستمعينا طيب استماعكم. تقبلوا تحيات فريق العمل من إعداد وتقديم مريم القحطاني، وأيضا نشكر الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان ضيفتي الدائمة في برنامج سعادة جارية، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السلام.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا. صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: قصر الخرج، ذاكرة المجد وأسرار التوحيد. في قلب الخرج، حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد، وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة، يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي شامخاً، كأنه يكتب سطوراً من الفخر على وجه الزمن. ليس مجرد قصر من الطين والحجر، بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، القائد الذي وحد الشتات وغرس في الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة، كان القرار وكانت الرؤية وكانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى، وأروقته شهدت أحاديث القادة وأحلام المستقبل التي تحققت في يومنا الوطني. في يوم الوطن، حين نرفع رؤوسنا فخرا، نستعيد صورة الملك عبد العزيز وهو ينظر من شرفات القصر، كأنه يستشرف ملامح وطن موحد، وطن يكتب التاريخ من جديد. لقد كان قصر الخرج حصنا من الحصون التي صاغت الهوية السعودية، منه انطلقت رسائل الوحدة، وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية، لتظل أروقته اليوم رمزا لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخا، كأننا نسمع صدى صوت الملك المؤسس يقول: الوطن أمانة، والوحدة قدر، والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج، من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة. فنحن لا نحتفل بماض مضى، بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة، وهنا الوطن، وهنا المجد الذي لا ينطفئ.

0: عزنا بفزعتنا.
1: من قلب الصحراء حيث الشمس تلامس الرمال الذهبية، ينبض قلب المملكة العربية السعودية بالخير، لا يعرف حدوداً ولا يفرق بين قريب وبعيد. في صباح مشرق على ربوع إفريقيا، كانت القرى النائية تعاني من الجفاف ونقص الموارد الأساسية. أطفال يلهثون وراء الماء، نساء يحفرن الأرض بحثاً عن حياة. في تلك اللحظة جاء صوت المملكة كنسيم عليل في صحراء قاحلة. من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلقت القوافل محملة بالدواء والغذاء والماء. لم يكن مجرد دعم مادي، بل كان رسالة تقول أنتم لستم وحدكم، عزنا فزعتنا. في أحد المخيمات التقت فرق الإغاثة السعودية بالأطفال والنساء والرجال، عيونهم ممتلئة بالأمل بعد طول انتظار. كل حقيبة طعام، كل قطرة ماء، كل دواء كان جسراً من قلب المملكة إلى قلب أفريقيا، يربط بين الشعوب بالرحمة والإنسانية. لم يأتي الدعم لمجرد اللحظة، بل امتد ليشمل التعليم والبنية التحتية والصحة، مدارس جديدة، مستشفيات مجهزة، مشاريع تنموية تعكس رؤية المملكة ودورها الريادي في الإنسانية

أيها السامعون، من صحراء نجد ومن قلوب السعودية تنطلق رسالتنا أن الإنسانية لا تعرف حدوداً، وأن عزنا الحقيقي يظهر حين نمد يد العون لكل محتاج. عزنا بفزعتنا رسالة لكل العالم بأن الخير يصنع الفرق، وأن الأمل يولد من رحم العطاء.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: بعزنا بطبعنا. من قلب الصحراء ولد مجد لا يعرف المستحيل.
1: بعون الله نشير إلى الأمام بأقدام ثابتة.
0: مسيرة بناء.
2: في أرض كانت الصحراء فيها تمتد حتى الأفق، المسافات شاسعة والقرى متباعدة والعلم يصل إلى الناس بخطوات بطيئة. وفي وسط هذا الامتداد الصامت كان هناك رجل يرى أبعد من حدود المكان. لم يكن الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ينظر إلى الصحراء كما هي، بل كما يجب أن تكون. كان يرى أن معركة بناء الوطن لا تنتهي عند توحيد البلاد، بل تبدأ من هناك. فالأرض تحتاج إلى إنسان متعلم، ومدن تحتاج إلى طرق تربطها، وثروات تحتاج إلى من يحولها إلى مستقبل. ومن هنا بدأت قصة إصرار طويلة. في البدايات كان التعليم يعتمد بصورة كبيرة على الكتاتيب وحلقات المساجد، وكان الوصول إلى المعرفة محدوداً في كثير من المناطق. لكن مع استقرار الدولة بدأ الملك عبد العزيز ينظر إلى التعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمع. وفي العام 1925 وبعد دخول مكة عقد اجتماع لبحث شؤون التعليم ووسائل تطويره، ثم جاءت الخطوة الأهم. في العام 1926

0: تأسست مديرية المعارف العامة لتصبح نقطة انطلاق لتنظيم التعليم الحديث في المملكة. لم يكن الطريق سهلاً، فالأرض واسعة والمدارس قليلة والمعلمون محدودون، لكن الفكرة كانت أكبر من الصعوبات، وبدأت المدارس تنتشر تدريجياً، ولم يعد التعليم حكراً على المدن، بل امتد إلى القرى والمناطق البعيدة. الأستاذ الدكتور متريك السباعي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ السعودي.
1: التعليم هو أحد إنجازات الملك عبد العزيز التنموية العملاقة في بناء أحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة، التي كان نتاجها تنمية إنسان هذه الأرض علماً وفكراً. فكان لتأسيس هذه المديرية الدور الأكبر في قيادة التعليم في البلاد. كذلك دعمت المديرية بعد حوالي عامين، وتحديداً في محرم من العام 1346 للهجرة 1928 ميلادي، بصدور الأمر الملكي الكريم بتأسيس مجلس المعارف، ليكون هو الهيئة المشرفة على سياسة التعليم في البلاد. هكذا كانت تلك الحقبة التعليمية النظامية بتأسيس مديرية المعارف هي انطلاقة عجلة التعليم النظامي في البلاد، الذي كان انعكاس نتاجه على المجتمع عامة وعلى مؤسسات الدولة الحديثة الأخرى، التي يعتبر العلم والتعليم هو وقودها المحرك نحو البناء والتطوير.
0: لم يكن الهدف مجرد إنشاء المدارس، بل بناء إنسان متعلم قادر على المشاركة في بناء وطن يتجه نحو المستقبل. وهنا ظهر إصرار الملك عبد العزيز، فالتعليم في رؤيته لم يكن مشروعاً عابراً، بل أساساً لبناء الإنسان والدولة، ونواة لمسيرة تعليمية امتدت آثارها عبر أجيال مختلفة.
1: وبانتشار المدارس انتقل المجتمع تعليمياً إلى منظومة لها جهة رسمية مسؤولة، ومناهج موحدة، ومراحل محددة، وإشراف منظم، وهو ما مهد لاحقاً استمرارية البناء والتطوير لوزارة المعارف ولتعليم البنات ثم للتعليم الجامعي. هنا نجد أن انتشار المدارس غير من الصورة المجتمعية للتعليم بعد ظهور هذه الجهة الرسمية الواحدة التي افتتحت المدارس وأعدت المعلمين، فنتج عن ذلك جيل قادر على العمل في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة. ولعلنا نختصر تلك الفترات المرحلية بالقول أن التعليم انتقل من مبادرات محلية إلى سياسة دولة.
0: في مكان آخر بدأت قصة مختلفة تماماً، هناك في شرق البلاد، حيث تبدو الأرض ساكنة، بدأت أعين علماء الأرض تبحث في باطنها عن شيء لم يكن أحد يعرف حجمه. عام 1933 وقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط، وبدأت رحلة البحث في أرض لم تكشف بعد عن سرها. بدأ الحفر في العام 1935 بئراً بعد بئر، والنتائج لا تزال صامتة. مرت السنوات وكادت الآمال أن تتراجع، لكن الإصرار لم يتوقف.
1: الملك عبد العزيز رحمه الله هو أحد النماذج الكبرى في التاريخ الحديث التي يشار لها بالبنان في التحدي والإصرار. ورحلته في بناء دولته العظمى مليئة بالقصص البطولية المبنية على أسس ثابتة، قفزت بالصحاري الخالية إلى مدن صناعية ومراكز حضارية يتفيأ ظلالها الشعب السعودي حتى يومنا هذا. وقصة النفط هي رحلة الذهب الأسود كما يسمونها، التي حملت في طياتها مع صعوبتها وشبه استحالتها تشويقا وإثارة، حيث البذل والمغامرات وقلة الإمكانيات. الملك عبد العزيز أدرك في وقت مبكر منذ العام 1342 للهجرة أهمية استثمار

0: خيرات بلاده، أمر بالبدء في التنقيب عن النفط في الأحساء رغم تردد ورفض كثير من المكتشفين، وأنهى رحمه الله بعد ذلك في 1346 للهجرة عقد امتياز تنقيب أحد الشركات السابقة لإخفاقها في التزاماتها. ثم كلف الجيولوجي الأمريكي الخبير كارل تويتشل بالبحث عن الزيت والمعادن في العام 1350 للهجرة لتؤكد أعماله بعد ذلك وجود الزيت في المنطقة الشرقية. وبحنكة الملك عبد العزيز وبعد نظره وكذلك لنجاحه في استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، شكل كل ذلك قاعدة ممتازة لجذب رأس المال الأجنبي، حيث بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية تتوافد بل تتنافس بشراسة لكسب ذلك الامتياز الثمين مع الملك عبد العزيز الذي درس بعبقريته الفذة كل العروض المقدمة. ثم وجه في 4 صفر 1352 للهجرة الموافق 29 مايو 1933 ميلادي بتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن الزيت مع شركة سوكال الأمريكية، وبدأ توافد الجيولوجيون الأوائل الذين حطوا رحالهم عند بلدة الجبال الساحلية. واستمر الملك عبد العزيز في صبره وعدم يأسه واثقا بالله ثم خيرات أرضه.
1: في العام 1938 جاء الخبر الذي غير مسار التاريخ، النفط يتدفق بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 الذي عرف لاحقاً باسم بئر الخير. لم تكن لحظة اكتشافه ثروة فحسب، بل لحظة بدأت فيها ملامح اقتصاد جديد.
0: ولأن الإنسان السعودي جزء لا يتجزأ من البناء والتنمية، فقد وجه الملك عبد العزيز أن يكون شريكاً في رحلة النفط الكبرى، فشارك بجهده وما يملك في أعمال التنقيب، حيث كان الجيولوجيون الأوائل آنذاك يعتمدون على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، كما تم الاستعانة بإبلهم لتزويد المخيمات النائية في الصحراء بإمدادات الديزل والبنزين والأسمنت، خاصة بعد محدودية القوة وقلة المعدات بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الجانب يروي لنا رئيس مجلس إدارة الشركة كبير المديرين التنفيذيين المتقاعد آنذاك في شركة أرامكو 1947 ميلادي فرانك جينكرز التسهيلات السعودية الكبيرة لتوفير بيئة عمل مميزة من أجل إنجاح هذا المشروع التاريخي الكبير، كما يؤكد أن السعوديين يبحثون دائما عن التعلم ولديهم قوة ذكاء عالية. والملك عبد العزيز حينها كان لديه نظام عمل حازم وقوي تجاه جميع من له علاقة بإنجاح تلك الأعمال، ويعقد كل خميس مجلسا مفتوحا ويستقبل كل مواطن يود مقابلته ويسأل عن كل جديد حول سير العمل، ويحقق في التراجع والتقصير ويكافئ على الإنجاز والتطوير. لذلك نجحت أرامكو وباتت كيانا وطنيا عالميا غنيا انعكس أثره على بناء الدولة وتنميتها.
1: وتتويجا لهذه المرحلة وقف الملك عبد العزيز في ميناء رأس تنورة عام 1939 وأدار بنفسه صمام تحميل أول شحنة من النفط الخام السعودي لتدخل المملكة مرحلة جديدة من تاريخها. لكن النفط وحده لا يبني وطناً، والمدرسة لا تصل إلى طالب يعيش خلف مسافات شاسعة. كان هناك تحد آخر، بلاد واسعة تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن الشمال إلى الجنوب، وكان لابد أن تتحول هذه المسافات من عائق إلى جسور. بدأ الاهتمام بوسائل النقل، وأدخلت السيارات في حركة السفر ونقل البضائع والحجاج، ثم بدأت الطرق المعبدة تشق طريقها عبر الصحراء لتربط المدن والمناطق وتفتح أمامها آفاقاً جديدة من التواصل والتنمية.
0: بداية الإبل كانت هي الوسيلة الأساسية للنقل في البلاد في أزمنة سبقت قيام المملكة، ورغم أنها خدمت وت...

0: تناسبت مع التضاريس الوعرة المختلفة، إلا أنها كانت بطيئة وغير كافية خاصة لحجم الدولة الجديدة. لذلك بادر الملك عبد العزيز بتعبيد الطرق وإدخال السيارات. ورغم التحديات المختلفة إلا أنه يعني وجد أنها لن تكون عائقا أمامه، بل كانت في حد ذاتها دافعا قويا، لأن الدولة أصبحت بحاجة ماسة إلى ربط أجزائها المتباعدة وإداراتها وتأمينها لتستقر وتدار بفاعلية وسرعة من خلال الطرق المعبدة ووسائل النقل الحديثة. كذلك كان تحسين معيشة السكان وتنشيط الاقتصاد هاجسا مهما لدى المؤسس رحمه الله، فأراد أن يتم نقل البضائع بطريقة أسرع وأقل تكلفة مما يخدم الناس، وهذا حسن من أوضاع الناس الاقتصادية وساعد على التجارة خاصة بعد اكتشاف النفط وتوفر موارد إضافية تحتاج خطوط مواصلات وطرق نقل حديثة ومتطورة.
1: وفي عام 1938 أنجز الطريق جدة مكة، كما شهد عهد الملك عبد العزيز تعبيد طرق أخرى ومن بينها طريق الرياض الطائف مكة، بالإضافة إلى طريق الرياض الهفوف الظهران القطيف الجبيل.
0: لم يكن اختياره أولاً عشوائياً، فجدة هي الميناء الرئيس الذي يصل إليه معظم الحجاج بحراً، ومكة هي مقصدهم. لذلك عكس المشروع رغبة الملك عبد العزيز رحمه الله الأكيدة في تخفيف المشقة التي كان يلاقيها ضيوف الرحمن بعد أن استتب الأمن في الحجاز. وفي السياق التاريخي آنذاك مثل طريق جدة مكة عدة أمور مترابطة، منها إعلان أن خدمة الحج أصبحت سياسة دولة وليس مجرد واجب ديني تقليدي، ومنها الانتقال العملي من الإبل إلى السيارات في أهم مسار ديني واقتصادي في البلاد، ومنها كذلك أول خطوة ملموسة في ربط أجزاء الحجاز بطرق صالحة للمركبات الحديثة بعد التوحيد، وكذلك منها إشارة إلى أن الدولة الجديدة رغم محدودية مواردها وصعوبة التضاريس ستضع راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام في مقدمة أولوياتها ومشروعاتها. وللتاريخ لم يكن طريق جدة مكة مجرد طريق بين مدينتين، بل أول تعبير عملي عن هوية الدولة السعودية الحديثة، أمن طرق تيسير حج بداية تحديث.
1: كانت الآلات تشق طريقها عبر الصحراء، وكانت الطرق جديدة تعني أن مدينة أصبحت أقرب، وقرية أصبحت أقل عزلة، ومدرسة أصبحت أسهل وصولاً، وسوقاً أصبح أكثر اتصالاً بغيره، وهكذا. لم تكن الطرق مجرد أسفلت فوق الرمال، كانت بمثابة الشرايين لدولة تتشكل. لم يكن إصرار الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مجرد موقف في مرحلة من التاريخ، بل كان بداية لنهضة امتد أثرها وما زالت ملامحها ترى في وطن يتقدم بثبات. فحين تقترن الرؤية بالإصرار يصبح المستحيل بداية لطريق جديد.
2: مسيرة بناء، إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

في يومنا الوطني نحتفي بتنوعنا الذي يجعلنا أغنى وبوحدتنا التي تجعلنا أقوى، من نجد إلى الحجاز ومن جبال عسير إلى نخيل الأحساء.

0: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. التحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ فلسطينية أطلقتها ميليشيا الحوثي ويؤكد التعامل معها بحزم. مركز الملك سلمان يوقع برنامجا لتحسين ظروف النازحين باليمن. إلى التفاصيل. عقد اليوم الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في كلمته خلال الاجتماع أن المملكة ثابتة في سعيها لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
1: وأرى مجتمعين فلسطينيين وإسرائيلي يعملان معا ويتبادلان التجارة ويبدعان ويزدهران، وأرى منطقة تحترم فيها الحدود وتصان فيها السيادة ويتحقق فيها الأمن للجميع ويحل فيها التعاون محل الصراع، وأرى القدس الشريف بما يحمل من مكانة عميقة للمسلمين والمسيحيين واليهود لا ساحة للإقصاء أو المواجهة، بل شاهدا على إنسانيتنا المشتركة وقدرتنا على التعايش. وهذا المستقبل ليس حلما ساذجا وليس بعيد المنال، لكن الوصول إليه يتطلب منا رفض الحلول القصيرة الأمد. وستظل المملكة ثابتا في سعيها نحو تسوية عادلة ودائمة، لا من خلال ترتيبات مؤقتة تقدم باعتبارها حلولا نهائية، ولا من خلال تسوية تمليها حصر اعتبارات جيوسياسية عابرة، ولا عبر غض الطرف عن المعاناة التاريخية والراهنة للفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والإسرائيليين على حد سواء.
0: وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن الحفاظ على حل الدولتين يضمن منطقة تنعم بالسلام.
1: إن نسعى إلى ما هو أكثر طموحا، ولكنه في الوقت ذاته أكثر واقعية. سلام يقام على العدالة ويصونه الأمن وتعززه المصالحة وتميض جراح الماضي. سلام قادر على تحويل الصدمات المتوارثة إلى عزم مشترك على ألا تتكرر أبدا. إن الحفاظ على حل الدولتين لا يتعلق بالحفاظ على شعار دبلوماسي، بل بالحفاظ على إمكانية بناء مستقبل مختلف. فلسطين واحدة، دولتان، منطقة تنعم بالسلام، دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن واستقرار على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منطقة يقود فيها إنهاء الصراع إلى مزيد من التكامل ويعزز فيها الازدهار والأمن، ويعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم ومعتقداتهم.
0: وشهدت مشاركة المملكة برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد عدد من الاجتماعات مع أطراف إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة المملكة في هذه الاجتماعات تأكيداً على حضورها الفاعل في المحافل الدولية وحرصها على طرح رؤاها ومواقفها تجاه القضايا التي تمس الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون الدولي. نستمع للتقرير التالي.
2: في إطار نهجها المبادر لحل الأزمات بالوسائل السلمية والسعي لخفض أي تصعيد واحتواء تداعياته، جاءت مشاركة المملكة في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بوصفها أكبر تجمع دبلوماسي وسياسي في العالم. اجتماعات ولقاءات مكثفة أجراها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في مقر المنظمة الدولية، أكد فيها على ضرورة التوصل إلى سلام يضع حدا للتوترات المتجذرة في المنطقة ويفضي إلى استقرار دائم يحفظ الأمن ويصون حق الشعوب في مستقبل أفضل. ومع الخشية من اتساع نطاق الصراعات المتفاقمة، تواصل المملكة عبر منبر الأمم المتحدة إلى تحشيد التحركات الدبلوماسية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب. وفي هذا الصدد شارك الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع وزاري على هامش الجمعية العامة بهدف تأمين سلاسل الإمداد وزيادة التنسيق الدولي المتعلق بحماية حرية الملاحة في ظل التحديات التي تواجه الممرات والمجالات البحرية. وتزامنا مع تسمية المملكة عام 2026 عاما للذكاء الاصطناعي، يحضر الدور السعودي بقوة في نقاشات الأمم المتحدة ومباحثاته بشأن كيفية الاستفادة من هذه التقنية بصورة مسؤولة لتطوير القطاعات ورفع كفاءتها وتحقيق عوائد ملموسة على الشعوب.
0: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض 6 صواريخ فلسطينية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقتي الطائف وينبع. وأكد متحدث تحالف دعم الشرعية لواء الركن تركي المالكي أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت بنجاح مع التهديد وأحبطت محاولة استهداف منشآت مدنية في المدينتين، وشدد على أن التصعيد والانتهاكات للميليشيا الحوثية سيتم التعامل معها بحزم. الانتهاكات الحوثية نحو أراضي المملكة ومحاولاتها لا زالت متواصلة لتهديد أمن المنطقة والإقليم، بل إنها ذهبت بعيدا في محاولة لاستهداف مكة المكرمة قبلة المسلمين وأطهر بقاع الأرض في عمل مشين استفز مشاعر المسلمين حول العالم.
3: لم يكن استهداف أطهر بقاع العالم مكة المكرمة مجرد صدفة عابرة، بل عمل متعمد وممنهج من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وخطوة تؤكد فقدانها لأبسط مقومات احترام المقدسات الدينية. اعتداءات الحوثي المتكرر على مكة المكرمة بدأت منذ عام 2016 حتى عام 2026 في مشهد مستمر ولا يراعي أقدس بقاع الأرض وقبلة المسلمين، ويعد استفزازا لمشاعر أكثر من مليار مسلم. هذا الفعل المشين يؤكد أن هذا النهج لم يعد حادثة منفردة يمكن عزلها عن سلوك الفاعل، بل أصبحت جزءا من السؤال المتعلق بمدى إمكانية الوثوق بمعتقداته وأهدافه الخفية التي تتنافى مع تعاليم ومنطلقات الدين الإسلامي. المملكة بدورها أكدت على الدوام أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، وأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية المقدسات وأمن أراضيها. والتأكيد السعودي الرسمي والشعبي يشدد دوما على أن مكة المكرمة قبلة المسلمين وأمنها مسؤولية لا تسمح بأي تهديد أو عبث.
0: وفي آخر مستجدات الأوضاع في اليمن، أعلنت القوات اليمنية عن إحباط هجوم أشنته ميليشيا الحوثي في جبهة حيفان، حيث تم التصدي لمحاولات التسلل إلى وادي المقاطرة، كما تمكنت من كسر هجوم حوثي حاول الوصول للطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. أكد رئيس شركة أرامكو أمين الناصر قدرة أرامكو على استعادة عملياتها المتعطلة خلال أيام، وأضاف الناصر أن الشركة تدرس إنشاء مسارين رابع وخامس لتصدير النفط الخام، إضافة إلى 3 مسارات رئيسة للتصدير تشمل هرمز ومسار البحر الأحمر وخط سوميد عبر مصر لزيادة قدراتها التخزينية خارج المملكة. وأشار الناصر إلى أن مسار شرق غرب لنقل

0: نفط ليس مساراً واحداً وإنما مجموعة من الخطوط، ولفت أن أرامكو ستواصل تزويد عملائها بالإمدادات وأنها تملك خيارات متعددة. وقع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع المديرية العام مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب لتحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً في اليمن للعام 2026، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 المنعقدة في مدينة نيويورك. هذا وتحدث الربيعة عن دور المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في صناعة القرار الإنساني بالإضافة إلى تقديم العديد من المبادرات.
1: المملكة العربية السعودية كعادتها دائما في مقدمة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية، وكذلك حاضرة في صناعة القرار الإنساني وتحديد أولويات الإنسانية، وأن تكون مبادرة في مبادرات جديدة تجعل الأثر على الأرض أكبر، وكذلك إعادة هذه المجتمعات إلى أولا الاستقرار. لذلك المملكة العربية السعودية في الحقيبة السياسية التي تقودها وزارة الخارجية تعمل جهود ضخمة جدا لمنع الصراعات وكذلك إيجاد الحلول للصراعات لتخفيف الضغط على المجتمعات، كما أن المملكة في المجال الإنساني تحاول فتح المعابر والدخول للمجتمع الذي ليس له ذنب أنه في دولة فيها صراعات لتخفيف المعاناة الإنسانية. جهود ضخمة جدا ونناقشها في هذا الأسبوع المهم جدا للمجتمع الدولي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
0: في الخبر الأخير، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنسق بصورة وثيقة مع دول الخليج بشأن التطورات في المنطقة، مشيرا إلى وجود إجماع على أن أنشطة إيران في المنطقة خبيثة، مبينا أن جميع دول المنطقة تواجه تهديدا من وكلاء إيران، كما أشار إلى أن ما يقوم به الحوثيون في اليمن يمثل مشكلة عميقة تتطلب معالجة جادة. وبين وزير الخارجية الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا على مدى فترة من الزمن. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. التحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ فلسطينية أطلقتها ميليشيا الحوثي ويؤكد التعامل معها بحزم. مركز الملك سلمان يوقع برنامجا لتحسين ظروف النازحين باليمن. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي جدوع وقرأتها حرية سبيعي. في أمان الله.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صوت الزمن.

0: خطوة تتبعها خطوة، أقدام تحمل الثقل الكبير، وصوت من العز يخفف وطأة الحمل نحو طي الزمن. صوت الزمن، حكايات من صفحات التاريخ ترويها شخصيات عاصرت المرحلة.
1: أنا طراد، اسمي خذيته من طراد الخيل، من صباح المعارك ومن هجاد الليل. ولدت سنة الجراد وراها كالنوازي، وفطمت سنة ما مرنا الإمام فيصل غازي، ورشدت سنة ما جانا الشيخ يعلمنا فروض الدين، وصرت خيالا بعدها بسنة أنا ودعار ولد عمي دعار الخيل. لي ستة إخوان ما بقى منهم إلا شايب، اثنين ماتوا بالجدري واثنين كلتهم الحرايب، وواحد مرض بالسلال ومات. والعالم الله ما مرنا خريف إلا ويكثر الموت، والحمد لله على كل حال. وفي سنة ما ظهر الإمام من الرياض وشرق، وشمل الأحبة تفرق، بدت قصتي مع الغربة والترحال. من يومها لا شمسي شمس ولا ظلال يظلال، ذبحت لي رجال يسوى عيوني. مدري عدل ولا ظليمة، وهالسوالف قديمة قديمة من وقت مضى، يوم مال شي قيمة، قبل حكم عبد العزيز، عبد العزيز الفارس الفجر، عز العشيرة ونور الجزيرة. راحت السنين وشبت يا طراد وما شاب الكلام، ونحمد الله على الرضا والعافية ونعمة الإسلام. ثمرت الكلام يا الربع، ترى الجزيرة من قدم مهد الرسالة والحضارة وموطن السيف والقلم، وعبد العزيز ما جاء من عدم. السالفة قبل النهار وقبل الظلام، قبل الهبايب والغمام، قبل النبي وقبل الإمام، يوم الله خلق هالكون سبحانه.
0: لم تكن الحياة سهلة في واقعنا اليوم بمحض الصدفة، ولا بطريق ممهدة، ولا بسبيل يسير، وإنما كانت بعرق جبين ودم ثمين وقائد أمين.

0: لنلبس اليوم أحسن ما لدينا، فإما أن تكون ثياب العيد نفطر بها بين أهلنا وذوينا، وإما أن تكون أكفانا لنا، ولئن متنا فجزاؤنا جزاء شهداء بدر وأحد الذين ماتوا في سبيل الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد كانت هذه الأرض مسرحا للبطولة، ومهدا للحضارة، ورمزا للكفاح، وأضحت منارا يهدي للإنجاز بمعاول من إعجاز. الأستاذ عبد العزيز الناصر.
3: الحديث عن اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية ذو الشجون، هل نتكلم عن الراحة والأمن والأمان والتعليم والصحة والتنقل والطرق والزراعة وما فيها من أمور تخص الحياة؟ هذه كلها مجالات يعني يستطيع الإنسان يبحر فيها، لكن أنا لست بالكبير يعني ذا، ولكن أسمع عن من والدي الله يرحمه ويسكن جنة النعيم ووالديكم والمسلمين، يعني إنها كانت ضنك العيش في تلك الأزمان يعني قبل 100 سنة شديدة على المواطنين وأبناء المملكة. لو أخذنا موضوع التنقل والترحال، كانوا يستخدمون الدواب وبعض الناس على رجليه، كانت يعني وعندهم وجهتين يعني أو 3 وجهات اللي هي يذهبون لها، إما منطقة الشام وهذه عوائلنا بالزلفي ونجد يعني قليلا يروحون لها، إلا أهل القصيم والعقيلات يذهبون لها. الرحلات اللي أدركها الوالد أو أدركها جدي الأبي كانت الحسا والكويت، هذه اللي يعني كانت يتنقلون فيها، وكان من ضمن الأشياء اللي هم يتنقلون عليه اللي الرواحل إما يبارونها يمشون معها أو يركبون، لكن بعض المرات ما يقدرون يركبون لأنها تصير هزيلة شوي الدواب. أيضا المدة الزمنية يقعدون مثلا شهر 28 يوم في الحدود على حسب الأجواء، الصيف برد فيه راعي ما فيه راعي. أحيانا أنا كنت أقول ليش تقعدون شهر وأنتم على طريق الحسا؟ قال احنا معنا أنفس دواب تحتاج أنها تقف وتأكل ترعى، فتقعد لها يوم هذا كله رعي، ثم يواصلوا رحلاتهم وينقلون مؤن من الحسا تمر أو من العجير. فهذه الأشياء بناس يركبون بسفن يروحون للبحرين يشاركون في الغوص وما إلى ذلك. أيضا الحج مر عليهم يعني ظروف قاسية في الحج، سواء عاد من صعوبة الطرق الجبلية والخوف وعدم وجود مراعي مناسبة، هذه بعد برضه لها حديث طويل عنها. أتذكر يعني من الحديث اللي قاله لي الوالد عن موضوع الحج، يعني يقول كنا نروح نقعد لنا تقريبا حول شهر وحنا رايحين للحج ومثله راجعين، فما هذا على الجمال السيارات يروحون يأخذونهم 2-3 أسابيع وهم يمشون بالسيارات، فإذا بنشرت السيارة قعدوا يوم يصلحون البنشر ويغيرون الزيت ومعهم توانكي إضافية للبنزين. يعني الوالد كان يتحدث عن رحلته في عام 1373 إذا يذكرها بتاريخ وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله، يقول رحنا يعني قعدنا تقريبا حول فترة الحج شهر وشوي مع أيام الحج ومع الطريق بر الذهاب والعودة. كانت يعني فيها صعوبة، السيارات يعني فيها طبقين للأدوات والمواعين والعفش والخيام والرجاجيل والنصف الحريم ونصف الرجاجيل فوق، وكانت يسمونها حماليات أو ملاحيات، وكانت يعني فيها مشقة. يمشون السرعة ما تتجاوز يمكن 40 بعض الأماكن، لأنها ويصير معها 3-4 كفرات لأنها يمر بصخور وطرق وعرة تتفجر عليهم الكفرات، حتى أنه إذا وصلوا مكة يبدأ مرحلة عد نصب الخيام، ونصب الخيام هذه كان يوزعون عليهم المجاهدين والأمن الأماكن بحيث أنهم ما يتضايقون وتصير يعني زحام شوي. والمشقة الأخرى في جلب المياه ليوم عرفة ويوم التروية ويوم عرفة وأيام التشريق، كانوا يعني فيها مشقة كبيرة أنهم يذهبون للبحث عن مصادر المياه ويعبون أواني ويجيبونها لمخيماتهم. لكن الحمد لله الحين في ظل النعم المتزاحمة التي نعيشها والأمن والأمان يالله لك الحمد، يعني الرحلة 2.5-3 ساعات بالكثير وأنت منهن عمرك وطالع المشاعر أمن وأمان وترتيب وتكييف، وحتى الفرش والمقر السكن يعني معدة بشكل يعني جيد، وفنادق أعتقد أنها 9 نجوم.

0: بالنسبة للتعليم وفيها في وقت الآباء كانوا كتاتيب، يعني أنا أتذكر أن الوالد عليه رحمة الله كان يقرأ القرآن ويغيبه، ولكن ما يقدر يقرأ الخط ولا يعرف يكتب، وكان من ضمن المتابعة لي أنا وإخواني أنه يأخذ الدفتري ويروح به الواحد من جيراننا، وش رأيك بعبد العزيز وخطه زين ولا لا. فكان مهتم في موضوع الخط وموضوع تعلم الحساب، والحمد لله يعني كلنا أبناء تخرجنا من الجامعات ولله الحمد. الحديث عن الزراعة في الزلفي وفي نجد بشكل عام كان الاعتماد الكبير على زراعة النخيل أو زراعة الحبوب اللي هي الحنطة والقمح، وكانوا يعتمدون إما على الري بواسطة السواني أو على الري بواسطة الأمطار والسيول، وهذا يسمونه بعل. وكانوا يعني بعض الأشخاص يأخذ له 3-4 أصواع ويروح بهن يزرعهن برضة السبلة، ويجتمعون أهالي الزلفي ويواجرون أحد يقوم بالحماية بنسبة من الخراج، ويطلعون منها الزكاة، واللي يبقى يعتاشون منها. هذا كان في موضوع القمح. فأيضا فيها الناس تزرع بالقمح بواسطة السواني، وهذا يصير بعد يعني فيه مشقة، سواء مشقة احتياجهم للدواب ما يذهب إلى أحد القبائل والبادية ويأخذ منهم دابة أو دابتين عشان يسني عليها ويعطيهم أجرة لها مع رعايتها وإعاشتها خلال فترة عملها عنده. هذه من الأشياء اللي كانت يتكلمون فيها، ما كان فيه مكاين ولا كان فيها، والمكان قريب إلى حد ما والمساحات بسيطة، يعني الواحد يزرع بس القوت اللي يأكله هو وعياله ويبيع شيء قليل يسير، ما هنا شيء يعني على ما يقولون تجارة يحصلونها. والحمد لله الحين تجيك بواخر معبيه من أصقاع العالم، الحمد لله والشكر، يا الله لك الحمد. أيضا نفس الشيء التمور كانت من أول اللي يحط عنده جصتين، هذا يعتبر وين ثري ثراء فاحش. الآن تلقى عنده 6 أنواع 7 أنواع من التمر على وجبة قهوة المغرب، اللهم لك الحمد، يا الله لك الحمد، الله لا يغير علينا إلا الأحسن.
1: صوت الزمن لخير جش ومستقبل النش، تمر الأيام فلا تغير في جيل العطاءات والتضحيات إلا ازديادا في محبة الوطن وقادته. الأستاذة مريم السمحان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع. مداخلتي هي تعتبر مشاركة بسيطة أقدمها لهالوطن العزيز الذي لا نوفي حقه مهما تكلمنا ومهما قلنا، وبالتأكيد أنه ما تكفيه الكلمات ولا تكفيه الدقائق حتى نقدر نوصف أو ننقل مشاعرنا. نحاول نرجع بالذاكرة لزمن سابق كانت الحياة فيه صعبة، مثل محدودية الموارد، صعوبة في الطرق. نتذكر دائما قصص كبار السن، نحرص أن إحنا نتذكرها ونستشعر النعمة اللي إحنا موجودين عايشينها الآن، ونفس الوقت نحب أن نحكيها لأولادنا، نحكيها لطلابنا، نحكيها لكل من حولنا حتى نستشعر هالنعمة، ونحرص أن نبني في أنفسنا وأنفس أولادنا وأبنائنا كيفية الحفاظ على هالوطن، كيفية حبه، الحب الصادق، الحب الحقيقي. في الزمن القديم لو نسمع كلام كبار السن كانوا دائما يتكلمون عن لما الآن يشوفون، نلاحظ الآن كبار السن كيف أنها يستشعرون النعمة ما يكرهون.

لأنهم يشوفون مثلا أن الأكل يكون مثلا يهدر، يستشعرون كيف الملابس، يعني يستصعبون مثلا أنه مثلا كثرة إهدار الملابس، الأطعمة، الأشياء هذه. ليش؟ لأنهم عاشوا زمن فيه من الصعوبة الشيء العظيم. كان في الزمن دائما يتكلمون لنا في زمنهم أن كان في صعوبة في التنقل، كان عندهم صعوبة في السفر، كان سفرهم دائما يعتمد على الجمال، ياخذون فيه شهور، ياخذون فيه أيام، في الشمس، في الحر، في البرد، في الظروف الصعبة. كان لما يمرض فيه عندهم أحد، كان ما عندهم إلا الطب الشعبي، وكان الكثير من الناس يموت عندهم، سواء في أثناء الولادة، في الالتهابات اللي تجي للآن. العلم والطب الآن اللهم لك الحمد صار يعالجها في أدوية توفرها لنا، اللهم لك الحمد، الحكومة مجانا. وهالشيء هذا شيء عظيم نستشعره حتى الآن بوقتنا الحالي، نستشعر لما نشوف البلدان الأخرى المجاورة لنا والبلدان في العالم الآخر، كيف إن الأدوية عندهم صعبة، كيف العلاج عندهم صعب، في ظل إحنا موجود عندنا الآن نعم عظيمة، مستشفيات، أطباء على مستوى عالي، تجهيزات، أجهزة. كانوا أيضا من الأشياء اللي كانوا يتكلمون عنها أو دائما نسمعها من أمهاتنا وجداتنا، إن كيف كان عندهم صعوبة مثلا أن ما في كهرباء، الموية كانت صعبة جدا الحصول عليها عندهم، كيف كانت الطرق عندهم، طبعا كانت الطرق عندهم وعرة. وأيضا من الكلام اللي كانوا يتكلمون عنه الجوع اللي كان يمر عليهم، يعني كان ممكن الإنسان لما يلاقي له كم تمرة هذا يعتبر هو الغني فيهم في ذاك الوقت. كان أيضا عندهم التعليم هذا طبعا كان شبه معدوم طبعا، يعني مع قل الموارد، مع قل المادة، كان عندهم تنقل من مكان لمكان. ما طبعا البيوت يعني ما كانت مؤهلة للسكن زي ما الآن موجود عندنا. كانت السيارات عندهم دائما يقولون يعني السيارة هذه شيء نادر إنهم يشوفونه. وكانوا إذا صاروا، أذكر أنهم أمي كانت يعني تتكلم تقول لما حجيت الحجة الأولى في حياتها كانت على الشاحن، على شاحنة كبيرة، كانوا مجموع الحجاج يجلسون في الشاحنة الكبيرة هذه ويمشون وقت طويل علشان يوصلون لمكة. الآن إحنا نشوف كيف الوضع، كيف صارت الآن حملات منظمة، كيف يعني نعم اللهم لك الحمد، الله يرزقنا شكرها ويرزقنا حسن شكره على الوجه اللي يرضيه عنا سبحانه. الآن أيضا يعني من أهم الأشياء يعني اللي لازم نشوفها ونحمد الله عليها، الكهرباء، الموية، كيف الآن الموية توصلنا لحد بيتنا وبدون عناء منا ولا تكلفة، الكهرباء نفس الشيء. يعني الحياة الآن يعني لو نبي نقارنها قبل، يعني ما راح نقول 50-60 سنة، يعني نقلة عظيمة، إن دلت على شيء فهي تدل على الفضل العظيم اللي بداه لنا المغفور له الملك عبد العزيز في توحيد المملكة، وما تبعه فيه أبناءه، وصولا إلى الآن العهد اللي احنا موجودين فيه الآن، عهد الملك سلمان الله يحفظه ويرعاه، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرؤية اللي الآن هو متصدر تجديدها، والواقع الجميل اللي نعيشه، والنهضة العظيمة اللي نعيشها في كل المجالات الآن. نسأل الله الكريم أن يديم علينا نعمته وفضله، وأن يحفظ قادتنا ويطيل بعمر الملك سلمان، ويحفظ لنا ولي العهد، وأن الله يكفينا شر الفتن وشر من أراد بهالبلاد شر وأذى. الآن نقول أن الآن المملكة أصبحت محط أنظار للعالم، ينظرون إلينا أن قوة عظمى، مثال للدولة اللي فيها اتحاد بين وحب وبين الشعب وبين القادة. وهالشيء هذا أكيد

0: أقول إن ماضينا هذا فيه دروس وفيه حكم وفيه تحديات، وحاضرنا الآن هذا مليء بالفرص، مليء بالبهجة، مليء بالفرح بمستقبل أعظم، وبمستقبل إن شاء الله نطمح إليه بأن المملكة تستمر وتظل دائما هي المتصدرة في كل شيء جميل. وآسفة للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد مرت الأحداث البعيدة والقريبة، واختبرت الصبر وهذبت النفوس وأكدت تقدير الأمور، وكانت ميزانا للعقول. الوطن أمنه من أهله ولأهله. العم بداح محمد الدوسري.
3: أول شيء أقول أشكر الله، الحمد لله، النعمة إلى شكرت قرت ولا كفر بها فرت، فهمت؟ أشكره وأشكره وقول الحمد لله. الملبس زين والمنام زين ولكن زين، يعني ما في مقارنة بين هالحين ومن الأول، شيء شاسع. الله مالك الحمد شكر. صعوبة الحين قاسية مرة، قاسية على الأولين. أول شيء الأمن، ثاني شيء ما أنا السيارات، ما في سيارات، ما في مواد غذائية، ما أجيبها إلا بعرين من من من من المينا، من يجيبها؟ يروحون ياخذ شهرين ثلاث شهور، اما للحساء ولا للعراق ولا الشام، ها ما في شيء. جوع جوع صدق، جاء الناس جاهم جوع، بعض موت من الجوع. قبل عبد العزيز وهم بحالة سيئة، لا على حلالهم ولا على اعراضهم ولا على اي شيء، ها. ولكن بعد ما جاء حكم، اللهم لك الحمد والشكر، استقرت الامور. لكن قبل يرثى لهم، الواحد ما يسافر يخلي عائلته. الحالة الحين ما تشوف، والله ما كان حمد، تأخذ لك يومين ثلاثة أيام خلي لهيك تكشت تسافر من اللهم لك الحمد والشكر. حتى أنهم بعضهم غادر الديرة، اللي راح للعراق واللي راح للبحر يدور الغوص، واللي راح من أول يقولون الشام شامك لا من الوقت ضامك، وثاني بعض الناس راحوا الهند يقول الهند هندك لا قضى ما عندك، يقولون يروحون الهند على السفن ويأخذون أشهر أشهر، ما واجد أخذ بعض أخذ سنين، وبعضهم راح ولا جاي لها الحين. ترى بالنسبة للي راح للهند، وإيش يدورون؟ اللقمة، يدورون العيشة. البحر منور ترى، به بهكل، به سمك وبه ربيان وبه خير، يعني اللي عند البحر ما يجوع أكثر ما يجوع اللي بالبر. من أول الناس ما يطلعون الماء من البير إلا على السواني واللي بديهم، ما في آلات، ما في مكاين، ما في شيء. هذا هو اللي يعوقهم بالحيل. هذا بالنسبة للحاضرة. البادية مع غنمهم ومع بعرينهم ومع على أرضهم، عليها على هالحليب وعلى هالبقل وعلى هالسمن على هالريف. صار بهريف زينت أمورهم، ولا إيش صار ما بهريف اندمر الحلال واندمروا معه. لكن شوف الأكبر، الأمور بالتسلسل سبحان الله العظيم. أول شيء جت مكاين صغيرات الاستر ذيك، فتحوا العالم. يوم خذنا وقت ويجي طعمرك مكاين سلف، يوم خذنا وقت ويجي ما تشوف غطاسات وكهرباء وارزاق، والحمد لله وشكر لله الحين الناس بخير والله الحمد. ولكن اهلنا واجدادنا والله العظيم جاهم تعاسة يعلمها رب العالمين، الحمد لله، هذا من فضل رب العالمين وشكر لله ان العلم تطور، وان اغتنينا عن طعمرك اللي يجي من برا، والحين منه وفينا اللهم لك الحمد، هذا شيء طيب، وإن شاء الله أنهم مزيد إن شاء الله. الدراسة أنا ما لحست على الأولين، ما لحستهم، ولكن من أول يدرسون بالعقل ويدرسون أكثر ما يمشقها العقل، هالقرى والعقل، يروحون إما على راحلة ولا على دباب ولا على ذاك اليوم أول ما جاء الدبابات، هنخابرهم بأبو طرفات وأبو المنسف وبنيزلة وقل القرى هذه، تعال انت يجي ولدك بحفظ القرآن، ها بهالمعلوم. بعضهم يعطيه نعجة ولا عنز، يعطيه وشو للسنة، بالسنة يعطيه أكثر على قلبه، وتعلموا كلهم القرآن على مطوع، يعني فاهم، يعالم بالمسجد عقب العصر، من عقب العصرين

0: الى المغرب يقريهم على ابو هالطفس هذي اما عجه ولا عنز ولا او ما بلغين شوي. زواجاتهم عما سمعنا بسيطه، دعواهم بسيطه، لجي من اول ما في خيام، في بيت شعر بس، في بيت شعر يحطوا له بزاويه البيت يسمونها حجيه، يسمونها حجيه بزاويه البيت بس، جد فراش، جد فراش الرجال والحرمه بس، والزواج بالنهار ما بالليل، بالليل يصير عند الحلال. هذا بنت حتى هذا يوم القيمان، يوم القيمان والحناشل، لكن انه ما فيهم خيم كسافه حتى بيت الشعر صغير حاله. اذكر لك سالفه صارت تدل على زواجي الاولين، يقولون بواحد انه باثنين، يقولون فرسان ولا في القبيله الا هم اثنين بس وشيخ القبيله، وهنا بنتهم مخباه يسمونها مخباه ما تروح ولا تجي، يخافون عليها من زينها. الفرسان ظلت في الريس اثنين كل واحد يبيها، وكل واحد ما ودي خطم على رفيجه، خاف انه يقول انه يعني يسابجني عليها، انه عزيز عليه رفيجه خوي، هو رفيج مو هو اخو يعني، بس رفيج من القبيله. فلا بغى يغزون، واحد يقول عنده عرب واحد يغزي، لأني خاف إن يجي أحد عقب الغزو وما يخلع العرب عقبهم، واحد قاعد عند العرب واحد غزي، غزا واحد منهم. يوم أنا غزا طال عمرك وطول بغزوته، ظن إنه مو على قيد الحياة، قال أكيد نهلكوا، جاهم قوم وخذوهم. هو يقوم يخطبها من أبوها، خطب البنت من أبوها، عطاهم إياها ودخلها عليها حجية البيت. أنا أقول لك بيت صغير وحاطني بزاوية، هذا بيت الشيخ الكبير، قال أكبر البيوت، يحطوا له بزاوية البيت ويزوجونه، يدخلون على ذاك اليوم، ولا بجيت اللي غازي. يوم جاء ويمرهم، قال مرة يسلم على أبوه ويسلم على أمه ويسلم على البنت، من أول الناس كلها خليطية والشك مرفوع عنهم. يوم جاء البيت ولا ما بحد، ما بلا وليد صغير، قال وين فلانة؟ قال وين في أبوك؟ قال أبوي راح معه أنا، وين فلانة؟ أمك؟ قال راح نجيب حطب اللي وين راح، وفلانة؟ قال فلانة مع فلان. وشلون؟ قال متزوجين. اللي هو رفيجة أبا، واليوم أنه انصدم، هو يقوم ممشي ولا البيت به مثل ما تقول فتحة، التفت ولا يشوفها بوسط الحجية دي يسمونها الحجية، ولا تقى بالعمود مستحي منه، وشايفين يوم يجي هو يدفي. قال ترى فلان بيسوي بيبيات، يقوله العريس ترى فلان بيسوي بشيء الحين، بيحط بيبيات، ويقوم وراه ما درى عنه ويغني لك، قال له جيني، قال يا من العين سن في حجرها شب، سن هيلوج بحاجر العين عودي، على عشير كل ما جيت رحب واليوم عني يدرج بعمودي. غدابها يعرب أقفابها، غدابها اللي كل ما زار فلنطب لصالح السن ملح مثل الرعودي، ولا ماسكن عتره. قال عقب روعتني، قال أنت دارين عني؟ قال والله ما دريت عنك. قال وتقول هالبيات هذه وانت ما دريتني وراك؟ قال والله ما دريت. يمدحه، قال والله أني ما عاد لاويها ترى لك. قال يا ابن حالي حرمتك حرمتك والله اللي كتب والله. قال والله ما دخل عليها، السلام عليكم. وفعلا خلاها انها استعدت وخذها. لا يوم يقول غدابها اللي كل ما زار فلنطب، من اول القوم يضربون القوم من حاشيين، اللي يقول غدابها كل ما زار فلنطب يطب، هو دون ربعه اثنين دون ربعه لان يبعدون شوي حتى ما يمسكونهم القوم، يطب اثنين يدندونهم، ما يطب الرجال طيب عرفت، يثندونهم لما يبعدون ربعه، ولا بعده ولا حجهم، ولا لحجهم الا حجهم طب ثانيه، وقام يكافح دونهم يبعدون. يقول غداب هاللي كل ما جرف انا طب، لا صار حس الملح ملح الرمي، لا صار حس الملح مثل الرعودي. وسلامته.
1: توحدت وتطورت وزرعت وثمارها اينعت، طيب الله ثرى المؤسس، فقد أحسن بالأمم ومهد الطريق للقمم. صوت الزمن، من إعداد وتقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، تنفيذ وإخراج محمد بن حسن الحميطي.
2: أنت زلتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سر الرحلة.
3: يا ولدي، تعرف وش أغرب شيء في الزمن؟ أنك تقدر تعيشه، لكن ما تقدر ترجع له إلا إذا عرفت الطريق. يقولون أن لكل وطن ذاكرة، لكن وطننا ذاكرته ما تنحفظ في كتاب، ذاكرته تمشي على الأرض في خطى الرجال، وفي نخلة شافت البدايات، وفي حجر سمع أول الحكاية، وفي مدينة كانت صغيرة ثم كبرت حتى صار اسمها وطن. وأنا اليوم ما جيت أحكي لكم قصة عادية، جيت أحكي لكم عن قطار. قطار ما له سكة على الأرض ولا له محطة في أي خريطة. قطار يسافر في الزمن من يوم كانت الحكاية فكرة إلين صارت دولة، ومن رجال حملوا الحلم على ظهورهم إلى أجيال حملت الراية في قلوبها. لكن هذا القطار ما يركبها أي أحد، لازم يكون معه قلب يسأل وعين تشوف أبعد من اللحظة. وعلشان كذا في ليلة 23 سبتمبر طلع شاب سعودي اسمه خالد. شاب مو مثل أي شاب، لكن رحلته ما هي مثل أي رحلة. وبيلقى قدامه رجال غامض، ما ندري من وين جاء ولا كم سنة عاش، لكن نعرف شيء واحد، إنه قائد المحطة 96.

قائد يعرف الطريق ويعرف أسرار المحطات، ويعرف أن كل محطة ما هي بمكان بس، بل حكاية، حكاية الدرعية وحكاية الرياض وحكاية رجال انقطعوا الصحراء حتى اجتمعت الأرض تحت راية واحدة، ثم محطات تغير فيها وجه الحياة، من النفط إلى بناء الإنسان إلى خدمة الحرمين إلى وطن ينظر اليوم للمستقبل. لكن اسمعني يا ولدي، القطار ما راح يوقف عند الماضي، لأن آخر محطة من بنت إلى الآن، هناك المستقبل ينتظر، وبيكتشف خالد أن 96 عام ما هي بمجرد رقم، بل رحلة شعب وحلم قيادة وعمل أجيال. بس إذا سمعت الصفارة اسأل نفسك، هل أنت مستعد أنك ترجع بالزمن، أنك تشوف كيف بدأت الحكاية وكيف صار الحلم وطن؟ يلا يا ولدي، اركب اركب، القطار قرب يمشي.

منتصف الليل، 23 من سبتمبر، في كل مدينة سعودية ترتفع الرايات الخضراء وتتزين الشوارع بالفرح. لكن في هذه الليلة هناك محطة لا تظهر على الخرائط ولا تراها العيون، محطة لا يراها إلا من يبحث عن معنى الوطن.

0: إيش ذا الصوت؟ في طرف الصحراء كان شاب سعودي يقف وحيدا ينظر نحو الأفق، حين لمح شيئا غريبا. لمح قطارا ضخما تتوهج نوافذه باللون الأخضر.
1: أهلا، لقد كنا ننتظرك.
2: من أنت؟
1: أنا قائد المحطة 96.
2: 96؟
1: 96 عاما من المجد والبناء والحلم. اصعد، فالرحلة بدأت.

0: بدأت السنوات تتراجع والعقود تنسحب والقرون تعود إلى الوراء حتى توقفت الرحلة عند ضفاف وادي حنيفة.
1: وين فيه؟ الدرعية. هنا بدأت الحكاية.
2: أنا الدرعية حين كانت الرمال تكتب أول السطور. أنا النخلة التي شهدت البداية. أنا الجدار الذي حفظ الأحلام. هنا لم تولد مدينة فقط، بل ولدت فكرة. فكرة أن يجتمع الناس على الأمن والاستقرار. فكرة أن يصبح الحلم دولة.
0: في هذه الأزقة مر رجال حملوا رؤية تتجاوز زمانهم، وفي هذه المجالس رسمت ملامح المستقبل. كان المكان صغيرا، لكن الحلم كان بحجم وطن. ليل الرياض، مدينة نائمة، لكن التاريخ كان مستيقظا.
2: كنت أرى العيون وأسمع نبض القلوب وأشعر بخطوات الرجال وهي تقترب من لحظة ستغير كل شيء.
0: ومن بين ظلام الليل ولد فجر جديد، فجر سيقود إلى قيام وطن. سنوات من المسير، جبال، وديان، وصحارى لا تنتهي، لكن الإيمان بالحلم كان أكبر من المسافات.
2: كنت معهم في ليالي البرد وفي قيض النهار، أسمع دعوات الأمهات وأرى أطفالاً ينتظرون الغد. وكان الغد يقترب خطوة بعد خطوة.
1: الأوطان لا تبنى في يوم واحد،
3: إلا تنبني بالصبر
1: وبالإرادة.
2: في ذلك اليوم اجتمعت القلوب واجتمعت الأرض واجتمع الحلم،
0: وأعلن للعالم قيام المملكة العربية السعودية.
2: عاشت المملكة العربية السعودية.
0: عاشت المملكة العربية السعودية.
1: عاشت المملكة العربية السعودية.
4: عاشت المملكة العربية السعودية.
5: عاشت المملكة العربية السعودية.
0: في أعماق الأرض كان المستقبل ينتظر.
6: We find oil. وجد النفط.
2: لم يكن النفط ثروة الحقيقية، كان مجرد مفتاح. أما الثروة الحقيقية فكانت الإنسان السعودي.
0: ومن الصحراء ارتفعت المدن وامتدت الطرق وأضاءت الكهرباء الليالي.
2: في طفل يقرأ أول حرف كنت أرى مستقبلي. في طالب يتخرج كنت أرى نهضتي. في طبيب وفي مهندس وفي معلم كنت أرى نفسي أكبر كل يوم.
0: فالأوطان العظيمة لا تبنى بالإسمنت فقط، بل بالعقول. وفي قلب الرسالة كانت خدمة الحرمين الشريفين.
2: ملايين الحجاج، ملايين الدعوات، ومشروعات لا تتوقف. شرف الخدمة وأمانة الرعاية.
4: ياهو فخر، ياهو عز،
1: بل مسؤولية عظيمة.
3: وش ذا المكان؟
1: ليس مكانا، بل مستقبلك.
0: مدن ذكية، اقتصاد متنوع، ثقافة مزدهرة، مشروعات عملاقة، وحلم يتسع كل يوم.
2: أنا وطن لا يقف عند حدود الممكن، كلما بلغ قمة بحث عن قمة أخرى.
0: تتسارع الرحلة وتتجاوز الحاضر.
3: وإن فيه
1: في الغد
2: كل جيل يسلم الراية للجيل الذي يليه، وهكذا تستمر الحكاية.
3: الحين فهمت، 96 عام ما هي برقم، هي قصة شعب وحلم قادة وعمل أجيال.
2: أنا السعودية، صوت المؤذن في الحرمين، وخطى الرجال في الدرعية، وأفق المستقبل في نيوم. أنا ذاكرة الأمس وقوة الحاضر ووعد الغد. أنا وطن إذا حلم أنجز، وإذا عزم انتصر، وإذا أحب أبهر العالم. نحلم فنبني، ونبني فنرتقي، ونرتقي فنصنع المستقبل.

0: سر الرحلة.
1: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء،
0: خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا. تعاليل
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
2: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام وفي تعاليل، وعلى الموعد دائما من الساعة 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس، من خلاله نطرح مواضيع ونتكلم فيها ونأخذ آراءكم ومواقفكم، سوالفكم الزينة وذكرياتكم الحلوة من خلال مواضيعنا، وتواصلكم هو الأهم، لأنه دائما في تعاليل أنتم الأساس من خلال التفاعل، نأخذ آراءكم ونحترمها ونسمع وجهات النظر من كل متصل يشارك معنا.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في هذه الحلقة المسائية. أمس كانت ليلة وطن جميلة مكتسحة باللون الأخضر في الشوارع، في الميادين، في الطرقات، في المباني، حتى في المعالم الجميلة في كل أنحاء المملكة. السعوديون مبتهجون بهذا اليوم الوطني، كان في توافق شعبي، في حضور واعي، في احتفال متحضر، شعب احتفل حقيقة واثبت أنه في منتهى الرقي والتحضر، رفعوا علم المملكة في أرجاء المدن والمحافظات. هذه المظاهر العفوية البسيطة كان فيها تعبير صادق عن مدى حب أبناء المملكة لهذا الوطن، مدى ولائهم، إخلاصهم لقادتهم. كل الوجوه اللي شفناها اعتلت عليها ملامح السعادة بهذه المناسبة السعيدة، لا شك أنهم يعيشون تفاصيل هذه المرحلة وش تحقق لها من إنجازات، من تطور، من نمو في شتى المجالات. كل هذا تبين لهم في تحقيق الراحة وفي الرفاهية لأبناء هذا الوطن. كانت المشاعر حاضرة يملأها الفخر والاعتزاز والسعادة. السعوديون رددوا أمس عزنا بطبعنا، احتفال بهذا اليوم الوطني السعودي، عزنا بطبعنا. هذا العز موجود وحاضر في كل تفاصيل حياتنا، بالكرم وبالجود وبالفزع وبالأصالة، وحتى في الطموح وبالرؤية المستقبلية كان حاضر في اليوم المجيد. وندرك تماما العزة ليست فقط هي منحة عابرة، لا، هذا ميراث نعيشه اليوم ونبنيه للغد. عزنا بطبعنا اليوم امتداد إن شاء الله لحلقة أمس، امتداد أيضا للمجد، ونتحدث في هذه الحلقة عن الأخضر والأبيض وعن المشاعر. الليلة في حلقتنا عن الاحتفال لأمس، وين كان احتفالك أمس؟ كلنا احتفلنا وانبسطنا وعبرنا وتحدثنا عن مصدر العز والفخر وعن التاريخ اللي صنع الحاضر وعن المجد الذي سيقود المستقبل. طيب أمس وين رحنا؟ وين رحنا؟ شفنا السعودية ما شاء الله أخضر وأبيض كلها، شفنا الاحتفالات، الفعاليات، العروض الثقافية الموجودة في مختلف مناطق المملكة. وين ذهبت؟ وين احتفلت؟ وش طريقتك في الاحتفال؟
2: نبي نعرف منكم أمس يا طوال العمار، واليوم برضو ترى يا طلال، حتى اليوم، اليوم وبكرة، وطبعا بحكم أنه اليوم الخميس الويكند يا علي، عرفت؟ الأمس واليوم وبكره وبعده وين قضيتوها؟ من النوع اللي طلعتوا مع الناس في الميادين وفي الشوارع واحتفلتوا، ولا من النوعيات اللي تحب تطلع انه مع الأهل جمعة استراحات شغلات؟ نبي تعطونا قصصكم برضو، مواقفكم إذا كان في مواقف طريفة شفتوها وسمعتوها ولا شفتوها قدامكم، لأنه حكايات. أنا متأكد أنه اللي طلع برا ومشى وتواجد وسط الجمهور، وش الأشياء الجميلة اللي لفتت انتباهكم من خلال تواجدكم في الأماكن العامة؟ وين رحتوا في أي فعالية إذا رحتوا فعاليات محددة؟ نبي نسولف الليلة ونكمل فرحتنا بيوم أمس. كان أمس يوم مجيد، وكذلك الأيام هذه إن شاء الله يجعلها ودائما على الوطن أيام مجيدة.
1: يعني حتى الذي احتفل في مكانه، في البيت مع جمعة الأهل والوالدين والإخوان، حتى طلعتوا شاليه، طلعتوا استراحة، طلعتوا في المقهى القريب اللي حول بيتكم، أي مكان اجتمعتوا فيه واحتفلتوا، وش طريقة الاحتفال؟ وين كانت؟ وين كانت؟ يعني حدثنا من موقعك أمس، أين كان الاحتفال؟ وين موقعه؟ في المطعم، في الصراحة، في الكافي، في الشاليه، في جمعة الأهل، طلعت من بيت الجدة، بيت الجد، عند خوالكم، أعمامكم، وين كان الاحتفال؟ وش كانت الطقوس يعني وأجواء الاحتفالات وصوت الفرحة؟
2: أنا في شغلة ثانية بالشباب يعلمون التكاليف اللي يتكلفون في سياراتهم ما شاء الله عليهم، عارف اللي حاطين
1: ما حد يلتفت التكاليف يا خالد.
2: لا لا
1: هم مبسوطين وسعيدين
2: لأنه بأمانة. لا لا أنا أتكلم لأنه فيه شباب يعني ممكن طلاب جامعة أو شيء في ينفقون المبلغ ليه إنه يبغون يحتفلون بهذا اليوم. في سيارات ما شاء الله شفناها مزينة بالاستكرات بالصور، وخاصة وراية التوحيد والإعلام والدنيا والفرحة. يا حتى برضو بديت أشوف حتى أمس وإحنا ماشيين وأنا جاي هنا شفت أطفال صغار طالعين من التندة، قاعد أدقبوري لصاحب السيارة وقل له انتبه عليهم تكفى، يعني لا سمح الله يطيح أحد يتعور أحد يعني. لكن نبي نسمع سواليف الشباب برضو معانا اليوم، يعطونا انطباعاتهم اللي موجودين الآن في المحافل ويسمعونا في سياراتهم يشاركون احتفالاتهم.
1: احتفال حقيقة في منتهى الرقي والتحضر، يعني لاحظنا وشاهدنا من خلال المقاطع المتداولة، كذلك أيضا التغطيات الحية عبر القنوات السعودية، كل الحقيقة مشاعر فيها ابتهاج بهذا اليوم الوطني السعيد، توافق شعبي كبير، فيه وعي وفيه تحضر، احتفل ورفع على المملكة وردد أيضا عزنا بطبعنا، بالإضافة إلى الأغاني، بالإضافة إلى الكلمات التي عبروا عنها عن مدى صدقهم وولائهم لهذا الوطن ولقيادة أيضا في حب المملكة العربية السعودية وما تحقق لها من إنجازات ونمو في شتى المجالات والميادين. اكتسح اللون الأخضر والأبيض يعني معالم المملكة العربية السعودية في الميادين والطرقات، وحتى أيضا المعالم الجميلة في المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخضراء. فريق العمل يسعد بكم، من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: التعاليل. هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد بعد فاصلنا الأول، ونذكركم للتواصل معنا على 011-40-53. نبي نتكلم وامتداد من يوم أمس يوم الوطني والاحتفالات، وخاصة أنها صادفت مع إجازة الويكند الآن، نبي نعرف وين احتفلتوا باليوم الوطني. في ناس تحب تسوي جمعة في البيت وأهل وأصدقاء، قهوة وعشاء وأغاني وطنية وشغلات، والعيال مبسوطين بأعلامهم ولبسهم ما شاء الله. أمس شفت برضو موضوع اللبس هذا أشكال وألوان، وفي ناس ثانية تحب تطلع وتتمشى وتشوف الزينة وأجواء الشوارع وتشارك الناس فرحتهم. نبي نعرف من هو اللي احتفل فيكم، في وين احتفلتوا، وين كنتم. طبعا ممكن في بعض المتصلين يقول والله كنا في بعضهم الله يعطيهم ألف عافية في أماكن عملهم مثل ما احنا موجودين احتفلوا بالوطن. في أسر كثير عندها اليوم الوطني هذا، عندهم كذا خصوصية، تلاقي من قبلها يجهزون ملابس، يجهزون الكيك، الشغلات، الدنيا، ويسوون فعاليات بالبيوت عندهم أو بالاستراحات.
1: صحيح الحقيقة، هذه كلها مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى العزيزة. والأجمل من هذا الحقيقة مشاهدة الأطفال الصغار وهم متوشحين بالزي الأخضر والأبيض، يفرحون ويترقصون ويلعبون ويغردون الحقيقة ببراءتهم. هذا ملاحظ موجود، هذا شيء الحقيقة أضفى جمال على فرحة السعوديين بهذه المناسبة السعيدة. فكرة جميلة حقيقة أن يغرسون هؤلاء الكبار فكرة حب الوطن، الولاء، الانتماء في نفوس الصغار، في نفوس الصغار، يعني من خلال حقيقة خروجهم مع الأسر إلى المتنزهات، إلى الميادين، إلى الأماكن العامة، هم متوشحين باللون الأخضر والأبيض، يرفعون العلم السعودي، يرددون عبارات الحب والولاء لهذا الوطن. كلها مظاهر الحقيقة عفوية تجسدت في ملحمة سعودية، سعودية في مختلف مناطق المملكة الحقيقة. كل يبذل جهد وعطاء لبلادنا المباركة من خلال تجديد الالتزام بهذه المسؤوليات جميعا نحو البلاد. نريد أن نحقق رفعة هذا الوطن المعطاء، نحافظ على تقدمه في كل الميادين والمجالات، ونسعى دائما أن نشارك في هذه التنمية الشاملة لوطننا.
0: اليوم نبي نسمع منكم وش كانت فعالياتكم، سواء كان يوم أمس أو اليوم وبكرة وبعده، إيش البرنامج اللي أنتم فيه. في ناس أعرفهم أنهم طلعوا مثلا سافروا للشرقية بحكم أنه كم يوم كذا إجازة طبعا، واللي راحوا مثلا يعني استغلوا فرصة وراحوا الجدة، واللي مستغلينها رايحين عمره ولا زايرين أهلهم، والاحتفالات في أرجاء المملكة العربية السعودية. على 011-40-53 نبي نسمع منكم. برضو ترى ممكن في مواقف طريفة صارت معكم أنتم خارج الـ يعني برا في الشوارع في الميادين، في مواقف جميلة طريفة صارت نبي نسمعها منكم.
1: الحقيقة تنوعت الاحتفالات بطرقها وبأساليبها وتعددت المشاركات، لكن المشاعر واحدة سبحان الله، المشاعر تجاه الوطن وتجاه القيادة حفظها الله وأدام عز هذا الوطن. وبكم ومعكم سيكون المجد راسخ، وستعلو همتنا وتتعالى إلى هام السحب. حفظكم الله سيدي، وحفظ الله هذه القيادة العظيمة.

0: تعاليل. حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم من جديد. 011 40 53، ومعنا والاتصال ناصر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الله،
1: يا هلا مرحبا.
0: هلا وسهلا
1: ناصر القحطاني من الكويت.
2: ونعم الله يحييك يا ناصر.
1: الله يحييك
2: يا انت وينك الان؟ موجود في الكويت؟
1: والله انا في الشرقيه حاليا.
2: ونعم الله يحييك يا ناصر. ما شاء الله، محتفل معنا مسجل. اقول محتفل معنا امس.
1: اي والله امس واولا.
2: ما شاء الله تبارك الله، ما احتفلت الا في ديرتك.
1: ما فيها شك. والله يعني للامانه يعني حرصنا ان نكون يعني متواجدين يعني في احتفالات بلدنا المملكه. الله يديم عزها.
2: امين.
1: اي والله يديم امنها وعزها بطبعها وطبع يعني كل مسلم.
2: اللهم نعم. ما شاء الله، وين كان احتفال؟ في الخبر ولا في الدمام ولا وين؟ ولا في الخبجي؟
1: لا والله انا ما زلت الخبجي، انا ما بين الخبر والدمام.
2: ما شاء الله عليك.
1: اي والله الحزام
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: الخبر على الكورنيش.
0: عطنا سواليفك امس يوم رحت، وكيف وشفت ايش من مناظر من مشاهد؟ احتفلت انتم مين؟
1: والله للامانه يعني انا ويا زوجتي طلعنا.
0: ممتاز.
1: اي والله، وقعدنا نتمشى على طريق الحزام الاخضر اللي في الخبر.
0: أي.
1: الى ان دخلنا الدمام. للامانه يعني مشاهد جدا رائعه، واشكر الف شكر والله وتحيه من القلب الى القلب لرجال الامن للامانه، يعني بتواجدهم بصبرهم بالاحتفال يعني وضع يعني الامن يعني تحت السيطره عندهم يعني. وللامانه كان مناظر جميله من يعني الاطفال، من يعني الشباب، من يعني برفع الاعلام، يعني مناظر مبهجه للامانه.
0: كنت مركب على الموتر اعلام شيء؟
1: والله انا حاط على الكويت وعلى السعوديه للامانه.
0: حلو. يا زينك.
2: هذه اول مره تحتفل في السعوديه ناصر ولا كل عام؟
1: لا والله ثاني مره.
2: ثاني مرة، ما شاء الله عليك. ما شاء الله تبارك الله. رحت فعاليات؟ طيب شفت شيء من العروض الثقافية الترفيهية الفنية؟
1: لا
2: ولا في المسيرات معهم؟
1: لا والله ما رحت، بس كان اعتقد ان قبل كان فعالية في الهيئة الملكية اللي في الجبيل.
2: اي نعم. واستمتعت يا ناصر؟ انبسطت
1: والله يعني حلوة، وغاني وطنية للأمانة، وكانوا في عازفين على آلة الغانون.
2: اي،
1: وعازفين على العود، يعني للأمانة حلو، يعني مناظر حلوة للأمانة، احتفالية حلوة في كل مكان في الشرقية.
2: الحمد لله، احتفلوا الناس أمس وانبسطوا ورفعوا الأعلام ورددوا، ترى حتى فقط يعني الخليجيين ترى حاضرين معنا، وهذه بلدهم ما في شك. يعني في جدة كان اجتماع الخليجي على دورة الخليج 27، كانوا حاضرين ومبسوطين، وعدد كبير ترى من الكويتيين ترى موجودين في جدة واحتفلوا معنا.
1: نعم.
2: على أرضهم. نعم. وبلدهم.
1: هذه بلدنا ما فيها شك، والمملكة يعني قلبنا وعيوننا. يعني للأمانة أنا حتى زوجتي تقول السنة الجاية إذا الله عطانا عمر راح أنا أحط يعني تاريخ تغويض تنبيه مثل النوت.
0: إيه خلاص، قبل بكم يوم أنتم جايين؟
1: والله.
0: طيب أبو ناصر، اليومين هذه الجاية الليلة وبكرة وين بتقضيها وش البرنامج؟
1: والله شوف للأمانة أنا يعني اليوم في الدمام، يعني أمس ما بين الخبر والدمام، بس اليوم أنا في الدمام. يعني البرنامج يعني للأمانة يعني تمشي.
0: أي ما أخذها، البرنامج مفتوح، ما عجبتك المسيرات وعجبك العالم، والعالم باقي محتفلة.
1: لأنه وين ما تروح تلاقي أماكن فيها زحمة، وين ما تروح يعني، والوقت يعني سبحان الله يمشي بسرعة وأنت ما تحس فيه.
0: إيه.
1: يعني لو أقول لك ما تصدق، إحنا من الساعة 4 ترى وأنا ويا أهلي خارجين قاعد نتمشى، ما يعني في شوارع الخبر، ما في شوارع الدمام. يعني
0: الله.
1: للأمانة يعني ما ندري للحين الساعة تقريبا 10.
0: لا توا الساعة 10 o'clock، واحد مسوي إنجليزي. متعقلس.
2: الله يحفظك يا ناصر، يطول عمرك.
0: الله يا ناصر،
2: يعني احنا والكويت واحد وما في فرق يا ناصر. الله يحييكم، اسعدتنا ونورتنا بهالاتصال وهالمشاركه الطيبه يا ناصر.
1: يا هلا
0: بك، شكرا لك.
1: الله يديمها من فرحه.
0: آمين. الله علينا وعليكم ان شاء الله.
2: تحياتي لك يا ناصر، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. 011 40 53. ابو مالك
3: اهلا وسهلا بكم جميعا.
2: اهلا ابو مالك، حياك الله.
3: اهلا بكم، مساء سعيد على الجميع وعليكم نجمي مقدمي البرنامج، صدرا واسعا لكم في ذلك. ازددت شوقا باني اتكلم في هذه المناسبه السعيده على قلوبنا، كيف لا، وهو وطن الامن، وطن الاستقرار، وطن المحبه. اقدم التهنئه القلبيه الحاره الى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وادام الله عزه واستقراره. كذلك الى الى الى الى سيدي مقام ولي العهد محمد بن سلمان حفظ الله لنا هذه القيادة، دامت بلادنا المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين رفعة وازدهارا في شتى الميادين. كيف لا نفرح وهو يوم لنا جميعا؟ الأطفال يزدادون بهجة عندما تراهم في الشوارع، معهم الإعلام في ذلك، المنتجعات لدينا في ذلك.

0: الفساد وماذا بالأعلام الخضراء ترفرف رأيك التوحيد في ذلك، يستشعر المواطن والمقيم على حد سواء بأن هذا البلد بلد الاستقرار بلد الأمن، نعتز بقيمنا الوطنية كيف لا، ونحن ماذا نربي ناشئتنا بأن الوطنية عامل وقوي في ذلك، المحافظة على ماذا ممتلكات القطاع الحكومي القطاع الخاص في ذلك، كل هذه الأمور ماذا تنصب ماذا في رفعة هذا الوطن الغالي الكريم. نعم. تربية الناشئة، اسمحوا لي لم أتوقف قليلا شعورا وانتماءا بفرحتنا في هذه الأيام.
1: هي عن الفرحة الآن أبو مالك، الآن نريد حدثنا عن الفرحة الآن، وين قضيت هذه الفرحة مع مين؟
0: والله شوف تقريبا لدينا معكم بندر السراي من مدينة حائل الله يحفظكم. نعم. في المنتجعات لدينا تقريبا موزع البرامج.
2: أنت أبو مالك وش سويت أمس واليوم وبكرة، وش بتسوي؟ احتفلت مع العائلة؟ سويت
0: زيارة الأماكن، هذه زيارة الأماكن، زيارة الفعاليات لدينا. أنا أشوف تقريبا في بعض المواقع لدينا في المنتجعات.
2: أنت وين رحت أبو مالك؟ أنت
0: رحت والله ما أخفي لكم في ذلك إلى المنتجعات الخضراء، وهناك
2: كم منتجع رحت له؟
0: والله تقريبا 2 مساء
2: ما شاء الله أمس واليوم.
0: نعم مساء البارح، لو أن الزحمة مكتظة في ذلك، لأن من موقع إلى موقع يصعب لك تقريبا لزحمة الطريق في
2: أبو
0: ذلك
2: مالك.
0: لأن الناس يخرجون في ذلك.
2: أبو مالك عيدك وطن إن شاء الله،
0: شكرا
2: إن شاء الله نلتقي بإذن الله في الأفراح دائما. شكرا لك.
0: شكرا لكم جزيلا.
1: أهلا أبو مالك، تحياتنا لك في أمان الله. شكرا لك على اتصال وعلى المشاركة معنا. 011-40-53 أم قناص.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أم قناص، كل عام أنت بخير.
3: أنت بصحة وسلامة، أنت خالد إن شاء الله، كلكم إن شاء الله، ودام عز إن شاء الله، وقوم الله حظهم على السعودي إن شاء الله.
1: آمين.
2: أم قناص، هاي أم قناص، إيش كيف كان يومك أمس واليوم وبكرة، إيش بتسوين؟
3: والله بشرك، ما يعني أقول لك وين رحنا،
2: ولا جالسة في البيت؟
3: لا بشرك، خرجت أمس.
2: حلو، وكيف شفتي، فين رحتي؟
3: والله رحت عند واحدة ما شاء الله توها طالعة من مستشفى طازة جايبة
2: تو. ما شاء الله.
3: احتفلنا عندها مسكين.
1: احتفلتي وين، في المستشفى يا مقناص؟
3: لا والله احتفلنا بالبيت، دقوا علينا قال احنا طالعين، قلنا واحنا
1: ما شاء الله.
2: جبتوا كيك وجبتوا اغراض وكذا وبالونات ولا ايش؟
3: جبنا لعب للاطفال وجبنا بالونات وجبنا كل شيء، والله يقوم حظهم حظ من قال يا رب.
2: كنت لابسة امس اخضر ابيض؟
3: والله بشرك اني لابسه اخضر وابيض.
2: ما شاء الله، يا سلام.
3: حضرت البنت علي اللي تلبسني اخضر وابيض.
2: حلو. وكيف كيف كان الاجواء والليله وبكره ايش بتسوون؟ نبغاك تحكينا عن اللي.
3: الاجواء كانت حلوه وسعيده، والشوارع مره هناك العافيه فيها قسما بالله. ودخلنا هناك وقلت اقول اخرجونا، قاعد ما جينا ننخم طلعونا برا.
1: هو الان يمكن أم قناص في أحد من الأطفال معك، يعني الأسرة كاملة طلعوا الصغار معك في الفرحة هذه اجتمعتوا؟
3: بالنسبة لي أنا ما معي أطفال، بس معايا بنتي زوج بنتي.
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: يعني ما شاء الله العيد هذا ما شاء الله تمام، ولدي ملك يوم الربوع
1: ما شاء الله تبارك الله. يتمم على خير يا أم قناص، ويحفظك ويبارك فيك،
2: عامره بالأفراح
1: ويديم علينا هالأفراح والمسرات يا أم قناص.
3: يا رب الله،
1: الله يحفظك يا كريم، تحياتنا لك
2: يا أم قناص.
3: يا مرحبا،
1: اهلا وسهلا، تحياتنا
2: مرحبا السعوديه
3: ان شاء الله يا رب.
1: امين يا كريم،
2: حفظهم ان شاء الله. آمين. شكرا آمين. لك شكرا لك يا أم قناص. 011-40-53 شيخه.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: شخباركم؟
1: اهلا يا شيخه،
4: اهنيكم وهني نفسي وهني ابوي خادم الحرمين الشريفين سلمان، وأخوي ولا العهد محمد بن سلمان، وجميع من عاش على أرض هالوطن باليوم الوطني
1: الله يحييك. من وين يا شيخة؟
4: الله يديم علينا وعليكم الأمن. أنا احتفلت أمس، احتفلت بالبيت.
1: أي وين من تكلمينا، من القصيم؟
4: أي كلكم من القصيم.
1: الله يحييك ما شاء الله، احتفلت بالبيت مع العائلة؟
4: احتفلت بالبيت أنا والعائلة، وطلعت للحديقة واحتفلنا مع الصديقات.
2: وش زينتوا؟
4: زينا لنا قهوة، وزي حطنا لنا حلويات، واستنسنا
1: الحمد لله،
4: رقصنا وبالبيت رقصنا
1: الحمد لله.
4: اللبس الخضر
2: ما شاء الله
1: الحمد
2: شاء
1: لله. الله يديم عليكم الافراح يا شيخه.
4: امين.
1: بارك الله بارك الله في امان الله. تحياتنا لك يا شيخه. 011 40 53. احمد
5: حياكم الله.
1: الله يبقيك. شلونك يا احمد؟
5: مسي عليكم ومسي على الساده المشاهدين وكل عام
2: المستمعين ان
5: شاء الله.
1: المستمعين حياك الله يا احمد تفضل.
2: يلا روح روح روح يا احمد. ها يا احمد ايش سويت في اليوم الوطني؟ كيف احتفالاتكم امس واليوم؟ وش ترتيبكم من النوع اللي تحبون عوائل ولا تطلع برا؟
5: انا والله صراحه احتفلت في البر.
2: حلو
1: يا سلام. لحالك؟
5: لا لا مع الشباب.
1: اي من وين تكلمت يعني يا احمد؟ من وين؟
5: انا من الرياض.
1: الرياض نعم.
5: قريب من الرياض على ايه.
1: مرق. وين شت فيه؟
5: في الطوق طال عمرك.
1: اي ما شاء الله.
2: حلو
1: ما شاء الله والله. تبارك الله.
5: وعلى ما قال احتفلنا امس في البر واليوم نحتفل بالمدينه. خلاص على التغيير لابد.
1: ما شاء الله عليك. وين رحت اليوم؟ وين رحت اليوم؟
5: اليوم انا عاد متجه الحين متجه ما ادري وين وين لا تسالني.
2: انت في اي شارع؟
5: اي مكان الان طال عمرك. انا في المعذر الشمالي حاليا متجه شمال بس وين لا تسالني.
2: مع العالم ماشي معاهم ها؟
5: ماشي مع العالم مره.
2: كيف الأجواء اللي في الشوارع الآن؟ إيش قاعد تشوف؟
5: الآن يعني فيه ركود شوي بس قدام كل ما له يزدحم شوي.
1: اللي جنبك وش يقول هو؟ يعطيك اقتراحات؟
5: يعطيني اقتراحات.
1: شو يقول؟ أنا كني سمعته يقول خروح أبو ليفارد. قاعد أعطيك اقتراحات بس أنت ما عجبتك.
5: يعني يقول يلا كل شيء رحت
1: فيها. أنت ما عجبتك الظاهر. شو ناوي أنت؟
2: هو أحمد مو عارف وين رايح. عرفت هذاك يقول بوليفارد في الأخير بتلاقي نفسك في البوليفارد أصلا.
1: لأنك أنت راح الشمال فالظاهر موديك البوليفارد.
5: غالبا ما أدري هو
6: ما يدري وين الوجه.
5: أنا ما أدري وين الوجه. هو اللي يقول يلا أهم شيء.
1: يلا تتهنون يا أحمد تتهنون. توصلوا بالسلامة. الله يحفظكم ويديم عليكم الأفراح. شكرا لك يا أحمد على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
2: شكرا لك. 011 40 53. أبو تميم يرحم أهلك. ترى أنا أبغاك اليوم مو خوينا لا واحد ثاني. أرحب يا أبو تميم.
7: هلا مرحبا يا
2: في واحد عندنا أبو تميم ثاني بيدق.
1: حياك الله يا أبو تميم. هلا هلا وغلا مرحبتين.
2: الله أبو تميم.
7: أنا ما أبو تميم اللي تتم.
1: الله يحييك أبو تميم. هلا هلا
2: أبو تميم. أبو تميم نوع اللي يتكلم إذا تكلم يقول هلا وسهلا يا مرحبا. عارف والريتم عندنا اليوم فرحانين ومبسوطين.
7: يا مرحبا.
1: هلا وغلا. من يتكلم أبو تميم؟
7: أكلمكم من حفر بابا.
1: ونعم ونعم. أهلا وسهلا حياك الله.
7: يا هلا وسهلا. أول شيء نقول كل عام ووطننا بخير وعسى الله يحفظ وطننا.
1: آمين يا كريم.
7: ويحميه من كل شر.
1: اللهم آمين يا أبو تميم. سلام.
7: اللهم آمين. وأنا بس عندي رسالة يعني الاحتفال بالوطن يعني لازم يكون بحدود المهذب بحدود.
2: تقصر صوت الراديو يا أبو تميم.
7: والله ماني مشغله.
2: ولا ما انت مشغله؟
1: ايش الصدى هذا اللي جاي؟
2: عندنا صدى.
7: في صدى. انا اسمع صدى عندكم انتم.
2: يمكن
1: اللي قبلك ما في صدى.
2: ما جت صدى. ابو تميم خلني اكسر صوت الراديو عندي. يلا تفضل.
7: ايوه
2: اسلم.
7: ومن قال يا اسلم. انا اقول الله يحفظ وطننا ان شاء الله ويجعله بخير ويحميه من كل شر ويحمي ولا تمرنا ويعزهم ويوفقهم يا رب.
2: آمين آمين. وين احتفلت أمس واليوم؟ وش النظام وش البرنامج؟
7: والله وأنا أخوك الصراحة أن احتفلت ببيت.
2: حلو. وش كانت الأجواء عندكم؟
7: أنا لا رغبت أزعج العالم ولا أملي الشوارع.
1: ما في إزعاج. هذه مسيرات كلها فرح.
7: مسيرات وأنا أخوك
1: كلها فرح وموس ناس مبسوطة وسعيدة وفي إجازة تعبر.
7: فيها أحيانا فيها إزعاج.
1: ما في أنا شفت والله اللي شفناه الحقيقة ولاحظناه. سم
7: أنا أقول أنت اللي تكلمني الحين. أنت اللي دائما تهاوش مستمعينك. أسلوبك يا أخي أسلوبك حوار بس كلك
1: وراك حطيته هواش الحين يا أبو تميم. ها
7: ما هو هواش ولا هو بس أنت أسلوبك أحيانا تحقق تقول
1: إي لأن في شيء منطقي وفي شيء لا. انت تقول اطلع ازعاج يوم وطني وناس فرحانه تقول ازعاج
7: من عند وجهه نظرك.
1: ما هي وجهه نظر الوطن. وجهه نظر الوطن ناس مبسوطه في اليوم.
7: الوطن ما حد يختلف فيه.
1: ما هو بازعاج. يوم وطني يوم فرح يوم سعاده يوم سرور.
7: بالعكس حتى انا لا شفت المسيرات انا افرح.
1: طيب وين الازعاج؟
7: انا نفسي ما شارك فيها.
1: طيب وين الازعاج تقول فيه ازعاج؟
7: لا ازعاج احيانا في بعض المخالفات اللي تحصل.
1: ايه
7: إيه
2: شايف شايف رجال الامن منتشرين ما شاء الله تبارك الله. وشوف
7: انا بالنسبه لي انا بحفر الباطن
2: اي برضو موجودين
7: يا رجال الامن. انا اشكرهم واحييهم وما قصروا بيض الله وجيههم.
2: وشوف الان ما في

0: يا ماشي زين، اهم شيء انك احتفلت واستانست. والليل وش بتسوي ابو تميم؟
1: انا الليله طال عمرك احتفل انا وعيالي ببيتنا،
0: جايبين كيكه وحركات وبالونات ودنيا،
1: حاطين اعلام وحاطين
0: يا سلام
1: علوم وكل شيء، ونحتفل بوطننا
0: واغاني وطنيه ودنيا. ها
1: انا اشهد.

0: يعني اعتلت على وجوههم ملامح السعادة والفرح. يعني الناس يبدو لي كثير من الناس يفسر هذا الأمر الزعاج إنه بالنسبة لي إنه غير محبب، لكن هي فرحة، هو تعبير يعبر عن مدى صدقه وانتماءه وإخلاصه ووفاءه لهذا الوطن ولهذه القيادة. المسيرات هي سلوك تعبير، تعبير عن فرحة لهذه الدار ولهذا الوطن ولهذه القيادة، كلها تعابير فرحة. واللي لاحظنا وشاهدنا الحقيقة أن هذا الاحتفال جاء بطريقة متحضرة، شعب احتفل بوعي بطريقة متحضرة والكل شاهدها ولاحظها، ما كان في السلوكيات، ما كان في أشياء مخالفة، ما كان في أشياء ربما أيضا يعني تحتم علينا كأن نقف عندها، وإن كانت يعني فهي سيرة وقليلة ولا تعمم. الأمر الثاني، هناك جوانب أيضا أمنية مرتبطة في هذا الموضوع لضبط هذه السلوكيات. 011-40-53 ليان.
1: ألو مرحبا.
0: حياك الله يا ليان، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير استاذ طلال.
0: مساك الله بالنور.
2: مساء النور.
1: كل عام وأنتم والوطن بخير.
2: وأنت بخير.
0: حياك الله.
1: أنا عندي ثلاث أبيات وطنية بقولها قبل الموضوع إذا تقول لي.
2: تفضلي قولي.
1: أقول حب الوطن ما هو مجرد حكاية أو كلمة تنقال في أعذب أسلوب، حب الوطن إخلاص ومبدأ وغاية، اشمخ وحنا لك أمان وحماية، لك عهد منا نوفي بكل مطلوب.
0: الله الله، صح لسانك يا ليان من كلماتك.
1: اي نعم.
0: برافو عليك، برافو عليك يا ليان. وين احتفلتوا في جدة؟
1: أمس اليوم احنا احتفلنا في البيت.
2: حلو.
1: ما طلعنا أعلام وكيكة خضراء وجمعة الأسرة، وكنا كلنا لابسين أخضر
0: وقصيدة.
1: أيوة قصيدة.
0: وقصيدة ومسابقات عندكم.
2: ليان طلعت فوق المركة وأعطتهم القصيدة.
1: وبكرة بإذن الله بنروح الكورنيش.
0: ما شاء الله ما شاء الله، مع العائلة.
1: اي نعم.
0: تنبسطون يا ليان، تتهنون في هاليوم السعيد.
2: دوم الفرحة عليكم يا ليان.
0: الله يحفظك يا ليان، شكرا لك على اتصال.
1: العفو. هلا
0: هلا وسهلا ومرحبتين، تحياتنا لك، في أمان الله.

0: التعاليل.
1: من جديد حياكم الله إلى تعاليل، أهلا بكم إلى الفرحة وإلى المظاهر السعيدة في اليوم الوطني على احتفالات. وين احتفلتوا؟ 011-40-53. أم أحمد حياك الله، كيف الحال؟
2: أهلا
1: وسهلا، الله يحييك. شلونك؟ عساك طيبة.
2: يا
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: يا ربي لك الحمد والشكر.
3: حياك الله يا أم أحمد، شلونك؟
2: الحمد لله.
3: يا أم أحمد، خبرينا عن احتفالك باليوم الوطني أمس واليوم بكرة، وش ناويين عليه؟ وش سويتوا أمس؟
2: والله الحمد لله اجتمعنا

0: احتفلنا بأعلام في كل مكان.
1: ما شاء الله.
0: وش أقول؟ شعور ما يموت أبدا. وأقول كل عام وأنتم بخير إن شاء الله يا رب.
1: كل عام الوطن بخير وأنت بخير يا أم أحمد.
0: والله أنها شد من العيد. الله يعيده علينا وعليكم. وعلى هالوطن كله. والله هالوطن ما نجزاه. لو وش أقول؟ اي والله والله ما نجزاه ولا نجزى ما شاء الله المسؤولين لهذا الوطن ولا نقدر الا على الدعاء. هذا اللي نقدر نسويه. الوطننا وحكومتنا والمسؤولين وجميع مسؤول في هالبلد وجميع مواطن حتى المواطن حتى كأنها المسؤولة. اذا شفت ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. نعم بس تبغى بعد نظر شوي.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: اي والله نعم. ولا انا حافظ حفظ بس قصيده شوي بالوطن بالمملكه.
1: قولي عندك.
0: اي عندي. هي ما طويله.
1: اسلم اسلم يسلم.
0: الله يسلمك ويحفظكم يا رب
1: يا رب.
0: المكروه مملكتنا عزيزه وبالعالم لنا ميزه والشريعة ركيزة وبإذن الله سبحانه نرفع راية بلدنا وأخو نوره قايدنا ولا عاشمني هددنا وبإذن الله سبحانه من عادانا صابه رعب يمسي ويصبح أمره صعب والحكومة هي الشعب وبإذن الله سبحانه مملكتنا منصورة بقيادة أخو نوره نعلنها صوت وصورة وبإذن الله سبحانه نرفع راية بلدنا وخو نوره قايدنا ولا عاش من يهددنا.
1: الله عاش من يهددنا. صح لسانك.
0: اي والله صح لسان اللي قايلها.
2: الله صح لسان الناقل بعد.
0: نعم
2: اقول صح لسان الناقل اللي قلتيها لنا.
0: اي صح.
2: الله يحفظك
1: يا زينك يا محمد ويديم عليك الصحة والعافية ونحتفل دائما بسلامتك وصحتك ان شاء الله دائما.
0: ونهني ولاة الامر الملك سلمان ومحمد بن سلمان وجميع المسؤولين في هذا اليوم العظيم.
1: بارك الله فيك.
0: علينا وعليكم على أحسن.
1: آمين. آمين.
2: آمين. الله يحفظكم محمد يطول عمرك.
0: أكثر فأكثر يا رب.
2: آمين. الله يطول عمرك ويحفظك. الله يحفظك يا محمد. تحياتنا لك.
1: شكرا.
2: الله يرعاك في أمان الله. يا مرحبا ما شاء الله تبارك الله. يعني فرحة أهل المملكة العربية السعودية مو فقط يعني من الصغار بل حتى من الكبار من الأمهات ومن الآباء ومن الجدات الذين عاصروا مراحل مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية الليلة يتصلون ويشاركون ويعبرون عن مدى هذا الانتماء وهذه المشاعر حتى وإن كانت كلمات بسيطة يسيرة فهي لها عمق الحقيقة عمق في تحقيق هذه الغاية النبيلة هذه الطباع الحميدة طباعنا المجتمع السعودي الأصيل من الكبير إلى الصغير. 011-40-53 أبو تميم.
3: يا هلا مرحبا.
1: ايوه يا ابو تميم خليك اليوم شعله لليوم يوم وطني. اوكي يعني محتفلين.
3: احد جايب سيرتي اليوم.
1: اي انا طبينا في واحد جاء اول ما اسمع اليوم دق علينا واحد وقلت يرحم والدك ابو تميم ما نبي اليوم نبي فرحه ونبي كذا صوت حي.
3: انا اسمع الحديث من شوي.
1: اسلم يا ابو تميم حياك الله.
3: من قال سالم؟ أنا والله للصراحة أنا أول مرة بحياتي أحتفل أحط لي شغلات على السيارة
1: صراحة. حلو.
3: إيه والله حتى الواحد من الشباب شافني عاد صغرة متسنة حنا.
1: إيه هين همالك روح.
3: قال انهبلت. قلت يا لجل الوطن انهبل.
1: كفو.
3: راح.
1: إيه. حلو.
3: والله
1: ونزلت ورحت الشوارع ودنيا و
3: كلها دور ودور.
1: انا ما ادري عن مكانك بس خلك
3: ايه لكن كل اكثر محلات الزينه عندنا كانت مزحومه صراحه.
1: حلو.
3: مزحومه والشباب كله يحاول ان يعبر عن فرحته للوطن. الله يعز الوطن اولا.
1: آمين.
3: خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامين وهن الشعب السعودي على ما نحن عليه الحمد لله من نعمة وخير. والله يعز الوطن ويعز ولاة أمرنا.
1: يقولون في مشاركة عندك.
3: مشاركة بسيطة من أول بغني يا

0: ولا ابي صادق ولا اروح اجلس تحت الدرج.
1: ابو تميم وين احتفلت فيه؟
0: انا احتفلت انا في الديره اللي هو البارح.
1: ايه وين هالديره هذه؟ ما علمتنا وش الديره.
0: ما ودنا ابين
1: لك. خلينا نشوف وين احتفلت، وين الاماكن اللي في الديره.
0: لا والله ما هي مدينه صغيره، ما هي
2: طيب واضح
1: من صوتها لكنها كبيره في عيوننا.
0: بالشك والله كل مدن المملكه وقراها كبيره في عيوننا.
1: لكن ما علمتنا.
0: ما
1: ودك هذا المستمع السري.
0: لا انا ما ابي احد يعرفني.
1: يتصل. طيب ابو تميم.
0: لا انا ما ابي احد يعرفني والله.
1: يعني حتى ابو تميم هذه ما هي بالكنيه الحقيقيه.
0: لا كنية جديدة، ولكن أنا كنت من أول أشارك باسمي الصريح. في ناس كثير لما يسمعون مشاركات
1: يعني ما عندك يعني أبو تميم هذا وهمي.
0: حول 40 سنة وأنا أشارك في الإذاعة.
1: لك أبو تميم وهمي هذا، ما حد يعرفه.
0: لا ما حد يعرف إلا ناس
1: إلا إحنا بس.
0: كل ما شافني أحد سمعتك اليوم، سمعتك كذا وسمعت. يا أخوي ترى هذا رقمه
1: متفق. يلا معروف أبو تميم من الزلفي. اسلم. يلا أبو تميم شاركنا.
0: أقول تقول يا سيدي ما نوفيك حقك لو شكرناك، كل ما أني الشكر في سموك قليل، أجرك من خالق الخلق لا عدمناك، وجل من جابك الجنة وعمرك طويل. سلامتك.
1: صح لسانك أبو تميم. صح لسانك
2: يا أبو تميم من الزلفي.
1: مسكة ترى خالد.
2: أنا جاي من جديد وعلومك باقي كل يوم ورا يوم. هلا وسهلا.
1: الله يطول عمرك أبو تميم، تحياتنا لك وكل أهل الزلفي.
2: يا مرحبا،
1: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
2: شكرا لك. 011-40-5-3 أبو سعود
3: مرحبتي.
2: كويس. حلو. إيه أرحب أبو سعود.
3: وين يا حلا؟
2: لا هذا بعدين الأسبوع الجاي. اليوم فرحة ومبسوطين ومستانسين ونبي العرس.
1: حياك الله يا أبو سعود، أهلا وسهلا. كيف الحال؟
3: يسعد الله مساءكم.
2: يلا حي
1: مساك طال عمرك.
3: مساءكم بالآخرة. كيف حالك؟
1: الله يخليك يا مرحبا يا أبو سعود.
3: أي والله الحمد لله. أي والله في خير ونعمة.
1: الحمد لله
3: في نعمة.
1: الحمد لله
3: والفضل لله. ولا أنا الله الحمد شاركت الحتولة معكم. الحمد لله.
1: أي صحيح.
3: مشاركة طيبة.
1: الحمد
3: لو
1: لله.
3: لو هي من إذاعة جدة ما خالف.
1: أنت الله يحيي كل عينين في رأس طال عمرك.
3: نعم بارك الله فيك.
1: وفيك بارك الله يا أبو سعود.
3: لكن الاحتفال قبل أمس بالغزالة واليوم في حايل.
1: ما شاء الله.
3: والمسجد ما قصرنا، رحنا للبيت القديم بيت الوالد. ودخلنا ببيت الوالد.
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: سوينا أبو طال عمرك كل الحمد كل شيء على كيفك حطينا.
1: ما شاء الله عليكم، انبسطتوا واجتمعتوا وفرحتوا.
3: اي نعم.
1: ما شاء الله. الحمد لله. الله يديم علينا وعليكم هالفرحة والسعادة والسرور.
3: الدكتورة والمهندس والبعيد والقريب.
1: نعم.
3: واللي معه شهادة واللي ما معه شهادة.
1: نعم.
3: أنا اللي ما معه شهادة بس مغيرنا يلعود، والباقي لله الحمد والشكر كلهم معهم شهادة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: جمعنا هناك ووريتها من الأسارة القديمة، هذا مثل الوالد وهذا مثل هذا وهذا كذا وهذا يوم الملك سعود.
1: وانت ما شاء الله نعم انت عاصرت مراحل مهمه من تاريخ المملكه، وقعدت تحكي عن قصه الاجداد وكيف كانت المملكه من اول.
3: وريت امانك هذا يوم يدخل الملك عبد العزيز الرياض. والبيت هذا مبني
1: ما شاء الله
3: وقائم على لجنه مؤسس مثل مؤسس عبد العزيز بن سعود المملكه العربيه السعوديه على الدين الاسلامي.
1: ما شاء الله.
3: لجنه الملك عبد العزيز اسس على الدين وعلى الشريعه الاسلاميه.
1: نعم.
3: ولي الآن الحمد لله قائمين من 19 للي ما نموت إن شاء الله وحنا على
1: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: الله يحفظك أبو سعود، يطول عمرك.
2: بارك الله فيك أبو سعود.
3: بارك الله فيك.
1: الله يراك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: الله وفقك
1: الله. آمين وإياك.
2: 011-40-5-3 عبد الله.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. يا
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كل عام وانتم والوطن بخير ان شاء الله.
1: وانت طيب يا عبد الله. الله يحييك
2: وسلامه.
4: الله يعافيكم. انا اخوكم الاعلامي كاتب عبد الله من الرياض. الله يعافيكم.
1: ونعم.
4: عندنا مقاله مختصره ونعم بكم.
1: ونعم. الله يحييك سام. تفضل.
4: عندنا مقاله بالمناسبه الغاليه على قلوبنا بعنوان فرحه شعب بذكرى توحيد الوطن.
1: الله.
4: نعم، يحتفل الشعب السعودي في 23 من سبتمبر من كل عام بذكرى اليوم الوطني للمملكة، وهي مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز، وتغمر المواطنين الفرحة والسرور في ظل حكومة رشيدة وما نعيشه من أمن ورخاء واستقرار ورفاهية للمواطن والمقيم على حد سواء، وذلك بفضل من الله سبحانه ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسمو سيدي ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وما نلمسه من ثمار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي نهضت بالوطن في شتى المجالات، ومن ذلك تعزيز الاهتمام بالتاريخ الوطني وتوثيقه وتحويله إلى منهج مؤسسي رقمي وعلمي متكامل بربط يربط بين عبق الماضي وأصالة الحاضر وتطلعات المستقبل. وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة لا يسعني إلا أن أتضرع إلى الله بخالص الدعاء لمؤسس هذا الكيان العظيم المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله صراحة، وأن يحفظ ديننا وطنا ولاة أمرنا ويؤيدهم بنصره وتوفيقه، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها، وأن تبقى راية الوطن خفاقة بالعز والمجد جيلا بعد جيل.
1: ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا عبد الله، أسعدتنا بالاتصال وهالمشاركة.
4: أستاذ خالد، وشكرا لكم وللزملاء المعدين، ويعطيكم العافية.
1: شكرا الفرصة. الله يرعاك، تحياتنا. شكرا لك يا عبد الله على الاتصال وعلى المشاركة معنا وعلى هالمشاعر الطيبة، فرحة الشعب بذكرى توحيد الوطن. 011-40-53 مستور.
5: هلا والله، هلا والله،
1: حياك الله، كيف الحال؟
5: الله يبقيك بخير.
1: شلونك؟ عساك طيب مستور، من وين تكلمنا؟
5: أبشرك والله، أنا أكلمك من، أنا ماشي في الطريق طالع من جدة على الكامل.
1: ما شاء الله، توصل بالسلامة.
5: الله يسلمك.
2: يا مستور، كيف اليوم الوطني أمس كيف كان معك؟ فين احتفلت وين كنت اليوم بكرة؟
5: أكيد في عروس البحر الأحمر احتفلنا.
2: وين؟ في البيت ولا برا؟
5: والله في البيت وبرا.
2: عطنا ايش سويت في البيت وش وين رحت برا؟
5: والله والله شوف، في البيت لعبنا العرضة، طبعاً العرضة السعودية والأعلام والصغار والكبار كلهم شاركوا في البيت،
2: ولبستهم أخضر وأبيض ودنيا،
5: كلهم مرة، العائلة كلها
2: ما شاء الله.
5: هذا اليوم المجيد هذا كيف ما نحتفل به؟ وطن العز ونحتفل فيه. هذا اليوم ذا يوم مجيد للشعب طيب. السعودي كامل.
2: واليوم
5: وكل يوم إن شاء
2: الله. رايح
5: والله كنت أبطل على البحر، لكن اتصل علي العامل في المزرعة قال ما فيه ظلم ولا الغنم.
2: المفروض تودي له وترجع تكمل احتفالات.
5: أكيد أكيد أكيد.
2: جدة ما شاء الله تبارك الله، يعني صوتك يقطع يا مسور، شكلك وصلت في مكان الإرسال فيه ضعيف ولا؟ يلا شكرا لك يا مستور على تواصلك معنا، يعطيك ألف عافية.
1: محمد،
6: هلا وسهلا،
1: حياك الله. وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يمسيكم بالخير ويمسي الوطن بالخير.
1: آمين يا كريم.
6: حقيقة اليوم الوطني سبحان الله له شعور، يعني
1: صحيح
6: ما أدري شو نوصف، يعني أحس كذا يصير فيه حتى المزاج والأخلاق وكل شيء يصير على العال مرة. يعني له فرحة خاصة بصراحة. عسى الله يعيد على الوطن كل سنة وكل عام، ونحتفل ونفرح فيه وبإنجازاته في كل سنة يا رب العالمين
2: يا رب. أبو حميد،
6: هلا حبيبي،
2: من تكلمنا أول شيء؟
6: من المجمع.
2: أهلا وسهلا. ها كيف كان أمس؟ كيف برنامجك أمس؟ وين رحت؟ وين احتفلت أنت والعائلة ولا لوحدك ولا كيف؟
6: أنا عندي عادة، مستحيل يجي اليوم الوطني ما أطلع من البيت، لازم أطلع من البيت.
2: حلو. وين؟
6: مرة لو أقلها لفلفة بالسيارة ما في، لازم تشوف الناس.
2: بالمجمعة ولا جيت الرياض؟
6: لا والله في المجمعة، في المسيرات وكان في العرضة الشعبية اللي معروفة، وفي يعني أشياء وفعاليات كانت جدا رائعة.
2: نعم. وكيف الفعاليات عندكم بالمجمعة؟
6: والله الحمد لله، يعني كل سنة لازم يكون فيه فعاليات تنظمها بلدية المجمعة، من يعني حفل رسمي سنويا يعني يصير يتضمن عروض وأشياء وطنية جدا جدا جميلة الحمد لله. يعني مرة عسى الله يعني يديم هالأفراح.
2: آمين آمين آمين.
6: ويديم هالأمن والأمان اللي حنا عايشين فيه.
2: اللهم آمين.
6: ويكفينا الشر كل من فيه شر يا رب.
2: آمين. بارك الله فيك ودام عزك يا وطن. شكرا لك يا محمد.
6: شكرا جزيلا يا رب.

يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم في تعاليل وفي راس الساعة الثانية من برنامجنا. احنا قبل الفاصل كنا نتكلم واستقبلنا العديد من الاتصالات اللي كانت فعلا ممتلئة بالفرحة ومشاركتهم لفعاليات اللي شاركوا بها في اليوم الوطني، كان يوم أمس وامتدت إلى اليوم وبكرة وبعده بإذن الله بحكم أنها صادفت إجازة نهاية الأسبوع. ونبي ناخذ منكم وشلون قضيتوا يوم أمس، وش برنامجكم اليوم، كيف كانت احتفالاتكم في المنزل مع الأهل، في جمعة بالاستراحة، طلعتوا شاركتوا برا، رحتوا حضرتوا أماكن فيها فعاليات، هذه الكلام وهذه الأمور كلها نبي ناخذها.

0: منكم على 011 40 53.
1: شاركونا وانقلوا لنا الفرحة وانقلوا لنا صوت الفرح وانقلوا لنا كذلك أيضا أجواء الفرحة العائلية داخل أسرة بينكم من الصغار والكبار. حقيقة شاهدنا مشاهد أمس كانت رائعة جدا، يعني عبروا فيها عن صدق الانتماء لهذا الوطن، خالص الوفاء لهذه القيادة الرشيدة، واستذكروا الحقيقة مسيرة التنمية لهذه الدولة الحقيقة، والمسيرة عمت أرجاء البلاد. احنا نتحدث عن الواجب السعودي والواجب كذلك على السعودية أن يعتزون بهذه المناسبة، يفخرون بها، لأن اعتزازك بهذه المناسبة هو اعتراف، اعتراف بالبطولات اللي سطرها قادة هذه البلاد، هو اعتراف كذلك بالإنجازات اللي تحققت المملكة كلها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بحكمة قادة هذه البلاد وحنكتهم الدولة اللي والله الحمد يعني شقت طريقها وخطت خطوات متسارعة نحو غاياتها النبيلة بثقة وبثبات، شهدت التقدم الملحوظ في كافة الصعد، أصبحت اليوم رقم صعب يتجاوز كثير من الدول في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. كل الأحلام اللي كنا نحلم فيها في السابق انعكست اليوم في الواقع، أصبحت واضحة في مشاريع عملاقة راهنت عليها المملكة في هذه الرؤية المباركة 2030. إنجازات تحققت في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله والسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، كل هذه لاحظناها وكأنها تمثل هذا الانتقال الملموس وهذا التحول الكبير في التاريخ السعودي المعاصر. اليوم العهد السعودي سجل أعظم ملاحم النمو والتطور لهذه الدولة الحديثة اللي يمكنها تساير مستجدات العصر ومتغيرات الحياة. هذا يومنا نفرح فيه وننقل إلى الصورة الحسنة الإيجابية لهذا الوطن معطاء كل في مجاله في تخصصه، المعلم، الطبيب، المهندس، الإعلامي، اللاعب، الشاعر، الفنان، كل في مهمته، بل حتى الطالب باجتهاده وبتفوقه، وكيف ممكن أيضا نغرس في نفوسه حب الوطن والولاء حتى هو سيخدم الوطن في مستقبله.
0: بأمانة اليوم في كثير من وإحنا جايين في الطريق نشوف العالم كيف إحنا قاعدين اليوم نشوف الفعاليات مستمرة والأفراح متواصلة في الشوارع وفي الميادين وفي الفعاليات. إحنا بصراحة طلال المشكلة اليومين هذه ما عاد قدرنا لا نروح ولا شيء، إحنا احتفالنا مع الجمهور هنا في الاتصالات
1: بس، عندنا إن العصر، عندنا المغرب، يعني كل هذا يوم مفتوح بالنسبة لنا، أن دوامنا يعني الساعة 10 حلقة تبدأ فتحضرنا يمكن 9 أنت. فعندنا النهار يعني احتفلنا مع الأحبة ومع الأهل ومع الأصدقاء، وحقيقة بإضافة للعروض الموجودة والفعاليات يعني كان في مجال متسع الاحتفال بهذا اليوم الوطني. وعلى كل حال كل واحد يعني يعبر بطريقته ويحتفل أيضا بأسلوبه، هي أساليب متعددة ومتنوعة، لكن الفكرة بأن الشعور واحد، الشعور واحد في مسألة التعبير لحبك لهذا الوطن ولهذا اليوم المجيد. وندرك تماما أن كل الذي نعيشه هو ميراث هو اكتسبناه الحقيقة، والأكاديمي كذلك بعد، الأكاديمي والمعلم كل هؤلاء يعني لهم دور مهم في خدمة هذا الوطن وفي كذلك أيضا صناعة هذا المجد الحقيقي. البلد سيكون مصدر عز، مصدر فخر، هذا التاريخ لا شك أن يصنع الحاضر ويقود المستقبل. شاهدنا والله اللون الأخضر كله ولله الحمد يعني اكتسح هذه الميادين وهذه الشوارع والطرقات، كانت في رؤية واضحة لأنها أصالة، يعني هذه من الطباعة السعودية، من القيم الأصيلة الموجودة، الكرم، الفزعة، أصالة كانت تحفظ هويتنا، كرمنا عبر الحدود، والفزعة يعني تسبق الكلمات، تسبق الكلمات في مشاهد حية واقعية نشاهدها ونلحظها ونلمسها. حتى الطموح، يعني عندنا طموح ثابت مثل جبال طويق، يعني عزنا برؤيتنا اللي تصنع مستقبلنا في هذا اليوم الوطني السعيد في كل مناطق المملكة. الحقيقة ذكرى عزيزة، مظاهر عفوية في الاحتفال والبهجة بذلنا فيها العطاء لهذه البلاد المباركة، نجدد فيها التزام بهذه المسؤوليات، نحقق رفعة هذا الوطن المعطاء، نحافظ على تقدمه في كل الميادين والمجالات، نسعى دائما أن نشارك في التنمية الشاملة، وأيضا نسعى أن نكون جزء مهم في كتابة فصول هذه المرحلة المهمة.
0: مستمرين معكم في طبعا تعاليل يعني معنا الضيف،
1: احنا متواصلين معكم كذلك ايضا في هذه التغطية الحية والمباشرة، وكنا نقول يعني انه كل فرد منا يخدم الوطن في مكانه. ذكرنا من ضمن الامثلة الشاعر، لأن الشعر دائما يحضر في مناسبات الوطن وحضوره مختلف. نتحدث عن القصيدة التي تختصر الشعر وتختصر الشعور، وهذا كلام كبير الحقيقة. يمكن تسمع أنت في بيت واحد من القصيدة، وأحيانا تسمع أبيات متعددة، لكن كلها ترجمة لهذه المشاعر، تعبر عن الفرح، عن الفخر. الشاعر اللي إذا سمعت قصيدة على الوطن تقول أوه والله قال اللي في خاطرنا، عبر بلساننا، هذا هو الشعر الحقيقي. هذه الذكريات اللي يجسدها الشاعر من خلال الكلمات. في هذه المساحة الصوتية نرحب بضيفنا الكريم الشاعر بدر الثبيتي. أهلا وسهلا يا بدر.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا بدر، كل عام
2: أنتم
1: بخير.
2: وأنت بصحة وسلام، الله يسعدك.
0: حياك الله، يا هلا وسهلا بدر.
2: الله يرضى عليك ويحييك ويرفع قدرك يا أبو.
0: أبو إيش؟
2: أبو خلف.
0: أبو خلف، حياك الله يا أبو خلف، حياك
2: الله. الله يرضى عليك، الله يبديك.
1: شلونك؟ عساك طيب؟
2: أبشرك بخير.
1: أمورك زينة؟ مبسوط ومرتاح؟
2: إيه نحمد الله، نحمد. أي والله بشرك بخير وعز راحة.
1: أيام وطنية سعيدة، مبتهجين وسعيدين ومبسوطين بهالمناسبة الغالية علينا.
2: من فضل الله سبحانه، والله كلنا مبسوطين، نحمد الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه، نعم. لكن الشاعر حضوره مختلف هالمناسبة.
2: أكيد أكيد.
1: مشاعره مختلفة،
2: ما في شك والله.
1: وش كانت مشاعرك يا بدر؟
2: والله يا الأستاذ خالد معي ولا؟
0: طلال.
1: طلال وخالد.
2: طلال وخالد.
1: يعني أنا أتحدث معك الآن، هذا صوتي طلال عشان ما تنسى.
2: الله يسلم، نعم فيكم كلكم.
1: ما عليك زاد.
2: والله أخوي طلال، الإنسان سبحان الله، أنا أسمع في عبارة أحيانًا يقول الإنسان يخون التعبير.
1: نعم صحيح.
2: بالذات مع من يحب ولمن يحب. وفعلًا والله أنا نقع فيها، بالذات في حب الوطن. إذا كانك تتحدث عن وطن، وأي وطن تتحدث عنه، أنت تتحدث عن المملكة العربية السعودية، ما أدري وش تبي تقول يعني، وش تبي تقول؟ مهما قلنا، مهما تكلمنا كشاعر ولا كغير متحدث آخر، ولكن ما نقول إلا إن شاء الله إنه يعني يبقى وطننا شامخ.
1: ما في شك انه يعجز يعني، امين يا كريم، ويعجز اللسان الحقيقه عن وصف هذا الوطن، ما في شك. نعم.
2: والوطن يا استاذ طلال، عزمتك بارك الله فيك. الوطن انا اعتبره مو هو بيوم ولا ذكرى، بل امانه. هذا امانه كل يوم نشعر فيها ونعمل لها ونعمل من اجلها.
1: نعم.
2: وله مكان، يعني الانسان يظن ان الوطن مكان، الوطن مو مكان، الوطن احساس عظيم يعيش ويكبر داخلنا ترى.
0: صادق صادق.
2: اي والله.
0: بدر أبو خلف، يعني الشاعر الظاهرة توقع القصيد ما وجد إلا للوطن،
2: ما في شك والله، ما في شك.
0: سمعنا شيء من عندك.
2: والله أنا أقول حق الوطن عندي مقدم على الذات، ومن بعد حق الله له الأولوية، ومن لا وقف مع موطنه في المهمات عيب عليها البن في الشاذلية يا كثر. ما عنده علي جمالات، أموت ما وفيت حقه علي. شامخ شمو خطويق ولا الثروات، ولا هزة ريح الزمان العتية، ولا أنا ما هو كلام وشعارات، فطرة من الله في النفوس الأبية، ودون الوطن ناقف أفراد وجماعات، لو مرتدينا البدلة العسكرية.
1: والله
2: وهيهات يا زمرة الغي هيهات، موتوا بغيض ولا لكم قابلية. من بعد ما كانت حروب وخلافات وارواح تسفك، دون ذنب وخطية ظهر على العوجة، تليل الزعامات واسقط عمود الظلم والعنصرية. قطع على ظهر الأصيل المستفاد، سيفه بكفه فوق ظهر المطية، وحكم وحكم بيننا نص الآيات، وطب كتاب الله وسنة نبيه، وعز الله أنه حي باقي ولا مات، لو انقبره وسط نجد العبية. وخلف رجال المنزلة والمروات، الكل منهم سيرته عالمية، لهم على صفحات الأمجاد بصمات، وبوهم على الدين السماوي حمية، وفي ظل سلمان الحزم والبطولات، المملكة تعدت الجاذبية، يطلع سنود ولا يحب التلفات، وفكره بعيد ونظرته واقعية. الله يمهل له سنين طويلات، اللي الشعب مدة تحات مية، ولي عهده عاشق المستحيلات، كفه ملاذ وهدته صيرة مية، به من معزي في الوصايف علامات، بالفعل والملمح شبيهه وزيه، ورؤياه تاخذنا لحد المجرات، وحنا معه في الحال والمعنوية، وطالبك يا من شلمزون الثقيلات، تنصر رجال الحد والداخلية. آمين. الكل آمين. منهم آمين. يسهر الليل ما بات، وعلذت المرقاد عينه عصية، ولسان حاله يصدح افعال الأصوات، المملكة في كل شبر محمية، ودون الوطن ناقف أفراد وجماعات، لو مرتدين البدلة العسكرية.
0: العسكرية. صح لسانك، صح لسانك،
2: سلام، صح بدانك الغالي.
1: الكتابة عن الوطن الحقيقة يعني مسؤولية، لأنه حاضر معنا في كل تفاصيل حياتنا، الأهل، الأرض، الذكريات، المشاعر. لكن أكثر شيء يلهمك في كتابة القصيدة عن هذا الوطن؟
2: يلهم الشاعر في الكتاب عن وطنه يا أستاذ طلال. إذا الشاعر يعني أنني أنظر للوطن ليس بقعة جغرافية إنما مشاعر فقر، مشاعر اعتزاز، مشاعر أمن، مشاعر اطمئنان، والذكريات اللي ترعرع فيها الإنسان بين جنبات هذا الوطن المعطاء، مدنة، قرى، أهله،
1: أي نعم
2: أشياء كثيرة. وبعدين الوطن يسكن فينا يا أبو يا
1: لا في شك. نعم طلال أبو عبد الله. نعم
2: فينا. صحيح. أبو عبد الله يسكن فينا الوطن، يسكن
1: صحيح.
2: باختصار الوطن، باختصار الوطن يا أستاذ طلال، نبض نبض قلب وقصة مجد حقيقة. يعني
1: يقول لك الوطن فوق ثرى الناس وفوق ثرى أوطانهم سكن، ونحن يسكن في أرواحنا الوطن.
2: الله
1: كما
2: الله
1: شرط أبو خلف. لكن في شيء يعني كتبت عن الذكريات، يعني منطقتك، محافظتك، مدينتك، الأهل اللي كنت تعيش فيها.
2: والله أنا في العلا ساكن، أنا في العلا ساكن.
1: أيه.
2: والعلا الحمد لله يعني رؤية سمو ولي العهد أضفت عليها الكثير، وشفنا الحمد لله المنجزات اللي فيها من الفترة الماضية، وإن شاء الله أنها من زود في زود. فأكيد لنا ذكريات فيها، المولد عشنا فيها، درسنا فيها، الأهل فيها، الأصدقاء فيها، يعني
1: نعم التنشئة وفي كانت في العلا.
2: أنا ساكني في العلا وعملي في العلا. أنا معلم.
1: لا التنشئة، التنشئة ذكرياتك.
2: هي التنشئة صحيح.
1: إيه كانت في العلا.
2: كلها في العلا.
1: إيه ما شاء الله.
0: كتبت شيء عنها؟
2: والله أنا أقول من العلا دار الثقافة والجمال، ودار الحضارة من عصور الأولين، أرض النخل وأرض السهل وأرض الرمال، وفيها الليالي اللي تسر السامرين، وفيها السحاب تعانق رؤوس الجبال، كأنك تحسن بينهم شوق وحنين، دادان مع الأحيان، هذه مماليك قديمة يا أستاذ طلال.
1: الله.
2: دادان مع الأحيان أثره لا يزال باقي، ولو مرت آلاف من السنين، وإن جيتها تستقبلك صفر الدلال، والله حيه وقلطه في كل حين، وإن كان ما زرت العلاهية تعازرها، وتلقى ما يسر الناظرين في ظل سلمان الحزم وافى الخصال، الشامخ اللي للوطن حصنا حصين بعد الله الوالي عليها الاتكال للمملكة، ورضى العرب والمسلمين، أمني وهذه لأبو سلمان زيزوم رجال، قبلة على كفه وقبلة في الجبين، رقاب نايم مترية فوق عال، وصرنا مع نجوم السماء متقابلين، ولا في عنده مستحيل ولا محال، وطموح أبعد من حدود الفرقدين، إلى آخر قصيدة يا أستاذ.
0: الله الله الله الله. صح لسانك،
1: صح لسانك،
2: صح أبدانك الغالي.
0: العلا وما العلا والعلا هذه. طيب لو جاك نقل وظيفتك بتروح ولا لا؟
2: والله شوف الإنسان يتشرف أن يخدم وطنه في كل محل، يعني في أي مدينة، بس العلا لها إنسان وبيئته، لها يعني
1: لها ذكرى
2: طبعها الخاص عندي جدا.
0: خلاص ما عاد تقدر يعني تغادرها.
2: والله تغادرها الحمد لله. الإنسان متى محتاج وطنه ومحتاج عمله في أي محل يقول بسم الله، ولكن الإنسان عاش في بيئة معينة، سكن في بيئة، عارف أجواءها، عارف يعني شوارعها مثل ما يقولون، قرى هلا
0: جيد. يا أبو خلف، بين القصائد الوطنية يعني اللي كتبتها، أي قصيدة هي الأقرب لقلبك ولها قصة؟
2: والله يا سيد طلال، ولا يهون للسيد خالد،
1: هذا سؤال خالد الحين ترى.
2: طيب لا يهون، ولا يهون للسيد طلال أجل.
1: لا أنت
2: والله. أي ما والله شف فيها أبيات معينة في الأمير محمد بن سلمان. الأمير محمد بن سلمان إذا ذكرناه ذكرنا الوطن يعني. فأنا أشوف أنها من أقرب القصائد لي. يعني الأمير محمد بن سلمان يعني إنجازاته ما هي سنة عن سنة، إنجازاته ساعة عن ساعة ويوم في يوم.
1: ما في شك. نعم.
2: فأنا من القصائد لي والله القريبة لي أنا جدا في الأمير محمد أقول فيها لا إله إلا الله، أقول فيها والله كنا راحت شوية بس
0: معك
2: الله معك تجي يقول الشعر برقه لاح في عرض الخيال، وانا تحرى شوف براقه وخيل، وهلت همليله من الصاف الزلالي، لين وديان الفكر قامت تسيل، والان يا قافي ما عاد بها مجال، بس رجل جزلات للرجل الجزيل للي بعد ربي عليها الاتكال، هذا الاصيل ابن الاصيل ابن الاصيل، ولي عهد المملكه وافى الخصال، تشهد لها الافعال ما يبغى دليل، كفن بها رحمة وعطف ورأس مال، ويلقى بها المضيوم له ظل ومقيل، والكف الآخر للحزم مضرب مثال، دم ولحم لكنها سيف صقيل، واللي خطاها عوج من رقاب الجمال، لا شاف أبو سلمان لا يمكن يميل، تشهد له الأيام وصدور الليال إنه بعصر ما تلاقي له مثيل وتقفلها الأمجاد زي زوم الرجال وتردد اسمه للفخر مع كل جيل وإن كان وكر الحر في روس الجبال وكر تعلم ورا

0: قمة سهيل ولا عند أبو سلمان يمكن واحتماله كله ثقة في الواحد الحي الوكيل، ونبني على متنها قوي نسقال، وتحققت أحلامنا في ومض ليل، والشعب يفدى سيدي في كل حال من ساعة الميلاد لا وقت الرحيل، ونمر بطريقة طوحت العقال من المفاخر كان في راسي سهيل، والشعر ما يصل مع حد الكمال لو استعنت في كل قاموس الخليل.
1: الله
2: صح لسانك،
1: صح لسانك،
2: صح لسانك،
1: صح لسانك يا بدر،
0: صح بدانك، صح بدانكم، الله يسعدك.
1: الحقيقة الشاعر يا بدر يعني إذا أراد أن يكتب قصيدة عن الوطن يتأمل مسيرة المملكة من التأسيس إلى اليوم، وربما يحتار يعني الشاعر من أي موقف سيبدأ بمطلع القصيدة. بالنسبة لك يعني أكثر جانب يستوقفك عند كتابة المطلع وتريد أن توثق أيضا على هيئة قصيدة؟
0: تتكلم عن القصيدة الوطنية
1: ولا نعم قصائد غير وطنية؟ تتكلم عن مسيرة المملكة الآن، تتأمل الشاعر يتأمل مسيرة المملكة من التأسيس إلى اليوم، في جوانب تستوقف عندها الشاعر ويبدأ بمطلع القصيدة.
0: شوف يا أستاذ أخواني الأعزاء، شوف الوطن إذا جيت الآن المملكة
1: نعم
0: أكثر ما يستوقفني في أشياء تستوقف الإنسان فيها، ولكن يعني الإنسان يعني يقرأ ويسمع من الناس كبار السن عن الشتات أول، والآن الحمد لله الوحدة، يعني التحول الاستثنائي من التشتت إلى الوحدة، ومن الخوف للأمان، ومن الجوع وفقر اليد للغناء، بالإضافة إلى صحراء تحولت إلى منارة، وكذلك برضه الحفاظ على العراقة وربطها بالمستقبل. تذكر أشياء كثيرة تستلهم يعني الملك عبد العزيز رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأبناءه من بعده الملوك رحمة الله عليهم إلى العصر الحالي، عصر الملك سلمان الله يطول بعمره، والأمير محمد بن سلمان. إذا أنت بتتكلم عن الوطن والله تستوقفك أشياء كثيرة، وبعدين الإنسان ما كتب تبي تكتب 10-20-30 بيت، والله ما توفي لا بيت ولا كتاب، نقولها بكل شفافية ووضوح. الوطن شيء كبير يا أستاذ يا أخواني، والله شيء كبير، مهما كتبت والله ما يمديك يعني مرة.
2: أبو خلف
0: تفضل.
2: الآن قصيدة سمعتها وعجبتك في الوطن لشاعر ثاني
0: والله
2: تردد.
0: كثير يا والله والله كثير، ان هذا السؤال جميل والله، ويمكن يعني اعطيتوني وقت بس فيه والله.
2: روح روح روح الوقت لك.
0: اللي كتب في الوطن، اللي كتب في الوطن ناس كثيره يا استاذ
2: خالد ولا طلال، كلنا احنا ترى عينين في راس.
0: المشكله اني ما اشوف نسمع بس الصوت.
2: ابد كلنا عينين في راس.
0: من ضمن القصائد يقول مثلا، انا والله ما اعرف شعرها ولكن غناها الفنان محمد ابن، يقول حنا الوفا من طبعنا وعاداتنا طيب وكرم، حكامنا من شعبنا، هذا اخو وهذا ابن عم، وليدير تنعال السحاب، يسكن في شم جبالها اطهر ثرى واغلى تراب، نفخر بفعل رجالها. وخلف ابن هذال اذا طرينا الوطن يذكر علينا برط الشعر، خلف ابن هذال
2: نعم
0: يعني يقول وطن ما نبيعه مثل من باعه، ولا نعطيه أسامينا على سحراه مرسومة ومطبوعة، صبرنا فيه ومنه دهور وهالك انضميه، شحيح المهماج ولا يبل الكبد قرطوعة، صبرنا فيه وفلحنا وقلنا يا وطن لبيه، تطمن لا تخاف وحرسك يحماك بجموعة. كذلك الشاعر الحارثي أعتقد اسمه ابن محماس الحارثي، شاعر الوطن الحارثي
1: مشعل بن محماس نعم،
0: ونعم الرجل والله النسيان مني والله نعم. يقول مثلا يتكلم عن الوطن في قصيدة من قصائد القديمة الجميلة، يتكلم عن الشعب يقول مثلا بنحورهم حنا سوات الأزارير، حنا حماة الدين على الضلالي، الأرض نزرعها رماح ومسامير، يحرم عليها وطيها بنعالي، حمينها الأجداد عجوا معاصير بسيوفهم على ظهور الجمالي، وهذا وطننا ما سكناه تهجير. ويقول الجيش واحد، أنا أقول الشعب واحد، ما جمعنا الثالي، ولو ينتخي عرعر تلبيه خرخير، كل الجنوب يصير جنب الشمالي. الله. وطالبك لا تجفل من الوقت والذير، وكل ابناك وبالله الاتكالي، وان كان ما شفت السعد والتباشير، عيب علينا لبسنا للبدالي. نذر علي لحرسك وفديك وغير، ديني عرضي فيك واغلى حلالي، وان مت واخذتني سطوف المقادير، والله لوصي فيك حتى عيالي.
1: الله الله، هذا شعر الوطن العقيد الدكتور مشعل
0: بن
1: حماس الحارثي. نعم حتى حنا الوفا يعني اللي ذكرتها لابو نوره، ترى هي قصيده قديمه الامير راح الله يرحمه بدر عبد المحسن.
0: والله انا ما يحضرني شعرها، ولكن
1: انه الله احد وارضي بعد، اللي احنا الوفا من طبعنا اي جزء منها نعم من القصيده.
0: والقصيده احيانا يا استاذ اخواني نوب احيانا تسمع ابيات احيانا تسمع بعض الابيات الشعريه والله العظيم انك تتوقف عندها فعلا وتشعر في شيء عجيب يعني زي القصيده اللي غناها طلال مداح اللي يقول روحي وما ملكت يداي فداه
1: وطني الحبيب
0: وطني الحبيب وهل احب سواه وطني الذي قد عشت تحت سمائه وهو الذي قد عشت فوق ثراه
1: الله.
0: منذ الطفولة الله. قد عشت ربوعه إني أحب سهوله ورباه إلى آخر القصيدة تتكلم
2: ما ما ما في ما في أحد القصائد هذه اللي سمعتها من شعراء آخرين استثارتك وكتبت بناء عليها؟
0: والله أنا والله اللي يثيرني بالنسبة للوطن إنجازات الوطن يثيرني يعني أكثر شيء ما في شك أنها تعجب قصائد أنا القصائد اللي قبل قيلة حفظها حفظا لي
2: اي انا عارف بس انه لما تسمعها تستمع اليها خيال الشاعر وانت ادرى بالكلمات ووضعها كامل ما يجعلك انك ممكن تروح
0: والله احيانا تسمع قصيده تقول انا ابغى اكتب بس ما بعد قصيده الشعر كيف بكتب هذا تحس انها ارواق شعريا حقيقه ولكن بنفس الوقت اللي يثير الشاعر بالنسبه لوطنه ويخليه يكتب والله إنجازات إنجازات قيادة الله يحفظهم تسطير الأبناء جنودنا البواسل يا أستاذ الوطن والله لو بتكلم عنه يعني بكل شفافية أنا يا زين الأجوبة العفوية تراني
2: يا زينك أبو خلف وعفويتك بس وش اللي سوقفك في وطني الحبيب القصيدة هذه
0: الكلمات يعني الكلمات أحس أنها سلسة وأحس أنها كتبت يعني والله برضو ما يحضرني شعرها ولكن والله أحس أنها كتبت بمشاعر صادقة يا أخي يقول منذ الطفولة قد عشقت ربوعه إني أحب سهولة وربا وطني الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه في كل لمحة بارق أدعو له في ظل حام عطر الذكرى في موطن الله يا الله شزلها يا شيخ في موطني بزغت نجوم نبيه والمخلصون استشهدوا في حماه في ظل أرضك قد ترعرع أحمد ومشى إلى آخر القصيدة كلام كبير يا أستاذ
2: خلنا نسمع
0: خلنا القصيدة
2: خلنا نسمع
0: نسمعها سويا والله نسمعها

0: الله الله الله الله، هذا السؤال وهل أحب سواه لا جواب له، لا جواب له إلى هذه اللحظة.
1: أقسم بالله يا أستاذ، أقسم بالله، أقسم بالله إن في وطن ليس مثل وطن على وجه الأرض.
0: صحيح، نعم، هو الحقيقة
1: أقسم بالله أن سبحان الله العظيم. القصيدة أخذتنا شوية، أنا معك
0: ما في شك. نعم، ما في شك، بيت الرسول ونور وهداه. من جديد نرحب بضيفنا الكريم الشاعر بدر الثبيتي، حياك الله من جديد.
1: الله يسعدك.
0: ان استمعنا الحقيقه الى هذه القصيده وهذه الاغنيه الوطنيه لها ذكرى خالده في نفوس السعوديين، وطني الحبيب صوت الراحه طلال مداح، وانت استعرضت الحقيقه في معرض حديثك يعني عن الابيات، لكن الذي استوقفنا نحن المتلقين والمستمعين لمثل هذه القصائد، كيف يمكن للشاعر ان يكتب قصيده وطنيه خالده؟
1: طيب قبل ما أجيب على السؤال ذات تسمحني، تدري القصيدة اللي ذكرت الآن وطن نعم. الحبيب، تدري كنت أتمنى، أنا والله أتمنى أتمنى أنها عندنا في المناهج الطلاب. يا أخي هذه قصيدة عجيبة والله. أتمنى أنها والله في مناهجنا الدراسية، هي صحيح أنها موجودة في قلوبنا وسامعينها مكررة. قصيدة عجيبة لي وطن الحبيب. بالنسبة لسؤالك أستاذ
0: سم،
1: كيف تقول السؤال عفوا؟
0: السؤال كيف ممكن للشاعر أن يكتب قصيدة خالدة يعني تبقى في ذاكرة الأجيال كما في مثالنا وطني الحبيب؟
1: والله الشاعر اللي عنده ملكة، اللي عنده ملكة الشعر، كثير من المواقف اللي في الوطن، كثير من المواقف اللي للوطن، الوطن قدم لنا الكثير كثير كثير كثير، فوالله لو جيت من كل جانب تبي تكتب فيه ما تقدر، ولكن يستشعر الإنسان إن الوطن هذا ترعرع تحت سمائه، وعاش فوق ثراه، تنفس هواه، أكل من خيراته، عاش بأمن وأمان، عاش برغد عيش. بالحالة ذي يبدأ في القصيدة، يعني يبدأ في القصيدة وتيجي القصيدة، أنا أقول ما تيجي من يده ولسانه، تيجي من قلبه والله. تيجي تكتب من قلبه، ما تكتب والله من يده، من أنا من يده، أو مثلاً يتكررها في لسان أو من فكرة، أنا أقول ذي تنبع من من من داخل القلب.
0: يعني هذه مثلاً، وعلى أيضاً أغنية ثانية لأبو نورة اللي هي فوق هام السحب ما زالت باقية. أي نعم.
1: هذه شوف قصائد.
0: يعني في قصائد يعني خالدة لها ذكرى في نفوس سعودية متجددة وحاضرة في كل مناسبات الوطن.
1: رحمة الله على الشاعر بدر، الأمير الشاعر بدر عبد المحسن، أعتقد أنه هو اللي كتب فوق.
0: نعم صحيح، نعم
1: هو اللي كتب.
0: نعم.
1: يا أخي أنا يعني أنا أقول لك بعض الشعراء سبحان الله لو لم يكتب الوطن تكتب فيه من كل جانب، ولكن أنا أقول لو لم يكتب الشاعر في حياته في قصائده في جميع الأغراض إلا هالقصائد هذه والله أنها كفته، يعني كفت.
0: أي لأنها مؤثرة، مؤثرة في نفوس السعوديين
1: جدا جدا جدا جدا جدا والله.
2: بدر أنت تتكلم وأنت في حالة يعني غريبة في هذه اللحظات، متى تطلع القصيدة منك؟ يعني قبل شوي استمعت للقصيدة وممكن يعني حركت أشياء كثير في داخلك.
1: صحيح.
2: يعني

0: ما جاك هاجس شيء؟
1: والله ما أخفيك، والله موجود الهاجس، وما أخفيك إني في قصيدة يمكن، بس أنا ما أقدر، إنه القصيدة ودك إذا لم تكتمل أركانها كاملة أبياتها ما ودك إنك تقولها لين تكتمل، ولكن في قصيدة أنا والله بادي فيها يمكن منظم، يعني قصيدة الشاعر محمال، الشاعر مشعل، دكتور
2: العقيد، نعم مشعل بن محمال السلحار،
1: أنا العقيد أي ما في كلام والله نتشرف فيه. يعني مثلا له بيتين في آخر القصيدة كان يخاطب نفسه يقول طالبك لا تجفل من الوقت والدير مثلا، ويقولون كان ماسكنا السعد والتباشير، يقول نذرا، يقول ديني، يقول نذرا علي لحرسك، يتكلم عن نفسه والله، يتكلم بلساننا كلنا شعر، يقول نذرا علي لحرسك وفديك وغير ديني وعرضي فيك وغلى حلالي ونمت، هنا الكلام ونمت واخذتني صدوق المقادير والله لو اوصفك حتى عيالي.
2: نعم.
1: الكلام هذا انا طالع من قلبي، القصايد اللي مثل هذه والابيات اللي مثل هذه تجيني والله تحركني، والله تحركني وتخليني اكتب، زود على حب الوطن، زود على انتمائك للوطن، زود على الشعور اللي انت داخلك، ولكن تعتبر سبحان الله البيئة دي دافع اكثر برضه.
0: ما طلع معك مطلع شيء
1: الان تقصد؟

0: كنت ابغى ارتجل ارتجل، بس عاد انه ما يمدي في الارتجال شوي ولا والله
1: لا احنا لانه شعرنا بشعورك، وصلنا شعورك واحساسك من كثر ما انت تتكلم بعشقك للوطن، ويعني وخاصه قبل شوي الزملاء الله يعطيهم العافيه في الاخراج زميل علي جدوع ووطني الحبيب، فاكيد اشياء هذه تحرك المشاعر وتلهم الشاعر.
0: والله ما في شك يا استاذ، انت تتكلم عن وطن انت تتكلم عن المملكه العربيه السعوديه، هذا وطننا، هذا عندنا يعني شيء عظيم، وانا متاكد الكلام اني انا اقوله هذا، بس انا من حسن حظي اني اتوحت لي الفرصه وطلعت معكم. والله لو انكم كلمتوا اي فرد من افراد الشعب السعودي بيقول نفس الكلام وزياده، حتى لو ما جاء له بالموسيقى الشعريه يمكن يجيب لك موسيقى نثريه كلام ولكن الشعور ده اللي انا احس فيه، انت نعيش بوطن، وطن الله يعني يحفظ لنا
1: امين
0: يحفظ لنا قياداتنا
1: امين
0: ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، والحمد لله حنا بخير ونبقى بخير وإن شاء الله أننا على خير بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. الشاعر متى يكتب عن الوطن؟ يعني هل يكتب عن الوطن في مناسباته في أفراحه، أم يعني متى ما جاء يعني متى ما جاء مطلع كذا من قصيد بدأ في كتابة القصيدة؟
0: الوطن ما له وقت محدد تكتب فيه. يعني هذه أنا أشوف أن الوطن ما له وقت، يمكن تكلمني بعد شوي، يمكن بعد نص ساعة أشوف مثلا مقطع في الجوال ولا مقطع في شاشة التلفزيون ولا مثلا وأنا ماشي مثلا طالع من بيتي مثلا أشوف شيء مثلا يثيرني مثلا للوطن وفي حب الوطن،
2: يستفز القريحة الشعرية الوطنية.
0: يا سلام عليك، يعني ما هو محدد مثل ما تقول يعني مربوط في مناسبة. أنا أشوف مثلا مناسبة اليوم الوطني جميل أو نحتفل فيها أو نعتز فيها، ولكن أنا أقول اليوم الوطني كل يوم يمر علينا أنا أعتبره يوم وطني.
2: أي نعم، لكن الشاعر يعني في كتاب في طيب يعني مشاهد كذا استوقفت عندها وكتبت قصيدة؟
0: والله في كثير والله، بس عن الوطن والله في قصايد. يعني انا والله بالذات الامير محمد بن سلمان انا يعني مغرم كثير في الامير محمد بن سلمان.
2: نسمع لابو سلمان الله يحفظه ويديمه.
0: والله نسمع امين. يعني انا اقول مثلا في وقفتك هيبه، في احد سفر

0: الله الله الله الله الله الله الله الله الله يديمه ويخليه لنا ويحفظه.
1: أبو سم خالد
2: هلا سم.
1: أقول تبي تشوف العز في وجه رجال؟
2: نعم.
1: تبي تشوف العز في وجه رجال؟ قول نعم.
2: نعم.
1: ركز ودقق في ملامح محمد، هذا زمانه والزمن يبغى رجال ولا ضعاف جرحى ما يضمد.
2: الله صح لسانك.
1: تبي تشوف العز في وجه رجال؟ ركز ودقق في ملامح محمد، هذا زمانه والزمن يبغى رجال ولا ضعاف جرحى ما يضمد.
2: الله الله صح لسانك.
0: صح لسانك
1: صاحب دانك الغالي.
2: في مظاهر تشوفها في احتفالات اليوم الوطني.
1: صحيح.
2: يعني احنا لما نشوف الاطفال وفرحتهم باليوم الوطني والاباء والامهات والكبار في السن يعني يعززون هذه الثقافة عند الاطفال، تعرف يشتروا لهم الملابس، يشتروا لهم البالونات الشغلات واحتفالات مثل هذه المظاهر، وش بتسوي في الطفل هذا؟
1: سبحان الله. شوف الشيء فالشيء يذكر. أنا بعرج على الجواب السؤال بسرعة، بس أنا قبل أنا صوت جالس يرجع لي أستاذ، ما أدري
0: سام
1: الصوت جالس يرجع لي الحين كويس؟
0: لا أسمعك بوضوح.
2: أسمعك
1: إيه. الله يسعدك. أنا يوم في اليوم الوطني سويت مبادرة خاصة في البيت.
0: ممتاز. إيه في البيت.
1: اي والله في البيت عندي، اتصلت على يعني على ادباء المحافظه، بعض منهم نخبويه منهم شعراء كبار سن، والله جلسنا جلسه جميله في البيت، يمكن كان من يومين او ثلاث ايام
0: ما شاء الله،
1: وجالسين نتحدث عن الوطن، وصورت هذه يعني نزلت في التواصل الاجتماعي، فكان سبع كبير السن اللي عمره فوق 80 او 90 تكلم عن الاوضاع اللي كانت مثلا قبل الملك عبد العزيز، يسمع مثلا من ابوه ولا كذا، والجيل الجديد مثلا. سبحان الله تشوف الفرق واسع. أنا من قبل توحيد المملكة، في الوقت الحالي اللي احنا فيه الحمد لله احنا عايشين فيه في رخاء وخير
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: الأطفال فكانوا عندي أبناء صغار يعني يسمعون الكلام. يعني والله أني بعد ما مشوا الناس من عندي من هنا الضيوف جالسين يسألوني، يقول فلان تكلم وفلان تكلم، فعلا في الأشياء تبقى في نفس الطفل يعني. الرسالة برضه أنا عندي رسالة لأبناء وبناتنا، نفتخر بوطننا، نحافظ على مكتسباته، نجتهد فيه، البناء مستقبله بعلمنا وعملنا،
0: كله في مكانه، يخدمه كله في مكانه، الشاعر والفنان والإعلامي والطبيب والمهندس والطالب حتى باجتهاده وإخلاصه في الدراسة، والمعلم كذلك برسالته، كله في مكانه يخدم الوطن.
1: أنا أشوفها في الاحتفال في احتفالاتنا في المدرسة.
0: أي.
1: والله تشوف الطالب
0: إيه؟
1: اللي جاي معه نص شعري، واللي جاي معه نص ثلاثري، واللي معه علم، واللي معه مثلا كاب معين طاقية كذا على، واللي معه يعني تشوف أشياء
0: كلها مظاهر عفوية بسيطة لكن لها أثر، إن نغرسها في نفوس

0: الأطفال في وسط اللعب، لهذا أثرها ممتد.
1: ما في شك والله.
0: على مستوى الأغاني بدر، يعني هل في قصيدة من كتاباتك، قصيدة وطنية تحب تسمعها بصوت فنان، قصيدة مغنى؟
1: والله أنا القصيدة اللي في الأمير محمد بن سلمان
0: اللي هي
1: الله يطول بعمره، يمكن اللي يطول بعمره اللي قبل شوية قلتها القصيدة،
0: أي.
1: هذه بس شالها منشد، اللي هو المنشد الرائع خالد البريك.
0: أي ونعم والله،
1: كانت يستاهل، ما عليكم زود نيابة عنه. لقت الحمد لله، والله أني يسر خاطري يوم أشوفها، يعني مثلا ترند ولا أشوفها في
0: مسموعة.
1: هي مسمع، والله أني يسر خاطري والله،
0: ما في شك. نعم، لكن لك تحفظ على أغاني يعني، ولا أنت مع الشيلات فقط؟
1: لا والله ما لي تحفظ. والله لو يجي فنان مثلا ويقول
0: مين هذا الفنان، هذا سؤالي، مين الفنان اللي ودك تسمع قصيدتك بصوته؟
1: والله إن السؤال ذا جميل، بس كبيرين الله يرحم طلال المداح لو كان حي والله كنت ودي أسمع.
0: الله يرحمه عبد الله. أي ودي هاي القصيدة اللي عندك تقول والله يا أخي يبيلها ملحن على صوت الفنان، مين هو هذا الفنان؟
1: والله خالد عبد الرحمن.
0: الله يا نايف.
1: أبو نايف.
0: الله يا أبو نايف.
1: وإن شاء الله يمكن من خلالكم يسمع الصوت.
0: إن شاء الله بإذن الله إنه يسمعها أبو نايف ونسمعها بصوته بعد.
1: والله أنت شرفي، والله أنت شرفي.
0: أنت حافظ شيء من أبو نايف؟ ترى عنده قصايد وطنية أبو نايف، ما شاء الله يعني غنى كثير الوطن، مسلم عربي سعودي.
1: إلا ما في شيء. خالد راشد
2: تسمع له؟ تسمعت مسلم عربي سعودي؟
1: إيه، كيف ما سمعتها؟
2: وش يقول؟
1: والله أنا ما تحفظني الأبيات، ولا مسلم عربي سعودي كذا، أنا خبره يعني حتى اللي أنا عارفه، بس لو تشغلها غنينا معها.
2: يلا
1: يلا.

0: شاعرنا بدر الثبيتي
1: حياك.
0: غنيت؟
1: انا والله انا
0: سمعنا صوتك.
1: والله انا الصوت مو مثل صوت خالد.
2: وش تأثير الأغاني الوطنية على نفوس الناس أو المستمعين بشكل عام؟ يعني ممكن الشاعر يقدم قصيدة وطنية يكون لها تأثير وحضور، بينما الفنان يمكن يترجمها بإحساس أو بطريقة معينة مع الآلات الموسيقية وربما تؤثر أيضا في نفوسهم.
1: سبحان الله. الإذن يا أستاذ خالد يا أستاذ طران،
2: أي تعشق أحيانا.
1: يا سلام عليك. الإذن وإذا جت لحن جميل وكذا،
2: أي
1: يضيف، والله تضيف كثير للقصيدة، والله
2: تضيف نعم. كثير. إذا توفقنا عاد في الملحن وبصوت الفنان والموزع تطلع أغنية متكاملة الأركان،
1: زي الحين زي راشد الماجد. يعني راشد الماجد مثلا قصيدة اللي يقول يا سلامي عليكم يا
2: السعودية،
1: هذه شيء يعني أحيانا والله أنا الثاني مسمعهم.
2: هو الشاعر سعد ولا لا؟
1: المشكلة عندي الحفظ أنا لك أيه. شوي، ولكن إني ما ودي يعني إلى 80% 70% أعتقد سعد، بس ماني
2: لكن لها تأثير حتى في نفوس الشباب، ودائما تلقاها إذا مثلا فوز المنتخب مباراة المنتخب تكون أغنية حاضرة، يا سلام عليكم السعودية.
1: في أستاذ خالد يا أستاذ طلال والهرج للجميع، يعني الكلام للجميع أيه. في قصائد نقول خالدة
2: نعم.
1: زي اللي ذكرته يعني سلفا، فوق هام السحب روحي وما ملكت يداي فدا، ومثلا زي محمد عمر برضه الفنان محمد عمر طلال السلامة. أنا ما ودي أذكر فنانين وأترك فنانين وقصائد وأترك قصائد، بس اللي يحضرني الآن هذه خالدة.
2: صحيح،
1: خالدة في نفوس الشعب السعودي كله والله.
2: صحيح،
0: يعني تقول أنه ممكن القصيدة اللي ينجحها ممكن أكثر هو اللحن، توظيف اللحن لها.
1: والله القصيدة اللي ينجحها قوة الشاعر والغرض اللي تكتب فيه، يعني المناسب أن تتكلم عن وطن، يعني والله لو تقولها بصوتك العادي غير وهي قصيدة جزلة تمشي، ولكن زود على ذلك إذا جت في صوت فنان ولحن ممتاز أكيد أنها بتكون أكثر، يعني أكثر انتشار وأكثر استماعا. يعني
2: هو للأغاني الآن الوطنية حتى على مستوى الرياضة، يكون عندنا مثلا المنتخب السعودي في مشاركاته العالمية وفي المحافل الدولية، يجي شاعر ربما يقتنص هذه الفرصة ويكتب عن المنتخب السعودي، وفيها أيضا يطعمها بشيء من الوطنية، بشيء من الأفكار اللي تدعم المنتخب في ذات الوقت، أيضا يتحدث عن الوطن السعودي بشكل عام.
1: صحيح. أنت تحب المنتخب ليه تحبه؟ طيب
2: لأنه يمثل
1: وطنك.
2: يمثل وطن، نعم
1: أحسنت، لأنه يمثل وطنك. أقول لنا أنا مثلا أنا أشجع نادي معين، أنا أحب الكرة وشجع نادي معين، يمكن في لاعب لاعبين في المنتخب، ولكن تلقاني أشجع اللاعب اللي من نادي ثاني منافس للنادي اللي أنا أحبه، ولكن خلاص بما أن اللاعب النادي الآخر مثلا اللي أنا ما ميل له ارتدى مثلا شعار التيشيرت المنتخب، خلاص تلقاني والله اني اعتبره مثل لاعب النادي اللي عندي وزياده.
2: صحيح
1: نفس الوطن هذا. ما
2: كتبت شيء عن المنتخب؟
1: والله لا المنتخب لا،
2: لكن الفكره العامه هي عن الوطن بشكل عام، هي الفكره العامه يعني عن الوطن، بينما المنتخب لها يعني طريقتها يبدو لي او لها فكرتها.
1: ان شاء الله نبي اخذ دوره الخليج الحالي.
2: هذه متزامنه معها، يعني كنا نبي نسمع شيء.
0: القصائد اللي فيها رياضه تختلف،
1: يمكن تختلف نوعا ما، ولكن يعني يوحدها حب الوطن. يوحد الجميع الاستماع حب الوطن. والله
0: لعبكم مصيبة أمس، ها؟
1: والله كأنك عرفتني أنت. والله ما شاء الله عليك.
0: إيه واضح.
1: أنا نصراوي والله.
0: إيه.
1: والله مو بلعبنا لعب المنتخب.
0: ايه هي بس اقصد انا جايبنا عشان ننكشك ونعرف، فهمت؟
1: لا والله كشفتوني على طول والله. ولكن والله لاعبي مثل المنتخب.
0: نعم دعواتنا لهم بالتوفيق ان شاء الله، واللحمة الخليجية اللي موجودة يعني كرنفال كبير يعني فيه المنتخبات الخليجية، ندعو ان شاء الله دائما التوفيق لهم ولمنتخبنا السعودي.
1: وطننا وطن للجميع كله يا استاذ خالد.
0: تفضل.
2: ما في شك.
1: ما هذا وطن، وطن يحوي ويحمي الجميع باذن الله.
2: ما في شك.
1: يحوي ويحمي.
2: اي نعم. الحقيقه يا بدر ان استمتعنا بهذا اللقاء، والحقيقة أثريت بعدد كبير من المشاعر الوطنية الفياضة الحقيقة، ولا هو بغريب عليك ولا حتى على الشاعر اللي دائما يترجم الحقيقة شعور المواطنين. إحنا لما نسمع قصيدة من الشاعر نقول يا سلام قال اللي في خاطرنا، فأنتوا تختصرون عنا الكثير الكلام بقصيدة من الأبيات.
1: صحيح والله.
2: فأخي
1: سام أنا قطعتك ما أدري.
2: سام الله يحييك.
1: سبحان الله أحيانا بعض اللقاءات أنا نطلع في لقاءات مشاعر كمثل من الشعراء
2: أي نعم.
1: وتلقانا نحضر وتلقانا مثلا يصير فيه شوية بيني وبينك من التكلف حتى في الكلام، ولكن إذا تكلمنا عن الوطن صدقني من دون تحضير ومن دون شيء الكلام يجي عفوي، لأنه يجي من القلب للقلب، لأنه فعلا مبنيا على محبة وانتماء حقيقي.
3: صحيح.
1: أنا والله ارتحت. أنا أقول لك بالعامي عندنا نقول في الشمال استانست أنا برضه.
0: إحنا في تعاليل وتعرف تعاليل المصطلح كمصطلح في قعدتنا ومجلسك هذا.
1: ما في والله شك. مجلس إذا مجلس والله يكون.
2: إذا ودك تختم اللقاء بقصيدة.
1: والله إني بختم اللقاء في دعاء. أنا خلنا نقول مثلا أسأل الله جل في علاه إن الله يحفظ وطننا و. آمين. يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
2: آمين.
1: ويرحم الملك عبد العزيز رحمة واسعة.
0: آمين.
1: ويرحم أبنائه من توفاهم الله، ويطول بعمر الملك سلمان.
2: آمين.
1: عمر الأمير محمد بن سلمان. يا أستاذ خالد يا أستاذ طلال، حنا في وطن والله ما في مثل وطن، وتحظ القيادة ما في مثلها أي قيادة.
2: الحمد لله. الحمد لله. الله يديم علينا الأمن والأمان، ويديم علينا السعادة والرخاء، ودائما الحقيقة احنا ندعو في كل وقت وفي كل حين لهذا الوطن العزيز، أن يحفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين دائما بهم ومعهم، سيبقى هذا المجد راسخ وتعلو همتنا إن شاء الله إلى هام السحب. شكرا لك ولحضورك الكريم ضيفنا الشاعر بدر الثبيتي.
0: شكرا لك،
1: تشرفت فيكم. الله
2: يحييك.

0: تعاليل. وصلنا وياكم مستمعي الكرام إلى ختام تغطيتنا اليوم في برنامجنا تعاليل اللي كان متواصل مع طبعا مناسبة اليوم الوطني يوم أمس وامتدت اليوم. أخذنا انطباعات ومشاعر المستمعين الكرام خلال تواصلهم على الهاتف وكيف قضوا اليوم الوطني وكيف اليوم وبكرة وبعد بحكم أنه الأيام هذه اتصلت يعني اليوم الوطني اتصال بنهاية الأسبوع. الكثير منهم أبدأ مشاركته و عشنا وياكم لحظات جميلة من خلال وصفهم لهذه الحالة.
1: الحقيقة ذكرى اليوم الوطني لا شك أنها ذكرى عزيزة، يعني عشنا تفاصيلها والمملكة العربية السعودية وبلادنا الحبيبة تمر بهذه المرحلة المتوالية من الإنجازات، من التطور، من النمو، كذلك أيضا في مواجهة التحديات اللي ربما عكست تطلعات قيادتنا الحكيمة حفظها الله حتى نبني هذا الوطن ونستشرف الحقيقة مستقبل المشرق ونحقق التنمية المستدامة، التنمية الشاملة، حتى يحق لنا كمواطنين نحن في هذه المناسبة العزيزة أن نفرح، أن نفخر بهذه الخطوات المباركة وبهذه الإنجازات الشامخة اللي حققها وطننا الغالي مدة توحيد المملكة. نستلهم من هذه الذكرى الحقيقة العبر والدروس حتى نعزز شعورنا بالانتماء والاعتزاز لهذا الوطن والولاء إلى قيادته الحكيمة. على كفيك يا وطني أغني فحبك يغمر القلب اخضرارا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلاً بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
4: مرحبا بالوراد.
2: شغف واحد وصوت واحد
5: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
6: أبعاد
7: على إذاعة الرياض.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء.
9: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
8: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال. عندما نتحدث عن الأمن المائي، ماذا نعني بهذا المفهوم؟
9: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط منذ وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجيا حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
8: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة. إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
9: التحدي في المملكة يرتبط أولا بخصوصية الجغرافيا والمناخ. لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة،

0: بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد. استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
1: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
0: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا موضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة بها؟
0: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية، إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية. لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
1: نعم، أستاذة هيفاء، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
0: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة،
1: نعم،
0: أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
1: نعم، أستاذة هيفاء اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد.

0: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
2: حياك الله.
1: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
2: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية أكثر أهمية، أي أن تكون لدينا مصادر متعددة، تخزين استراتيجي، وكذلك إعادة استخدام للمياه وشبكات أكثر كفاءة وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
1: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
2: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والرصد ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد، وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
1: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة، كيف تقرأين دلالات هذه التسمية وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
2: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاما للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتدادا لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عامل الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
1: جميل. كيف يمكن استثمار عام الماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
2: أفضل استثمار العام الماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام،

0: لكل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن نقدمه عامل ما هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة، وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
1: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
0: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباط بحياتهم اليومية. أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث الهدر، ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط، هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد. لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
1: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
0: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة، لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
1: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان التطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفا آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
1: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. ديرتي

0: في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارة الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان. تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.
1: فرصة.
2: تخيل إنك صحيت الصباح، فتحت عيونك، شفت السقف فوقك، التفت يمين وصار كل شيء موجود. الغرفة موجودة، السرير موجود، يدك موجودة، وجهك في المراية موجود، لكن في شيء واحد كان ناقص. أنت ما تعرف مين أنت، ما تتذكر اسمك، ما تتذكر عمرك، ما تعرف مين الأشخاص اللي حولك، ولا تعرف ليه هذا البيت هو بيتك، ولا حتى تتذكر أنك أمس كنت هنا. تقوم من السرير، تمشي للمرآة، تناظر وجهك طويل وتسأل نفسك، هل هذا أنا؟ لكن السؤال نفسه غريب، لأن كلمة أنا تحتاج إلى قصة، والقصة تحتاج إلى ذاكرة. إحنا غالباً نفكر أن الذاكرة عبارة عن صورة قديمة محفوظة داخل الرأس، صورة من الطفولة، رحلة، وجه شخص نحبه، أول يوم في المدرسة، أول وظيفة. لكن يمكن الذاكرة أكبر من كذا بكثير. يمكن الذاكرة هي الشيء اللي يخلي أمسك متصل باليوم، ويمكن بدونها ما نفقد الماضي، بس نفقد جزء من تعريفنا لأنفسنا. تعالوا نبدأ من الصفر، خلونا نجرب تجربة صغيرة. تخيل أنك قابلت شخص لأول مرة، قال لك أنا أعرفك، تسأله على طول من وين؟ من وين تعرفني ومين أنت؟ راح يقول لك أنا أخوك. بتقول كيف أعرف أنك أخوي؟ بيقول لك لأننا تربينا سوا، لكن بالنسبة لك ما في سوا، ما في طفولة مشتركة، ما في أسرار، ما في موقف ضحكتوا عليه قبل عشرات السنين، ما في عيد اجتمعتوا فيه، ما في صورة قديمة. هو يعرف قصتك وانت ما تعرفها. وهنا تبدأ واحدة من أغرب مشاكل الذاكرة، إن الإنسان قد يحمل عن قصة لا تستطيع أنت الوصول لها. دراسات حول الذاكرة الذاتية تشير إلى أن ذكرياتنا الشخصية ليست مجرد أرشيف للماضي، هي مرتبطة بقوة بالطريقة التي نبني بها تصورنا عن أنفسنا وهويتنا. يعني لما تقول أنا شخص هادي، غالباً ما عندك ملف داخل راسك مكتوب عليه مثلاً فلان هادي، لكن عندك عشرات المواقف تتذكر كيف تصرفت فيها، ومن مجموع هذه الذكريات تتكون صورة هذا أنا. لكن هل الذاكرة تحفظ الحقيقة؟ هنا المفاجأة. خلونا نسأل سؤال بسيط، لو قدرت تمسح ذكرى واحدة فقط من حياتك، هل بتمسحها؟ يمكن ذكرى مؤلمة، أو شخص خذلك، أو خسارة تعرضت لها، كلمة سمعتها وما نسيتها، موقف تخجل منه. لكن لو مسحت هذه الذكرى، هل تمسح الألم فقط، أم تمسح أيضا الشخص الذي أصبحت عليه بعدها؟ لأن بعض الأشياء اللي كسرتنا هي نفسها الأشياء اللي علمتنا. الشخص اللي خذلك يمكن هو نفس الشخص اللي علمك كيف تختار. الخسارة يمكن علمتك قيمة الموجودين. الفشل يمكن غير طريقة نظرتك لنفسك. فماذا لو كانت ذاكرتنا المؤلمة ليست مجرد عبء؟ ماذا لو كانت جزء من هندسة شخصياتنا. ويمكن عشان كذا كل مرة نتذكر فيها شخص نحبه، نحن ما نعيد الماضي فقط، نحن نعيد وجوده في حياتنا. وكل مرة نحكي قصة من طفولتنا، نحن نقول للعالم هذه بعض الأشياء التي صنعتني. يمكن لهذا السبب نخاف من النسيان، مو لأننا نخاف أن ننسى الأحداث، لكن لأننا نخاف أن ننسى من كنا. فاليوم إذا عندك صورة قديمة احتفظ فيها، مو لأنها تثبت أن هذا اليوم حدث، لكن لأنها يمكن يوما ما تذكرك بشخص كنت عليه. واكتب أحيانا، اكتب تفاصيل صغيرة، شربت قهوتك وين، مين اتصل عليك، وش الشيء اللي ضحكك، وش الشيء اللي أوجعك، لأن الذاكرة مهما كانت قوية تتغير، لكن القصة اللي نكتبها عن حياتنا ممكن تساعدنا أن نرجع لها يوما ما. يمكن الإنسان ما يعيش مرتين، لكن بالذاكرة نزور حياتنا القديمة كل ما اشتقنا لها، وهذه يمكن أجمل هدية أعطاني إياها العقل.
1: فرصة.

0: في تبوك حيث تمتد الأرض كصفحة من التاريخ، وحيث تحفظ الرمال أسرار الأجداد، يقف متحف البيت الطيني شامخاً كأن الزمن اختار أن يسكن بين جدرانه. هنا لا ترى الطين مجرد مادة بناء، بل ترى قصة وطن صاغت ملامحه الأيدي الصابرة وحولته إلى بيوت تنبض دفئاً وحياة. ما إن تعبر العتبة حتى تبدأ رحلة مختلفة، أدوات قديمة تحكي عن أيام الكفاح، وأوان تحفظ تفاصيل المعيشة البسيطة، وأركان تستعيد ملامح مجتمع صنع حضارته بحكمة الإنسان وكرم المكان. الجدران الطينية هنا ليست صامتة، إنها تروي حكايات المسافرين وتستعيد أصوات المجالس العامرة وتعيد رسم صورة الحياة كما كانت قبل أن تتسارع خطى الزمن. في كل زاوية من المتحف تفصيل صغير يحمل ذاكرة كبيرة، نافذة تطل على الماضي، وسقف يروي براعة العمارة التقليدية التي انسجمت مع طبيعة الصحراء والمناخ، فكانت البساطة عنواناً للجمال. ومع كل خطوة تشعر أن تبوك لا تعرض تاريخها فقط، بل تدعوك لتعيشه. متحف البيت الطيني ليس مجرد معلم تراثي، بل رسالة وفاء لجيل بنى وزرع وحفظ الهوية في تفاصيل الحياة اليومية. هذه هي ديرتي، حين يتحول الطين إلى ذاكرة، والمكان إلى حكاية، والتاريخ إلى شعور يلامس القلب. من تبوك، من متحف البيت الطيني، نكتشف أن أجمل ما في الوطن ليس ما نراه فقط، بل ما يبقى حياً في روحه. ديرتي حبيبتي، حكاية وطن لا تنتهي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. تخصص هندسة الحاسب يعتبر من أشهر التخصصات اللي يزداد عليها الطلب يوماً بعد يوم في العالم، لما يحققه خريجي هذا التخصص من فوائد عظيمة في سوق العمل من حيث الوظائف المتاحة على مستوى العالم والمستحقات المرتفعة. لذلك فإن تخصص هندسة الحاسب هو الاستثمار الحقيقي للوقت والجهد والمال والمستقبل.
2: دكتور عبد الله بن محمد بن علي، عضو هيئة التدريس في

0: قسم هندسة الحاسب الآلي في كلية الحاسب بجامعة طيبة. نعني بتخصص هندسة الحاسب الآلي هو كل ما يتعلق بأجهزة الحاسب والأجهزة المرفقة معها وأيضا الشبكات، وهو يعتبر قسم من أقسام كلية الحاسب الآلي التي تتكون من قسم علوم الحاسب وقسم هندسة الحاسب ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني. طبعا بالنسبة لأهمية التخصص هو مهم جدا، وكثير من الأجهزة سواء أجهزة الحاسب بنفسها يعني حياتنا تعتمد عليها، أو سواء الأجهزة المضاف لها خدمات الكمبيوتر، سواء الأجهزة اللي في البيوت أو السيارات أو بعض الأجهزة اللي في العمل أو في أي جانب من جوانب حياتنا أصبحت مرتبطة كثير بأجهزة الحاسب. هذا التخصص يندرج تحته عدد من التخصصات الفرعية، منها على سبيل المثال بناء الحاسب، الأنظمة المضمنة، شبكات الحاسب والاتصالات، إنترنت الأشياء، الروبوتات. بالنسبة لشروط القبول في هندسة الحاسب، هي تخضع لشروط القبول السنوية في الجامعة. فمن الشروط أن يكون المتخرج من الثانوي من القسم العلمي، من المسار العلمي عفوا، وأيضا يكون اختبار القدرات اللي اختبره يكون اختبار القدرات العلمي، أو يكون في المسار الآخر اللي هو مسار علوم الحاسب والهندسة. وبعض الشروط لها علاقة بنسبة الثانوي ونسبة القدرات والتحصيلي، 30-40% من النسبة الموزونة من نسبة الثانوي، و30% من درجة القدرات، و30% من درجة التحصيلي. بالنسبة لآلية القبول، بعد نهاية المرحلة الثانوية تفتح الجامعة يعني منصة القبول على الموقع الإلكتروني، ثم يبدأ الطالب يرشح نفسه أو الخريج من الثانوي ويدخل معلوماته، رقم الهوية وغيرها، ثم الدرجات تستورد استيراد أوتوماتيكي آلي من وزارة التعليم ومن نظام قياس، وبعدها يدخل في عملية الفرز والمقارنة بناء على النسبة الموزونة اللي هي تقريبا 40% على درجة الثانوي و30 على القدرات و30 على التحصيلي.
1: يهدف تخصص هندسة الحاسب إلى تطوير البحوث المبتكرة والمشاركة في قيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تسهيل تحويل المملكة العربية إلى اقتصاد قائم على المعرفة وللمساعدة في إعداد جيل مختص ومؤهل في مجال عمارة الحاسبات والإشارات والنظم وشبكات الحاسب.
0: أهم المواد التي يتعلمها الطالب في تخصص الحاسب الآلي هي تعتمد على التخصصات الفرعية. ففي السابق يعني ذكرنا أن في تخصص بناء الحاسب، فيأخذ تحت هذا التخصص عدد من المقررات، وأحيانا ترقم يعني بناء حاسب واحد، بناء حاسب اثنين، والأنظمة المضمنة أو الأنظمة المدمجة يأخذ فيها بعض المقررات، والشبكات كذلك يأخذ فيها بعض المقررات، وإنترنت الأشياء يأخذ فيها بعض المقررات، والروبوتات يأخذ فيها بعض المقررات. هذا في داخل القسم، لكن في بعض المقررات يأخذها في الكلية، تسمى متطلبات كلية، زي البرمجة، برمجة واحد وبرمجة اثنين، وبعض التخصصات في أنظمة التشغيل هذه يدرسها الطالب من قسم آخر بقسم علوم الحاسب. وأيضاً في مقررات مطلوبة على مستوى الجامعة، في بعض مقررات في الثقافة الإسلامية، وبعض المقررات في اللغة العربية، وفي مقررات حرة مسموح للطالب أنه يأخذها في أي تخصص. الطالب في تخصص هندسة الحاسب الآلي له الحق أنه يتدرب لمدة شهرين تدريب صيفي في أي يعني إدارة فيها إدارة لتقنية المعلومات، وبعد ما نوافق لها على التدريب ونتأكد أن مضمون التدريب سيكون متوافق مع تخصص الحاسب الآلي. لكن السنة الماضية جانا توجيه من الوزارة، أظن للجامعات السعودية كلها، بأن تزاد فترة التدريب بدل ما هي شهرين تزاد إلى 6 أشهر، ويسمى في هذه الحالة بدل ما يسمى تدريب صيفي يسمى تدريب تعاوني أو كوأب ترينينج. الخريج من

0: الموارد البشرية بالتنسيق ما بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والوزارات ذات العلاقة، دليل تصنيف المهن السعودية. فيقدر المستمع الكريم أن يدخل على موقع وزارة الموارد البشرية دليل التصنيف المهني ويبحث عن شهادة أو مستوى البكالوريوس وتخصص هندسة الحاسب الآلي، وتطلع له المسميات المهنية في القطاع الحكومي. طبعا هي عادة تبدأ بالمرتبة السابعة من الدرجة الثانية أو الثالثة، ثم بعدين يترقى كل 3 سنوات أو كل 4 سنوات إلى المرتبة الثامنة أو التاسعة وهكذا. الشهادات الاحترافية مهمة جدا وتساند الشهادة العلمية اللي البكالوريوس، فإذا وجدت شهادة البكالوريوس ومعها شهادة احترافية مهنية فهذا أفضل وأفضل بكثير. ووزارة الموارد البشرية ممثلة في صندوق الموارد البشرية هدف حصروا عدد من الشهادات الاحترافية وموجودة في موقع صندوق هدف. إذا كان المستمع الكريم له اهتمام في هذا الموضوع يستطيع أن يدخل على موقع صندوق الموارد البشرية هدف ثم يدخل على الشهادات الاحترافية. لكن على سبيل المثال في الشبكات في شهادتين، الشهادة الأولى تسمى CCNA والشهادة الثانية تسمى CCNP للشهادة الاحترافية، وفي أيضا شهادة اسمها كومبتيا أساسيات الشبكات، وأيضا في شهادة أخرى اسمها كومبتيا أساسيات الحماية والأمن السبراني، وفي شهادة أخرى أيضا كومبتيا اختبار الاختراق.
1: تتجه المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو العام 2030 الذي وضعته هدفاً لها لتحقيق إنجازات كفيلة بتوسيع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل، وتخصص هندسة الحاسب جاء كأحد هذه التخصصات التي تخدم رؤية المملكة 2030. تابعونا في حلقات قادمة نتطرق خلالها لتخصصات جديدة، إلى حينها نترككم في حفظ الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري، يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: خليجي 27
1: وماشي وبتلعب كرة عالية نحت اليمين وحمود بيلم الكرة حمود وبيهدي اللعب.
2: ما زال اسم حارس المرمى البحريني حمود سلطان متداولاً في بطولات كأس الخليج باعتباره اللاعب الأكثر مشاركة بعد أن دون اسمه مع البحرين في 9 نسخ خليجية ابتداءً من النسخة الرابعة وصولاً إلى النسخة 12، فيما غاب عن المشهد في النسخة 9 وذلك بقرار فني.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ، ومن إخراج محمد البريكان.

0: أيها الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نستمع فيه جميعا ونستمتع بواقع هذه الكلمات الشاعرة الهامسة في عالم الوجدان الواسع.
1: إعادة القراءة. سئل الكاتب القصصي المشهور هيمينغواي عن عادته في إعادة قراءة أعماله، وهل يسهم ذلك في تنمية أسلوبه الفني؟ فأجاب: إن إعادة القراءة تمكنك من رؤية نقاط الضعف، ثم تسهم في مساعدتك على معالجة الموضوع بطريقة أفضل من تلك التي تؤديها بدونها، كما أنها تسهم دائما في مساعدتك على تكثيف الواقع وحشد جزئياته بطريقة أكثر فنية، كما تساعدك في إثراء بعض الانفعالات التي تحس بأنك لم تعبر عنها بالطريقة المرضية.

دموع اليمام. انثري العطرة، انثري العطرة فالبحر آت إلينا كله فتنة واعتدال. غامض مثل هذا السؤال، انثري العطرة فالعطر نهر الخيال، واملئي عيننا دهشة واكتمال، وأعيدي علينا حكاية شطر الجمال. وخذيني وخذيني من الحزن والاعتلال، طال في غربتي مخلب الشوق والانتظار، وبلاد أسافر في صحراء مشاعرها أتدحرج في صمتها كالحجار.

إنني خائف من ضياع العذوبة في مهدها من جفاف البحار. إنني خائف من دموع المحار، من بوار الحنين الذي في الديار. بيتنا، بيتنا كان من موجة ووئام، فلماذا النهار يجيء ويذهب مثل السهام؟ ولماذا المدينة تصحو على رجفة من دموع اليمام؟ شمري ساعديك، امسحي دمعة دمعتين من دموع اليمام، اليمام الذي غربته يداك، اليمام الذي كان يقبر أحلامه في سماكِ.

بيتنا. اسألي النور عن سره، اسألي الصبح عن شمسه، حين كان النهار يجيء نهارا، حين صار البكاء من المورقات، حين صار الشتاء ينس ويشكو الضباب، حين صرت ألعب نفسي لكي أحتمي من رصاص الصحاب، حين كنت أربع شوقي لكم كي يمر من الوحشة القابضة، إنني خائف من حكاية البريد، من خطابات أمي ولثغة طفلي الوليد، إنني خائف من خطاباتك الراقصة، فافتح الفجر يا ناعسة وأعيدي علي ابتسام اليمام، وامطريني صباحا نسيما حنينا، أمطريني رنينا، أخبريني عن النيل من يشرب الآن من

0: حدثيني عن البحر، من يسبح الآن في موجه؟ وخذيني، خذيني إلى عطرك المستحم بدمع الهوى. إنني كنت في ذرة من ضياء، في منامي أراه بارقا من الخيال، كله فتنة واكتمال. طال طال في غربتي مخلب الشوق والانتظار.
1: لولاك أنا، لولاك ما أقمت صروحي فوق ظني وشقوتي وجروحي. حلم أنت قد توارى، ولكن كيف أمحو طموحه وطموحي؟ أخرستني أوهام قلبي بوهم ليس ينجو قتيله، فاستريح. أنا لولاك والحياء رفيقي ما تغربت أو أسغت رحيقي. كيف أعدو، كيف أعدو وراء ظلي طليقا، وأنا الآن قد أضعت طريقي؟ ما انتهينا، ما انتهينا وقد نعيش لعهد دمر الحب غيبه فأفيقي.

0: أنا لولاك ما عرفت جنوني ذات يوم، وما عرفت فتوني. يا لها ضحكة الزمان أعادت بعض حلمي بسحرها وشجوني. إنما الحظ ساقها، أنا وهم كنت في ظله، فماذا تكوني؟
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان ويا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: أماكن تراها بأذنيك. الإعداد عبد الله ابن حسن الزهراني. الإخراج صالح ابن حسن الصقعبي.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المتجدد أماكن تراها بأذنيك.

0: أحبة الأثير أصدقاء الأماكن، وجهتنا لهذا الأسبوع ستكون إلى منطقة عزيزة وغالية من بلادنا الحبيبة، حيث جمال الطبيعة وبهاء التاريخ والتقدم والازدهار.
1: نعم أيها الأصدقاء، سنعبر أجواء الأثير لنتوقف حيث انبساط السهول والأودية والجبال العالية الموشحة بالضباب الأبيض المزدانة بأشجار العرار.
0: سنتوقف معكم مستمعينا الكرام في مدينة أبها البهية، حيث سنزور هذا الأسبوع قرية المفتاحة التشكيلية، والتي أصبحت بصماتها واضحة على عالم الثقافة والفن والتراث والإبداع.
1: مرة أخرى أعزائنا، نرحب بكم ونصطحبكم إلى قرية المفتاحة التشكيلية في مدينة أبها، فأهلا بكم.

0: إخوتنا المستمعين، نحلق بكم معنا في حلقة هذا الأسبوع إلى حيث الطبيعة الخلابة والهواء العليل الذي يداعب الزهرات البرية، إلى حيث المظلات المشبعة بحبات ندى الثقافة والفن في أرض الإبداع. ستكون هذه الرحلة إلى منطقة عسير، وبالتحديد إلى مدينة أبها، لكي نشاهد ما تحويه قرية المفتاحة التشكيلية من كنوز إبداعية شكلتها أيد سعودية.
1: سنحلق داخل هذه القرية الصغيرة وردة تنظم جواهرها في أجياد الغصون وتنشر شذاها عطرا في صيفها الربيعي، تفضي ضوءا وضياءا كما تفضي برسومها ومشغولاتها التشكيلية، مرحبة بزوارها من المرتادين والمصطافين.

0: أيها الأحبة أصدقاء الأماكن، قرية المفتاحة التشكيلية كانت ثمرة للزيارات المتكررة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير لقرية المفتاحة القديمة. فكانت الفكرة عام 1408 للهجرة بهدف إيجاد مركز جذب سياحي في أبها يجسد خصوصية فن المعمار في المنطقة ويختص بالحركة التشكيلية والفوتوغرافية، كما يهدف المشروع إلى حفظ بعض المهن والحرف والمشغولات اليدوية المحلية من الاندثار مع مراعاة التميز الوظيفي للقرية.
1: وقد برزت إلى الوجود قرية قديمة حديثة في مبناها ومعناها، أقيمت على نفس الموقع السابق بأبعاد القرية القديمة وطرقاتها ومساحاتها.

0: افتتاح قرية المفتاح التشكيلية في صيف عام 1410 للهجرة خلال حفل ملتقى أبها الثقافي. وشهدت القرية في عام 1413 للهجرة شهدت تنفيذ مشروع التوسعة الجديدة بنفس مساحة القرية لتصبح مرافقها بعد التوسعة كالتالي: 39 محلا تجاريا و12 مرسما ومكتبة، مستلزمات فنية وثلاثة مطاعم، بالإضافة إلى مسرح مكشوف يتسع لألف شخص وخمسة مكاتب وبيتين أثريين ومسجد ومبنى للإدارة وصالتي عرض فنون تشكيلية وصالة معارض كبيرة.
1: كما يحتوي المشروع على مسطحات خضراء ومواقف سيارات وأربعة شوارع محيطة بالمشروع. وتتميز أيها الأعزاء قرية المفتاح التشكيلية بالنسيج العمراني الذي يختصر المساحة المستخدمة في الموقع،
0: حيث تحتوي القرية على مبان ومنازل كثيرة في نفس الوقت الذي تم فيه تحديد مساحات فتحات الأبواب والنوافذ حفاظا على درجات الحرارة داخل المبنى. وتقوم الأمطار عزيز المستمع بوقاية جدران المباني وداخلها، كما أن ضيق الممرات والطرقات القديمة للقرية يساعد على تظليلها وتقليل أثر الشمس والأمطار والعواصف داخل المباني. وتقف قرية المفتاحة أيها الأحبة في حضن الوادي الأعلى والذي تطل عليه، حيث تنشر حولها عبق الماضي الذي لا يزال صورة جميلة ماثلة في مخيلة الرعيل الأول من أهالي مدينة أبها.
1: تجسد هذا الماضي مزارع المفتاحة وبساتينها الغنية بأشجار الخوخ والمشمش والتوت، والتي كانت تميزها وتلونها غدران ومراعي ذلك الوادي الحنون. أصدقاء الأماكن، تعد قرية المفتاحة التشكيلية بمرافقها المتمثلة في مراسيمها المخصصة للفنانين وسكنهم وإدارتهم ومقر لجنة التنشيط السياحي ومعارضها الدائمة والمؤقتة من أبرز الجوادب السياحية.
0: فمن شأنها تنشيط الإبداعات الفنية والمهارات الحرفية والصناعات اليدوية في مناخ جمالي وتشكيلي وعمراني تراثي أصيل.
1: وبالطبع فإن مردود ذلك أصبح واضحا في تصاعد التدفق السياحي على المدينة والمنطقة، وبالتالي انعكس ذلك على النمو السياحي والتجاري في المنطقة.
0: وقد بلغ عدد مرتادي الأنشطة في القرية ما يقارب 100,000 زائر حضروا لمشاهدة النشاطات التي تقيمها القرية، ما بين المعارض التشكيلية والأمسيات الثقافية ومعارض الكتاب، كما يقام بمركز تعليم الخط العربي عدد من دورات تعليم وتحسين الخطوط، ويرتاد عدد من زائري المنطقة البيت الأثري بالقرية والذي يحوي العديد من المأثورات التي كانت تزخر بها المنطقة.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: تبكين؟
1: أنا لا أبكي يا ابنتي.
0: تبكين لأن أبي سافر؟
1: حبيبتي فاتن، اذهبي وراقبي أخاك فريد،
0: إنه نائم. أمي، متى سيعود أبي؟
1: فاتن، اذهبي إلى غرفتك الآن.
0: أمي، أنا أحبك وأحب أبي.
1: وأنا أحبك أيضا يا ابنتي.
0: وأبي.
1: وأبوك، أبوك يحبك.
0: أمي، لماذا تبكين؟
1: لا شيء، قلت لك أنا لا أبكي. اذهبي إلى غرفتك، هيا يا ابنتي هيا.
0: نعم يا أمي، سأذهب.
2: سعاد، أنا سعيد للغاية. أنت زوجة مثالية وأم مثالية يا سعاد.
1: زوج الحبيب، هذه ثقة كبيرة.
2: ليست ثقة فقط، بل هو حب أيضا.
1: يا سلام يا أبا فريد، كلامك عسل.
2: كلامي حقيقي يا أم فريد.
1: كلامك عسل حقيقي يا أبا فريد.
0: أمي، فريد استيقظ وهو يريدك يا أمي.
1: نعم،
0: قلت لك فريد يا أمي.
1: أنزليه من سريري وليأتي إلي. أتدري يا محمود، فريد ابنك يأخذ كل خصالك.
2: لهذا فأنت تحبينه مرتين. مرة لأنه ابنك، ومرة لأنه يشبهني. هل تنكرين ذلك؟
3: اسمعي يا ابنتي.
1: نعم يا أبي.
3: يفقد الإنسان عزيزا فيتألم ويحزن ويبكي، لكن الحياة تستمر. هذه سنة الله سبحانه وتعالى.
1: كان رجلا فريدا يا أبي، رحمه الله.
3: أنا أعلم هذا، أعلم هذا. كان فعلا رجلا فاضلا ذا سمعة جيدة، وهذا مما يعزينا. وما يترك الإنسان بعد رحيله يا ابنتي غير أفعاله وسمعته الطيبة.
1: رحمه الله يا أبي، رحمه
3: المهم
1: الله.
3: أن تكوني متينة الأعصاب، قوية أمام هذه المصيبة. إن لم يكن من أجلك فمن أجل طفليك الصغيرين.
1: لا أستطيع، لا أستطيع يا أبي، صدقني.
3: يا ابنتي، يا ابنتي، ألا تذكرين يوم فارقتنا المرحومة أمك؟
1: رحمها الله.
3: كانت مصيبة كبيرة أيضا، لكن استمرت الحياة ونحن نذكرها بالخير بعد أن رضينا بحكم الله وقضائه.
1: أبي، الجروح لا يندمل بسرعة.
3: دعي ما في القلب للقلب يا سعاد. لا يجوز أن يراك الأولاد باكية نادبة دائما. واحمد الله أن كان أبوهما رجلا موسرا ذا مكانة في المجتمع.
1: ما الفائدة؟ ما الفائدة وقد رحل؟
3: على الأقل ترك ما يكفي لتنشئة ولديه وتربيتهما، ولن يكونا بحاجة لأي إنسان.
1: تبقى جدهما يا أبي، والمسؤول عنهما.
3: بالطبع يا ابنتي، أنا مسؤول عنهما وعنك، وآمل أن يساعدني المولى على القيام بمهمتي هذه خير قيام.

0: ألو، نعم.
1: ألو، هل أتكلم مع المحامي الأستاذ فؤاد؟
0: نعم، أنا المحامي فؤاد، هل من خدمة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله يا أستاذ فؤاد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا عم المرحوم محمود، صديقك يا أستاذ فؤاد.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تشرفت بسماع صوتك يا سيدي.
1: حفظك الله يا بني.
0: أوامرك يا عمي.
1: العفو يا ابني، العفو. في الحقيقة أطمع في لقائك
0: بكل سرور.
1: أستاذ فؤاد، متى يمكنني أن أتشرف بزيارتك؟
0: في الوقت الذي تشاء يا عمي.
1: شكرا شكرا يا أستاذ، أريدها زيارة عمل في مكتبك.
0: أهلا وسهلا بك. ما رأيك أن تشرفني في الساعة العاشرة؟ أهلا أهلا أهلا بك يا عمي.
1: لا أريد أن آخذ الكثير من وقتك. في الحقيقة ابنتي أعلمتني عن متانة الصداقة التي كانت تربطك بالمرحوم.
0: رحمه الله، بفقدانه خسرت صديقا مخلصا.
1: كما تعلم المرحوم لم يكن له أقارب، وبالتالي فكل أملاكه تبقى لامرأته وأولاده.
0: الحقيقة
1: طبعا بهمتك يا أستاذ تقوم مشكورا بالإجراءات القانونية اللازمة.
0: في الواقع
1: أنت لاختصاصي طبعا، ويمكنك أن تنهي القضية ببساطة.
0: أريد أن
1: والتكاليف طبعا ندفعها متى شئت.
0: يا عمي، هناك مشكلة بسيطة، فقط أريد أن أعلمك بأمر. نعمي،
1: تفضل تفضل، لا تتردد. ماذا هناك؟
0: كما تعلم يا عمي، يقوم الإنسان بفعل ما لقناعة ما، ولأن هذا الفعل قد يسيء لآخرين، يجد صاحب الفعل أنه من الأفضل إبقاء فعله سرا.
1: الحقيقة يا أستاذ أنا لا أفهم شيئا.
0: المرحوم كان له زوجة أخرى غير السيدة أم فريد.
1: ماذا؟ لا لا، هذا غير معقول، ولما يبقي الأمر سرا؟ لا لا لا لا،
0: أرجو يا عمي أن تأخذ الأمر بروح رياضية.
1: روح رياضية؟ ماذا تعني يا أستاذ؟ في الحقيقة أنا لا أصدق، المرحوم محمود ليس من ذاك النوع، يعني كان كتابا مفتوحا، ولا أتصور أنه كان يستطيع حجب سر عمن حوله. ولكن قل لي، كيف توصلت إلى هذا الخبر؟ يعني كيف علمت أن له زوجة أخرى؟ أعني هل أنت متأكد؟
0: أرجوك يا عمي لا تنفعل هكذا، سأعلمك بكل شيء تفصيلا.
1: أعني هل أنت متأكد مما تقول؟
0: نعم يا سيدي، أنا محام كما تعلم، وهذه الأمور لا يمكن البت فيها جزافا.
1: من هي زوجته الثانية؟ وكيف استطاع أن يخفي أمرها؟ وكم مضى على زواجه منها؟
0: هل تهدأ يا عمي حتى أحدثك تفصيلا؟
1: أعذرني أعذرني يا أستاذ، أعذرني يا بني، إننا لا أكاد أصدق.
0: معك حق، أنا نفسي لم أصدق في بداية الأمر. ألو، نعم.
2: ألو، حضرتك الأستاذ فؤاد المحامي؟
0: نعم، أنا المحامي فؤاد، من المتكلمة؟
2: أستاذ فؤاد، أنت لا تعرفني، لكنني سمعت من المرحوم زوجي كثيرا عنك، وهو الذي أوصاني أن ألجأ إليك عند أي طارئ.
0: أهلا وسهلا، من المرحوم زوجك؟
2: صديقك محمود يا أستاذ فؤاد.
0: رحمه الله، ولكن من تكونين يا سيدة؟
2: أنا زوجته، زوجته الثانية.
0: ولكن يا سيدة، أنا لا أعلم أنه كان متزوجا من زوجة ثانية.
2: أستاذ فؤاد، أنا

0: أنت تعلم أن المرحوم كان يزور بلدي كثيرا، يتردد عليه من أجل عمله.
1: نعم، هذا أعلمه جيدا. كان عمله يتطلب منه السفر إلى فرع الشركة، هذا صحيح؟
0: كان صادقا ومخلصا، أطلعني على وضعه، وكما حدثني عن زوجته الأولى وأولاده حدثني عنك كصديق وأخ له.
1: ولكن
0: أستاذ فؤاد، ما بك؟ هل تسمعني؟
1: نعم نعم يا سيدة، عفوا.
0: اسمي تهاني.
1: يا سيدة تهاني، نعم.
0: ليس غريبا إذا لم تصدقني، سأرسل لك في البريد المسجل صورة مصدقة عن عقد القران.
1: هذا جيد. هل تعرفين عنواني؟
0: طبعا طبعا، كتبه لي المرحوم.
1: سيدة تهاني، هل لديكما أعني هل رزقت بأولاد؟
0: كلا يا أستاذ. حسنا، سأرسل لك العقد وسأتصل بك ثانية. إلى اللقاء.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تظل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتحرك.

قرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: الخليجي 27.
1: عملت معي، عمل المستحيل، الله يا اسماعيل.
2: اسماعيل مطر أو إسماعيل خطر كما يحبذ أن يسمى، أحد أساطير الكرة الإماراتية، والذي استحوذ على جزء من ذاكرة الشعوب الخليجية في هذه البطولة بعد أن قاد منتخب بلاده للظفر باللقب الأول عام 2007، وتحديداً في خليج 18، وحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف في آن واحد.

حلو.

حين حلق الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. من قلب الصحراء ولد مجد لا يعرف المستحيل.
1: بعون الله نسير إلى الأمام بأقدام ثابتة.
0: مسيرة بناء.
2: في أرض كانت الصحراء فيها تمتد حتى الأفق، المسافات شاسعة والقرى متباعدة والعلم يصل إلى الناس بخطوات بطيئة. وفي وسط هذا الامتداد الصامت كان هناك رجل يرى أبعد من حدود المكان. لم يكن الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ينظر إلى الصحراء كما هي، بل كما يجب أن تكون. كان يرى أن معركة بناء الوطن لا تنتهي عند توحيد البلاد، بل تبدأ من هناك. فالأرض تحتاج إلى إنسان متعلم، ومدن تحتاج إلى طرق تربطها، وثروات تحتاج إلى من يحولها إلى مستقبل. ومن هنا بدأت قصة إصرار طويلة. في البدايات كان التعليم يعتمد بصورة كبيرة على الكتاتيب وحلقات المساجد، وكان الوصول إلى المعرفة محدوداً في كثير من المناطق. لكن مع استقرار الدولة بدأ الملك عبد العزيز ينظر إلى التعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمع. وفي العام 1925 وبعد دخول مكة عقد اجتماع لبحث شؤون التعليم ووسائل تطويره، ثم جاءت الخطوة الأهم. في العام 1926 تأسست مديرية المعارف العامة لتصبح نقطة انطلاق لتنظيم التعليم الحديث في المملكة. لم يكن الطريق سهلاً، فالأرض واسعة والمدارس قليلة والمعلمون محدودون، لكن الفكرة كانت أكبر من الصعوبات. وبدأت المدارس تنتشر تدريجياً، ولم يعد التعليم حكراً على المدن، بل امتد إلى القرى والمناطق البعيدة. الأستاذ الدكتور متريك لسباعي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ السعودي.
3: التعليم هو أحد إنجازات الملك عبد العزيز التنموية العملاقة في بناء أحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة، التي كان نتاجها تنمية إنسان هذه الأرض علما وفكرا. فكان لتأسيس هذه المديرية الدور الأكبر في قيادة التعليم في البلاد. كذلك دعمت المديرية بعد حوالي عامين، وتحديدا في محرم من العام 1346 للهجرة 1928 ميلادي، بصدور الأمر الملكي الكريم بتأسيس مجلس المعارف ليكون هو الهيئة المشرفة على سياسة التعليم في البلاد. هكذا كانت تلك الحقبة التعليمية النظامية بتأسيس مديرية المعارف هي انطلاقة عجلة التعليم النظامي في البلاد، الذي كان انعكاس نتاجه على المجتمع عامة وعلى مؤسسات الدولة الحديثة الأخرى، التي يعتبر العلم والتعليم هو وقودها المحرك نحو البناء والتطوير.
2: لم يكن الهدف مجرد إنشاء المدارس،

0: بل بناء إنسان متعلم قادر على المشاركة في بناء وطن يتجه نحو المستقبل. وهنا ظهر إصرار الملك عبد العزيز، فالتعليم في رؤيته لم يكن مشروعاً عابراً، بل أساساً لبناء الإنسان والدولة، ونواةً لمسيرة تعليمية امتدت آثارها عبر أجيال مختلفة.
1: وبانتشار المدارس انتقل المجتمع تعليمياً إلى منظومة لها جهة رسمية مسؤولة، ومناهج موحدة، ومراحل محددة، وإشراف منظم، وهو ما مهد لاحقاً استمرارية البناء والتطوير لوزارة المعارف ولتعليم البنات ثم للتعليم الجامعي. هنا نجد أن انتشار المدارس غير من الصورة المجتمعية للتعليم بعد ظهور هذه الجهة الرسمية الواحدة التي افتتحت المدارس وأعدت المعلمين، فنتج عن ذلك جيل قادر على العمل في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة. ولعلنا نختصر تلك الفترات المرحلية بالقول أن التعليم انتقل من مبادرات محلية إلى سياسة دولة.
0: في مكان آخر بدأت قصة مختلفة تماماً، هناك في شرق البلاد حيث تبدو الأرض ساكنة، بدأت أعين علماء الأرض تبحث في باطنها عن شيء لم يكن أحد يعرف حجمه. عام 1933 وقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط، وبدأت رحلة البحث في أرض لم تكشف بعد عن سرها. بدأ الحفر في العام 1935 بئراً بعد بئر، والنتائج لا تزال صامتة. مرت السنوات وكادت الآمال أن تتراجع، لكن الإصرار لم يتوقف.
1: الملك عبد العزيز رحمه الله هو أحد النماذج الكبرى في التاريخ الحديث التي يشار لها بالبنان في التحدي والإصرار، ورحلته في بناء دولته العظمى مليئة بالقصص البطولية المبنية على أسس ثابتة، قفزت بالصحاري الخالية إلى مدن صناعية ومراكز حضارية يتفيأ ظلالها الشعب السعودي حتى يومنا هذا. وقصة النفط هي رحلة الذهب الأسود كما يسمونها، التي حملت في طياتها مع صعوبتها وشبه استحالتها تشويقاً وإثارة، حيث البذل والمغامرات وقلة الإمكانيات. الملك عبد العزيز أدرك في وقت مبكر منذ العام 1342 للهجرة أهمية استثمار خيرات بلاده، أمر بالبدء في التنقيب عن النفط في الأحساء رغم تردد ورفض كثير من المكتشفين، وأنهى رحمه الله بعد ذلك في 1346 للهجرة عقد امتياز تنقيب أحد الشركات السابقة لإخفاقها في التزاماتها. ثم كلف الجيولوجي الأمريكي الخبير كارل تويتشل بالبحث عن الزيت والمعادن في العام 1350 للهجرة لتؤكد أعماله بعد ذلك وجود الزيت في المنطقة الشرقية. وبحنكة الملك عبد العزيز وبعد نظره وكذلك لنجاحه في استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، شكل كل ذلك قاعدة ممتازة لجذب رأس المال الأجنبي، حيث بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية تتوافد بل تتنافس بشراسة لكسب ذلك الامتياز الثمين مع الملك عبد العزيز الذي درس بعبقريته الفذة كل العروض المقدمة. ثم وجه في 4 صفر 1352 للهجرة الموافق 29 مايو 1933 ميلادي بتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن الزيت مع شركة سوكال الأمريكية، وبدأ توافد الجيولوجيون الأوائل الذين حطوا رحالهم عند بلدة الجبيل الساحلية. واستمر الملك عبد العزيز في صبره وعدم يأسه واثقا بالله ثم خيرات أرضه.
0: في العام 1938 جاء الخبر الذي غير مسار التاريخ، النفط يتدفق بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 الذي عرف لاحقا باسم بئر الخير. لم تكن لحظة اكتشافه ثروة فحسب، بل لحظة بدأت